0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد.

0: إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من نعم الله على عباده المؤمنين أنه يظهر لهم من العلامات ما يبين لهم محبته وأنهم من أهل طاعته وجنته. ولا ينال الإنسان محبة الله إلا إذا سار على ما يحبه ولا يحيد عن منهجه. يقول تعالى:

من أبرز العلامات على محبة الله للعبد هو أنه يرزقه محبته في قلوب عباده، فيألفهم ويألفونه ويتحدثون عنه شهادة صدق وحق. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما هي علامات حب الرب للعبد؟ إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه العلامات ما يلي: أولاً، أن يتيسر للعبد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته الشريفة، وأن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه مجاهدة الهوى والشيطان وأعوانه ومساوئ الأخلاق، وألا يخاف ملامة الناس في تمسكه بالحق. ومن علامات حب الله للعبد ألا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس. ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم. من هذه العلامات أن يوفق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل، حتى يغلب عليه التقديس الإلهي وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها. أيضاً من هذه العلامات أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيضا من هذه العلامات أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية. بالفكر والذكر وكثرة السجود يقترب المحب من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه. نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.

فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها

الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

0: أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك.
4: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
5: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
6: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه. لا تفتح مجال.
3: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.

0: صباح الورد، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل شيء حلو. صباحك خير يا دينا.
1: صباحك أنوار. أهلا.
0: ملاحظة أنه اليوم في التصبيحات في شيء مميز جدا جدا جدا.
1: إيش؟
0: صباح الخميس
1: يا شيخة.
0: إنه صباح الخميس
1: يا جماعة.
0: صباح الورد،
1: صباحك أنوار. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا في برنامج ابدأ صح.
0: ابدأ صح أكيد حيبدأ معاكم لغاية الساعة 10. ابدأ صح ما يكون صح إلا بيكم ومعاكم أكيد. شكرا لكل اللي بسمعنا، ولكن هذه تحية لطاقم العمل من الإخراج طلال الخطيب،
1: أما الإعداد مع علياء الهدلي فاطمة شرف زي ما تعودنا، والتقديم اليوم زي ما تعودتوا على مدى الأسبوع حنكون معاكم دائما مع إيمان بحيدر ودينا سعد. فقراتنا أكيد متنوعة، يعني بين اللغز وبين الطقس وبين حدث في مثل هذا اليوم زي ما تعودنا دائما، وإن شاء الله تستمتع معنا زي ما إحنا دائما مستمتعين معاكم.
0: أكيد كل اللي حابب يشارك معنا يقدر يشارك معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، والمميز جدا أنه يقدر يشارك ويشوفنا صوت وصورة كمان على منصة إكس جدة أندرسكور راديو، يقدر يشوفنا كمان ببث مباشر، تقدروا تشاركونا تحت الهاشتاج. كل اللي حابب يشاركنا صوتا أكيد على الأرقام 012-6477-154 و012-649-5154
1: أو 012-6478-444. نروح للواتساب
0: 800-244-28-28 ونبدأ ب
1: حلوين
0: حلوين
1: حلوين
0: حلوين.
1: أوكي. قاعدين فاتحين الكاميرا ونحن قاعدين نتفرج على نفسنا.
0: أنت ملاحظة أنه أنا وإنتي عندنا توارد خواطر في الألوان؟
1: صحيح، نلبس بيج مع بعض.
0: ما بنتفق،
1: نلبس بيج مع بعض اليوم أحمر طلع.
0: أيوة. شوف كيف
1: والله أنا اللي طلع يعني قدامي،
0: وبعدين أنا صرت طقم
1: أنت وال
0: أنا والخلفية واحد.
1: طيب خلينا نطلع أول فاصل وأول محطة وبعدها راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بيت.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: أخبار الطقس على جدة أف أم.
4: حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 11 من يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة.

0: ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيراً حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة

0: عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. بداية مشوارنا بعد ما تعرفنا على الطقس حنروح لتصبيحاتكم زي ما تعودتوا. بداية تصبيحاتنا مع سعيد الدوسري. سعيد الدوسري له 3 أيام 4 أيام متصدر، هو الأول دائما في التصبيحات.
2: لا بس هو اليوم 1:47، ثاني يوم 2:10، ثالث يوم 3:30.
1: شفتي كيف؟
2: شكرا
1: يعني. لا يعني ما شاء الله سعيد. يعني في التزام بالوقت. يا سلام، يعطيك العافية سعيد. سعيد الدوسري يقول أشق الصباح أشق الصبح، فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وآمنت بقدرته. يولج النهار بالليل ويولج الليل بالنهار، سبحان الله العظيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. وصباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك أيضا.
2: عماد، صباح الورد والياسمين. عماد راسل لنا تصبيحة طويلة
1: حقت أسبوع،
2: لكن كلماتك دائما جميلة يا عماد. يقول بالكتابة أصبحنا أصدقاء واعتززنا بالأخوة. نعم، بالكتابة أصبحنا أصدقاء لأناس لم نلتقي بهم أبدا، لأناس تصلهم حروفنا في ثواني، لأناس يرحبون بكلماتنا في كل وقت وحين، لمن يلامسون نبض قلوبنا من رعشات تلك الحروف، لمن يحسون هل نحن بخير أم لا، من يقرؤون بين سطور من نحن. أصدقاء الحرف، دمنا محبين للحرف والكلمات، حتى النقاط تصبح لها معنى، فقط لنصبح أصدقاء لا غير، فقط لبناء مملكة الحرف، رغم أننا لن نلتقي أبدا، أو ربما نلتقي يوما ما. تحياتي واحترامي وتقديري لكل أصدقاء الحرف، من عرفوا بعنوان الأخوة. يعلم الله أني أحبكم في الله. صباحك ورد وسلمت يدك.
1: يعطيك العافية عماد. كلماتك ذكرتني ببرنامج زميلتنا مريم العمري، لأنه برنامجها يعني 29 حرف، فهي كمان مو عن الحروف تتكلم، عن المشاعر، ولكن يعني هي الحروف لا
2: تحية لمريم العمري طبعا.
1: أكيد الحروف دائما هي وسيلة التعبير عن مشاعرنا، ولكن دائما الحروف مهما راحت ولا جات، الحروف في النهاية تعجزي عن وصفها
2: بالضبط.
1: قد ما هي
2: أحيانا يدينا
1: تعطيكي
2: أنت ما تكوني قادرة على أنك تواجهي الشخص، لكن رسالة منك تذيب هذا الجريد، تكسر كل حاجة كانت بينكم.
1: طيب عندنا كمان تصبيحة من محمد أيوب يقول اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح، واحفظنا من كل شر. اللهم آمين. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا محمد أيوب.
2: أبو فؤاد، أسعد الله صباحكم بالرضا، وكتب لكم من الخير ما يبهج أرواحكم ويشرح صدوركم.
1: غازي شولان يصبح علينا ويقول الحمد لله على كل صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا غازي.
2: أبو مناف بيصبح علينا وصباحك ورد، وعلى طاقم العمل والمستمعين صباحكم سعادة وسرور. اللهم عافنا واعفو عنا، اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا، إنك على كل شيء قدير. دعواتكم للوالد بالشفاء العاجل.
1: اللهم
2: نسأل
1: آمين.
2: الله يا أبو مناف أن يشافي والدك وكل مريض، نسأل الله لهم العافية.
1: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي صبح علينا أيضا ويقول اللهم صباحا مشرقا فيه من الخير والتوفيق والسعادة والرضا. صباح الخير، صباحك أنوار يا الصادق.
2: عبد الرحيم أثبيتي بيدعي لكم دعوات حلوة، أسعد الله حياتكم وألبسكم ثوب الصحة والسعادة ودوام العافية، صبحكم الله بالخير.
1: أيضا من التصبيحات، يا سلام، عبد الهادي عمران يصبح علينا وراسل لنا صورة كعادته من موقعه، صورة جميلة ويقول ليس أجمل من الصباح شروق الشمس، بل شروق الطمأنينة في القلب، ابتسم لتشرق الدنيا نورا، صباح معطر بالمسك والعنبر، صباحكم أحلى من السكر. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: أيضا فهد بيقول صباح الخير، يوم جديد فرصة جديدة للنجاح. فعلا يا فهد،
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا أحمد بكار يقول اللهم صباحا لا يمسنا فيه سوء، اللهم جدد فينا روح التفاؤل والأمل، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ولا تجعلنا ضعفاء أمام ظروف الحياة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا أحمد.
2: عبدالعزيز عسيري تسلم على التصبيحة، فبدعي لنا اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك،
1: اللهم أمين. أيضا عندنا فضل السنيدي يصبح علينا ويقول ربي يجعل أيامكم كلها سعادة وأيامك يا رب، يقول خميسكم ونيس، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: أيضا روبن بيقول صباح الخير من روبن، صباحك نور.
1: لاحظ إنه روبن مصر إنه روبن
2: خلاص
1: تمام.
2: شكرا روبن.
1: أيضا علي النجعي يصبح علينا ويقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، ابدأ صح يكون يوميا كله صح، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
2: علي بركات بيقول اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والقناعة والسكينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والولد، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشفي مرضانا وارحم موتانا واهدي ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على خير الخلق. أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباحك يا علي بركة.
1: طيب اليوم أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أمين يقول صباح الخير يعطيك العافية يا أهلا وسهلا فيك. طبعا صباح الخير لإيمان بس،
2: لا في لا هو قصده إيمان
1: والجميع
2: بس كتبها بالحبر السري ما شفتي كتبها بالحبر السري.
1: إيمان تحب تعطي أعذار لكل الناس وتعزيزات.
2: أنا أقدر كم هو صاحب من صبح الله وكاتب
1: كم أنت جميلة كم أنت جميلة. وش لغز اليوم الحين نشوف إيش لغز اليوم. طيب ماشي. أيضا فهد العتيبي يقول صباح الخير.
2: أيضا معانا يعني مين ما دامت ما في اسم ما حنقرا تصبيحاتكم.
1: شكرا لك يا إيمان. خلاص. أنا كنت يعني أنا ما بدي أقول
2: أنا وأنا في الشدة
1: أيه
2: مديرة مدرسة
1: خافوا من إيمان والله خافوا من إيمان.
2: صالح السفياني بيصبح علينا وبنصبح عليك أكيد، بيقول طيب الله صباحكم بكل خير، حفظكم ورعاكم، بارك لكم في دينكم ودنياكم وأهلكم ومالكم، اللهم آمين، وصباحك ورد يا سفياني.
1: أيضا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول صباح الأمل الذي لا يخيب وصباح البشائر التي تأتي في أجمل الأوقات، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: موالي يقول ليش اليوم انتو اثنين
1: محماس
2: أيه. موالي حسن.
1: طيب عندنا ليش يسأله ليه نحن اثنين، لأننا في فترة نحن كنا نطلع يعني وحدة يعني مذيعة وحدة
2: خميس.
1: كل خميس ولكن خلاص هذا النظام اختلف مع وجود إيمان فخلاص يعني
2: ولا إذا تحبي نرجع
1: انت تتحملي مسؤولية أنا ما أتحمل ولا أنا عادي
2: لا يعني لا
1: وقت ما تقولي لي لا تجي ما حش أكيد
2: لا أصلا ما تحلى القعدة غير بك يا دينا. أنا زي ولدك وراكي في كل مكان.
1: إيمان حسنة مغتربة لسه
2: يا جماعة ما تتخيل كل شيء دينا كده دينا إيش نعمل دينا إيش نسوي دينا كذا. الله يسعدك يا دينا.
1: وطلعنا جيران أو نجي مع بعض ونروح يعني مع بعض.
2: لازم ندلع بعض في رمضان تبادل الأطباق
1: ضروري. طيب عندنا محماس يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير ويومكم جميل وموفق بإذن الله ومليء بالإنجازات والراحة، يعطيك العافية محماس شكرا جزيلا لك.
2: مين هالة سندي بتقول متعكم الله بالصحة والعافية صباح الخير صباحك وردي هالة.
1: طيب نروح لآخر تصبيحة معانا. سليمان التميمي يصبح علينا ويقول صباح اللي تحبون
2: لا
1: اللي يحبوني
2: يعني
1: واللي
2: ما
1: يحبوك ما في صباح الخير يعني
2: والله معاه حق
1: والله ايش نقول
2: والله معاه حق
1: والله يعني
2: معك حق يا سلام
1: ما نقدر هذا. طيب السلام لله يا ابن الحلال يعني عشان يدخل باب الخير وينتشر الخير في الحياة فيعني صبح على الكل اللي يحبوك واللي ما يحبوك يمكن يحبوك
2: تعلموا هذا القلب الكبير من دينا ما شاء الله
1: يعني اللي يحبوك واللي ما يحبوك يعني اهدأ
2: انت حتغيريني للأفضل
1: بإذن الله
2: في هذه المواضيع
1: بإذن الله مع أني متهم من الشريرة بس
2: لا حرام سوالي ما سوالي أنا من هذا النوع لا هذه سوت لي لا هذه عملت لي أنت حتغيرين يا دينا
1: يعني
2: الله يكتب أجرك
1: اشتري دماغك ايش سوالي وعملولي خلاص ابن
2: طب مو سوالي شوفي بيكتب اسمه.
1: طيب لا عندنا في هيدا صبح وتقول
2: هيدا أيه. يا صباح التباشير، يا صباح السعادة يا فيدا،
1: يا هلا وسهلا فيك يا فهيدا، مصورت لنا من السيارة ويا سلام وحركات، يعطيك العافية يا فهيدا. أيضا عندنا أبو زيد يقول صباح الورد.
2: طيب ونقول أبو إيلاف بيسلم عليكم وبيصبح عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب. يا أبو إيلاف كل السعادة لك والخير. فهيدا فهيدا كمان ترجع بتقول صباح الخير والسعادة والأمل، برنامج ابدأ صح، درجة الحرارة 22 من حايل.
1: يعني دائما تعطينا
2: يعني ايش قصدك يا فهد؟ يعني انتم في الحر واحنا في البرد، فاهمينا بس.
1: لا لا دائما في الطقس احنا نختلف، الطقس الطقس دائما نقول درجات الحراره كامله، فهيدا دائما كانت تعطينا درجات الحراره،
2: درجه حايل تعطيكي.
1: ايوه تعطيكي، تعطيني حايل. وايضا والله كذا كذا احد كان يعطينا درجات الحراره.
2: صباح حايل يا بعد حي
1: يا الله.
2: لا انا جيتك
1: بزخم من
2: الكلمات.
1: يلا خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اليوم لغزنا لعبه، ركزوا كويس، ترى ايمان ما عرفته.
2: أي
1: من دحين أنا بقول لكم
2: أصلاً هو في يوم أنا عرفته، يعني اليوم إيمان ما عرفته من أول الأسبوع لليوم في شيء عرفته.
1: عندك أمين يسألك إيش اللغز؟
2: أيوة دحين أقول لك يا زميلي طلال إيش يقول لي؟ يقول لي إيمان ليه تحاولي تهوني على ال...
1: إيش؟
2: يعني أنت شوية وتقولي لما الإجابة كلكم لاحظتوا.
1: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة
2: أيوة.
1: وأنا وعلى فكرة اللي تابعنا في البث يشوفني قديش أعصر قد إيمان عشان بس ما تنفلت علينا
2: طول الوقت وهي مسكتني.
1: طيب نطلع فاصل صغير، راجعين من جديد في كم تصبيحة حناخدها على السريع وبعدها حندخل على اللغز.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا دائما يعني أخرب المايك ويزعلوا المخرجين.
3: أو أنت هو
2: لوحده ترى ماني سامعتك.
3: ليه؟ أيوه دحين تمام. أقول لك هو دائما يخرب نفسه، مو أنت اللي تخربي.
2: الله يخليك، والله دي إيمان. مخرج ستة. أنا هاخدك في كل مكان معي عشان تطلعي لي أحلى مخارج في الحياة. طيب عندنا تصبيحة من
3: أبو ديم.
2: أبو ديم يصبح علينا ومصور لنا، حياخذ فطوره إن شاء الله أموره تمام. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: طب قال كلام مرة حلو.
2: وين؟
3: قال وين؟ أنتوا أحلى إذاعة. تصبحوا علينا ونصبح عليها. وقاعد عند دوار شكله هو مرتبط يعني بهذا الدوار، يسمعك ويسمع التصبيحات.
2: نعم. شوفي أنا عندي مشكلة، ما أعرف أقول المديح.
3: لا أنا حقول المدح.
2: أنتي أنا تحب أنا المدح. ما أعرف أقول المديح.
3: حقول المدح.
2: برافو عليك. أنا أي رسالة فيها مديح أعطيك إياها.
3: لا أوكي؟ أديني هي.
2: طيب أبو مقرن كمان يصبح علينا، يقول صباح الخيرات والسعادة للكل والجميع.
3: وأمواج المطيري بتقول أطيب الأمنيات إلى أحبتي في برنامج ابدأ صح، وبتحيي كل إذاعة جدة مع كل صباح. صباحك وردي أمواج.
2: طيب يعطيك العافية يا فضل، شكرا جزيلا لك. خلينا نطلع للتحدي، وتحدينا اليوم لعبة، ولعبتنا إيش تقول؟ خلينا نسمع أو نبدأ من البداية.
3: يعني لعبة يعني لعبة
2: عاد هم
3: ترفيهية،
2: هم يسألوني
3: ولا لعبة رياضية؟
2: لحين أنت تبي تسأليني أنت ولا
3: عشان بحل؟ عشان بحل.
2: أيوه.
3: ما أعرف يا طلال، ولا عمري حليتها. طلال يعني أيوه لسه عنده أمل. أيوه. أنه أعرف فيها.
2: طيب خلينا نسمع اللغز وخلي الناس تركز فيه كويس. اللعبة تقول أنا لعبة الشجاعة مطلب أساسي، أمثل رمزا وطنيا وتقليديا عريقا، لي مكانة في الوطن العربي لكنها أكبر في أوروبا، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟ أوكي؟
3: عرفتها.
2: هنعيد اللغز.
3: عيدي. عرفتها. عرفتها خلاص، زي اللي في
2: إيمان
3: في صالة الامتحانات.
2: أيوة أيوة بسرعة، إحنا شاطرين بسرعة. خلينا نسمع اللغز من جديد. اللغز يقول أنا لعبة الشجاعة مطلب أساسي، أمثل رمزا وطنيا وتقليديا عريقا، لي مكانة في الوطن العربي ولكنها أكبر في أوروبا، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟ خلينا نتذكر أرقامنا.
3: أكيد أرقام التواصل 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-8544 وأكيد على الواتساب 800-244-28-28. نبغى نسمع أصواتكم، نبغى نسمع مشاركاتكم، نبغى يد طلال تخدر من كتر ما تجي الاتصالات. الله يعينك يا طلال اليوم على الاتصالات.
2: طيب
3: خميس والعالم ما فلتها من الصبح وإجازة.
2: طيب
3: وربي يعينك معنا يا طلال.
2: طيب خلينا نرجع.
3: تسلم يدك.
2: خلينا نرجع من جديد. اللغز يقول أنا لعبة شجاعة مطلب أساسي، أمثل رمزا وطنيا وتقليديا عريقا، لي مكانة في الوطن العربي لكن في أوروبا أكبر، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟ اللي يتصل علينا يكون سامع اللغز قبل، واللي يشاركنا على الواتساب يسأل أفضل. أوكي يسأل أفضل.
3: إحنا دائما نقول الأسئلة هي اللي بتخليكم تركزوا أكثر،
2: تحلوا اللغز.
3: يعني صح أنا عرفتها ما شاء الله من أول مرة، بس أنتوا لازم تسألوا.
2: طيب تمام. آخر شيء حنقول اللغز وحنطلع فاصل. اللغز يقول أنا لعبة الشجاعة مطلب أساسي، أمثل رمزا وطنيا وتقليديا عريقا، لي مكانة في الوطن العربي لكن في أوروبا أكبر، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد نجدد التحايا لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا اذاعة جدة، وكل اللي حابب يشاركنا اكيد على ارقام التواصل 012-647-7154، وكل اللي حابب ايضا يشاهدنا ويسمعنا صوت وصورة من خلال تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس. اللغز يقول: انا لعبة، الشجاعة مطلب اساسي، أمثل رمز وطني وتقليدي عريق جدا، لي مكانة في الوطن العربي لكن في أوروبا أكبر، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟ من أنا يا دينا؟
2: يلا أنت قولي لي إيش عرفتي؟
1: لا بعدين لقيت إنك قاعد بأوروبا طلعت غلط.
2: أوكي.
1: كنت راح بالي
2: أنا، والله قلت خلاص ألعبي معهم.
1: خلاص قلت
2: ألعبي معهم وقولي
1: كرة إيش. القدم الأمريكية، بعدين لقيتك كاتبة أوروبا
2: مو أمريكا، فتراجعت يعني،
1: فخلاص طلع غلط.
2: أوكي
1: طبعا.
2: أوكي طيب تمام، خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول عبد الله صباح الخير.
3: صباح النور والسرور أستاذة دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا عبد الله؟
3: الله يسلمك.
2: يلا يا عبد الله.
3: أستاذة إيمان
1: هلا وسهلا يا عبد الله، صباحك ورد، تفضل.
2: هاي عبد الله،
3: اللعبة هذه فردية ولا جماعية؟
2: تعتبر فردية، يعني شخص واحد يلعبها بس في أشياء ثانية، يعني في
3: أشياء أي معاه أدوات ثانية.
2: أي أي في أشياء ثانية.
3: طيب لها مسابقات، لها دورات، لها يعني
2: لها مسابقات. أيوة سوقات لها مسابقات.
3: طيب إن شاء الله المبارزة.
2: المبارزة
3: إن شاء الله.
2: متأكد؟
3: والله ما متأكد، لأن عارف إنك تحطين شيء كذا في اللغز، يعني ما
1: شيء أشياء أشياء يا عبد الله يا أخوي أشياء
3: مطب، يعني المطبات هذه لابد منها. بس طيب. أقول إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله المبارزة. متأكد؟
3: أقول إن شاء الله.
2: آخر كلام؟
3: جواب نهائي.
2: جواب نهائي. يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا.
1: هلا وسهلا بعزيزة.
4: يا أهلين، صباح الخير.
1: صباح الورد يا عزيزة، كيف حالك؟
4: يا أهلين والله الحمد لله.
1: طيب عزيزة جاهزة ولا تبغى تسألي؟
4: والله في الصباح الواحد يتبخر الأسئلة.
2: الواحد انت تحضر الأسئلة من الليل، معقولة؟
1: لا يعني نراسة ما في يسأل.
4: والله يا
1: عزيزة.
2: لا يا عزيزة كثير علي.
1: حسب عزيزة.
4: المبارزة.
1: المبارزة؟
4: يمكن.
2: أنا ما حسألك، متأكدة، لأنك يعني ما انت ما تبغى تسألي ولا تبغى هذا.
1: ولا تبغى.
2: خلاص؟
4: يعني غير ولا.
2: دحين جس هذا السؤال اللي سألتيه.
1: طب أسألي لك سؤال كذا على الماشي.
2: عن نفسك.
1: أعد لك اللغز: أنا لعبة، الشجاعة مطلب أساسي، أمثل رمز وطني وتقليدي عريق، لي مكانة في الوطن العربي لكن في أوروبا أكبر، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟
4: هي المبارزة يا الخير
1: الفروسية يعني.
2: واحدة. أيوة واحدة.
4: أيوة أيوة.
2: أعطيني واحدة.
4: المبارزة.
2: خلاص أكيد
4: إن شاء الله.
2: أوكي يلا تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يلا نروح لورد.
1: نروح لورد. هلا يا ورد.
5: هلا سيدة إيمان.
1: هلا بك،
5: أخبارك؟
1: حماس إيمان. ورد كلها حماس، حتجيب لك هي.
2: هاي يا ورد.
1: خير يا ورد، عساكي بخير.
5: تمام الله يحفظك. أنا أقول يا إيمان ويا دينا الفروسية يمكن.
2: خلاص متأكدة؟
1: ترى أنا جاوبتي كمان زي
2: ورد. خلاص آخر كلام.
5: أيوة آخر كلام، الفروسية إن شاء الله.
1: أوكي. أنا كمان أقول الفروسية. أيه. صح ولا غلط يا دينا؟
2: شوف
1: ما حتقولي لي، يعني أنا كمان صديقتك رفيقة المايك، ما حتقولي لي
2: في اللغز ما نصير ما له صديق. شكرا لك يا أستاذ.
1: الله
2: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك،
1: بيحييك اللي يحييك.
2: محمد صباح الخير.
6: هلا صباح النور.
2: يا هلا يا محمد. يا هلا يا محمد.
6: هذا اكيد ايمان وجميع المستمعين.
1: صباحك ورد
6: محمد. صباحكم
1: يا هلا معروف محمد الحربي. يا هلا
6: اكيد الالف لا يعرفون كذلك الاذاعه ومن فيها معروفين.
2: يلا يا محمد يلا
6: انا زي ما قالت فرد بقول الفروسيه لان الفروسيه يعني السيوله الاصيله فيها يعني مثلا اشياء ثمينه.
2: حلو منطقي.
1: انا كمان من راي محمد ورد
2: يا سلام على الفروسيه. تمام خلاص متاكد يا محمد؟
1: متأكد
2: متأكد لين قفل الخط قفل الخط.
1: شكرا.
2: طيب خلينا ناخذ إجاباتكم.
1: يلا
2: ناخذ إجاباتكم على الواتساب من البداية. عندنا أوكي صباح الورد اللعبة الجولف أمس ما منبسط بس مين معانا؟ لأنه أنتوا ما شاء الله عيلة فماني عارفة مين اللي بيكلمنا.
1: خلاص عيلة أحمد الشيخ.
2: أحمد الشيخ أيوة. يا ماما انبسطت أمس كانت تدور قناتكم حملتها على الجوالي.
1: هذه حلوة شكرا أنكم رحتوا وعملتوا داونلود وتحميل لتطبيق الإذاعات السعودية وشفتونا يعني بالصورة وسمعتونا بالصوت. أنا بقول لكل اللي بيسمعنا ترى اليوم التقنية مرة جميلة فسهل إنهم ينزلوا التطبيق صحيح. ويشوفونا على طول معاهم.
2: طيب عندنا محمد القرش قال المبارزة بالسيف.
1: طيب سعيد الدوسري أيضا لعبة المبارزة.
2: أيضا عندنا إبراهيم أبو علي قال المبارزة.
1: والفروسية قالها أبو فارس.
2: أبو فارس اكتب اسمك يا أبو فارس. أيضا عندنا إبراهيم يقول اللعبة كم شخص يلعبوها؟ شخص واحد ممكن بس لأنها مسابقة طويلة فكل واحد بالحال يمكن. أوكي طيب هذه يعني تغشيشها قلت لكم إياها. عندنا أيضا من ضمن المشاركات أول شيء عندنا عبد الرحيم الثبيتي.
1: عبد الرحيم
2: مسح لسه. طيب إيش قال؟
1: علي الأسمري الفروسية.
2: طيب عندنا أمواج قالت كرة القدم. أم سيف قالت الكرة.
1: لا هي بتقول هل فيها كرة؟
2: هل فيها كرة؟
1: هل اللعبة فيها كرة أم سيف؟
2: لا لا
1: لا ما فيها كرة.
2: لا ما فيها كرة.
1: طيب. ومين معانا؟
2: وسن
1: تقول سباق الخيل.
2: أيضا عندنا غازي شولان مصارعة. طبعا كل غازي مصارعة كيف؟ ركز ركز معنا شوية. طيب عندنا كمان علي البارقي يقول هل تعتمد على الجهد البدني؟ أيوة فيها جهد بدني صحيح فيها. طيب
1: فهد العتيبي يقول المبارزة.
2: أيضا من ضمن فيها خيل وحواجز.
1: فيها حواجز؟ فيها
2: ما فيها حواجز.
1: ما فيها حواجز.
2: ما فيها حواجز. طيب خلينا نروح لعلي.
1: يا هلا
7: صباح الخير. صباح الورد.
1: صباح
7: النور. بكل لغات العالم.
1: صباح الجمال. صباح البحر. صباح الحريد.
7: يا سلام صباح الحريد لانه كان قبل ايام يا ايمان.
1: ليه ما ارسلت لي صور وليه ما اشتريت لي حريد؟
7: والله
1: جزاك الله خير
7: على
1: شكرا. انا اللي قليله المتابعه في اكس. شكرا علي. علي كيفك اليوم مع اللغز؟
7: والله يا ايمان ان شاء الله يعني نقول ان شاء الله نجيب الاجابه لكن يعني لما سمعت الاجابات وسمعت اجابه ايمان
1: بدأت لا سيبك يعني من اجابتي بقى. انا اجابتي دائما غلط.
2: يلا يا علي يلا انا ساكته يعني ماسكه اعصابي اخلص.
7: لا تمام تمام يلا تمام
2: يلا يا علي اخلص اعطينا اجابه.
1: يلا
2: يلا وراك اتصالات وحلقات
7: المبارزه
2: يعطيك العافيه. حتى ما ابغى ما ابغى اسالك متاكد. مع السلامه
1: يا علي. صباحك ونهارك كله سعاده يا رب.
7: شكرا لك.
2: طيب عندنا ايضا صالح سفياني قال الفروسيه.
1: تمام عندنا سلمان السوادي قال الفروسيه.
2: ايضا من ضمن المشاركات عندنا رشود قال رفع الاثقال وبعدين قال الفروسيه. اوكي
1: خالد القطافي قال الفروسيه.
2: وايضا عبد الحنان قال اتوقع الفروسيه. اوكي
1: محمد الفريجي الفروسيه.
2: ايضا من ضمن الاجابات عندنا اجابه من هادي سيف قال الفروسيه.
1: سباق الخيل قالها عبد الرحمن الثبيت. لا فكرتك تبي تقولي. انتوا لازم تشوفوا الصوره عشان تفهموا ايش يصير بيننا دينا وبيني.
2: طيب عندنا ايضا ابراهيم ابو علي قال الفروسيه.
1: كله مصر فروسيه دينا.
2: اوكي مو مشكله. طيب كملوا انتوا كملوا ما يمكن تكون صح ما تدري
1: ويمكن تكون غلط. انت ما حد يضمنك.
2: ابو مقرن قال الفروسيه. وايضا عندنا
1: عماد قال المبارزه.

0: فاللغز يقول أنا لعبة، الشجاعة مطلب أساسي، أمثل رمزا وطنيا وتقليديا عريقا، لي مكانة في الوطن العربي ولكنها أكبر في أوروبا، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟ ولا إجابة صحيحة إلى الآن.
1: حتى الجولف لا.
0: نطلع فاصل يا إيمان بسرعة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا.

0: نالكم من جديد. أنا لعبة الشجاعة مطلب أساسي، أمثل رمزا وطنيا وتقليديا عريقا لمكانة في الوطن العربي لكنها أكبر في أوروبا. أدواتي ثمينة، فمن أنا؟ ناخذ يحيى.
1: يا هلا يا يحيى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا.
2: أنا إجابتي إن شاء الله تكون الرماية.
1: الرماية.
0: الرماية. متأكد يا يحيى؟
2: إن شاء الله.
0: آخر كلام.
2: هي الرياضة أولمبية ولا لا؟
0: أولمبية؟ لا مش أولمبية.
1: طيب.
2: ما كنش الرماية كده.
1: طيب إيه رأيك؟
0: طيب إيش؟
1: تفكر وتدينا هي على الواتساب.
2: أقول المصارعة.
1: المصارعة.
0: المصارعة كده مفتوحة ولا في شيء مصارعة معينة؟ لأن المصارعة أنواع.
1: مصارعة الديوك يعني.
0: في ديوك، في مصارعة عادية، ملاكمة، في مصارعة أشياء كثير. ها.
1: خلاص خلي له هي المصارعة.
2: خليها مصارعة.
0: كده مفتوحة.
2: إن شاء الله.
0: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. نروح لمهند، صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة.
3: السلام. صباح التفاح. وشافة هويدا ارتاح.
0: الله الله.
1: ولا واحدة فينا هويدا.
0: بالضبط.
1: لك.
0: ايوه بالضبط.
3: اتصل غلط. ايش سويتي فيه امس؟
0: ايش سوينا؟
1: ما ادري.
3: لا هويدا لا فطرتها.
1: ايوه انت
0: مهند اللي كان عليك
1: مهند هويدا
0: تحدي؟
3: اليوم انا اقول لكم، انا اقولها فروسية وهويدا تقول ايش؟ تقول مبارزة السيف.
1: مبارزة السيف.
0: طيب انا اقول لكم شغلة، اتحديتوا بعض ولا لسه؟
3: لا لسه
0: لسه. طيب انا اقول لكم انتوا الاثنين ما انتوا فايزين في التحدي الاثنين. يلا فكروا ورجعوا كلموني.
3: صحيح.
0: يلا
1: هويدا صباحك ورد.
4: صباح النور.
0: يا هلا يا هلا هويدا، يا هلا فيك. طيب متهيألي الكل يستفيد من اللي حصل قبل شوية.
1: ترى دينا من شوية مررت لكم معلومة.
0: مررت كذا معلومة.
1: أنا مستغربة إنه دينا قالتها، بس قلت يمكن الخميس قلبها يحن.
0: لا لا لا لا شوفي، هم لو ركزوا معايا حيعرفوا في كم معلومة ترى أنا أسربها بس ما يركزوا.
1: دينا سربت معلومة.
0: معلومات.
1: لا بس في واحدة فيهم
0: مهمة
1: بعدين أقول لك إيه في الآخر.
0: أوكي طيب تمام، خلينا نشوف الواتساب عندنا كم إجابة وصلتنا. من ضمن الإجابات عندنا إجابة علي البارقي قال الفروسية، وأم سيف قالت المبارزة،
1: وفهد قال، فهد رجع غير وقال البولو. ممكن البولو.
0: طيب عندنا كمان رشود يقول فقفز الحواجز، نحن قلنا ما فيها حواجز. أيضا عندنا عماد قال مصارعة الثيران. أوكي طيب كمان ردينا تقول،
1: ردينا الشهري قالت سباق الهجن، وأيضا أبو فؤاد قال الرماية،
0: وكمان عندنا
1: ياسمين قالت البولو.
0: حلو
1: رياضة البولو. بدأوا يدخلوا فعلا في رياضات أخرى.
0: أي لهو يعني
1: حسن الفاتح سباق الخيل.
0: أيضا أبو مقرين قال سباق الزوارق الشراعية. في صدمة جاتني بس أوكي تمام.
1: حران ونفسي يروح البحر.
0: طيب عندنا كمان إجابة من مهندس محمد حسن قال سباقات الإبل. أوكي.
1: سباقات الإبل.
0: نروح لعادل.
1: عادل يا هلا.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ صباحك ورد.
5: على ما يرد الحمد لله، الله يسلمك الحمد لله.
1: عادل أمورك تمام؟
5: والله أموري طيبة، بس كويس إن في حاجة قالتها دينا، ويعني
1: أنت مهتلة
5: الأفكار.
1: دينا قالت كم حاجة كده؟
0: أنا حسكت خالص مع عادل. أنا
1: وتقعد تقول لي لا تقولي لهم لا تعلميهم لا
5: طيب أنا عندي سؤال ومشار عندي سؤال. الرياضة بنتي فيها حيوان صح؟
0: صح.
5: أو يستخدم فيها الحيوان
0: صح؟
5: تمام. طيب أنا بروح للصيد الصيد أول الصقارين أو الصقار
0: الصقار
1: أو الصيد بالصقر يا
0: صيد. إيه الصيد بالصيد بالصقور
5: صقور او صقارين.
0: ايوه لا بس يعني الصيد بالصقور هي اللي هذا، بس لما نقول صقار هذه راحت مهنه ما راحت لعبه، ونحن لعبه بنتكلم. وعلى فكره ما حد سالني اي سؤال عن انه هي اللعبه ايش، ترفيهيه ولا ايش، ما حد سالني.
1: اسالها يا عادل.
0: خلاص ما حاجاوب اصلا لاني انا قلت
5: لا. طيب انا عندي سؤال ثاني. طيب
0: غير السؤال اللي انا قلته.
1: يلا تفضل.
5: انا كنت انا في بالي كان لعبه ترفيهيه ولا لا، انت ما سبقتيني شفتي كيف.
0: يا سلام لعبه مين؟
1: ترفيهيه كان
0: ترفيهيه ولا رياضيه؟ رياضيه لانها بدنيه.
1: اللعبة الرياضية اليوم معانا وليس الترفيهية. ايش اللعبة الترفيهية اللي تحبها يا عادل؟
5: والله لا انا ترفيهية كرة القدم هذه طبعا هي رياضية وترفيهية.
0: هي الاساس. خلونا في اللعبة عشان ما نضيع الناس. الناس تاخذ عادل هواية الهواية تاخذها هي اللعبة الاساسية. يلا.
5: طيب هو طيب انا في حاجة. مصارعة الثيران هذه بعيد ما في الا في دولة واحدة فما لها علاقة بالهذا.
0: متأكد خلاص؟
5: خلينا نقول المصارعة بس لازم نحط بينها بحط بين
1: يلا حط لنا اي مصارعة
0: لأن المصارعة أنا اللي حيقول لي مصارعة أبغى مصارعة إيش لأن ما حاخذها مصارعة عادية. ها
1: يلا عادل
5: خلينا نقول مصارعة الثيران يعني مش
1: طيب خلاص
0: آخر كلام
1: يا ما بنرمي كلام كذا وبنقول
0: آخر كلام
5: هي يعني آخر كلام
0: خلاص يعطيك العافية شكرا لك يا عادل يلا نروح لطه صباح الخير
1: هو قال ما في اللي هي بس في مصارعة ديوك
0: في كل المصارعات مصارعة ديوك مصارعة ثيران مصارعة بقر في كلاب في يعني كثير أشياء يلا نروح لطه
4: ألو
0: هلا
4: صباح الخير والعافية
0: صباحك أنوار
4: والله أنا أقول الرماية لأن الرماية هي أنت قلتي شجاعة محتاجة شجاعة وأشياء ثمينة فهي الرماية إن شاء الله
0: فالأسلحة أشياء ثمينة حرام عليك يا طه أنا قلتك ما في حد جاوب صح وكلهم قالوا رماية
4: طيب كروا أجيب الواتساب
0: يا حكتب لك الرماية خلاص
1: قال حيرجع يعدلها على الواتساب
0: ايوه بس انا حثبت لك طيب. على الاتصال للرمايه لانه الواتساب غير والهذا غير طيب. تمام
4: اوكي
0: طيب. يلا يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك طيب خلينا ناخذ بعض الاجابات اللي وصلتنا عندنا اجابه من ابو صقر قال اعتقد الصقاره خلينا نتفق على شغله اللي حيقول الصقاره هو يقصد مهنه ما حيقصد اللعبه نفسها اوكي نحن بنتكلم صيد الصقور هذه مهنة
1: إذن بس ليست الصقارة
0: أوكي فركزوا يعني معانا كويس علي الأسمري نفسه الحكاية قال الصيد بالصقور عندنا
1: صالح السفياني غير من الفروسية إلى البولو
0: أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال سباق السيارات
1: وعندنا عبد الله الثقفي غير من مسابقة الصقور إلى الصقارة
0: ايوه بس انت حولتها مهنه ايوه
1: لا ما هي مهنه وما هي صقاره
0: ما هو لو تقول لي مسابقه الصقور افهم هذه رياضه ماشي ولكن الصقاره لا مهنه اوكي
1: طيب
0: عندنا غازي شولان قال الفروسيه
1: وايضا ابراهيم ابو علي قال بحول للفروسيه
0: لا قال
1: بعدين قال نغير ونقول المتادور ايش المتادور
0: أنا ما عرفته
1: أشرح لنا
0: أنا ما عرفته
1: ماذا تقصد بالمتادور يا
0: شوفي
1: إبراهيم أبو علي
0: أنا أقول لك نتفق على شغلة
1: يمكن عشان كلمة أجنبية
0: ما هو لرياضة أجنبية
1: هو بيعدل الاسم
0: أيوه بس لأنه يعني ركز على شغلة يا إبراهيم من يوم ما أقول ما عرفتها تسمين غلط اللعبة أوكي
1: مصارعة الثيران
0: أوكي
1: يقصد بالمتادور
0: أوكي
1: مصارعة الثيران هذا إبراهيم أبو علي مصارعة الثيران
0: طيب تمام. عندنا أبو نواف قال المبارزة خلينا ناخد خالد
1: ناخد خالد يا هلا يا خالد
6: السلام عليكم يسعد لي صباحكم
1: ويسعد صباحك
6: يا أخباركم طيبين كل خميس اللغة الصعب
0: كل خميس كل يوم اللغة الصعب مو كل خميس
6: يعني أنا الأسبوع ده يعني والله اللغة صعب نهائيا
0: كل الألعاب ولا كل الألغاز الأسبوع ولا بس
1: كلها
0: الخميس
1: كلها لا يجاملك كلها
6: الأسبوع ده والله لغز الألغاز صعبة
1: والله إنك صادق
0: مع إنه يوم الاثنين كل الناس جاوبت
1: والله إنك صادق
0: كان سهل
6: أنت جبتي رمعة مثل الرمعة يقول إنك مصارعة بس أي مصارعة ما لا لم هي
0: ما إيه
6: توضيح يعني
0: ما سمعتك إيش
6: أقول أنت مصارعة يعني
0: حتى ان لها انواع يعني قصدك
6: اي لكن
0: أيوه.
6: في مصارعة الاسبانيه ذي اللي يربطون الخيل ومصارعه الربح صح
0: طيب
6: انا اقول الرمح
1: يعني الرمايه قصدك يعني يرمي الرمح
0: يرمي الرمح على ايش على ايه
6: على شو اسمها ثيران
0: هذه اسمها مصارعه اي اسمها يعني مصارعه الثيران مو الرمح اسمها
1: طيب.
0: مصارعه
1: اذا قصدك هذا رمي الرمح على الثور انت هذا اللي تقصده
0: هذا اللي تقصده تمام يعطيك العافيه شكرا لك يا خالد يا هلا وسهلا فيك
1: شكرا يا خالد
0: طيب عندنا من ضمن الإجابات إجابة

0: من محمد مطر قال لعبة الرمح. أوكي. أيضا
1: حازم صقر قال مصارعة الثيران.
0: طيب عندنا من ضمن الإجابات إجابة من تركي عبد الله يقول مصارعة الثيران 100%.
1: يعني حتى تصدق عماد قال مصارعة الثيران وأتحدى. أنا كثير أحب الثقة بالنفس هذا.
0: هي مش غلط لأنه نحن نتحداهم فأكيد حيتحدى
1: داخل يعني. بكل قوة.
0: تعرفي ليه؟ لأنه نحن كم سنة قاعدين نعمل اللغز فخلص هم حظوني وأنا حظفتها.
1: هم بيردوا لك يعني بتصعب عليهم الكلام فهم بيقولوا لك
0: لا هم كانوا كنت أنا أول ما بدأت الألغاز كانت الألغاز مرة سهلة ولكن برضو ما كانوا يجيبوها. بدأنا نصعب بدأوا هم يشتروا يعني يعني شو اسمه يكونوا خاطرين.
1: من اليمن يقول الملاكمة.
0: طيب عندنا من ضمن الإجابات أيوة, أيوة أيوة عندنا من ضمن الإجابات علي أبو خلاد.
1: أيوة
0: خلاد قال سباق الهجن.
1: وأيضا أبو العنود الشرقاوي قال الإجابة هي مصارعة الثيران.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من دكتور جمال يقول مصارعة الثيران. أوكي.
1: عبد الهادي يقول مصارعة الثيران.
0: أوكي. أيضا من ضمن الإجابات عندنا والله كثير إجابات والله جاتنا عندنا لعبة البولو هذه برضو ماني عارفة. اكتب لي اسمك اللي كاتب لي ماما عيلة أحمد اكتب لي اسمك.
1: أحمد الشيخ اعتبري أحمد الشيخ.
0: لا هو مش أحمد لا لأنه هو بيقعد يقول ماما
1: هذا مش العيلة.
0: لا هي
1: نبيل زين.
0: إيمان ركزي معايا حبيبتي ركزي معايا
1: معليش رحت في مصارعة الديوك.
0: طيب عندنا نبيل زين يقول لعبة البوزا كيشي. إيش البوزا
1: ترجموا يا جماعة
0: البوزا كاشي يعني بوزا كاشي. إيش بوزا كاشي
1: ترجم يا نبيل إيش يعني لعبة. طيب البوزا كاشي
0: عندنا أيضا عقاب الشريف يقول هداد الصقور. هداد يعني اللي يطلق الصقور. هداد الصقور يعني وظيفة اللعبة نقول عليها والله سباق الطيور أو سباق الصقور أو كذا. تمام. طيب. خلينا نروح ناخذ آمنة. صباح
1: آمنة
0: خير.
1: يا هلا
2: هلا يا إيمان كيف حالك.
1: خير عساكي بألف خير آمنة كيف حالك.
2: تمام. أنا أقول مسابقة الثيران.
1: طيب متأكدة؟
2: إيه إن شاء الله أنا وفاطمة سوا.
0: أنتوا الاثنين
2: اثنين سوا.
0: أوكي تمام يعطيك العافية شكرا لك. طيب عندنا سؤال
1: لا في هنا
0: حسن فاتح يقول هل اللعبة فيها تحدي فيها جوائز. أكيد يعني ما في لعبة ما فيها تحدي ما فيها جوائز أكيد. طيب عندنا كمان عبدالله
1: بركات يقول رياضة الصيد بالصقور.
0: الصقارة هذه مهنة هذه مهنة
1: لكن يقول ركزوا. الصيد بالصقور. إذن هنثبت لك يا عبدالله بركات الصيد بالصقور.
0: طيب
1: بالصقور
0: الصقور. طيب عندنا علي النجعي أيضا يقول مصارعة الثيران. أوكي آخر إجابة معانا
1: أمينة العتيبي يقول الرماية.
0: طيب حنعيد اللغز وحنطلع فاصل وبعد ما نرجع من الفاصل حيكون هذا آخر لينك معانا فركزوا كويس اللي يبغى يغير إجابته اللي يبغى يشارك معانا يلحق علينا إحنا موجودين. اللغز يقول أنا لعبة الشجاعة مطلب أساسي أمثل رمزا وطنيا تقليديا عريقا لي مكانة في الوطن العربي لكنها كبيرة في أوروبا أدواتي ثمينة فمن أنا.
1: الأرقام 012-6477-154 و012-6499-5154 و012-647-8544 ورقم الواتساب 800-244-28-28 فاصل راجع.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من فقرة من أنا ولغزنا والتحدي اليوم. اللغز يقول أنا لعبة الشجاعة مطلب أساسي أمثل رمزا وطنيا تقليديا عريقا لي مكانة في الوطن العربي لكنها أكبر في أوروبا أدواتي ثمينة فمن أنا. تمام هذا آخر لينك حناخذ الاتصالات وحناخذ إجاباتكم وبعدها حننهي اللغز فهذه آخر فرصة لكم. خلينا ناخذ زين.
2: زين يا هلا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام يا هلا يا زين.
3: نصبح عليكم جميعا جميعا فردا فردا.
2: نصبح عليك جميعا جميعا فردا فردا. كيف حالك؟
3: طيب بخير نعم
2: الحمد لله.
3: كيف حالكم طيبين؟
2: بخير عساك بخير. فكرت اليوم ايش حل لغزنا يا زين؟
3: فيها حيوانات هذه؟
2: فيها
3: خلاص صارعت
2: الثيران. طيب مصارعة الثيران متأكدة يا زين؟
3: إن شاء الله
2: بإذن الله. شكرا زين صباحك ورد.
1: يلا نروح لفواز. صباح الخير يا فواز.
4: صباح النور طال عمرك.
1: يا هلا صباح النور يا هلا فيك.
4: والله أنت ما شاء الله لغزك وغير كذا أنت تحيرين. قلتي ما فيها حيوان.
1: أنا قلت فيها حيوان ما قلت ما فيها.
4: قصدي عفوا قصدي ما فيها حواجز وفيها حيوان عفوا.
1: طيب
4: فيها يعني فيها مسافات انا محتار بين اثنين صراحه. يا المبارزه يا رمي السهم.
1: ايش رمي السهم هذه؟
4: يعني رمي السهم
1: ها
4: اللي هو مسافات طويله اللي
2: الرمح.
1: الرمح اوكي اوكي. طيب فالثنتين ما فيها حيوانات اللي قلتها الاثنين ما فيها حيوانات اللي انت محتار فيهم.
4: المبارزه ما فيها فوق الخيول يتبارزون

0: مبارزه بالخيل قصدك؟
1: اي قصدي.
0: اوكي طيب هذا واحد. ايش سمع ثاني؟
1: طيب انت ما تحطين خيارات يعني؟
0: لا ما في خيارات، ما حنتناقش يا فواز. يلا ورانا اتصالات.
2: يعني 10 4 سنين انت ولا 3 سنين؟
0: شكله فواز
1: انت يعني شوي. انا اول مره بحياتي اتواصل بذاعه، لكن سعيد اني اصبح
2: لا قلبي
1: طيب.
0: اوكي فواز خلينا نرجع يعني نرجع وركز معي كويس. اللعبه تقول انا مطلب اساسي يعني الشجاعه مطلب اساسي، لازم يكون الشخص شجاع، رمز وطني. ما حد ركز انه رمز وطني، رمز تقليدي مو موجود عندنا ولكن ما هو كثير في أوروبا كثير، وغالي مرة غالي.
2: وطالما رمز وطني يعني ارتبط برمز وطني
0: أنا غششتكم. أيوة غششتكم في شغلات كثير
2: اليوم كثير.
0: أيوة بس ما حد ركز. هاي فواز آخر كلام سريع.
1: يعني المبارزة ممكن.
0: مبارزة خلاص آخر كلام.
1: اللي هي بالسيوف.
0: أوكي بالسيف، المبارزة بالسيف. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا.
2: يسعد صباحك ومشكور إنك بتكلمنا لأول مرة، يعني هذا شيء حلو بصراحة منك.
0: فواز يشارك تشارك معنا أنت على الواتساب صح؟
2: على التليفون.
0: أيوة أنت تشارك على الواتساب صح يا فواز؟
1: أول مرة.
0: أهلا
1: جميع الإذاعات والقنوات.
0: يا هلا يا هلا.
2: من فين تكلمنا فواز؟
0: يا هلا. يا هلا وسهلا فيك.
2: كنت
0: يا هلا فيك.
2: من فين تكلمنا؟
0: طيب محمد سليمان صباح الخير.
2: اكتب لي في الواتساب من فين تكلمنا.
0: صباحك انوار. يا هلا وسهلا فيك
3: اختي ايمان، واقول لكم كل عام انتم بخير واموركم طيبه ان شاء الله والدنيا حلوه الحمد لله.
0: اعطيني اجابه.
3: اجابتي يا اختي انا سبحان الله دي اسئلتك ما يجيبها ولا الذكاء الاصطناعي، لكن اقول ان شاء الله اللي هو الترويض بالخيل. ترويض الخيل.
0: ترويض الخيل مسابقه هذه. الله يهديك
2: فتح
0: بس طيب تمام. ترويض الخير اللي تبغى.
3: اللي قال يا الذكاء الصناعي يا اختي
0: يا ابن الحلال انت لا تاخذ الذكاء الصناعي يا ابن الحلال. كم مره قلنا يلا يعطيك العافيه. سليمان يكلمنا عشان يدعي على الناس. يلا يعطيك العافيه. طيب خلينا ناخذ اجاباتكم. عندنا اتصال ولا ناخذ؟ خلاص ناخذ اجاباتكم على الواتساب. عندنا اجابه من
2: علي برك عبد الله بركات، قال مصارعة الثيران.
0: طيب عندنا إجابة ولكن من غير اسم، اكتبوا اسماءكم لأنه هنستبعد الإجابة من غير اسم.
2: اللي من غير اسم ما هنقولها.
0: ما هنقولها. طيب خلاص.
2: ليلى تقول الصيد بالصقور.
0: طيب عندنا أحد نبيل بيسأل فيها كورة؟ لا ما فيها كورة. طيب عندنا كمان إجابة.
2: نواف من مكة يقول الشطرنج.
0: طيب الناس في الناس وكذا يعني.
2: شطرنج. طيب أنا ما أحب الشطرنج.
0: نحن قلنا رياضة بدنية.
2: تعالي يوم نلعب شطرنج.
0: إن شاء الله. إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله. أبو ضي يقول مصارعة الثيران.
2: وأيضا فضل السنادي يقول الصقور، سمعت من الأخوان.
0: أوكي طيب عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال
2: مصارعة الثيران.
0: أيضا عندنا سوسو
2: الفروسية.
0: الفروسية. أيضا محمد الفريجي قال مصارعة الثيران.
2: عدل من الفروسية لمصارعة الثيران. محمد الدريع الصيد بالصقور.
0: طيب عندنا أكرم سليمان قال الفروسية.
2: وأيضا أم سيف قالت سباق الخيل.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا
2: المتدور.
0: صفوان. أيوة صفوان أبو ليان قال مسابقة الثيران أو مصارعة
2: الثيران. المتدور الأسباني. شكلها كده اسمها بالأسباني.
0: بالأسباني. طيب عندنا عاقل المحمادي قال الفروسية.
2: وأيضا مصارعة الديك قالها نبيل زين. طيب. طبعا نبيل زين قال لنا البوسكاشي اللي هي البولو لما شرح لنا هي. بعد كده قال مصارعة الديوك.
0: طيب عندنا ردينة قالت سباق الهجن، وبعدين سألت سؤال بسألك الإنسان مع الحيوان يتشاركون فيها ولا بس الحيوان اللي فيها؟ على حسب المنطقة على حسب المكان يعني في كذا وفي كذا ونشرح بعدين. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات عندنا أمين قال مصارعة الثيران، وأيضا عندنا إجابة من عاقب الشريف قال
2: أجاب. حجاب الشريف. بعد هداد الصقور قال صيد الحيوانات.
0: طيب صيد الحيوانات متهيألي مهنة مو مسابقة يعني، بس انه اوكي تمام. هذه الاجابات اللي وصلتنا. خلاص كده حننهي اللغز، ما حاخذ اجابات اخرى.
2: طيب خلينا نعيد اللغز.
0: نعيده
2: الحين. يقول انا لعبة. أيوه. الشجاعة مطلب اساسي، امثل رمز وطني وتقليدي عريق، لي مكانة في الوطن العربي لكن في اوروبا اكبر، أدواتي ثمينة، فمن أنا؟
0: طيب المسابقة اللي نحن بنتكلم عنها أو اللعبة اللي بنتكلم عنها هي مصارعة الثيران. طيب خلينا نفسر اللغز حقنا، لغزنا يقول أنا لعبة الشجاعة مطلبي. فعلا الشجاعة لازم الواحد عشان يلعب هذه اللعبة لازم يكون عنده الشجاعة. ومثل رمزا وطنيا وتقليدا عريقا، فعلا هو وطني وتقليدي لإسبانيا، لي مكانة في الوطن العربي. هذه يمكن المعلومة غفل عنها الجميع لأنه ما هي معروفة عندنا مصارعة الثيران، ولكن في الوطن العربي موجودة، في سلطنة علماء عمان موجودة، في الإمارات موجودة، في الجزائر موجودة، في المغرب أيضا ما موجودة، وفي لها ملاعب وساحات كبيرة.
2: وبالصورة الإسبانية ولا مختلفة؟
0: نفس الصورة ولكن لعب شغلة واحدة بس اللي تختلف. للأسف في أسبانيا دائما ينتهي المبارزة أو النزاع أو المصارعة بيعني موت أحد، يعني يا أنه يتضرر المصارع أو أنه الثور. نحن في الوطن العربي عندنا تكون بين يعني بين الثيران وتنتهي بفرار واحد منهم، يعني واحد يهرب
2: بين الثيران. ما
0: بين
2: في شخص يعني؟
0: ما في شخص، لا بين الثيران وما يحصلوا.
2: هذه معلومة حلوة رفتنا. أيوة. هي اليوم
0: فالوطن العربي موجود ولكن ليست بكثرة، أوروبا أكثر. أدواتها ثمينة لأنه فعلا غالية، يعني البدلة، السهم اللي يتلعب فيه، الثور نفسه تربيته والاهتمام فيه وأكله، ففعلا هي مكلفة، هي رياضة مكلفة. مين اللي فاز معنا؟ أول إجابة معنا صحيحة على الاتصال عندنا عادل، أول واحد جاوب معنا هو ما كان مقتنع.
2: شفت
0: عندنا
2: عادل.
0: خالد
2: شفتي عادل رب كلمة ترميها وتمشي وتطلع هي الصح.
0: طيب خلينا نقول عادل، عندنا خالد، آمنة، فاطمة، زين، وأيضا وزين، هذا ولا آخر هذا عندنا على الواتساب. أول إجابة معنا كانت من عماد اللي تحدى فعلا، وأيضا عندنا إبراهيم أبو علي، حازم صقر، تركي عبد الله أبو العنود، وأيضا دكتور جمال، وعبد الهادي العمران، علي النجعي، عبد الله بركات. وفعلا توالت الإجابات، يعني فعلا في ناس كثير جاوبت إجابات صحيحة. عندنا أبو ضي، عندنا أيضا والله كثير إجابات اللي جات صحيحة، محمد الفريجي، هذولا جاوبوا إجابات صحيحة. شكرا جزيلا لكم.
2: في واحد شرح كلمة الماتادور هي قاتل الثيران، وهذه كمان معلومة حلوة وجديدة عرفناها.
0: أوكي.
2: تشير هاي طبعا للشخصية الرئيسية في عروض مصارعة الثيران الأسبانية. يستخدم هذا المصطلح أيضا كلقب شهير يرافق المنتخب الأسباني لكرة القدم، نظر لارتباطه العميق بالثقافة والتراث الأسباني، فهي فعلا رمز وطني وتقليد عريق في أسبانيا.
0: تمام، يلا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد مع أخبار ابدأ صح، وخبرنا اليوم يتعلق بتعليم المدينة المنورة يدشن معرض مخرجات مشروع ترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية. افتتح المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبد الله العبد الكريم اليوم المعرض الختامي لمشروع الوزاري ترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمدرسة المركزية. يعد المعرض تتويجاً لجهود المدارس في تنفيذ مديريات أو مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية لدى الطلاب، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة التعليم في بناء الشخصية الوطنية المعتزة بدينها ووطنها وقيادتها. شهد المشروع مشاركة 171 مدرسة للبنين والبنات من مدارس التعليم العام والتعليم المستمر، حيث عرضت المدارس تجاربها ومشروعاتها المميزة في مجالات المبادرة المختلفة، وأيضا والتي ركزت على تنمية القيم وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة من خلال ممارسات وأنشطة تعليمية مبتكرة. أسفرت أعمال التحكيم والترشيح عن اختيار 24 مشروع متميز على مستوى المنطقة، توزعت على 9 مجالات معرفية رئيسية، ووصلت إلى المعرض الختامي. وتميزت هذه المشروعات بأنها من ابتكار الطلبة وتنفيذهم، بما يعكس ما يمتلكون من وعي وقدرة على ترجمة القيم الوطنية إلى مبادرات وممارسات واقعية ذات أثر ملموس. أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أن المشروع يسهم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة وإبراز دور المدرسة في بناء جيل واعي ومعتز بهويته الوطنية وقادر على الإسهام الإيجابي في التنمية الوطنية وخدمة المجتمع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معكم اكيد اجمل التحايا لكل اللي بسمعنا على راديو جدة وكل اللي انضم لموجتنا الغالية. اكيد نقوله يا هلا وسهلا فيك. ابدأ صح مكمل معكم، وكنا بنتكلم عن
3: اللغز. اي لا اللغز، نحن عندنا مشكله، يعني المشكله انتم شايفين، فيعني شايفيننا ايوه بس ما تشوفوا المسجات. عندنا كان احد من المستمعين صفوان ابو ليان قاعد يقول انه ما ذكرتوا اسمي، انا زعلان يعني منكم ما ذكرتوا اسمي، انا الوحيد اللي قلت الماتادور. لا، اول شيء مو انت الوحيد، وثاني شيء انت بالضبط جاوبت، يعني ارجع للواتساب وجاوب الساعه 7:50. ابراهيم ابو علي قال الماتادور وشرح لنا اياها، وحتى قلنا له ايش معناها، وقبل لا يشرح هذه كانت 7:30. اوكي، ففي فرق في التوقيت، وانت قلتها ايوه، واخذنا ما اخذنا اجابتك لانها متاخر، بس انه برضو انت جاوبت اجابه صحيحه.
2: تزعل طبعاً.
3: لا تزعل ولا شيء، احنا بنلعب مع بعض في النهايه،
2: يعني اكيد احنا نبغاكم كلكم تكونوا مبسوطين وسعيدين، واحنا ما يكمل جمال يومنا اكيد اللي بيكم، فما تزعل طبعا. ونرجع نقول شكرا على معلومتك اكيد، وشكرا على انك انت وضحت لنا ايش الماتادور. طيب. الاسباني
3: عندنا
2: ابو ليان.
3: ايوه ابو
2: احنا بنلعب مين صفوان عندنا؟ ولا ابو ليان؟
3: صفوان ابو ليان. عندنا كمان اجابه،
2: عندنا اجابه من ملكي في تويتر سابقا اكس حاليا، شكرا انك جاوبت معانا ملكي، بس احنا كمان نعتذر منك لانه احنا ما فتحنا في وقت الهاشتاج. ونوعدكم من اليوم انه الهاشتاج لازم يكون مفتوح.
3: صحيح.
2: طول وطلب رقم الهاتف للمشاركة. فملكي نقوله. أنت من الناس كمان اللي كانت إجابتك صحيحة، مصارعة الثيران، ومن اليوم.
3: طيب.
2: دينا
3: نحن حنعمل شغلة في اللغز. أيه. حيصير عندنا 3 فئات.
2: تمام.
3: يعني الاتصال، ناس تفوز في الاتصال، ناس تفوز في الواتساب، وناس تفوز في الإكس. أوكي، اللي شارك معنا في إكس هنحط لهم نصيب في الموضوع. نعم. أوكي، عشان كذا تكون كبرت المشاركة. خلينا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم في السلطة والسيطرة، لما الواحد يكون مسيطر.

0: اكثر عندكم في العيله، الاخ الكبير ولا الاخ الصغير؟ طبعا يعني الوسطاني دائما ضايع
1: من جد،
0: دائما الوسطاني ضايع.
1: طب انا اليوم نفسي اسمع وسطاني أيوه؟ يجي يقول انا المسيطر،
0: انا المسيطر،
1: ونغير المفهوم. القاعده والمفهوم الثابت الى انه دائما يقول لك انا مسحوب علي، يعني انا في النص لا الكبير ولا الصغير. انت برايك
0: بس صدقي انه هذا الوسطاني هو الجدع،
1: ممكن
0: هو الجدع، نحمل عليه يعني اكثر واحد نحمل عليه،
1: انه الكبار يحملوا عليه والصغار يحمل يشوفوا عليه. اخوه الكبير
0: أيوة
1: مثلا
0: أيوة.
1: انا احس كلمه الصغير الدلوع هو اللي ماشيه
0: صح. لا انا اقول لك شغله، انا عندي
1: وكلنا
0: عندي
1: ما نقدر نقول له لا،
0: عندي انا عندي مشكله في الاخ الصغير ده. ترى انا يعني انا شخصيا عندي مشكله في الاخ
1: ايش
0: يعني سهن كده من تحت لتحت،
1: قولي له لا
0: لا، بس هو ياخذ اللي يبغاه كده سهن. معليش يعني اسمحوا لنا الصغار كلمونا،
1: احنا بنتكلم كمان لانه احنا عندنا اكيد اخوان صغار،
0: يعني شو الكل يعرف انه انا الاخت الكبيره، فانا مسيطره صراحه.
1: انت اكبر اخوانك؟
0: انا اكبر اخوان.
1: اهلا يا دينا.
0: اهلا والله.
1: انا كمان اكبر اخواني،
0: وحتى منى كانت اكبر اخواني.
1: تحيه لمنى. تحيه لمنى. فانت مسيطره طيب
0: أنا
1: في البيت؟
0: انا الله حق انا مسيطره، ويعني دايما اكسر كلمه الصغير بس كده قهرا.
1: طيب ما سمعتي زي ما يقولوا لي انت كل شيء تبي تتدخلي فيه، انت شايفه نفسك لازم نقول طيب على كل شيء تقولي، دائما انتقادات.
0: انا اقول لك شغله، انت شخصيه لطيفه.
1: لا في البيت مو لطيف.
0: لا بس يعني لما بدامهم يقولوا لك كده اتس مين قادرين يقولوا، انا ما هم قادرين يتنفسوا قدامي.
1: انت مرعبة.
0: ما انا مرعبه.
1: انت دينا مرعبة.
0: انا مرعبه
1: مره ما يدل عليك.
0: لا لا ما يناقش،
1: لا شكلا ولا لطفا، ما يدل انك مرعبه في البيت.
0: لا انا لطيفه معك عشان انت لطيف. يا لطيف. لا لا انا في البيت انا مسيطره.
1: لا انا يعني مهما يقولوا مهما ينتقدوا ابغى كلامي يمشي.
0: ايوه بس يعني يمشي في النهايه
1: سيطره.
0: ايوه لا لا
1: مسطرة.
0: ما هو شوفي انه انا اكون مسيطره ترى ما له دخل في الكبير الصغير، بس يعني هي المفهوم الاساسي.
1: شوف هقول لكم على حاجه إيه؟ عشان لا تفكروا انه احنا والله ايش يقولوها نصادر الراي.
0: ايوه لا
1: لا يعني هي من كتر احساسك بالمسؤوليه
0: صح،
1: وتحملتي مسؤوليه من صغرك، فتشعر انك انت مسؤوله عن كل افراد هذا البيت.
0: اوكي
1: ما تقدري ما تشوفي ده اعمل كده لا سوي كده، فتفضلي دائما رولز واوامر وقاعدات من باب حبك لهذه العائلة وحرصك على الكبير والصغير
0: 100%. فهذه المسؤولية ترى ممكن تكون في الصغير وممكن تكون في الكبير وممكن تكون في الوسطاني، أو إنها مشاركة بين بطريقة يعني نبغى نكسر القاعدة حقت إنه لا الكبير هو المسيطر أو إنه الصغير هو. أنا أبغى أكسرها.
1: فاليوم إحنا نبغى نسمع منكم أكيد، هل أنتوا برأيكم الأكثر سيطرة في البيت هو الأخ الأكبر أو الأصغر؟ أو اليوم ممكن نكسر القاعدة ونقول لا الأخ الوسطاني اللي دائما نلاقي أنه هو ضايع كده في النص
0: بس يعني أيهم وإيش الطريقة؟ لأنه في ممكن تكون سيطرة بالدلع، وفي ممكن سيطرة بالقوة، وفي سيطرة تكون بالإقناع، وفي سيطرة تكون يعني عرفتي السيطرة صحيح. لها أشكال كثيرة، مو لازم تكون بالزعيق والقوة، لا في سيطرة تكون بالدلع، وفي سيطرة بس بحل المشاكل.
1: نبغى نعرف طريقتك أو طريقة مين في بيتك برأيك هو اللي كان مسيطر، سواء كان بالحل أو بالقوة
0: أو بالقوة أو بالدلع
1: الدلع.
0: أو إنه يعني في مسلسل أنا أتابعه
1: إيش اسمه عشان أروح أتابعه
0: إيه لا
1: عربي أجنبي
0: بعدين أقول لك، بس هو المسلسل اللي
1: حتى المسلسل لغز
0: لا مو لغز بس طيب أنا ما أحب أقول المسلسلات عشان ما أدخل على زميلتنا عشان ما أدخل على زميلتنا، بس إنه نحنا يعني في مسلسل يعني بتابعه عندي في شخصية أنا يعني مو كارهتها بطريقة لأنها من كثر ما هي دلوعة فلعبة في العيلة كلها وعيلتي العيلة وعيلتي الجيران وعيلتي يعني
1: ما الأخ الصغير والحفيد الأول يسوي فينا هذا الشيء
0: ما الحفيد، بس إنه يعني ما هي إنه الكبير أو الصغير لا هي دلوعة زيادة أو دلعوها زيادة فعشان كذا صارت. فعشان
1: كذا كانت حفيد ولا أخ؟
0: كانت حفيد في المسلسل كانت حفيد.
1: عاد الحفيد يبالنا يوم نتكلم عنه
0: والله الحفيد الحفيد كمان مشكل مشكلة.
1: ربي يحفظ لكم ويبارك لكم. أرقام التواصل أكيد يسعدنا نسمع أصواتكم الحلوة في صباحنا الحلو على 012-6477-154 012-6495-154 012-647-8555 4-4

0: ورقم الواتساب هو 800-244-28-28. وكمان نقول اللي حابب يشاركنا على منصة إكس جدة أندرسكور راديو هتلاقوا البث المباشر شغال، وأكيد نستقبل كل مشاركاتكم على هاشتاج البرنامج.
1: تفاصل وراجعين.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا من جديد. قبل تحت الهواء قاعدين نتكلم، اللي يشوفونا بالذات يشوفونا أنا وإيمان نتكلم، نناقش موضوع أن السيطرة بأي شكل من الأشكال، كيف السيطرة؟ هل لها علاقة بفرق العمر؟ هل لها علاقة بأنه قريبين مرة من العمر، علاقة بالمسؤولية، أو علاقة كمان بقرب الإبن بأهله أو بالوالدين، يعني الأم أو الأب؟ فمن هنا يعطيه هذه السيطرة عشان تسيطر.

0: على
1: هل بالمجمل اليوم لما نقول سيطرة يكون شيء سيء؟
0: لا لا لا لا ابدا ابدا. ممكن يمشي
1: الموضوع، نقدر نقول ضبط،
0: ايوه ضبط الامور،
1: ضبط الامور،
0: او انه هو اللي مسؤول عن حل المشاكل، هو اللي كلمته مسموعه عشان هو دائما تعبان معانا،
1: او هو احيانا مسؤول عن هذه العائله يمكن لفقد احد الوالدين،
0: لفقد احد مثلا، ايوه. يعني مو لازم تكون السيطره من باب القسوه، السيطرة أنه أنا مسؤول عن الموضوع، هذا اللي نقصده، أو أنه هو المسؤول أو الكبير في العيلة مثلا، يقولوا له الكبير في العيلة مع أنه هو ما يكون، ما هو كبير، حرام يعني يكون ينظلم أنه الكبير في العيلة، بس هو مو الكبير، هو الصغير، هو الأوسط، هو يعني يعني زي كده. طيب خلينا ناخذ غفران. صباح الخير يا غفران.
2: يا هلا.
0: يا أهلا.
2: صباح النور.
0: صباحك أنوار.
1: غفران كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام، الله يسلمك.
1: مبسوطة إن شاء الله في الخميس الونيس؟
2: طبعا أكيد
1: سعيدة
2: بشكل الخميس.
1: وما أنتي مبسوطة عشان نبدأ صح؟ ماني فاهمة يعني عشان بس خميس.
0: يا ويلك يا غفران طحتي بلسانك.
2: لا بالعكس بقول لك الخميس مين ما ينبسط فيه بالعكس.
0: لا هي بتقول لك ليش ما انبسطتي لا هي ليش تقول لك ما انبسطتي برنامجنا.
1: ما عجبك
2: الله يسعدكم اكيد، ما دام اسمع اصواتكم اكيد اكون سعيده.
1: ربي يسلمك غفران. غفران انت رقم كم في البيت؟
2: انا رقم 3.
1: ترى انت المسحوب عليك؟
2: لا والله بالعكس اخذت حقي.
0: برافو برافو.
1: يكون انت المسيطره يا غفران.
2: ايوه شفتي
0: اوكي
1: كسرت القاعده.
0: حلو. انت مسيطره ايش الطريقه اللي مسيطره فيها؟
2: هو مو من باب المسيطرة بس بالعكس. يعني الكبير يستشيرني والصغير برضو يعني ياخذ بآرائي بكذا، فبالعكس يعني أحس أنه دائما يعني الوسط على قولتهم حتى في العقد يعني الجوهر يكون في النصف يعني.
0: صح هو صح أنا معاكي 100%. هو فعليا الشخص الأوسط نعتمد عليه كذا ونعتمد عليه كذا، الصغير شايفه هو الأخ الكبير، والكبير شايفه أنه هذا اللي تحتي فهذا أقدر أتكي عليه.
1: يعني
0: أقدر
1: تشوفي غفران أنه هي بالشخصية وكيف قدرة هذا الإبن سواء كان كبير أو صغير أو وسط بيتفاعل مع أفراد العيلة وبيجذبهم؟
2: ايوه طبعا. هي ما هي قاعده انه دائما يكون الكبير هو المسيطر او الصغير، يعني دائما ترجع يعني مثلا شخصيه الشخص نفسه، مثلا بالانصات، كيف مع اهله، كيف مع والديه، يعتمد على المسؤوليه، يعني لما يتوجه لي مسؤوليات هل هو صح فعلا يعني ينفذها او لا.
0: نعم جميل، يعطيك العافية غفران.
1: شكرا لك.
2: الله يعافيك
1: إن شاء الله يا رب.
0: يا هلا.
1: نهاية أسبوع كلها حلوة وسعيدة ويومك حلو.
0: نروح لعلي. صباح الخير.
3: ألو.
0: يا هلا.
3: السلام. كيف حالك هدينا سعد؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا علي؟
3: الحمد لله. كيف حالك يا أمينة؟
0: لا مو أمينة، إيمان.
3: إيمان إيمان.
1: يا هلا وسهلا يا علي. كيف حالك؟ بخير.
3: أنت على جدة ما شاء الله عليك.
1: أيوه خلاص إيش رأيك؟
3: لا تمام ما شاء الله.
1: مفاجاه حلوه
3: والله. يوم شغلت الراديو قلت هذه الاجابه، هذه
1: الاجابه
0: دخلت الاذاعتين في بعض، دخلت الاذاعتين في بعض.
3: قلت لك خشى في اذاعه الرياض
1: معي. لا لا رجعت ولله الحمد.
3: الحمد لله.
1: شكرا شكرا يا علي. علي انت تشوف انه الكبير هو اللي معاه الراي ولا الصغير؟
3: والله الكبير يعني عنده الراي وعنده العقل الكبير وفاهم واعي.
0: طيب أحيانا يكون الكبير ما هو مرة يعني واعي.
3: والله لا أكيد في ما هو أغلبهم يعني ماشي.
0: أوكي طيب أنتوا عندكم في البيت
3: ما يوزن الأمور.
0: أوكي طيب أنت عندكم في البيت دحين بيتكم أنت أول شيء إيش ترتيبك في البيت الأسرة؟
3: أنا الرابع.
0: أنت الرابع. طيب هل لك كلمة ولا أنت المسيطر في البيت عندك هذه ولا لا أنت شايف الكبير هو الأساس؟
3: لا الكبير أساس. أنا يعني دوري أعطني رأي استشارة أحل يعني في شيء.
0: أنت اليد اليمين. أنت اليد اليمين للكبير.
3: اليد اليمين واليد اليسار كلها سواء.
0: يا سلام يا سلام يعطيك العافية. طيب أنت عندكم علي أنتوا عندكم الأخ الكبير هذا المسيطر، هل هو مسيطر عشانه قوي ولا هو مسيطر عشانه قريب من الأب والأم؟
3: قوي الله سبحانه وتعالى نحن ضعفاء.
0: ها
3: أبدي
0: نعم.
3: أقول الله سبحانه إحنا ضعفاء كلنا.
0: طبعًا طبعًا طبعًا نحن بنتكلم عن الأطباع، هل هو يعني لا. قوي عصبي، هل هو يعصب ممكن بالقوة ولا بالدلع ولا بالإقناع ولا كيف هو قوي؟

0: هو عصبي وانفعالي بس نحن نهدي الوضع معه.
1: اوكي اوكي
0: نهدي الوضع عطي الراي للشيء اللي بعدك يعني لو ما تقدر عطي الراي اللي بعدك
1: صح صح او مشورة
0: يعني لا اعطيك راي وتنفعل تنفع لا عطي الراي لغيرك
1: لغيرك
0: يعني يمكن اعطي راي احسن.
1: طيب سؤال عندك اخت كبيرة ولا
0: الحمد لله عندي أخوات.
1: طيب يعني مين المسيطر الاخت الكبيرة ولا الاخ الكبير؟
0: والله الله سعيد كل ما ما اقدر
1: هم اللي يستشيروا بعض لانه الاثنين كبار هم اللي يستشيروا بعض
0: يا اقدر ادافع عن ذا ودا لا والله كل ما على
2: العين والراس خلي يعني يعطيك
0: العافيه اضر نفسي انا
2: مسالم مسالم
1: اضر نفسي انا
2: مسالم
0: ما اقدر اضر نفسي
1: ورانا جمعه
0: يعطيك
1: العافيه شكرا لك يا علي يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا
2: هلا يا لما
3: يا هلا يا هلا
2: يا هلا ومرحبا بلما
3: صباح الخير
2: صباحك ورد وسعادة كيف حالك
3: الحمد لله
2: لما ايش اخبارنا في البيت مسيطرين ولا
3: تعقيبا على امس مسيطرين
1: مسيطرين على امس
2: ايش امس قلنا
1: ترنسينا نحن ذكرينا
3: ذكرينا امس كان موضوع الترتيب والتنظيم
1: اوكي التنظيم
2: ايه لما انت اللي جبتي نونو صغير الله يخليه
3: ايوه
2: ايوه
1: ما شاء الله
3: ذكرتك ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن
2: لا ذكرتك لانه انت قلتي كلام يعني صراحه عجبني
3: الله يسعدك
2: طيب. طيب لما
1: السيطره فين
2: انت رقم كم
3: انا الثانيه
2: الثانيه مين اللي عندكم مسيطر الكبير ولا الصغير
3: للأمانة أنا المسيطرة
1: برافو
3: بعود بالله من كلمة أنا
2: ملاحظين كلهم بنات اللي في النص مسيطرين
1: طيب سؤال لما يعني أنت المسيطرة بأيش الطريقة اللي أنت مسيطرة عليهم في البيت هل لأنك يعني قوية شخصية ولا بالدلع والإقناع قادرة تسيطر عليهم
3: لا الدلع شوي يعني لا حدود بس مسيطرة لأني نفس شخصية ماما
1: اوكي
3: اكتشفت السيطرة منها على طول من أختي الكبيرة شوي يعني حنينة و
2: طيب لما هل السيطرة اللي انت اليوم بتعيشيها مع العائلة هي بالضرورة حاجة ما هي حلوة؟
3: لا لا مو حاجة مو حلوة
2: يعني قصدك الانضباط بتضبط أيوة الدنيا بتشاركي في الحلول
3: الانضباط تقسيم الأدوار
2: يعتمد عليك لما يعتمد عليك يا اخوانك
3: ايه
2: ليش
3: يعني حتى بعد ما طلعت من عندهم ما يقدرون يسوون شيء الا لما يدقون عليك
2: ليش عشان ايش ايش الميزه اللي فيكي عشان الكل يبغى رايه من لما يبغى تدخل في المواضيع
3: ممكن يشوفون ان الراي هو دائما ان شاء الله نقول
1: الارجح الارجح اي الراي الارجح اي يعطيك العافية يا لما شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك
3: يا هلا
1: طيب
3: يا هلا.
1: احنا موضوعنا بنتكلم عن الاخ الاكبر او الاخ الاصغر مين المسيطر اكثر نطلع فاصل صغير بس راجعين لكم من جديد لا تروح بيت

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين معاكم. وسؤالنا يتكلم عن الأخ الأكبر أم الأصغر هو المسيطر، وبنكتشف اكتشافات عجيبة وبتتغير القاعدات اللي كانت تقول إنه الأخ الوسطاني مسحوب عليه مثل ما بيقولوا أو منسي، لكن للأسف أثبت اليوم إنه هو اللي بيتحكم في العيلة.
3: طيب خلينا نشوف نوال. صباح الخير يا نوال.
4: هلا صباح النور.
3: يا أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا، كيف حالك
4: يا إيمان؟
2: هلا وسهلا. يا هلا يا
4: نوال، منورين بهالانوار الجميله ما شاء الله.
3: حبيبي
4: الالوان
3: حبيبتي،
4: والله الواحد يطالعكم.
3: شكرا. الحمار مسيطر علينا.
2: شكرا. انا مطقمه مع خلفيه الاذاعه،
3: انا وهي
2: كل انت.
4: ايوه النابي جميل ما شاء الله. شكراً. اليوم النابي قبل امس ازرق.
2: مقدمه يا نوال.
3: حبيبتي يلا نوال، قولي لي فكره بسلامي. انه الاخ الاكبر هو المسيطر او الاصغر، انت معاها ولا لا؟
4: لا لا لا، مو في جميع الاحوال. يعني في أحياناً يكون الوسطاني، أنا وسطانية.
3: أنت المسيطرة في العيلة؟
4: لا لا، ما مسيطرة، يعني مسؤولة.
3: مسؤولة بس لازم في واحد.
4: مغلوب على أمرها، أنا مسكينة ترى يدي.
2: هي الوسطاني ال.
4: طيب. المسؤولة بس ملعوب علي.
3: لا شوفي، هو المسؤولية ترى يعني نضحك على الواحد عشان يأخذ المسؤولية كاملة. بس لا يعني يكون دائما واحد في العيلة الكلمة حقته مسموعة، حتى لو إنه ما هو بعصبية ولا، بس كلمته مسموعة لها وزنها.
4: يعني ممكن احنا احيانا يعني اكثر شيء يعني اختي الحين اللي موجود عندنا يعني شوي نسمع شوي
3: الاكبر
4: اكبر مني.
3: اكبر منك، فدائما الاكبر يعني ناخذ الموضوع من باب الاحترام. خلينا نسمع
4: يعني من باب الاحترام.
3: بس لما يجي من باب المسؤوليه،
4: مثلا لما يقول المسؤوليه مثلا يلا خلينا نروح حق نوال. مسؤولي عند نوال، يلا يلا يلا يلا.
2: طيب نوال، انت اليوم مين اللي يقدر يا ربي يسعدك الله يسعدك، مين اليوم اللي يقدر يعني ما تقدر تقولي له لا في البيت، الكبير ولا الصغير؟
3: الله
2: محتار،
3: قل دي تنهيده،
2: ما هم سامعين، قولي نايمين.
3: بالضبط.
4: والله يا طويلة العمر، انا لو وصلت حدي الكل اقول لا.
3: ليه وصلتي حدك بس كذا في الحالات الطبيعية؟
4: والله يدينا والله أتعب منهم، مسؤولية كبيرة على ظهري.
3: طبعا
2: الله يقويك.
4: أتعب فأقعد أقول لهم خلاص، بس أكثر شيء يمكن الأطفال أنا يعني ما أقدر أتحمل،
2: ما نقدر يعني نقول لهم لا.
4: إيه لا والله صراحة
2: الأطفال اللي هم الأحفاد لو قلنا يعني.
4: إيه يا أخوي والله ما أتحمل، ما
2: أنت العمة.
3: لا شوفي الأحفاد، نحن هنأخذ يوم للأحفاد لأن هم وضعهم مختلف صراحة.
2: أولاد الأخ أولاد الأخ الأحفاد
3: هذول وضعهم خاص، بس أختك الأصغر

0: الأصغر أو الأخ الأصغر، هل تقدري تقولي له لا ولا لا؟
1: لا أقول لا لا.
0: تقولي تقولي له مو إنه والله لا أخوي الصغير أحن عليه.
1: أخوي الصغير عنده عيال ومتزوج، أختي الصغير عنده عيال.
0: أيوة لا بس يعني بس ترتيبه يا ترتيبه الصغير. نحن عندي أنا لاحظت شغلة يمكن إيمان تعرف، عندي أنا خالاتي ما شاء الله كثار.
2: أيوة والله.
0: أصغر وحدة يعني أصغر وحدة هي كبيرة يعني مرة كبيرة، ولكن أصغر وحدة لا يمكن يقولوا لها لا لأنه بالنسبة لهم إلى الآن هي الدلوعة.
2: هذا اللي بدي أقوله. أيوة. قالت نوال يمكن أصغر أخواني مخلف وعنده أولاد.
0: صحيح.
2: أنا اليوم حتى أصغر أخواني لو خلف وعنده أولاد أشوفه هو الصغير.
0: أيوة نظرتي
2: هو
0: نظرتي
2: دلوع البيت.
0: أيوة نظرتي هو الصغير.
1: هو الصغير. أنا أقولش بس لا يعني أقول لهم صراحة إذا يعني مثل ما ذكرتكم في البداية إذا وصلت حدي خلاص أقول لا.
0: يا سلام.
1: يعني لما بس
0: صح.
1: يعني أنا يمكن
2: عساك على القوة يا رب يا نوال.
1: يعني مسؤول عنهم.
2: عساك على القوة في كل مسؤولياتك. ربي يبارك لك. شكرا لصوتك الحلو ومشاركتك.
1: وويكند سعيد.
0: يا حبيبتي
2: يا نوال وأنت كمان.
0: عليكي. طيب خلينا ناخذ مشاعل. صباح الخير يا مشاعل.
3: أهلا وسهلا. صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا كيف حالك؟
3: شلونك وحشتيني. شو اخبارك
0: حبيبة قلبي؟ يعطيك العافية. كيف حالك؟ أمورك تمام؟
3: الله يسعدك. كيفك أستاذة إيمان؟
2: هلا وسهلا.
3: حياك الله.
2: يا هلا وسهلا يا مشاعل.
3: بخصوص السيطرة ترى هي أنا مسيطرة وأنا صغيرة بس تراها سلاح ذو حدين.
0: طبعا 100%.
2: ليش؟
3: خصوصا إذا كبر الواحد وكانوا خواتك كنت أنا سنع فيهم أدبر فيهم رغم فارق العمر اللي بيني وبينهم كبير. لكن اليوم كبروا بناتهم
0: صاروا يبغوا يسيطروا.
3: ايوه صار في لا هو خواتي جاملوني هو مو برأي اختي. انا اعرف اختي اعرف شخصيتها.
0: أيوة أيوة, أيوة, ايوه ايوه
3: وما تسنع وما تدبر. استغرب تصرفات غريبه من البنات يقولون لامهاتهم يقولوا لا تدري خالتي مثلا.
0: طيب اسم مشاعل يعني نحن لما نقول العيلة تسمين العيلة يعني الأب والأم الأخوان. من يوم ما يعني تنفصل أو الأخت تروح بيت ثاني صارت هي عندها عيلة ثانية، فأكيد بناتها عندهم أو أولادها صار عندهم ترتيب أخ وأخت وأم يعني بينهم وبين بعض. فأنتي وأنتي بالنسبة لك والأخوانك بعيدا عن بنات الأحفاد أو الحفيدات اللي صاروا موجودين.
3: لا لا لا
0: أنتو أنتي مسيطرة. لا مسيطرة بالمشاعل
2: أصر
3: سيطرة وبقوة ترى على فكرة.
0: أوبا
3: سيطرة
0: أوبا أوبا. بالدلع ولا بالقوة ولا بالمسؤولية؟
3: لا شوفي بالمسؤولية والقوة ترى صح. ترى صح يعني أنا أمي حملتني من يعني أنا شوفي أنا عندي ذوق رفيع في كل شيء وحلول مشاكل من يوم ما كنت صغيرة
0: ما شاء الله.
3: فهذا الشيء أعطاهم الثقة فيني إن الشيء اللي أنا أسنع يتسنع الحمد لله.
0: أي روحي جيبي اختاري المجلس سوي جيبي الملابس أنت دائما رأيك. أوكي
3: أنا ترى مصممة أزياء
0: ما شاء الله
3: كان عندي يعني
0: والله يا مشاعل أحتاجك عندي موضوع أبغى مصممة أزياء. أيوة
3: فأقول لك السيطرة سلاح ذو حدين خصوصا إذا كبروا
0: طبعاً.
3: وأنت يا الشخص بعد يعني خلاص الحين أنا أقول لهم لا خلاص ما عاد أبغى
0: أي طبعا
3: ما عاد أبغى أعطي رأي ما عاد أبغى خلاص أنا أصلا مليت ترى.
0: خليهم ياخذوا خلي البنات أو بناتهم ياخذوا المكان هذا خلاص
3: ما في صناعة ما في صناعة. فأضايق أحيانا أشياء كثيرة أحاول أني أتجاهلها بس هو فعلا فعلا السيطرة ترى مسؤولية كبيرة
0: 100% 100%
3: ولو بشيء سهل ترى لما تتحملين المسؤولية. وترى أنا الصغيرة أصغر أخواني وخواتي يعني
0: أولاد وبنات
3: فرق العمر كبير بس فعلا كل شيء يمشي من تحت يعني.
0: يعني هو مو بالعمر هو بالعقل هو يعني بتحمل المسؤولية. يعطيك العافية مشاعل شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. جوهرة
2: هلا بالجوهرة.
4: يا هلا والله ليل.
2: يا هلا ومرحبا كيف حالك؟
4: الحمد لله وتمام. كيف حالك انت؟
2: بخير الله يسلمك. الجوهرة انت اليوم الاكبر ولا اخر العنقود السكر المعقود؟
4: اخر العنقود.
2: اصلا شوفي الدلع.
0: ايوه بالضبط واضح انك انت المسيطرة.
2: طبعا ما يقدر يقولوا لك لا على شيء تيجي تقولي لهم كذا ابغى
0: وانا ابغى وجبولي وصحباتي عندهم
2: إيش؟
4: الصراحة ايوه
0: هذا اللي ينفجع منه الكبير.
2: في احد يقدر يقول لك لا في البيت يا الجوهرة؟
4: هلا
2: في احد يقدر يقول لك لا تسمعيني؟
4: يعني لكن
0: في بس ايوه
2: ايوه
4: يعني انا مدلل عند الكل.
0: اوكي
2: ليه لي طريقتي يعني هذا معناته انه انت احيانا لما نجي الأخ الأكبر مثلا يقول لا جوهرة زودتها لا أنتوا كل شيء بتعطوها خلاص بيقولوا لي إيه والله صح خلاص لا هذه المرة ما حنعطيك يا جوهرة عندك أسلوب آخر من أجل أنك أنت تحصلي على ما تريدين؟
4: لا يعني أقنعهم بالأخير يكملوا معي أنا.
2: هو ده. شوف هذا النموذج.
0: أول شيء السلاح
2: حقك اللي ما نقدر نقوله لا.
0: أيوة السلاح حقك أصلا شيء أول شيء بكى أزعل أقعد في غرفتي ما أقعد معاهم ما أكلمهم يقوم يسوي لك اللي تبغيه صح؟ أيه
4: يرضوني.
0: تأها كده؟
4: أيوة
0: عارفة. أيوة.
2: جوهرة.
0: طبعا تروحي تبكي عند مين؟ عند الكبير اللي هو أصلا قال لا. تروحي تبكي عنده فهو اللي يقول لك
2: ايوه خلاص عندها البنت ادواتها
0: يا سلام عليك
2: باين وهي تقول لك لا
0: شفتوا هذا اللي انا السوسه اللي اقول عليه هو
2: جوهره ان شاء الله حياتك حلوه انت واهلك تحيه لك
0: وان شاء الله استمتعي استمتعي الجوهره بدها الدلع استمتعي
2: ايه؟ نعم. صراحه ايوه الدلع حلو
0: ايوه يعطيك العافيه
2: ساعتينا ساعتينا بسمع صوتك
0: يا هلا يا الجوهرة. طيب نطلع فاصل وراجع لكم طبعا في مسجات كثير بس خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد نشوف ايش فقراتنا ونكمل معاكم بإذن الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: صح على جدة اف ام، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. اليوم هو 11 من يونيو. في 11 من يونيو 1770، المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف الشاطئ المرجاني العظيم على سواحل استراليا، هو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.
1: 1784، نجاح أول تجربة رسمية في تاريخ الطيران لركوب منطاد هوائي بواسطة امرأة، مما فتح الباب أمام دخول المرأة مجال اكتشاف الفضاء الجوي والمحركات.
0: في 11 من يونيو في عام 1895، انطلاق أول سباق للسيارات يعمل بمحركات الوقود في التاريخ.
1: 1905، افتتاح أول معهد في ألمانيا متخصص في دراسة السرطان والأورام العالمية.
0: في 2010، افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 19 المقامة في جنوب إفريقيا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: يمتعبك كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن السيطرة ومن الأخ الذي له كلمة في البيت، والله الأكبر ولا الوسطاني اللي دائما نحن نقول عليه ضايع، بس طلعنا اكتشفنا انه هو اللي يعني
2: لا اليوم
1: هو الفظيع
2: بالصوت والصورة
1: صراحة. أيوة.
2: انه متمكن ويلجأوا له.
1: صدقي دحين قاعدة وانا هم بيتكلموا افتكرت شغلة، انا يعني ما شاء الله اخواني كتار
2: الله يحميهم،
1: اكتشفت انه في وحده منهم هي فعلا مش مسيطره بس فعليا تغير لي رايي، فاتوقع
2: وسطانية.
1: هي وسطانيه لاحظت انه هي
2: لا
1: فعلا
2: اثبتت وجود الوسطاني.
1: ايوه يعني تغير لي رايي بطريقه معينه وكذا، والله سهلها وتزوجت الحمد لله الله وفقها، ولكن سوت فراغ في العيله عرفتي،
2: فصرنا كلنا فيكي.
1: ايوه
2: تاثر فيكي.
1: ايوه لا تاثر فيني يعني تغير رايي،
2: يعني هي
1: شوفي انا وياها تفكيرنا زي بعض وانا وياها
2: يعني
1: شبه
2: هي
1: بعض،
2: هي اللي تقنعك
1: اذا انا والله مسكت او بعصبيه او مسكت في رايي هي تقنعني، بس اكتشفنا انه اغلب الاراء دايما انا
2: عشان
1: وياها نتفق
2: شبه بعض،
1: عشان
2: شخصية
1: انا شبه
2: واحدة.
1: ايوه شخصيه واحده.
2: طيب نرجع للاتصالات ونقول نحب نسمع اصواتكم على 012-64-77-154-012-649-5154. ويا هلا يا أفراح.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا أستاذ إيمان، كيف حالك؟
2: هلا بك يا أفراح.
3: الله يعطيكم العافية.
2: كيفك أنت؟ أنا بخير
3: والله تمام الحمد لله. كيفك أستاذ دينا؟
1: يا هلا وسهلا فيك يا حبيبتي. هلا والله.
3: أيوة شوفوا أنا الصغيرة وأنا المسيطرة طيب، لكن سيطرتي يعني ما فيها قوة، يعني ما فيها دلع، لا إقناع
2: حلو
3: وحل مشاكل كمان.
2: يعني أنت حلو. رأيك يعجبهم؟
3: يعجبهم إيوة.
2: طيب يا أفراح ظلي ان شاء الله دائما مبسوطه ويسمعوا لك ويحبوكي وتكوني دائما بخير.
1: يا هلا وسهلا
2: لك
1: يا جميل. يعطيك العافية. طيب عندنا فهد يقول للأمانة ما في أحد مسيطر بعيلتنا، لكن برا البيت أكون عليهم فرعون. إيه لأنه برا البيت عشان برا البيت. طيب عندنا
2: طيب
1: بالله تقري
2: أحمد القيسي.
1: أنا
2: طيب أحمد القيسي يقول في ذمتي هذا إحساسي مع شخصية دينا سعد، من أول يوم سمعتها الله يكون في عون العيلة. يا حرام يا دينا. يقول المصيبة عندنا نفس الحكاية، المسيطرة هي الأخت الكبيرة من البنات بس إحنا أكبر منها، ومع ذلك مكانتها مكانة الأم فينا. الله يحفظها لكم ويخليكم. بس أنا معلش يعني في تعليق لازم أعلق.
1: قولي
2: ليه يا أحمد أنت كده شايف دينا؟
1: لا أنا أقول لك، لا أنا أقول لك لأنه أنا يعني واضحة وحازمة، فأنا حازمة مع المستمعين. أيوة. وحازمة
2: دينا؟
1: أنا أقول لك ليه الحين إحنا عندنا فقرة، ليه تروحوا وتجوا تتكلمون سولف؟ طيب
2: خليهم يسولفوا،
1: نحن وقت محدود
2: يا ستي خليهم يسولف.
1: طيب أنا يعني أنا أقعد أسيطر على الوقت ولا أسيطر على الكلام اللي يقولوه ولا أسيطر على إيه ولا
2: بس
1: إيه؟
2: بس هم مبسوطين بالكلام وصاحين الصباح يدردشوا معاك.
1: ننبسط كلنا مع بعض، مو تضايقوني. هم
2: أنسين الشخصية الحازمة شوية.
1: لا في البيت
2: لا
1: في البيت لا في البيت انا مو يعني اتضارب طول الوقت، بس انا ما يعجبني الحال المائل في العموم.
2: انت عندك في البيت
1: انا عندي ما عندي
2: زي ما نقول رولز. عندك حدود. عندك قوانين
1: صح. يمكن العالم تشوف انها مزعجه، بس نحن لانه ما شاء الله كثير
2: الله
1: ايوه، وكل احد ام مختلفه لا ما ادري اي وضع الوضع يعني يبغاله احد فانا مشاركه للكل يعني. لا انا عشان كذا ما جبت اولاد، عشان كذا عشان ما يعني اصير اخواني واولادي
2: تصدق ان اليوم ما تجيبيهم ان شاء الله كل الرولز دي هتتكسر وانا وانتي فيه ونتدابل.
1: لا تعرفي انه اصغر ناس اصغر شيء عندي
2: ايش بيسوي فيكي؟
1: لا اصغر ناس عندي انا مدلعتهم.
2: ايوه
1: وابن ام ما حد يكلمهم
2: بكره لا. اولادك ايه. يكسروا كل دي القوانين وتتذكرين
1: ايش يعني قصدك ادلعهم ولا
2: طبعا دلعيهم والرولز والحزم والشده.
1: لا كل اخواني انا ادلعهم يعني انا حنونه عليهم، بس عندي رولز معينه.
2: بس انا معاكي ترى في نقطه انه
1: ايوه
2: في قوانين تنحط لانه الدلال يعني
1: يفسد
2: اللي قدام سيفسد الابناء يعني
1: يفسد.
2: ما في حاجه مجابه 24 ساعه
1: يعني انا مو بس مسيطره لمجرد السيطره، لا يعني حتى الأخ الكبير ترى نفس الأخ الكبير
2: عشان
1: نفس الفكرة
2: يتربى صح عشان بالزبط. يعرف أنه الحياة دي بكرة قدامه فيها كثير من المطبات
1: حيتعب فيها لحاله.
2: فأنا مع أنه نعم. يكون في لازم قوانين وشد أسيبكم من كلام المزح. أنا كمان من الناس الشداد.
1: أيوة أيوة. لا يعني هم مثلا أنا ما أقول لا ترى لهم كلهم ما أقول لا بس الموضوع المهم اللي فيه مشكلة أو الموضوع المهم اللي فيه مستقبل الموضوع المهم لا هنا أخذ الوجه الثاني
2: طبعا لأنه هذه قرارات مصيرية بالضبط. ممكن تكون
1: فهم ماخذين مبدأ احذروها هذه
2: تسلم.
1: أيوة احذر تسلم لأنه هذه إذا قلبت علينا هتقلب علينا هي كويسة بس
2: ربنا يخليك لهم ويحفظ لك ويحفظ لكل اللي بيسمعنا كل حبايبه وأهله. في واحد أبو هادي
1: أو لسه ما
2: جينا أبو موسى الشيخ يقول صباح الورد والياسمين أتوقع أنه السيطرة راح تكون من الأقرب دلال للوالدين تحياتي لكم.
1: ايوه كمان عندنا مسج
2: في هادي علي سيف من اليمن يقول الموضوع شيق جدا. السيطره في البيت بصراحه ما في احد من الابناء مسيطر كلهم سوا
1: لا
2: عند
1: في
2: الدنيا
1: أحد.
2: سوا
1: في احد مقنع في احد مسؤول اكثر
2: لسه ما جاب
1: ايوه لسه ما
2: جابه اجلس فكر كده يا هادي مع نفسك
1: لا بس شوفي يقول لك ما في احد مسيطر يعني في ابناء في موجود موجود سواء أولاده أو إخوانه
2: أو
1: يعني.
2: يمكن هو شخص ما يقبل أنه أحد يقول كلمة غير كلمته
1: ممكن كمان. طيب خلينا نشوف كمان من ضمن المشاركات عندنا معتز هادي يقول أنه مسيطر في البيت أخوي الوسطاني.
2: لا اليوم الوسطاني داخل بقوة
1: داخل بقوة صح صراحة أيوه. غازي شولان يقول ما أحب السيطرة في البيت بس ممكن أكون شديد أحيانا ولين أحيانا لكن السيطرة في البيت أنا مخلي لأم العيال لأنها حنونة عليهم. لا سيب أنت وسيب أم العيال أنا بتكلم أنت وإخوانك
2: أو أنت وأبنائك
1: أو أنت وأبناء حتى أنت ما تدخل مع أبنائك ما تدخل لأنك الأب يعني
2: أبنائك مين فيهم
1: شوف الوضع
2: سيطر.
1: أيوة شوف وضع أبنائك مع بعض أنت وإخوانك بس أنت وزوجتك اطلعوا من الموضوع. طيب
2: إذا ما أحب السيطرة في البيت
1: إيه هو غازي آمال تقول الأخ الأصغر هو المسيطر.
2: طيب يا آمال
1: طيب
2: عندنا بيصبح علينا وبيسأل عن أخبارنا وما حط لنا اسمه انقل الرسالة اللي بعد عشان
1: اللي
2: خلاص
1: بعد.
2: دينا
1: تعبنا وإحنا بنقول يعني اللي ما في اسم ما حنقرأ
2: ومسكينة تعبت وهي تطلع لأول الشاشة
1: هم يحسبوني من ضمن السيطرة بس عنيدة ما أطلع فوق
2: لا لو سمحت
1: الحمد لله جات إيمان تشهد
2: لا استني بس شوية استنى بدهين فاجر رجلهم للبرنامج
1: وبعدين حوريهم عين تانية. طيب موضوعنا اليوم بنتكلم عن الأخ الأكبر والأخ الأصغر من هو ال
2: أمال إيش بتقول
1: قلناها
2: أمال إيش قالت
1: الأخ الأصغر. طيب نحن أكيد لسه مكملين معاكم بس خلونا نطلع فاصل صغير رجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ومتى نوصل لمرحلة يجب نستشير استشارة قانونية أو حتى نوكل محامي، متى نقدر نستغنى عن الموضوع وممكن متى نحتاج أن يكون هذا الموضوع موجود. خلينا نستقبل معنا ضيفنا الأستاذ عبد الله برادي، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
1: يا اهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام، صباحكم ورد.
0: يا اهلا وسهلا،
2: حياك استاذ عبد الله البرادي. اكيد بدوري احييك، سعيدين بوجودك معنا. ويمكن عندنا اليوم قائمه من الاسئله اللي بتهم المستمع انه يتعرف على متى يكون مهم انه تدخلكم موجود. كيف ممكن الشخص العادي استاذ عبد الله يميز بين المشكله اللي حلها ودي والمشكلة اللي تستدعي الاستعانة بمحامي من البداية؟
1: طبعا يعني الحل الودي لا شك أنه لابد أنه إحنا جميعا نستحضر أهميته والفضل الكبير اللي الله سبحانه وتعالى وعد من يعني يعفو ويصلح ويصلح، قول الله سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني أيهم أعظم من الواحد يأخذ أجره من الله ولا يأخذ أجره من البشر أو يأخذ تعويضه من البشر؟ فهذا شيء كبير لابد أننا إحنا كمجتمع نهتم فيه ونستحضره بداية.
2: أكيد
1: لا شك أنه المشاكل اللي تكون موجودة في المجتمع نهتم إحنا كثير أنه نشوف إذا كان الأطراف أقارب أو زوجين أو أسرة واحدة، يعني مهم جدا جدا انه تنحل وديا حتى لا يعني نتسبب بمشاكل اكبر.
0: دائما يقولون
1: نعم دائما يقولون الكسبان القضيه مع الاقارب هو خسران ايضا
0: 100%.
1: فحتى لو كسبت القضيه حتخسر. كذلك يعني الناس اللي علاقتهم مستمره مثلا شركاء او زملاء عمل او جيران، اللي دائما يقولون وجهك في وجهه، يعني مهما كان، يعني حتى لو كسبت القضية انت خسرت ايضا الشعور اللي تشوفه كل مرة وتتذكر والمشكلة اللي كانت بينكم.
0: نعم
1: كذلك يعني حتى لو كان ما هو قريب او ما هو يعني

0: سامح او معروف انه يقبل الصلح، فدائما احرص انك انت تصلح حتى يعني تستفيد من فوائد الصلح الكبيره الدنيويه والاخرويه ايضا.
1: نعم نعم جميل جدا. طيب خلينا نستعرض أبرز الأخطاء اللي ممكن تكون أخطاء قانونية يطيح فيها الناس من نزاعات مع نفسهم دون استشارة قانونية أو استشارة مختصة من مختص. ممكن أطيح في مشكلة وأنا أشوف أنه خلاص نمشي الحال، خلاص نتسامح، ولكن هذا نزاع قانوني يحتاج تدخل قانوني. زي إيش ممكن تكون؟
0: يعني حين مثلا المشكلة زي ما قلنا أول مرحلة هل الشخص من يعني نقدر إحنا نحل المشكلة معه وديا، وهل المفروض نحل المشكلة معه وديا زي ما قلنا في السؤال السابق.
1: نعم.
0: طيب إذا وصلنا لمرحلة إنه لا راح ندخل القضاء، هنا هل أستعين بمحامي أو ما أستعين بمحامي؟ هل أحلها أنا بنفسي؟ تعتمد على أول شيء إذا كانت قضية جنائية لا، يعني لابد من استعانة بمحامي أنا أشوف.
1: نعم على حسب درجة القضية.
0: نعم إذا كانت قضية جنائية، لأن قضية جنائية لها أبعاد يعني تعزيرية وتأديبية وكذا. أما إذا كانت قضية حقوقية الشخص يقارن ما بين قيمة القضية وقيمة أتعاب المحاماة، إذا كانت هناك تناسب بينها وبين أتعاب يعني أفضل له يأخذ يعني يستشير محامي أو يتعاقد مع محامي. لماذا؟ لأنه الحقوق اللي أنت طالب فيها أكبر بكثير من الأتعاب، وبالتالي ربما تخسر الحقوق هذه نتيجة عدم توكيلك محامي متخصص في المجال اللي أنت قضيتك فيه يعني.
2: طيب طالما ذكرت هذه الأمور وخصوصا التكاليف المادية، خليني أسأل حضرتك أيضا إلى أي مدى تسهم هذه التسويات الودية في حفظ الحقوق، ومنها أكيد تقليل الوقت، تقليل التكاليف مقارنة باللجوء للقضاء.
0: صحيح، يعني أول شيء نأخذها من بداية من التكاليف القضائية الحكومية. التكاليف القضائية الحكومية سيتم فرضها على الطرف الخاسر أو الخاسر في القضية. طيب الآن أنت لما تدخل القضية ما تعرف أنت 100% حتكسبها ولا ممكن تخسرها.
2: صحيح.
0: هذه شيء. الشيء الثاني أنه أيضا الطرف الآخر إذا كنت أنت قضيتك يعني فيها غلط كبير أنك أنت على الطرف الآخر مما تسبب أنه هو يلجأ لمحامي، أكيد أنه هو سيطالب في أجرة المحامي اللي هو وكله. الرقم الثالث أيضا المحامي اللي أنت وكلته لقضيتك، ايضا الوقت والجهد اللي راح تبذله، وكذلك تاخر المال. انت عارف المال يحسب بالوقت، فكل ما تاخر المال او الحقوق كل ما صارت قيمه الاموال اقل يعني. هذه كلها لو استطعنا نتجاوزها باللجوء للصلح والتسويه الوديه اكيد انه راح نكون كسبانين من عده
2: طيب
0: جوانب.
2: هذه بالاضافه التسويه الوديه استاذ عبد الله ما هي محتاجه كمان استشاره محامي؟ يعني انا اليوم اعتقد مهم جدا اني استشير قبل ان اوكله.
0: طبعا في نقطه مهمه، اي في نقطه مهمه، اول شيء انه التسويه الوديه قد تكون من دون استشاره محامي، لان اصلا انت تبغى الصلح والتسويه، ما هي بالضروره انك انت تبغى تعرف انت على حق ولا على غير حق يعني. هذه نقطه. طيب اذا احنا ما قدرنا نوصل نبغى استشاره، لا شك انه تكلفه الاستشاره اقل بكثير من تكلفه القضيه نفسها. يعني انت لما توكل محامي قضيه كنت تكون اتعابه عاليه.
2: طيب التسويه الوديه احيانا مو بتضيع لي حق مثل ما ذكرت؟ يعني أنا أسوي ودي وأنا يكون مثلا عندي مبلغ من المال جيني، ولكن جو قالوا لي حتتعبي ما حتاخديها، تعالي نتصالح ودي. طب ما أحيانا هذه التسوية بتضيع لي حق كبير.
0: لا شك لا شك، أن نرجع نقول إذا الشخص اللي أنت يعني إذا الهدف الغير مادي ما هو موجود، اللي هو مثلا أنه قريب أو شيء، نرجع لموضوع المادية نحسبها. هل أفضل لنا نوكل محامي ولا كيف نعرف؟ لابد من استشارة محامي.
1: جميل. نعم. يعني هي يعني هي ميزانية بين حد، يعني ميزان بين حدين. يعني هنا
0: صحيح.
1: نشوف يا العلاقات، إذا لم تهمني العلاقات فنحن بنتكلم في المال.
0: صحيح. هو نقطة مهمة أنه أنت أصلا قبل ما تلجأ للتسوية لازم تستشير محامي عشان تعرف انه هل من مصلحتك التسوية ولا لا. اذا كنا ننظر للمعيار المادي فقط.
1: هذا هو. نعم نعم. استاذ عبد الله، ايش اهمية الوعي عند المستمعين، الوعي القانوني، اني اقيس هذه القوانين في اتخاذ خطوات في نزاعات وخلافات؟
0: والله انت فتحتي موضوع مهم جدا، دائما نكرر

0: كلام فيه.
1: نعم
0: أول حاجة القانون، الناس لازم تعرف أن القانون هو نوعين، إجرائي يعني شكلي وموضوعي
1: نعم
0: الحقوق يعني نفسها.
1: نعم
0: أنت قد تجهل الإجرائي فيضيع حقك. يعني عندنا قضايا كثيرة مثلا جاء وقدم صحيفة استئناف بطريقة خاطئة، سيحكم بعدم صحتها شكلا. طيب هل تقدر ترفع مرة ثانية؟ لا، انتهى الوقت حق الرفع الاستئناف، وبالتالي أنت ضيعت كل حقك، حتى لو كان حقك 100% صحيح، أنت ضيعته نتيجة سلوك
1: نتيجة تأخير.
0: يعني عدم تطبيق الأمور الشكلية والإجرائية المطلوبة.
1: نعم
0: هذه من الناحية الإجرائية. أيضا من الناحية الموضوعية، القاضي عندما يقضي بناء على ما يسمع من حجج بين الأطراف، ما هو بناء على يعني ما يعرفه بنفسه أو شيء،
1: ولا أنا ما كنت مشغول ولا راح معاه.
0: أي نعم، يعني بعض الناس يقول لك أنا بروح للقاضي والقاضي راح يعرف من كلامي إني على حد. لا، طيب القاضي أصلاً مطلوب إنه يكون هناك، إنه يكون
1: مقيد،
0: يعني يسمع كلامك، يسمع كلام الخصم ويحكم بناء. مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، يعني أقضي أحكم بناء على ما أسمع.
2: يعني بس الكلام غير كافي اليوم، لازم تقديم حجج وبينات حتى لو أنا تكلمت والمدعى عليه يتكلم.
0: نعم، عندنا احنا الان يعني في قضايا احنا شفناها نفس الموضوع قريب من بعضه، هنا حكم بشيء وهنا حكم بشيء اخر. ليش؟ لان الحجج تختلف من شخص لشخص، من محامي لمحامي. العبره كيف انت يعني كيف توري حجتك، وهذه حتى معروف. يعني الان حتى خلينا نبسط الموضوع ونقول لو رحت الان لاي دائره حكوميه تلاقي الموظف يقول لك انا ابغى اخدمك بس اعطيني انت الحجج او اعطيني اسبابك عشان اقدر اخدمك. فانت الان لما ما تعطي القاضي حججك، انت ضريت نفسك. يعني ما يمكن القاضي انه يحكم بناء على ما يشعره.
2: طيب
0: تجاهك يعني
2: استاذ عبد الله، ذكرت لانه لما جيت بستأنف قدمت كتابه غير وافيه وكافيه، كيف انا اتجنب هذا الشيء بحيث اني انا ما اخسر حقي في الاستئناف؟
0: انك تعطي يعني تعطي الخبز لخبازه. يعني أي مجال حنا في الحياة، يعني الآن سيارتك الآن لو خربت تصلحها ولا تعطيها ميكانيكي؟
2: أكيد ميكانيكي،
0: هتعطيها ميكانيكي. لو أنت عندك مشكلة صحية هتروح لطبيب. طيب نفس الموضوع،
2: يعني تقصد أني أنا ما أكتبها، أعطيها لمحامي يكتب لي؟
0: أبداً. المحاماة الآن صارت القوانين معقدة وصارت صحيح. كثيرة. فما هي سهلة زي أول،
2: والألفاظ التي تكتب في صحيفة الدعوة، يعني أحياناً في كلمة أنا أكتبها تخسرني حقي وأنا لا أنا أجهل.
1: طيب.
2: الكلمات اللي يكتبها
1: أستاذ عبد الله، خلينا عشان بس برضو نبسط المواضيع، هنقول مثال. تمام، حضرتك ذكرت سيارة ماشي. الأخوان دائما يتبادلوا السيارات، خلينا نقول في أي مكان طبيعي. لو قلنا قضية صارت إنه والله صارت على أساس بيعة بين أخوان على سيارة معينة، اتفقوا اتفاق شفهي، وشاءت الظروف بعد ما مدة نقول 5-6 شهور ما تمت البيعة، لا راحت لا جات السيارة، ما ود السيارة جيبوا السيارة، في الأخير ما تمت البيعة. ولكن الأخ اللي كان يبغى يبيع أو تنازل قال ما أبغى أبيع خلاص، واللي يبغى يشتري قال والله أوكي ما حشتري، بس صار يستخدم السيارة وسوى فيها حادث. هنا يدخل فيها القانون ولا نحن بنتكلم ودي خلاص الكل معصب الكل متوتر؟ أيوة. لا والله حبلغ، أنت أخذت السيارة حقول عليها مسروقة. لا يعني هنا إيش الاستشارة اللي تكون مفروض؟
0: والله الاستشارة دائما، أنا لما يجيني قضايا فيها قضايا عائلية أو قضايا أسرية أو قضايا بين أطراف أقارب، أسعى بقدر المستطاع أني أصلح بينهم وأنه أوفق الأمور بينهم. ليش؟ لأنك أنت الآن أول شيء تحصل على الأجر، ثاني شيء تحصل على أجر صلة الرحم. فالأجر ليس في الصلح فقط، وإنما أيضا في صلة الرحم والحفاظ على الأسرة والحفاظ على العلاقات هذه. أوكي يعني ممكن نتركهم كم يوم يعني لما يهدوا شوي، وبعد كذا ندخل في التفاصيل، نحاول نوفق وجهات النظر، نحاول نعوض هذا من هذا أو كذا. فنحاول نحلها وديا. والله ما قدرنا نحلها وديا خلاص، يعني كل واحد له حق أيضا لجوء القضايا.
1: ونحن لو قلنا أنه ما في أدلة، هو بناء على كلام، ما أنا والله بشتري لا ماني مشتري، لا والله سويت حادث ما سويت، هنا ما عندي دلائل يعني ما عندي.
0: هو طبعا أول شيء الدليل ليس ليس بحد ذاته دليل إثبات، يعني لازم يكون مكتوب.
1: أيوة أيوة.
0: فحتى لو ما عندك دليل ممكن تلجأ إلى يمين خصمك.
2: قسم. نعم
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.

0: فاليمين احد وسائل الاثبات. انك انت الان تقول انا ما عندي دليل لكني خلاص انا ابلجا الى انك تحلف لي، ولا شك انه اذا حلف كذبا هذا يعتبر يمين غموس يغمس صاحبها في النار، يعني من الكبائر، يعني من اكبر
1: صحيح
0: الكبائر.
1: صحيح
2: صراحه.
0: فاحيانا تلجا للقضي للمحكمه وانت ما عندك دليل، تقول خلاص انا بوكل امري لله خليه يحلف لي وناخذها في الاخره.
2: نسأل الله يا رب أنه دائما تكون النفوس صافية ولا نلجأ إليكم، يعني معليش تحملنا في الدعوة بس في الأخير الخير دائما بإذن الله ينتصر وتكون هذه النفوس قريبة إلى الله. وشكرا لوقتك أستاذ عبدالله البرادي المحامي والمستشار القانوني، صراحة كثير معلومات مهمة أضفتها، لأنه أنا أتوقع الجهل بالقوانين مهم جدا أنه إحنا نرفع مستوى الوعي، وأنتوا وحضراتكم كمحامين اللي بتساعدونا في هذا الشيء. شكرا لوقتك، بارك الله فيك.
0: وأنا أيضا أحب نعم صحيح، وأنا أحب أضيف حاجة في النهاية، أنه أنا أفضل الناس تستعين فينا كوصاية أفضل من العلاج.
2: صحيح.
0: دائما
2: صحيح.
0: الوقاية درهم وقاية خير من قطار
1: خير
0: علاج
1: صحيح. نعم. 100% يعطيك العافية. شكرا جزيلا
2: شكرا لك.
1: يا هلا
0: الله يخليك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وصلنا تقريبا للدقائق الأخيرة من ابدأ صح. صراحة المشوار كان جميل بيكم، بس حابين نختم كده بدراسة علمية حول غيرة الأطفال والأسباب النفسية وطرق التعامل الذكي معها. أثبتت الدراسات العلمية أن غيرة الأطفال ليست مجرد سلوك عدائي أو مجرد رغبة في الاستحواذ، هي استجابة عاطفية وبيولوجية طبيعية. كيف بتنشأ نتيجة شعور الطفل بتهديد حقيقي، أو أنه يتخيل أنه سيفقد مصدر الأمان العاطفي والاهتمام، لاسيما عند الولادة، ولادة طفل جديد في الأسرة. بنلاحظ أنه في هذا الوقت طفلنا بيشعر بالغيرة من النون الجديد أو المولود الجديد. تؤكد الأبحاث الصادرة في علم النفس أن مخ الطفل يتعامل مع تراجع هذا الاهتمام المفاجئ كنوع من القلق، وهذا الشيء بيحفز مراكز الخوف والتوتر في الدماغ وبيدفعه لإظهار سلوكيات لفت انتباه، مثل الرجوع لعادات قديمة، العصبية أو افتعال البكاء، وأحيانا يدينا يقوم بإيذاء الطفل الصغير.
2: طيب، هذه الدراسات السلوكية اللي لابد من أنه الوالدين يعني الأذكياء فعلا يقدروا يتصرفوا هذا التصرف، يعرفوا أنه هو مشكلة عاطفية عنده ومشكلة نفسية لدخول شخص جديد أو طفل جديد، من خلال إشراك الطفل الكبير في رعاية الطفل الصغير، بحيث أنه يمنحوه وقت منفصل معاه، خاص فيه، يهتم فيه، يدعمه، مش يربيه، لا، يعني يقعد معاه، أعطيه 10 دقائق، أعطيه 5 دقائق، يقعد معاه، شوفي من بعيد إيش يسوي، إيش يعمل، عشان تقدري تكسري هذه الغيرة. وهذا الوقت المنفصل يعطيه دعم عاطفي يساهم بشكل مباشر أو حتى من غير مباشر في تحويل الغيرة إلى مهارة اجتماعية إيجابية، يقدر يشارك، يقدر يتعاطف، تبدأ عنده ثقة. وكمان أثبتت الإحصاءات التربوية أنه البيئات الأسرية اللي تتفهم غيرة الأطفال دائما تحتوي وما يصير فيها مقارنات أو عقاب بهذه المقارنة، لا تصير زي أخوك، يعني فعليا تنجح، يعني
1: بالتالي تنجح فعلا دينا في بناء شخصيات قيادية مستقرة نفسيا، وبيجعل التوجيه التربوي قائم على الاحتواء العاطفي كركيزة أساسية لصناعة الأجيال. هذه الأجيال أكيد ستتمتع بسلام داخلي وقدرة عالية على التكيف. صراحة نرجع نقول إنه العقاب بيأثر، ما في أجمل من الاحتواء، من الحب، من تقسيم كل شيء بالتساوي على الأبناء، ولا يشعر الأبناء إنه بيغاروا من بعض.
2: نحن يوم حناخد موضوع الأطفال والغيرة والتربية، مهم صراحة نشارككم فيه بإذن الله. طيب، بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا، بس خلينا نشوف بعض المسجات اللي وصلتنا واللي شاركتونا فيها. أحمد القيسي، شكرا جزيلا على كلماتك الجميلة، يعطيك العافية،
1: وكمان بيمزح معك
2: الله يعطي العافية، شكرا.
1: خلينا نقول فهد توصل بالسلامة، بيقول إنه عنده دوام بعيد جدا وهو مستمتع بإنه يسمع إذاعة جدة ويسمع إبدأ صح. إحنا اللي شكرا لك يا فهد، أكرمتنا بوقتك.
2: يعني فعلا شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا، سواء بمسج، سواء باتصال، سواء فقط في الاستماع، في أنكم قاعدين تشاهدونا في البث المباشر أو حتى بتشاركونا على تويتر.
1: مشكور يا أبو ناف أكيد، وإحنا نقول إن شاء الله بإذن الله يتجدد بينا الموعد الأسبوع المقبل. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، أفرحوا، أنبسطوا، شوفوا أحبابكم، لا تنكدوا على نفسكم، خميس دائما خلوه خميس ونيس، وخلوا كل أيام الأسبوع خميس ونيس.
2: شفتوا راح صوت أم إيمان؟ راح صوتها،
1: راح صوتي،
2: راح صوتها من الفرحة والسعادة
1: من السهر.
2: طيب، إنه الخميس يا جماعة، استمتعوا، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم.

0: هي كبيرة من فريق العمل. من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج للطلال الخطيب. أقدر أقول لكم في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هوا.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في الماضي مستمعينا كانت النصائح الغذائية تبدو بسيطة وواضحة، تناول خضروات، مارس النشاط البدني، ابتعد عن الإفراط في السكريات والدهون. أما اليوم أصبح الناس يعني يتنقلون بين عشرات الأنظمة الغذائية والآراء المتناقضة. يعني مثلا هناك من يدعو إلى الكيتو، وآخر إلى الحمية النباتية، وثالث إلى الصيام المتقطع، بينما تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى غذائي يصعب أحيانا التحقق من صحته. وسط هذا الكم الهائل مستمعينا من المعلومات، أصبح كثير من الناس يتساءلون، ما هو الأكل الصحي فعلا؟ هل المشكلة في الطعام نفسه أم في كثرة الرسائل المتضاربة التي تصلنا بشكل يومي؟ في هذه الحلقة نستضيف الدكتور أمجد الغامدي، أخصائي التثقيف الصحي، لنتحدث عن أسباب تعقد مفهوم الأكل الصحي، وكيف يمكن للمستهلك العادي أن يميز بين الحقيقة وبين الخرافة، وأن يتخذ قرارات غذائية أكثر وعياً بعيداً عن التسويق والمبالغات. نرحب بضيفنا دكتور أمجد الغامدي، أخصائي التثقيف الصحي. حياك الله من جديد دكتور أمجد، واشتقنا لك كثير، حياك الله.
3: أهلا وسهلا، حياك الله أبو ياسر، يا مرحبا، حياكم الله أنت والزملاء، وسعيد صراحة بتواجدي معاكم، وكل عام بخير
2: وأنت بصحة وسلامة. طيب بداية دكتور أمجد، ليش أصبح الحديث عن التغذية أكثر تعقيد من السابق؟
3: والله زي ما قلت فضلت حضرتك في المقدمة صراحة، أنه السابق كان وضع يعني واضح الأمور وسهلة، خلينا نقول، والنصائح خلينا نقول تعتمد على توصيات محددة في إطارات معينة، لكن الآن مع عصر التقنية، السرعة، الابتكارات، التجديد، كل هذه أشياء أتاحت لنا أنظمة جديدة في الغذاء، عناصر غذائية جديدة، مكونات غذائية جديدة، كل هذه أشياء خلت الإنسان والله في حيرة، إيش هو الغذاء الصحي؟ وهل هناك غذاء صحي فعلاً؟ وهل هذه العناصر الغذائية والأنظمة الغذائية تستند إلى والله كونها صحية؟ ولا ممكن تكون كلها صحية؟ ولا ممكن هي أصلاً ما يناسب بعض الناس؟ فعندنا إحنا التنوع الآن، عصر التنوع، لكن لازم نوضح حاجة في هذا التنوع، ليس كل شيء صحي، وليس والصحة لا تخلو من أي تنوع، بمعنى التنوعات هذه كلها فيها جانب من الصحة، لكن احنا ما نكون خلينا نقول متشددين ومتحيزين لجانب ونترك الجانب الاخر، فالحديث صراحه يكون ممتع في هذا الجانب. فباذن الله تعالى نوضح بعض الحقائق اللي تخلي الناس تكون عندها قرارات سليمه لما يتخذوا قرار بنوع الغذاء اللي يتناولوه، وهل هو فعلا صحي، وايش هو الغذاء الصحي باختصار.
2: ممتاز، بس قبل ما نتعمق دكتور امجد، بتشوف انه فعلا بالفعل في حميه غذائيه مثاليه تناسب الجميع، ولا هذا مش بالضروره يعني؟
3: والله للأسف لا يوجد. أنا طبعا هذا رأيي الشخصي، وأتوقع الكثير ممكن يكون له المتفق واللي بيعارض أكيد بكل تأكيد، لكن لا يوجد حمية صحية واحدة. ممكن هناك نظام غذائي بشكل عام، لكن الحمية إحنا نتكلم عن البشر، أشكال وأجناس وأعمار واحتياجات، واللي يمارس الرياضة، واللي نشاطه البدني أعلى من غيره، واللي وظيفته تحكمه، ففي عوامل كثيرة لكل شخص الحمية المناسبة له، وليس حمية واحدة تعم على الجميع الآن على أنها حمية صحية ونظام غذاء صحي.
2: هذا يخلينا نشوف أنه مثلا ينجح نظام غذائي مع شخص ويفشل مع آخر، هذا سبب تتوقع؟
3: هذا أبرز سبب طبعا، في أسباب ثانية مثلا التفضيلات الشخصية، الذوق، تعرف الناس أذواقها تختلف، لكن من أبرز الأسباب مثل ما ذكرت أنه لا يوجد مقاس واحد يسع الجميع. اللي ممكن أنا يناسبني ما ليس من حقي اني والله اروج له على انه هو الصحي الوحيد. هذا اللي يتناسب معاي ومع احتياجاتي، مع حالتي الصحيه، النشاط البدني، نظام عملي، حياتي الاجتماعية إلى آخره، مكاني الجغرافي كذلك، هذا من الأشياء اللي تحكم الأماكن، الأماكن الجغرافية وتوفر الغذاء بناء على الطبيعة اللي عايشين فيها. ففي عوامل كثيرة، فلذلك لا نمكن أن نعمم نظام واحد، وهذا اللي زي ما ذكرت حضرتك أبو أسر أنه كل ما نجي نجرب نظام غذاء على أنه غذاء صحي نفشل ونلاقي أنه والله ما يتناسب معنا.
2: طيب دكتور أمجد، أكيد أنت تدخل على السوشيال ميديا، يعني ما أنت مغيب، وتشوف الجدل والتعصب أحيانا لأنظمة، يعني تشوف جدل مستمر بين أنصار الأنظمة الغذائية المختلفة. ليش هذا الشيء مستمر عندنا ونشوفه بشكل شبه يومي المعارك على إكس مثلا؟
3: والله صحيح، أنا أتفق معك، وهذا أنا رأيي الشخصي أنه الجدل المستمر حول هذا النظامين حاجتين. الشيء الأول أنه فعلا هذا النظام الشخص اللي له أتباع وله أنصار لقوا له فائدة معينة وكلهم أجمعوا عليها، لنفترض نظام السعرات على سبيل المثال. لكن في المقابل أنا السبب الثاني اللي يخلي الجدل مستمر اللي هو صراحة الاتنشن، الحملات الإعلامية. أنا كمروج لنمط غذائي أنا أستفيد من ناحية إعلامية، من ناحية مادية إلى آخره. فأنا هذا تفسير المنطقي لها، السبب الأول أنه فعلا قد يكون نفع مع النظام، والشيء الثاني انه لقى اهتمام ولقى تجاوب من الناس ولقى خلينا نقول تغيير، حراك خلينا نقول اجتماعي في منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي الحراك هذا بيفيده من نواحي كثيره، نواحي اجتماعيه ونواحي ماديه الى اخره.
2: طب تشوف دكتور انه في عوامل تحدد احتياجات الفرد الغذائيه؟ يعني خلينا مثلا نقول العمر، مثلا العمر مثلا يؤثر في اختيار النظام الغذائي المناسب للشخص بحد ذاته؟
3: بكل تأكيد احنا عندنا عوامل كثيرة، لكن في عوامل مؤثرة وفي عوامل تأثيرها بسيط. العمر انا اشوفه من العوامل اللي لها تأثير، لكن ليس التأثير الأساسي الا لو كنا نتكلم عن كبير سن الى رضيع. تعرف الرضع احتياجاتهم الغذائية محدودة في الحليب، لكن كبالغين هنا حيكون التأثير جدا بسيط. كلما تأخر عمر الإنسان كلما احتاج نسبة البروتين أعلى، تقليل الدهون، تعرف الاحتياجات تتغير بشيء بسيط. لكن العوامل الأخرى احنا نتكلم عن والله نمط الحياة، أنا إيش احتياجاتي في الحياة. في ناس أعمالها مكتبية، في ناس والله أعمالها فيها جهد ميداني عالي، في ناس بتتمرن بشكل يومي مستمر، في ناس والله بتتمرن

0: يومين في الأسبوع. في ناس عندها إمكانية مادية أنها خلينا نقول تحصل على أجود أنواع الأغذية، في ناس والله إمكانيتها محدودة. فإحنا ما نقدر نقول تعالوا خذوا النظام هذا اللي ممكن يكلف، ترى تعرف الأقدار الصحي من أكبر السلبيات ممكن التكلفة، ترى إحنا صحيح؟ عندنا صحيح؟ التكلفة هذه ممكن شيء حلقة مفقودة، ترى تكلفة الغذاء الصحي باهظة، تكلفة إيجار فيلا نتكلم سنويا اللي غذائهم بشكل مستمر سنويا، يعني هذا إيجار، هذا بند عندك الغذاء الصحي غالي. فهل الكل بس بيستطيع؟ لا. فإحنا ما نقول إذا أنت ما عندك إمكانية على أنك والله تلتزم بهذا النظام الغذائي الصحي اللي تكلفته عالية فأنت والله عندك حالتك الصحية حتكون مؤثرة. لا، لكل فئة احتياجاتها، وممكن الحصول على أفضل غذاء صحي ممكن بأقل تكلفة، هذا شيء لا بأس به.
1: أيضا الجنس أعتقد له تأثير يعني في الاحتياجات الغذائية، صحيح؟
0: إلى حد ما، أنا ما أشوف الجنس من المؤثرات الكبيرة، ممكن تأثيرات بسيطة، تعرف الإناث عندهم احتياجات الهرمونات أكثر من الذكور إلى حد ما، فبالتالي يكون في فوارق كبيرة، لكن جدا طفيفة. أنا ما أشوف أنه والله أنا أصمم نظام غذائي بناء على ذكر وأنثى، لكن ممكن يكون في فوارق بسيطة مع التركيز خصوصا على احتياجات المرأة، خصوصا في أوقات معينة في الشهر ممكن يزيد احتياجها للحديد لتعويض فقدان معين، فبالتالي صحيح الجنس قد يكون مؤثر.
1: طيب وش الخطأ دكتور اللي تشوفه أو يقع فيه كثير من الناس عند تقليد الأنظمة الغذائية الرائجة؟
0: أول خطأ أنه إحنا عندنا أنه أنا أبحث عن النظام الغذائي الصحي وهو أصلا لا وجود له، هذا أنا أشوف أنه الخطأ هو فلسفي بالدرجة الأولى، فبالتالي كوني أنا أبدأ أبحث عن نظام غذاء صحي فأنا هنا وقعت في الخطأ الأولي. كيف الواحد يبدأ رحلة الغذاء الصحي؟ يبدأ يشوف إيش هو احتياج الإنسان، أقسم احتياج الإنسان إلى ثلاثة عناصر غذائية الأساسية، عندك البروتين، الدهون، الكربوهيدرات، فأبدأ أبحث عن مصادرها الطبيعية الأساسية. هذا رقم واحد. الرقم الثاني، ما أعزل العناصر هذه عن مكوناتها. إحنا عندنا هذا، أنا أعتبر كبير على زملائنا في السعرات وغير اللي يركزون على الماكرو والمايكرو نيوترينتس وينسوا التركيب الأساسي للغذاء. إحنا من نجي يقول أنا فقط أبحث عن البروتين، أنا هنا اختزلت جزء من الكل. إحنا أعطيك مثال، اللحوم على سبيل المثال بطبيعتها تحتوي على بروتين ودهون،
1: صحيح.
0: فأنا لا يمكن أقول أنا أتناول لحوم فقط عشان بروتين، لا، هذه عبارة عن بروتين مع دهون في نفس الوقت، فبالتالي نأخذ نظام الغذاء الكامل. إيش هو الغذاء الكامل؟ الغذاء الكامل ما هي الوجبة أو النوع الغذائي اللي يعطيك أكثر قدر ممكن من احتياجك من البروتين والدهون والكربوهيدرات. أنا ما حكون متواجد كله في غذاء مثالي، أحيانا يتواجد، أنا من الأفوكادو مثلا يعتبر الغذاء الكامل اللي يعطيك أكثر قدر ممكن من الثلاثة، لكن في نقص في البروتين مع الكارب على بالتركيز على الدهون، بالتالي تدمج هنا. أنا يصير أخذ السلطة، أحاول أضيف على السلطة اللي مليانة فايبر، مليانة كربوهيدرات صحية أو النشويات الصحية، أضيف عليها جزء من خلينا نقول شوية أفوكادو بحيث تغطي الدهون أو درزل أو رشة زيت زيتون مع جبن أو مع صدر دجاج أو نوع من البروتين المفضل، فبالتالي أنا حصلت على غذاء كامل متوازن. أنا ما قلت خذوا والله كله فقط سلطات، لا، أنا قلت خذوا الغذاء الكامل المتوازن اللي ممكن يتواجد فيه صحن فيه رز ولحم مع شوية خضار، ممكن يتواجد فيه ساندويتش مع جبن مع خلينا نقول شوية ورقيات عليها. فبالتالي لما نفهم المفهوم الأساسي أنه أنا أبحث عن غذاء كامل متكامل وأبعد عن والله تسمية عناصر غذائية أو تسمية مكونات غذائية اختزلها من أجزائها الرئيسية وأروج على أنها هذه هو النظام الكيدو الغني بالدهون والبروتين، والله نظام السعرات تركز على كم أنا احتياجي في اليوم وأنسى العنصر الأساسي، هنا نبدأ في الوقوع في الإشكال. فالمشكلة الأساسية أنا أبحث عن ما هو الغذاء المتكامل اللي يحتاجه جسمي. الجسم يحتاج زي ما قلنا بروتين للبناء، الدهون للوظائف والشغل والطاقة، والكربوهيدرات اللي هو خلينا نقول العنصر الغذاء المفضل للجسم بشكل عام اللي هو يتحول إلى مركب السكر الأولي.
1: يعني تقصد إنه هذه القاعدة الغذائية اللي يجب أن تنطبق على معظم الناس؟
0: يجب أن تنطبق على الكل. لو جينا حطيناه على الاختبار حنلاقي كل الناس لديهم احتياجات غذائية أساسية. لما نبدأ يركز على كيف أحصل عليها من الغذاء الكامل الصحي الطبيعي الغير مصنع، حنلاقي كلنا مجتمعين على. وأقرب مثال، أنا ممكن أنا لست من المروجين لهذا النظام، لكن أنا أشوفه فعلا أقرب مثال للغذاء الكامل المتكامل هو زي ما نعرف نظام غذاء البحر المتوسط، أكيد سمعت عنه
1: أكيد. طبعا
0: فهذا أنا أشوف أنه مقارب بدرجة كبيرة، لكن أنا ما أبدأ أكون ريجيد وأبدأ أكون حاد ومتحيز وأقول فقط هذا النظام الغذائي هو الصحيح، لكن هذا يعطيك فكرة عامة عن الغذاء المتكامل اللي يجمع. صح أنه إحنا عندنا مكونات أساسية، لكن نلاقي في صحن واحد كل العناصر الغذائية المجتمعة فيه، وهذا النموذج المثالي اللي يجب أن نتعلم منه ونستفيد منه ونطبقه.
1: ممتاز. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم. سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام
3: مع اشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الايجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحه ولياقه، واليوم موضوعنا عن الاكل الصحي. ما هو تعريف هذا الاكل؟ وضيفنا حول هذا الموضوع دكتور امجد الغامدي، وهو اخصائي التثقيف الصحي. طيب دكتور، انا اتكلم على موضوع السعرات الحراريه وجوده الغذاء تحديدا. يعني مثلا في اطعمه منخفضه السعرات لكنها غير صحيه، وفي على العكس تماما اطعمه مرتفعه السعرات لكنها مفيده. السؤال، مين اللي يحدد اختيارنا، السعرات أم جودة الغذاء؟
0: ممتاز النقطة هذه جدا، وهذه هي جدا الرئيسية. السعرات ليس محددة جودة الغذاء، السعرات هي عبارة عن مؤشر لمقدار الطاقة اللي ممكن حصول عليها من العناصر الغذائية اللي بنتناوله. وعلى سبيل المثال، المثال المشهور، كاسة عصير برتقال مع برتقالة كاملة، هل في فرق في السعرات؟ بكل تأكيد
1: طبعا كبير.
0: يا سلام. فإحنا عندنا البرتقال تناولها بيعطيك نت فايبر، الفايبر هذا بيعطيك معادلة عكسية للسعرات، بمعنى الفايبر هي عبارة عن سعرات لا يمكن، هي عبارة عن كربوهيدرات جسم الإنسان لا يمكن هضمه، فبالتالي الألياف هذه بتساعدك على وظائف الجهاز الهضمي، وبالتالي إلى الإخراج أكرمك الله. فإحنا عندنا هذا المبدأ، لكن عصير البرتقال لا يوجد هذا العنصر فيه، فحنلاقي إنه السعرات هي عبارة عن مؤشر لكمية الطاقة. عصير البرتقال له فوائده، وبالعكس لو أضفنا، لو كان عصير البرتقال مع عنصر غذائي تالي آخر مليء بالبروتين أو مليء بالحديد أو مليء بالدهون، يعطيك خلينا نقول تكامل إلى حد ما. لكن ما حنقول إنه والله العصير أفضل من هذا فقط بناء على عدد السعرات، لا، احنا هنا اختزلنا كمية الطاقة المتواجدة في الغذاء على أنها مؤشر لجودة. فبالتالي إذا كان هذا السعرات هي المؤشر لجودة

0: ودهون، بينما اللي أكل 800 سعرة حرارية كان أخذها من مصادر أخرى أعلى جودة. فبالتالي السعرات هي فقط ليست عدو، السعرات ليست عدو أنا بس إحنا كبشر دائما نرجع إلى مراجع أنا عشان أفهم كم عدد مقدار الطاقة الممكن حصلها، فبالتالي يكون عندنا ليبل أو خلينا نقول ترميز لكمية الطاقة الممكن حصول عليها من الغذاء.
1: بس ما تشوف أن السعرات الحرارية هي العامل الأهم في التحكم بالوزن ما زالت؟ يعني
0: والله السعرات بكل تأكيد عامل أساسي في التحكم بالوزن، لكن إحنا الوزن بكل تأكيد، لكن إحنا لازم نعرف إنه الغذاء الصحي ليس مرتبط بالوزن. إحنا خلينا بس أعطيك هذه المعلومة اللي خلينا نقول تخلي أنا كالبريت شوية تفكيرنا. الغذاء إحنا جزء الإنسان on average بمعدل يوميا ساعة إلى ساعتين يتناول غذاء، سواء اللي بيخسر وزن ولا اللي عايش حياته بشكل طبيعي والمبسوط واللي غيره. فبالتالي الغذاء هي عملية بيولوجية الإنسان يمارسها أو نشاط يمارسه الإنسان بشكل يومي من ساعة إلى ساعتين، ومرتبط بفرح الإنسان، مرتبط بسعادة الإنسان، مرتبط بسوشيالايزي اللي هو الكائن الاجتماعي. إحنا وجبات، إحنا لو بنجتمع بنروح بناكل في المطعم، لو بنفرح في زواج بنروح بناكل. فعملية الغذاء ما نقدر نختزلها والله لخسارة الوزن إيش تابع عشان تخسر، لا إحنا عندنا كأمة البشرية كلها بتمارس هذا النشاط بشكل يومي بشكل مستمر. صحيح السعرات بتساعدني أنا عشان أبدأ أتحكم بإيش اللي يدخل جسمي وكمية الأكل وبالتالي أخسر وزن، لكن هذا مؤشر واحد ومهم طبعا لخسارة الوزن بكل تأكيد.
1: طيب وش اللي يحدد جودة الغذاء، أو وش المقصود بجودة الغذاء دكتور؟
0: جودة الغذاء خلينا نسميها بشكل عام اللي هي الحصول على المغذيات اللي يحتاجها الإنسان من مصادرها الطبيعية بدون زيادة ولا نقصان حد اللي يحتاج الإنسان. بمعنى أنا أحتاج 500 سعرة حرارية، الآن شوف رجعنا السعرات الحرارية حتعطينا مؤشر، ممكن أحصل على 500 سعرة حرارية عن طريق مشروب غازي وشيبس مثلا بطاطس، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أحصل عليها من والله قطعة لحم مع نص بطاطس مسلوقة مع كاسة لبن. إيش الفرق؟ كلنا حصلنا على 500 سعرة حرارية، لكن فين الجودة؟
1: الجودة في اللحم.
0: الرياض ممتاز. السعرات حتعطينا مؤشر إنه والله هذه هي الكمية، فالجودة اللي يحكمها المصدر، هل المصدر من مصادر طبيعية ولا عالي التصنيع؟ التصنيع لا بأس به، ترى اللبن على سبيل المثال مصدر مصنع، اللبن مر في مراحل التخمير، مراحل خلينا نقول البكتيريا النافعة اللي تنمو في الحليب، وبالتالي هذه مراحل تصنيعية، لكن ما يقارن بتصنيع المشروبات الغذائية، ما يقارن بتصنيع خلينا نقول اللي يسموه كومبلكس كاربوهيدرات، مثلا بعض أنواع المخبوزات المعجنات تمر في مراحل عديدة من أخذ الحبوب وطحنها وأخذ خلينا نقول السكريات وإضافتها مع الخمائر وعجنها إلى أن تصل إلى خبزة. هذه مراحل التصنيع بتأثر على جودة الغذاء إلى حد ما، لكن بتزيد سعراته، وبالتالي كل ما صار في إضافات تصنيعية كل ما زادت السعرات. فالتصنيع ليس قاعدة أنه والله دائما تصنيع الأغذية سيء، لا بالعكس، لكن إحنا دائما نبحث عن مصادر طبيعية وأقل تصنيع أو التصنيع خلينا نقول الصحي مثل اللبن الجبن الزبدة إلى آخره.
1: طب بسألك دكتور، يعني مثلا ليش بعض الناس يتناول مثلا 500 سعرة من الحلويات، على سبيل المثال دونتس مع قهوة في الصباح، وواحد ثاني يتناول 500 سعرة من الغذاء الكامل مثلا شوفان مع حليب، واحد يحس بالشبع والثاني يحس انه جيعان بعد فترة مع انهم متساويين في السعرات الحرارية، ايش السبب يا دكتور؟
0: ممتاز جدا، هذه صراحة فكرة مهمة جدا، انه نشوف هنا برضو حنبرز دور انه كيف السعرات ليس المؤشر الاساسي. مثل ما ذكرت في المثال انه فعلا بعض الناس بتحصل على 500 سعرة حرارية لكن من مصادر مختلفة، مثل الدونات مع خلينا نقول العصير على سبيل المثال، واللي حصل على حليب مع شوفان. الحصل على حليب مع شوفان حنلاحظ انه والله اول فرق بينهم انه مستوى السكر في الدم. تعرف الإنسان بيحول كل الغذاء إلى طاقة عن طريق الدم، عن طريق المصدر الأساسي هو السكر الأولي اللي هو الجلايكوجين. فسرعة تحول الدونت مع العصير أو الفطور اللي ذكرت في المثال القهوة إلى آخره، إنستنت تقريبا ثواني، مجرد ما حصولك على الدونت حتلاقي مفعول السكر، مستوى السكر في الدم بيصير له سبايكس أو ارتفاع العالي اللي هو الجلايكوجين في الدم.
1: الإنسولين صار يفرز بشكل كبير. إيه

0: صحيح، والانسولين بالتالي حيفرز بشكل كبير، لانه السكريات المتواجده في الدونت سكريات احاديه اوليه غير خلينا نقول معقده بسيطه، فجسم الانسان يهضمها بشكل سريع. هذا بعد ساعه حتلاقي السبايك العالي في مستوى السكر في الدم يقابله هبوط مباشر، لانه تعرف الجسم الانسان يتجاوب عن طريق الانسولين، وبالتالي يصير فيه كراش يسمونه اللي هو الانخفاض الحاد، فهذا حيصير يحس بجوع بشكل اسرع. في المقابل اللي حصل على حليب مع الشوفان يصير ارتفاع بشكل متدرج، ممكن ارتفاع سريع لكن خلينا نقول على شكل هضبة على الأقل، ارتفاع بشكل متدرج إلى حد ما ويستمر إلى ساعة ساعتين معتدل الارتفاع حول 100-110 ممكن، بعد ساعة ساعتين يبدأ ينخفض بالتدريجي، فبالتالي نلاقي عندنا 3 ساعات هنا في نوع ما شعور بالساتسفاكشن اللي هو الشبع، بينما اللي أخذ الدونت خلال ساعة سبايك وثم هبوط مباشر ثم شعور بالجوع مرة أخرى، هم كلهم أخذوا 500 سعرة حرارية مثل ما ذكرت. فهذا الفرق الوحيد اللي يوضح لنا الفرق بين أنه ترس سعرة ما هي أساس كل شيء، والشيء الثاني أنه ليش أنا دائما مهم أبحث عن الوجبات اللي مليئة بالفايبر، إذا كان فيها كارب يكون كارب معقد مصادر متعددة، الحليب اللي هو ركز على الجلايسيميك لود اللي هو الحليب يعتبر من الأغذية المعتدلة من ناحية الحمل والعبء الجلايسيمي. ليش الحمل العبء الجلايسيمي؟ إنه والله فيها سكريات وفيها دهون وفيها بروتين.
1: أي نعم.
0: هذا كل ما اجتمعت مع بعض هضمها بياخذ وقت، وبالتالي بيتقلل من حدة سرعة الارتفاع مثل الدونت اللي يحتوي بالدرجة الأولى على دهون وسكريات، وهذا عدو الإنسان.
1: وهنا نشوف النتيجة المباشرة، شخص هذا فطور اليومي وشخص هذا فطور اليومي، حنشوف مين اللي أكثر يزيد وزنه، اللي صاحب الدونت والقهوة اللي في الصباح، لأنه يبدأ يختزن سعرات حرارية زائدة، لأنه بعد ساعة بيجوع ويتناول شيء أكثر، صحيح؟ فبالتالي هنا تصبح فبالتالي أسألك سؤال، هنا نركز على السعرات ولا الجودة أثناء خسارة الوزن؟
0: أثناء خسارة الوزن إحنا ما نركز على السعرات مهمة، بحيث إنه أنا ماذا أحتاج، لأنه خسارة الوزن أنا مرحلة المرور في خسارة الوزن أنا فيها نوع من الجوع أو فيها نوع من الحرمان إلى حد ما. طبعًا الغذاء الصحي لا يجب أن يكون فيه أي نوع من أنواع الحرمان، وهذا شيء خلينا بعدين إن شاء الله نتكلم عنه، لكن في خسارة وزن من الطبيعي يكون في جوع من شعور الجوع. فأنا من أكون عندي شعور من تقبل لهذه الفكرة، يكون عندي تقبل أنه والله أبدأ أقيس أنا

0: كرقم أخذها كجودة. 1800 سعر حرارية قد تكون مثل ما قلت 4 حبات 5 حبات دونت، لكن في نفس الوقت ممكن تكون وجبات صحية متكاملة معتدلة، وأحس فيها بشبع، وأحس فيها أني غير محروم، وبالعكس تكون لذيذة، خصوصا السلطات والمكسات اللي ممكن يتم عملها فيها صحيح. اللي تعطيك شعور بالشبع وبنفس الوقت فيها متعة وفيها لذة وفيها خلينا نقول ما فيها نوع من الحرمان اللي ممكن نشعر فيها أحيانا أثناء خسارة الوزن.
1: ممتاز، وصلت الفكرة. خلينا نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
7: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع ضيفنا اليوم الدكتور أمجد الغامدي، أخصائي التثقيف الصحي. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقتنا عن الأكل الصحي 800-244-28-28. طيب دكتور، الآن بتكلم على محور مهم جدا، بتكلم على موضوع عندما يبيعنا التسويق الغذائي الوهم الصحي. يعني كثير من المنتجات دكتور، وانت بتشوف يعني في رفوف السوبر ماركت مكتوب عليها صحي طبيعي عضوي، احيانا يقول لك خالي من الدهون ولا غني بالبروتين ولا شيء مكتوب عليه حتى يدعم المناعة احيانا، لكن عند قراءة المكونات والقيم الغذائية نكتشف قصة مختلفة تماما. ليش اصبح التسويق الغذائي مؤثر في قراراتنا دكتور اكثر من العلم احيانا؟
8: ممتاز جدا، النقطة هذه مهمة وعجبني صراحة لما لفت النقطة انه لما نقرأ المكونات ولا الليبل نلاقي قصة مختلفة تماما. المشكلة فعلا انه في ترويج المنتجات، انا كشركة هدفي ترويج المنتج وتبيعه على تسويقيا وحصول على جذب الانتباه للمستهلك، لكن التشريعات تنص، خلينا نقول على ضبط التشريعات في التسويق شوية محدودة، لكن في المكونات وفي الليبل هنا احنا هذا خلينا نقول المنطق يظهر. فاحنا نبدأ نروج فكرة يا مستهلكين او لنا ككل، عند شراء أي منتج لا ننخدع بالشعارات والعبارات، الأساس في الخلف على قائمة المكونات بالدرجة الأولى والمعلومات والحقائق الغذائية. ليش؟ لسببين. السبب الأول لا يمكن التلاعب فيها ولا يمكن الترويج فيها، فبالتالي أنا في المكونات لا يمكن أكتب مصدر طبيعي للبروتين، خلاص أنا حاعطيك العنصر الغذائي خلينا نقول بكل حيادية وسعرات حرارية والحقائق الغذائية عن هذا مصدر من ناحية الليبلز. الشيء الثاني مهم جدا أنا يكون عندي هذه العادة، لأنه لنفترض أنا عندي والله حساسية من عنصر غذائي معين، فبالتالي أبدأ أقرأ وأطلع على قائمة المكونات وأبدأ أشوف وأقيس كم احتياجي أنا من السعرات بناء على هذا المنتج، وأعرف وأفهم مدى الحصة. كلمة الحصة هذه مهمة، هذه الشيء اللي للأسف كمان في كثير ناس تقع فيه. أنا والله هذه قصة شخصية صارت معي مع أحد

0: الزملاء انه والله بيتناول كان بشكل مستمر اشوفه بياكل نوع من انواع البسكوت ويقول هذا بروتين فيه عالي. وانا استغربت كيف بروتين فيه عالي، يعني مو منطقي بالنسبه لي. يقول لي مكتوب فيه 23 جرام بروتين وبسكوت صغيره. فقلت اعطيني، جالس اقرا الليبل لقيت انه 500 جرام من هذه بسكوت فيها.
1: يعني
0: هذا قلت له انت بتاكل هذه يمكن 10 جرام، انت تحتاج تاكل يمكن 30 حبه من هذه عشان تاخذ 12 من 13 جرام بروتين اللي فيها. ففهم وهذا ترى مكتوب خط صغير للاسف، فاحنا لازم نعرف مقدار الحصه، لانه هذه ممكن تلاعب فيها من ناحيتين، تقليل الحصه اقل من المنتج. مثلا مشروب غازي 300 ملي، اكتب لي كل 100 ملي في 100 سعرات حراريه مثلا، فهنا تقليل الحصه. فبالتالي هلا انا لما اشتري علبه مشروب غازي هل اقسمها على ثلاثه حصص؟ لا، حشربها كلها. فلازم نفهم مقدار الحصه، هل هو تم تقليل ولا تكثير. في مثال زي ذكرته زميلي هذا زود مقدار الحصه الى ما ادري 500 جرام، مين حياكل 500 جرام من بسكوت؟ لا يمكن.
1: شوف في سعرات حراريه مهول عشان توصل لهذا الرقم مثلا.
0: يا سلام عليك، انت حتاخذ يمكن اقل شيء 1000 سعره حراريه. فاحنا لازم نفهم انه
1: سؤال دكتور، ما في جهات تمنع الشركات من استخدام مثلا كلمه صحي على المنتجات او مثل هذه الخدع البسيطه اللي هي ما تقدر تمسكها على الشركات ولكنها احيانا ترويجيه؟
0: للاسف لا يمكن، لانه انت الغذاء بطبيعته صحي. انا الان لا يوجد غذاء غير صحي، هذه خلينا نتفق عليها. بمعنى الغذاء الموجود في الطبيعه هو كوجود الطبيعي هذا مؤشر للصحه، صحة الأرض، صحة النبات، صحة الخضار، صحة الفاكهة إلى آخره. فالغذاء كطبيعي موجود بشكل صحي، لكن إحنا ربطنا المفهوم الصحي بمعنى هو اللي حيعزز صحتي ويعطيني المناعة ويعطيني القوة والطاقة، وهذا ممكن ينفع لبعض الأشخاص. يعني الغني بالبروتين يناسب الرياضيين على سبيل المثال. قليل الدهون ترى ليس صحي، قليل الدهون احنا فكره انه ربطنا الدهون على انها نقيض للصحه، هذا اكبر. انا اشوف والله العظيم هذا رايي شخصي، انه ربط كلمه الدهون ومعنى الدهون بنقيض الصحه هذه ممكن اكبر نكسه حدثت في العصر الحديث. الدهون عباره عن ضروره صحيه لجسم الانسان، تقليلها الى حد ما يتناسب مع اعراض صحيه معينه، يتناسب مع الناس واحتياجاتهم، لكن الدهون الطبيعية هي مصدر الصحة. هذا مو يعني اروح اخذ انا اشتري سطل سمنة واكل فيه كل يوم، لا، لكن وجود الدهون ليس باختزالها وليس باضافتها. كيف يعني؟ يعني الان الجبن، الحليب يحتوي على الدهون، اللحوم بكل انواعها طبعا، الاسماك، الدواجن، اللحوم الحمراء تحتوي على الدهون. فلما تؤكل كما هي، انت لو تلاحظ اي قطعه لحم حتلاقي غالبا الدهون تشكل نسبه اقل من البروتين فيها، بس تلاقي بعض العناصر الغذائيه. لكن هذا يعطيك الاحتياج الانسان، انت تحتاج يوميا اكثر شيء تحتاجه ممكن البروتين اضافه الى الكربوهيدرات ونسبه بسيطه من الدهون بشكل طبيعي بدون اضافات وبدون اختزال.
1: يعني المنتجات الخالية من الدهون والقليلة الدسم هذه ليست دائما أفضل من كاملة الدسم، صحيح دكتور؟ هذا ما تقصده يعني؟
0: بكل تأكيد هذه ممكن تكون خيار أفضل لاحتياجات الناس. بمعنى أنا هدفي والله تقليل الدهون هذا اليوم مثلا، أنه هذا الأسبوع أمر بعارض صحي، أنا ما أحتاج دهون، ممكن أعوض احتياجي للدهون في أماكن ثانية. خليني أبحث على خليني أقول شيء خالي من الدسم، أخذ الكارب اللي فيه والبروتين فقط، هذا لا بأس به. لكن ليس قاعدة أنه أنا دائما أترك الدهون. اللي يترك الدهون بشكل كامل ما أظن حيأدي جسم الإنسان، لا يمكن يأدي وظائف الجسم بالابتعاد عن الدهون. فإحنا إيش مشكلتنا؟ ليش وصلنا لهذه المشكلة؟ لأنه الدهون صار إضافتها في كل شيء بشكل مبالغ فيه، فبالتالي صرنا نبحث عن الأغذية التي يكون فيها نسبة أقل من الدهون أو خالية الدهون، لأنه نظامنا الغذائي في عدوى او في خلينا نقول تاثر باضافه خلينا نقول مبالغ فيها في الدهون، اضافه الزيوت، اضافه الزبده، اضافه السمن بشكل مبالغ فيه في بعض الاغذيه، فبالتالي صرنا بنبحث عن نقيض ذلك. لكن لو احنا مارسنا حياتنا بشكل طبيعي، الدهون شيء ضروري نحتاجه بشكل يومي، ولا يمكن شخص يعيش بدون دهون في هذه الحياه.
1: طيب ايضا يمكن لفت نظري دكتور في كثير من المنتجات اليوم اللي تروج انها صحيه ولا غنيه بالبروتين، مكتوب عليها بدون سكر مضاف، لكن اليوم تقلب المكونات وتشوف المكونات بخط صغير مكتوب انه مضاف لها مركز عصير كذا كذا كذا كذا. طيب كيف بدون سكر مضاف؟
0: وهذه يعني صراحة هي فائدة الواحد لما يبدأ يتعود على خلي أقول مهارة أو خلي أقول عادة إنه يقرأ على يطلع على السكر المضاف يقصد فيه في التصنيع الغذائي حسب التشريعات هيئة الغذاء والدواء اللي هو إضافة السكر الأبيض. طيب أنا لم يتم إضافة السكر الأبيض، بماذا تم تحليته؟ هل تم تحليته بالعسل؟ هل تم تحليته بالتمر؟ بعض الأحيان أشياء محلاة بالعسل، بالقيقب اللي هو الميبل أو بالتمور أو مثل ما قلت مركزات العصير.
1: بس اسمح لي دكتور، هذه ما تعتبر خدعة؟ مثلا مريض السكر دخل وشافها بدون سكر مضاف وفرح واخذها، هذه ما تأثر عليه صحيا؟ ما تعتبر خدعة يعني قد تودي في داهية مثلا؟
0: والله في منظوري وفي منظور المستهلك هي نوع من التحايل، لكن المروجين والمنتجين هذا نوع من خلينا نقول فهم التنظيمات واللعب على المكشوف. يعني انا الان عندي تشريعات تقول لك اذا تم اضافه السكر الابيض يتم ابراز اضافه السكر، لكن اذا تم اضافه اي عنصر اخر يتم ابرازه باسمه. فانا ما اضيف العسل او خلاصة العصير أو خلينا نقول أي نوع من المحليات أذكره باسمه، لكن أحط في الليبل في الملصق الأمامي بدون سكر مضاف. لكن ممكن التشريع هنا يبدأ يوضح إذا لم يتم إضافة سكر مضاف ذكر البديل، ما هو البديل المحلي، فبالتالي يكون بخط صغير والله تحلية محلى بالسكر محلى بالتمر، وهذا يعني أشوف أنه أفضل لحماية المستهلكين لحد ما. لكن أنا ما أشوف أنه هي فقط تحايل، وما هي تحايل قد ما هي خلينا نقول فهم الأنظمة والترويج للمنتجات بشكل تشريعي
1: بطريقة قانونية فقط. يعني بطريقة بحيث أنه ما حد يمسك عليهم شيء. صحيح.
0: ولكن الآن يصير في تحديث للتشريعات إن شاء الله، وهذه تأخذ يعني وقت.
1: بس رسالة دكتور أمجد اللي حابين نوصلها إخواننا المرضى السكري شفاهم الله، أنهم ينتبهوا لهذه النقطة، لأنه ممكن هذا الشيء ممكن يرفع عندهم السكر بشكل كبير صراحة.
0: بكل تأكيد. وهذا خلينا نقول اللي بنوصل لعادة أنه والله دائما أقرأ الملصق الخلفي، المكونات والحقائق الغذائية، لأنه هي خلينا نقول الخريطة للعنصر الغذائي ومما يتكون وكيف سيأثر على جسمي، بغض النظر عن ما هو مكتوب في الملصق الأمامي.
1: طيب نجي لنقطة مهمة، وأكيد في كل بيت وكل عائلة عندها أطفال. وش رأيك دكتور في حبوب الأفطار اللي تسوق للأطفال على أنها مصدر للفيتامينات، غنية بالحديد، غنية بالبروتين؟ وش رأيك فيها دكتور؟
0: شوي صوتي قطع، بس يعني سمعت تتكلم عن الأطفال.
1: حبوب الإفطار أتكلم عنها بشكل عام. إيه نعم.
0: اللي هي المكملات الغذائية؟
1: لا، السيريال اللي هي حبوب الإفطار اللي يأخذونها بشكل سريع، يخلطونها مع الحليب ويأكلونها.
0: هو شوي والله صوتي قطع.
1: طيب هي في إشكالية صحية في الصوت، خلينا نروح الفاصل وأرجع أكمل هذه النقطة تحديدا.
0: أيوه
1: بعد الفاصل.
0: شوي قطع، ماني متأكد الصوت خرب بالضبط.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: طيب رجعنا للدكتور أمجد الغامدي، خصائص التثقيف الصحي. الآن إن شاء الله يكون الصوت أفضل دكتور.
0: أكيد. إيوه. طيب. كان في تشويش.
1: ممتاز. الآن كنت أسألك قبل فاصل عن موضوع حبوب الأطفال اللي يسوق لها إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين وما إلى ذلك. هذه المنتجات الحبوب الأفطار وش رأيك فيها الأطفال دكتور؟
0: والله دائما في ناحية المكملات الغذائية والفيتامينات وهذه الأشياء خصوصا للأطفال، الأساس والأصل دائما اللي هو توصية الطبيب ليس اجتهادا. نحن صحة الأطفال أمام أولياء الأمور والوالدين، فبالتالي إحنا مثل ما بنهتم لصحتنا من بابه لنهتم بصحة الأطفال اللي أنا أقول بنعتمدين على والديهم بالدرجة الأولى. فالترويج هذه المنتجات ممكن في أطفال بيحتاجوها، ممكن في أطفال عندهم نقص، بعض الأطفال يمرون بصحة بحالة صحية معينة، فليس كل منتج متعب بالفيتامينات هو صحي، لكن ممكن يكون خلينا نقول فيه فائدة لحد ما. فبالتالي الفيتامينات مثل الفيتامين دي، الحديد، البي، هذه كلها مطلوبة للأطفال، لكن هل الحصول عليها بهذه الطريقة هي القرار الصحيح؟ هنا يعتمد على والله توصية الطبيب، حالة الصحة. بعض الأطفال ما شاء الله تبارك الله يعني حالته الصحية ممتازة، بيأكل بدون أي مشاكل. بعض الأطفال عندهم مشاكل في التغذية وهذا صراحة يعني فيها ما فيها كبيرة من الأطفال، ترى صعوبات التغذية بتمر على الأطفال والله نقص شهية، قلة التغذية بحد ذاتها، هنا ممكن يكون هذه لها تأثير كبير. فإحنا ما نقدر نقول والله هي ممتازة خذوها بالإطلاق، هنا دائما نرجع ايش يحتاج الطفل، هل هو صحي، هل هو ينمو بشكل طبيعي، هل وظائفه، هل بيؤدي وظائفه. فبالتالي هنا نلاقي ايش المحك فيها، زيارة طبيب الطفل السليم. ايش توصية الطفل السليم، هل والله كل المؤشرات الصحية سليمة، هل انا كولي امر قلق ولا اشعر انه والله غذاء صحيا هو يعني يبدو بشكل جيد، ياكل بشكل جيد. فهنا نرجع لدور ولي الامر، الام او الاب، وبالتالي توصية الطبيب، وبالتالي ممكن يكون لها فائدة، لكن ليست والله قاعدة ثابتة. أنا طالما عندي طفل في مرحلة نمو يجب أن والله اشتري على هذه الحبوب التي يتم ترويجها وإضافتها وإعطاؤها لها بشكل مستمر، لأنه للأسف الشيء اللي ما يزيد عن حد أحيانا يكون له أثر عكسي. هذا رقم واحد. الرقم الثاني، وإن لم يكن له أثر عكسي حكم ما في فائدة، فبالتالي هذه خسارة. هذه المكملات ترى ما هي رخيصة ولا هي متوفرة ببلاش، في ناس بتتكلف وممكن يعني فوق طاقتها للحصول عليها. فبالتالي ليس كل منتج مدعم فيتامينات أو كل الفيتامينات هذه والمكملات ضرورية، ممكن بعضها، وممكن الفاصل هنا هو توصية الطبيب وحالة الطفل بكل تأكيد.
1: دكتور، شو رأيك في منتجات حليب البروتين المنتشرة بكثرة هذه الأيام؟
0: والله أنا أشوفها من المنتجات اللي خلينا نقول اللي رفعت مستوى الكفاءة، خلينا نقول يعني ساعدت الناس يعني تكسر احتياجها للبروتين. تعرف البروتين، أنا يعني هذا ممكن رأي شخصي، لكن البروتين هو يعتبر يعني العنصر الأساسي في البناء الإنسان. يعني إحنا لو نلاحظ الفترات السابقة نظام الغذائي في الأسرة السعودية ينقص حد كبير البروتين بشكل عام. ولما نجي نقارن والله صحة الحالة الصحية في المجتمع السعودي بكل تحديد، معظم الأمراض المزمنة كلها بالدرجة الأولى من النظام الغذائي، مثل الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وغيرها من ارتفاع الكوليسترول. لكن احنا نركز على هذه، يقول ايش هي ما هي الوجبة السعودية؟ غالبا احنا يجي في بالنا الكبسة، الرز واللحم أو الرز والدجاج. لما نشوف الصحن نلاقي غالبا معظمه كربوهيدرات اللي هو النشويات، الرز وقطعة قصيرة لا بأس بها من البروتين. لكن صدر الدجاج ترى ما في إلا 7 إلى 8 ممكن بالكثير 11 جرام بروتين. أنا جسم الإنسان يحتاج، أنت لو احتياج الإنسان طبعا ما في قاعدة،
1: صدر الدجاج تكلم عن كم جرام، 100 جرام ما شاء الله فيها 30 تقريبا جرام بروتين، صحيح؟
0: طبعا لما نجي نحسبها بالجرام تو ريشيو حيكون فارق، لكن لما نجيب الدجاجه كامله، تعرف الدجاجه كلها 900 جرام مع العظم والجلد اللي فيها، فلما الصدور فيها تكون دائما يعني اصغر من صدر الدجاج الكبير. لكن الفكره اللي بوصل لك هي انه احنا لما اعرف انا كم احتاج من البروتين، المعادله ليست ثابته، لكن انا اشوف ابسط معادله اللي هي لكل كيلو جرام انت تحتاج من بروتين إلى بروتين ونص، إذا أنت والله ما بتمارس رياضة. إذا أنت بتمارس رياضة بشكل يعني عالي حمل أوزان، أنا أشوف 2 جرامين يعني بروتين لكل كيلو، فاللي وزن 60 كيلو بيحتاج 120 جرام بروتين في اليوم. لكل بطبيعة الحال الحصول على 120 جرام بروتين بشكل يومي ليس شيء سهل. فممكن هذه الحليبات أو الألبان اللي صارت متوفرة الآن فيها إضافات الواي بروتين، مستخلص الواي اللي هو المستخلص من الحليب، هذا خليني أقول أنا ما أروج له كأنه شيء صحي، ليس هو صحي، بس هذا يفيد فئة خصوصا الرياضيين اللي يحاولوا يقفلوا احتياجهم من البروتين بشكل يومي ويصعب عليهم عن طريق الوجبات الغذائية.
1: وخاصة غير المركه دكتور، أعتقد أنه خيار جيد صراحة، السادة اللي يكون بدون أي نكهات فهو الأفضل.
0: هذا خيار مثالي ليس جيد، صدقني هذا خيار مثالي، لكن لمن؟ ليس لكل شخص، للي يحاول يقفل احتياجه من البروتين.
1: طيب
0: بكل تأكيد.
1: طيب دكتور بسألك الآن، بتشوف أنه كثير من الشركات اليوم استغلت خوف الناس من السكر أو الدهون للتسويق لمنتجاتها؟
0: والله
1: سامعني دكتور بوضوح؟
0: سامعك بكل تأكيد، لكن ممكن الفكرة أنه إحنا الناس عندها الخوف من السكر، هذا شيء طبيعي، الناس الآن كلها تسعى أنها تكون بأفضل صحة وأفضل حال. السكر الصورة السلبية اللي منتشرة حوله هو إضافة السكر، هذه هي الصورة السلبية المرتبطة فيه. لكن السكر ترى لازم نفهم أنه هذا العنصر الطبيعي، العنصر الغذائي المفضل لجسم الإنسان. بمعنى أنا كل أجسامنا بتحول أي شيء نتناوله إلى جلايكوجين، خصوصا النشويات. فإحنا هذا
1: تفسير العضلات على طول، صحيح؟
0: تخزينه يكون في العضلات او في بلاد ستريم اللي هو في مجرى الدم. فاحنا هذا العنصر نحتاجه. لكن ايه بين المشكله؟ اضافته بشكل كثره في الفترات السابقه، والادوبامين اللي بيحصل عليه عندما نتناول المحليات. تعرف العقل الانساني كافينا بتناول السكر باللذه، السكر لذيذ، شعور جيد، نحصل على شعور انتعاش مجرد ما نحصل على وجبه شوكليت او في شيء حالي. ليش؟ لانه العقل يقول لك هذا الشيء اللي أنا أبغاه بشكل مستمر. فبالتالي إضافته بشكل كبير أدى إلى إدمانه، وبالتالي صرنا ما نتذوقه، وبالتالي صار كل ما تزود صار أوكي أفضل، إلين ما صار حالة عكسية الآن صرنا خايفين منه. فبالتالي شركات أوكي هذا بدون سكر، بدون سكر مضاف. فإحنا دائما بنعتدل والله، السكر نأخذ إيش احتياج من السكر. طبعا احتياج الإنسان ما لا يزيد عن تقريبا 40 جرام سكر يوميا، وهذه يعني ما بأصدمك، لكن يمكن بعض علب المشروبات الغازية فيها 40 جرام، هذا احتياجك اليومي كامل.
1: يا ساتر. بسألك يا دكتور، وش أكثر عبارة تسويقية تشوفها مضللة للمستهلك يعني بطريقة صحية؟
0: خلينا نقول أكثر على حسب المنتج، لكن أنا أشوف أكثر شيء اللي تكلمنا عنها اللي هو ما في دخان الدهون أو قليل الدهون، هذا رقم واحد. بدون سكر مضاف، لأن شوف بدون سكر مضاف زي ما ذكرنا ممكن يكون تم تحليته بمحليات أخرى
1: ولا طبيعي، برضه مكتوب عليه طبيعي.
0: طبيعي هذه صراحة فيها تشريع، هي فضفاضة، لكن الحمد لله صار فيها تشريع. بمعنى لا يمكن يعني كتابة طبيعية لما يكون فعلا كل المكونات طبيعية، خصوصا في المشروبات. لكن بعض النكهات الطبيعية عاد هذا شيء ثاني، لكن التضليل المستهلك كله حيعود على الأشياء الجاهزة. هذه احنا نبدأ نغير مفاهيمنا. ايش رايك نبدأ نعكس القاعدة ونقول بدل ما ناخذ الأشياء الجاهزة ليش ما نبدأ نحضر غذائنا في البيت؟ مثلا بمعنى انا بدل ما احصل على العصيرات هذه اللي جاهزة، اولا العصيرات جيدة لكن كثرتها مو كويسة. العصير عبارة عن خلينا نقول قنبلة سعرات حرارية، لانه انا احتاج الفاكهة لكن ما احتاج عصير الفاكهة. البرتقال الواحدة ما بتعمل لي كاسة عصير، لكن كاسة العصير برتقال هذه أقل شيء 3-4 حبات برتقال، وفيها كميات سكريات طبيعية. شوف سكر طبيعي موجود في البرتقال لكنه فوق احتياجك، فوق ما فوق اللي جسمك كان يعني ممكن يتحمله. فبالتالي ليس كل شيء طبيعي صحي، لأنه أنا أعطيك عصير طبيعي 100% لكنه تشربه يرفع لك مستوى السكر في الدم فوق 250 ويحطك في حالة ستريس وضغط ما أنت في غنى عنها. فليس كل ما هو طبيعي مثل ما ذكرت صحي.
1: ممتاز.
0: وفي نفس الوقت نبدأ نحاول نكسب عادة أنه والله أخذ الغذاء الطبيعي من مصادره، يكون عندي وجبات متكاملة، أركز على أقفل احتياجاتي، وما أبالي كثير بالسعرات طالما أنه أنا في حالة وصحة جيدة الحمد لله. إلا لو أنا والله حاب أخسر وزن أبدأ أركز شوية في مبدأ ما بسأل عدد السعرات، لكن أخذها من مبدأ خليني أقول منطقي ومعتدل. إيش ما هي الوجبة؟ من ماذا تتكون؟ هل فيها احتياج من البروتين والدهون والنشويات؟ وفيها خلينا نقول الفايبر اللي أنا أحتاجه بشكل يومي عشان جسمي جهازي هضمي يؤدي وظائفه بشكل مستمر وبشكل صحي.
1: طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتور. في كثير من الأسئلة جت على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أم نواف تقول صباح الخير دكتور أمجد، تقول كل مرة أروح السوبر ماركت أحتار بين المنتجات المكتوب عليها لايت وزيرو وقليل الدسم، هل فعلا تستحق الشراء أم أنها مجرد أسماء تسويقية مثل ما ذكرتم في حلقة اليوم؟
0: كلها يعني أسماء تسويقية، خصوصا لو كانت لايت وقليل الدسم. وأنا هنا يجي دوري إيش احتياجي؟ هل أنا عندي توصية طبية وأقول امنع الدهون في النظام الغذائي؟ بناء على هذه التوصية أنا أبدأ أبحث عن كل المكونات الغذائية الخالية من الدهون. لكن لايت قليل الدسم يعني هذه صراحة أنا أشوف وإن كان فيها تأثير جدا تأثير بسيط، ممكن للي عندهم أمراض وحالة صحية معينة تكون ضرورية، لكن الحالة الصحية والحالة الطبيعية أنا ما أشوف أن الواحد ممكن يدفع زيادة أو يبدأ ينتبه لهذه العبارات إلا لو كان في توصية طبية معينة. لأنه فعلا الدهون ليست هي دهون ضرورية في حياة الإنسان لكن ليست صحية للجميع، لأنه في حالات وفي استثناءات تعرف اللي عندهم أمراض خاصة يجب أن يراعوا مسألة الدهون.
1: طيب ريم أيضا تقول صباح الخير، هل الزبادي المنكه بالفواكه خيار صحي للأطفال والأفضل الزبادي العادي وإضافة الفاكهة في المنزل؟ وإيش رأي الدكتور في رقائق الخضار والشمندر والبطاطا الحلوة كبديل للشبس؟
0: ما شاء الله تبارك الله، هذا خيار مثالي وليس ما يحتاج في رأي. أولا نبدأ من جهة ثانية، الرقائق

0: بشاميل الروبوتات. فهذه الشيبسات هي عبارة عن هذه هي بالأساس، ثم تحولت إلى منتجات عالية التصنيع وتم إضافة عليها المستحلبات وعالية الصوديوم، وصراحة صار فيها ما في طعم البطاطس قد ما في طعم النكهات والإضافات اللي فيها للأسف. فعملها في البيت ممكن يكون في جهد أكبر لكن بإذن الله تؤجرون عليه، لكن شيء ثاني صحيا أفضل، بيعطي عادة الطفل أنه أنا ممكن استثير هذا الغذاء، لأنه تعرف البطاطس خصوصا ما نعمل في البيت طعمها غير اللي في الشيبس، فهذا يبدأ يأثر على حاسة التذوق. تعرف عندنا إحنا في الإنسان من الأشياء البديعة سبحان الله هي الغدد التذوق اللي تيست البدس، هذه تتعود على الطعم اللي أنا أتذوق بشكل مستمر. فأنا إذا تعودت على الغذاء اللي في البيت لا يمكن استثير الغذاء المحلى واللي عليه إضافات خارج المنزل، فبالعكس هذا هو الصح. أما من ناحية الفواكه طبعا بكل تأكيد تحليتها بالفواكه أفضل صحيا، لكن إذا الطفل يفضل المحلى لا بس بكمية بسيطة، مع العلم أنه الألبان والزبادي المحلى ترى إضافة السكر فيه تكون بنسب عالية جدا، وأنصحكم دائما تقرأوا الليبلز أنه في كل 100 جرام ممكن فيه ما لا يقل عن 12 جرام، 12 جرام تتكلم عن تقريبا 3 ملاعق شاهي من السكر، وهذه كثيرة صراحة.
1: كثيرة صراحة. طيب آخر سؤال نأخذه دكتور قبل ما نختم معك، فهد سأل سؤال مهم جدا يقول وش رأي الدكتور في المشروبات الحليب اللي مكتوب عليها 40 جرام بروتين، وخاصة أني أخذها أقفل احتياجي سادة، ولكن اطلعت على تغريدة لبعض الناس كاتبين في السوشيال ميديا أنها قد تكون كلام فاضي لأنه هذا المنتج قد يكون تعرض لشيء اسمه حشو البروتين، يريت يفسر لنا الدكتور بشكل عاجل.
0: لا يوجد شيء اسمه حشو بروتين. الشيء الثاني المشروبات هذه فيها 40 جرام بروتين، لازم نعرف انه فيها اضافة للبروتين، بمعنى انا لو عندي الواي بروتين اللي هو الباودر ممكن اضيفه على ماء ممكن اضيفه على حليب، فلا بأس بها اذا انت حاب تقفل احتياجك، لازم في معلومة مهمة انا بألفت انتباهك.
1: بس هو يمكن يقصد دكتور حشو البروتين اللي هو احيانا يضيفون بروتين ما في احماض الامينية الاساسية فبالتالي يكون غير مفيد
0: غير كامل.
1: اي غير كامل زي الكولاجين مثلا وغيرها.
0: لا هذا الواي بروتين، هو إضافة الواي بروتين يعتبر من البروتينات اللي فيها أحماض أمينية كاملة، فبعيني الكولاجين زي ما قلت هو اللي يكون ناقص، لكن هذا حسب الانجريد قائمة المحتويات إضافته وتعزيزه بالواي بروتين، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنا الألفت انتباهك هذه الشيء، طالما بتقفل احتياجك لا بأس، لكن خلي هذا في الاعتبار المنتجات اللي فيها 40 جرام بروتين ترى نسبة السكريات الكلية فيها عالية جدا، لأنه الحليب عبارة عن يعني تعرف دهون ولاكتوز، وخلينا نقول اللي هو السكر الحليب والبروتين، فال 40 جرام أظن سعة العلبة ما لا يقل عن 400 ملي
1: بس في بعضها زيرو زيرو لاكتوز حتى يعني فري لاكتوز.
0: ممتاز. فبس يلفت انتباهه لهذه الناحية، ترى نسبة السكر عادة غالبا تكون فيها كل يوم، وهذا لا بأس به، لكن هترفع هتعملك سبايك في السكر. ممكن انا اشوف انه لا بأس اذا انت بتمارس نشاط رياضي معين بعد التمرين لا بأس بها ان شاء الله، لكن ما تكون قبل النوم. السكر عالي قبل النوم صراحه، حتى بروتين اصلا بيعمل اضطراب كثير في الجهاز الهضمي قبل النوم.
1: صراحة استمتعت بالحديث معك دكتور، موضوع صراحة شيق، شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور أمجد الغامدي أخصائي التثقيف الصحي، ما قصرت، يعطيك العافية.
0: أنا أشكرك وشكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي طلال الخطيب وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناء.

0: القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: صبح ومساء الآن على جدة FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بسمعنا في يوم الخميس يا جماعة. هذا اليوم الجميل السعيد، الكل رايح دوامه مبسوط عشان ابتدى الويكند، إن شاء الله يكون ويكند سعيد على الجميع. صديقي اللي بتسمعنا ارسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28، كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. طيب كمان تقدر تشاركنا وتتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو عبر منصة إكس على جد راديو، هاشتاج البرنامج صبح ومساء. حياكم أكيد فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج طلال الخطيب. طيب بما أنه الخميس يا جماعة وابتدأ الويكند، طلال مجهز لنا أغنية كذا جميلة، خلينا نسمع هذا الفاصل وهذه الأغنية وراجعين مكملين المشوار معكم، لا تروح بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام وعلى تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم. خلينا نروح يا جماعة، بما أنه اليوم خميس وفي تجمعات عائلية كثير، في كل عائلة أو تجمع أو مناسبة يعني دائما بنلاحظ أنه الناس بيختلفوا في طريقة تعاملهم مع الأطفال. يعني في أشخاص أول ما يدخلوا المكان يلتف حولهم الأطفال ويسلموا عليه ويضحكوا معاه ويحسوا يعني معاه بالأمان والراحة. في المقابل في أشخاص رغم محبتهم للأطفال يعني ما يعرفوا كيف يتعاملوا معهم أو ينسجموا معهم بسرعة. أحيانا الأطفال أنفسهم يكونوا متحفظين منهم كذا وخايفين ويستحوا منهم من البداية بشكل كبير. وفي نوع ثالث يعني يحب الأطفال بشكل كبير لكن بعد فترة قصيرة جدا يبدأ يحس بالتعب من كثرة الحركة، من الإزعاج، يبدأ يدور أقرب مخرج عشان يبتعد عن الأطفال. من هنا خليني أسألكم أصدقائي، كيف علاقتك مع الأطفال الصغار؟ هل الأطفال الصغار يحبوك ويقتربوا منك بسرعة ولا يخافوا منك ويستحوا منك كثير من البداية؟ هل أنت تستمتع باللعب معهم وقضاء الوقت معهم ولا بس عشان لا يزعلوا؟ هل أنت فعلا بتستمتع لما تلعب مع الأطفال ولا بس تلبية لطلباتهم وبتشاركهم هذه اللحظات، ولا انك شخص بتحاول الابتعاد عن منطقة الاطفال حفاظا على هدوءك؟ في ناس ما تقدر تستحمل مثلا ازعاج الاطفال لفترة طويلة، يقولك لا انا ابغى اجلس اروق اسلم على الاطفال وانتهينا، اروح مكان ثاني، اروح غرفة ثانية، اطلع من البيت. في ناس ما تقدر تتحمل خاصة اذا كانوا في اعمار صغار وكانوا اكثر من واحد، فبالتالي راح يكون الازعاج اكثر. يعني خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: صبح مساء على جدة اف ام.
1: صديقي اللي بتسمعني، كيف علاقتك مع الأطفال؟ هل أنت من الناس اللي الأطفال يحبوك ويقتربوا منك دائما، ولا بيخافوا منك ويستحوا منك؟ هل بتتأقلم مع الأطفال وتلعب معهم بقلب فعلا وتستمتع، ولا بتكون مجاملة للأطفال وتلبية لطلبهم فقط؟ يعني راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7

0: 054 و012649514. كمان تقدر تتابعنا وتشاركنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تتابعنا بالصوت والصورة وتشاركنا من التعليقات في التطبيق أو عبر الواتساب على الرقم 800-244-28-28. يلا معنا مشاعل، صباح الخير.
1: يلا معنا مشاعل، صباح.
2: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: صباح الخميس الجميل، صباح الفل أستاذ مصطفى وأستاذ طلال الخطيب، مستمعين صباح ومساء جميعا، يعني يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، يسعد صباحك يا مشاعل، تفضلي.
2: الله يسعد.
0: كيف علاقتك مع الأطفال؟ من الناس اللي بتحب الأطفال والأطفال يحبوك كمان ويقتربوا منك وما يخافوا منك أو ما يستحوا منك وتستمتع باللعب معهم، ولا بالك مو طويل مع الأطفال؟
2: موضوعك اليوم في ملعبي، يعني من جد في ملعبي.
0: شكلك أنت الشخص اللي يسيبوا الأطفال عنده في البيت.
2: لا والله ما لا أنا ما أجلس في البيت، أنا ما أحب جلسة البيت، أنا أخذهم وأطلع. لا شوف، التعامل مع الأطفال الصعب الممتنع، يعني الناس مهتمين جدا بشؤون الطفل بصراحة، الأطفال أحباب الله، جمال الحياة وبهجتها وفرحتها. الشخص اللي ما عنده علاقة جيدة وعلاقة حلوة مع الأطفال أو اللي يكرهون الأطفال سواء قصد من غير قصد، هذا إنسان ما عاش متعة الحياة. أنا من الناس اللي أحبهم صراحة، يجذبوني كثير، أحب ألعب معهم، أستمتع وأنسى نفسي، صدق صدق أنسى نفسي، أتحول طفل كذا فجأة.
0: صح، يعني مو مجرد إن أنت بس بتلبي طلبهم أو بتضيع وقت معهم.
2: أبداً أبداً، لا لا، مو تأدية واجب، تأدية واجب قصدك؟ لا لا لا لا، بالعكس أستمتع معهم وأرجع ذكريات يعني كنت أسويها زمان وأنا طفل، أعيش الجو معهم، ملاهي ألعب، أشياء اللي يأكلونها أكلها معهم، الأشياء اللي يحبونها أجيبها لهم. أنا قبل فترة يعني في العيد هذا كانوا الأطفال عندنا، أطفال إخواني وقواتي وكذا مدمين صغار، يمكن 10 ما شاء الله، فأخذتهم معي مكان في أكل ولعب وكذا، قلت يلا ينبسطون، وانبسط أنا معهم. أنا طول الوقت والله العظيم أجلس يا ولد أجلس يا بنت، يعني ما أنا مبسوطة فيهم. بعد فترة بسيطة أنا من الناس اللي يتقروش صراحة، يعني فعددهم كبير صعب أنك تسيطر عليهم مهما كنت، يعني
0: المسؤولية كمان يعني
2: مرة يعني تشيل همهم. أنا بعد ما كلمت أختي قالت لي يلا خلاص رجعي بترجع، أنا ماني راجع، أنا ما استمتع، أنا جبت السواق بترجعهم. أنا بجلس أخذ وقتي من جد أستمتع، بس هو التعامل معهم صراحة هو سهل ممتنع.
0: طيب هل أنت من الناس اللي تحققي كل طلباتهم ما تعرف تقولي لا، ولا تحزمي في بعض الأحيان؟ يعني في ناس يعني يمكن أنا واحد منهم ما أقدر أقول للأطفال لا، يعني لا يمكن ما أقضي معهم وقت طويل، لكن إذا طلب شيء ولا يبغى يطلع ولا ما ما ما, ما أقول لا. يعني
2: لا، هذه من الأشياء ترى في بعض الناس يطيح في هالمشكلة، إنه لما يقول يحس يعني أو يفكر يعتقد إنه أنا لما طلبات الطفل أو طفلي أو طفلتي أو أي أطفال عندي تكون مجابة، الطفل بيحبني، بكون على طول يعني شخص المحبوب المرغوب الحبيب اللي
0: لا، مو فكرة المحبوب، في ناس تحزن، يعني أنا أحزن من الطفل مثلا إذا بيبكي بيروح البقالة، ما أقدر أسيبه، صح إنه تصرف من خطأ،
2: ممكن يعني تأخذ لي الأطفال اللي يبغون البقالة في طريقك كلهم،
0: يعني صح إنه تصرف ممكن يكون خطأ إنه الشخص يلبي طلبات الطفل طول الوقت، لكن لما يكون الطفل هذا بشوفه كل فترة وفترة، ولد أخوي ولا يعني بنت أختي مش عارفة، ممكن الواحد يسوي كذا.
2: لا شوف، الطفل جميل إنك تلبي رغباته بس مش كل وقت، زين إنك تعرف مش موضوع يعني لا في مرحلة معينة، مرحلة العمرية برضو تفرق في الموضوع. يعني الطفل الصغير مرة يعني أتكلم عن السنوات الأولى من عمر الطفل، هذا صعب إنك تقول الطفل فيها لا، يعني ما راح يفهم أصلاً لا وإيه وحاضر ونعم وهذا يصير وهذا ما يصير وهذا جائز وهذا ممنوع، هذا ما راح يفهم.
0: إيش اللي يفقدك صبرك مع الأطفال؟
2: والله كثرة عددهم، أحياناً في كل بيت لكل أم وأب له طريقة معينة، حتى لو كان أخ وأخت، يعني مثلاً أختي عندها أبناء وبنات وأخوي عنده أبناء وبنات وأنا عندي مثلاً، تحس إنه كل شخص عنده طريقة مختلفة، إن هذه طريقتهم لهم طريقة معينة في التربية، لي طريقة معينة في تلبية الرغبات تختلف عن الطرف هذا، كيف يربي طلبات ابنه، إنه أحيانا يقول له لا، مرة يقول له لا 10 إيه أو 10 سوري مرة إيه 10 لا، الثاني لا، أنا طلباتهم مجابة على طول أول ما بالمجمل الطفل لازم يتعود في مرحلة، يعني ما أتكلم عن المراحل المبكرة والسنين الأولى، لا هذه مرحلة التعامل مرحلة صعبة وحساسة إنك تقول له لا، أو تبدأ يعني تشد معاه أو تعلمه الصح من الخطأ ولا أشياء هذه المفروض كل طفل يتعلمها، بس مرحلة معينة لا، لازم يتعلم الطفل أنه مو كل طلباته مجابة.

0: أهلا وسهلا،
1: شكرا على الموضوع الجميل، باي باي.
0: تحياتي. طيب كمان اتصال معنا أوصاف، صباح الخير.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك.
2: الصباح الخير سيد مصطفى، سيد طلال، كافة العاملين معاكم، يعطيكم العافية يا رب.
0: الله يعافيك. قولي لي يا أوصاف، هل أنت من الناس اللي تتحملي الأطفال وتلعبي معهم، ولا بالك مو طويل مع الأطفال؟
2: لا، أنا وسط، لا هنا ولا هناك. أنا أحب الأطفال، أحب أراعيهم، أحب أجلس معهم، خصوصا
0: أحبهم من بعيدة.
2: لا أحبهم وقتها، لكن إذا زودوها والله تحسني يعني أمل بعض الشيء. لا، أنا في البداية أخذ الطفل أسلم عليه، حتى لما يجينا عزيمة مثلا، جاء كثير من الأسر يجيبون عيالهم معاهم، أسلم على هذا وأعطي هذا وأحبه. أنا إذا كان عندنا عزيمة وفي جينا أطفال، لازم أشتري أغراض كثيرة من البقالة علشان ينتهون فيها الأطفال وزها على الأطفال، لأن كذا تركتهم كذا خلاص صاروا يعبثون هنا وهناك في البيت، يكسرون. أنا ودي ألهيهم عن هذا الشيء، أطلعهم في الحواش، ألعبهم، أقول لعبوا هنا ومشيهم، يعني ما أخلي شيء علشان ما يزعجون ولا يعبثون.
0: أنت من الناس اللي بتقبلي كل طلبات الأطفال، ولا عندك حزم في بعض الأحيان مع الطفل، ولا ضعيفة أمام الأطفال؟
2: لا، أنا أوفر، لكن عندي استطاعة أنا أوفر إجابة، أستجب لهم وأعطيهم، لكن مو باستمرار، لأني إذا كنت باستمرار أعطيهم أعطيهم خلاص يتعودون ولا أسمعون الكلام، لكن أنا ما أرفض لهم طلب، لا أعطيهم، خصوصا عيال أخواني وخواتي إذا لما يجونا لازم أني ألاهيهم، أراضيهم، ألعبهم، حتى تجي وأنا معاهم ألعب، يلا من يسوي مسابقة من علشان ألهيهم يجلسون، يكونون يعني ما يعبثون في الأشياء في البيت، ولا يعني دائما انا ما اخلي عليهم خلاف، حتى لما تروح واحده السوق او تخليهم عندي هنا، انا اراعيهم لين تجي، لاني احب الاطفال، لكن اذا زودوها شوي ازعاج، صياح، بكاء كذا، امل ترى امل بسرعه.
0: جميل.
2: لكن اذا كانوا على طول يعني معانا في البيت، لا بالعكس، يعني انا احب الاطفال واجمعهم، احيانا اجمعهم اسوي لهم مسابقات، من يحفظ هذه الايه اعطيه جائزه، يعني تحس ان الاطفال حياه البيت.
0: يعني انت الشخص اللي ممكن اخوانك او اخواتك يتركوا اطفالهم عندك؟
2: اي احيانا والله، احيانا لما يطلعون يخلهم عندكم، اما مستشفى او عزيمه او شيء، يقول خليهم، اذا نطول شوي خليهم عندك، اخليهم يلعبون عشان يلعبون.
0: يعطيك العافيه يا اوصاف.
2: الاطفال زينه الحياه الدنيا، مهما كان لازم الانسان يصبر عليهم.
0: اكيد. يعطيك العافيه، انا اشكرك يا اهلا وسهلا.
2: يعطيك العافيه، شكرا لك
0: جميعا. طيب معنا يارا، صباح الخير.
3: يا هلا وسهلا، صباح المساء يا مرحبتين.
0: يسعد صباحك.
3: صباحك.
0: اهلا وسهلا. قولي لي يا يارا، بالك طويل وتلعبي مع الاطفال، ولا ما تفضل الجلوس معهم لوقت طويل؟
3: هو شوف، يعني انا يعني احب الاطفال، اوكي، وهم يعني اذا شافوني يبتسموا ويفرحوا وكذا، وفي منهم اللي يستحي يعني، بس انا لما اعاملهم يعني عادي، اوكي، اعاملهم يعني العب معهم، اضحك معهم، اوكي، بس مو لدرجه انهم اعودهم على علي يعني، انه لدرجه يفسدوني او كل يوم يجون عندي يلعبون وكذا وازعاج، لا لا، ما احب يعني يعني اطول او اتكلم معهم كثير، يعني عشان ما يتعودون علي او اتعود عليهم،
0: يعني
3: ما
0: احب. يعني تحط حدود معينه مع الطفل بحيث انه تكوني حازمه في بعض الاوقات.
3: ايوه، يعني ما احب يعني سولف كثير يعني معهم او اخذ واعطي معهم، لانه في النهايه راح يصيحون او يبكون وكذا، وانا ما احب.
0: ايش اكثر شيء يزعجك من الاطفال او التعامل مع الاطفال؟
3: اللي يعني يحن، يعني الا يبغى حاجه معينه، الا يبكي بحاجه معينه شافها عندي مثلا، فالا لازم اعطيه، فممكن اني اعطي اوكي مره مرتين، بس بعدها خلاص، يعني ما احب الازعاج وكذا او الاصرار على شيء معين، يعني ما يعني اتعامل معهم اوكي بلطف وكذا، بس مو دائما يعني.
0: جميل.
3: حتى عيال او عيال اخواني واخواتي ما احب اتعامل معهم كثير يعني.
0: جميل يا يارا، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك.
3: اهلا
0: وسهلا. صديقي اللي بتسمعني، كيف علاقتك مع الأطفال الصغار؟ هل الأطفال عادة بيحبوك، يقتربوا منك بسرعة، ولا بيخافوا منك ويستحوا منك في البداية؟ هل تستمتع من جد من قلبك وانت تلعب مع الأطفال، ولا مجرد تلبية لطلباتهم؟ راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012 6

4-7-7-1-5-4-0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: صباح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا لليوم، كيف علاقتك صديق اللي بتسمعني مع الأطفال؟ هل الأطفال عادة يحبوك يقتربوا منك بشكل سريع، ولا بيخافوا منك وبيستحوا منك ويتجنبوك في البداية؟ هل فعلا تستمتع باللعب مع الأطفال، ولا بتكون تلبية لطلباتهم فقط؟ راح نستقبل اتصالات.

0: أسئلتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا عطية، حياك الله يا عطية.
1: حياك الله، أبقاك الله، صبحك الله بالخير أنت والمستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا.
1: حياك الله يا حبيبي. بالنسبة لموضوعكم، موضوعكم جميل جدا، بما أن في أحباب الله الأطفال.
0: نعم.
1: فالأطفال ترى ما يخافون من أي شخص، بما أني أنا معلم مصفوف أولية
0: ولي
1: خبرة في الموضوع هذا، ما يخافون، يخافون بس من اللي يضربهم. فالطفل يتقرب منك مهما كانت شخصيته، بس أهم شيء أنك لا تضربه.
0: جميل. طيب الشخص العصبي مثلا، ممكن ما يعصب على هذا الطفل، لكن الطفل يشوف انه هو شخص عصبي فبيتجنبه اكيد. يعني
1: اضرب ولا تعصب، لان العصبيه ألعن من الضرب بكثير بكثير. العصبيه يمكن حتى ممكن تسبب مشكله لدى الطفل الصغير. فحاول حتى لو عصبت تكون عصبيتك يعني بسيطه، مو العصبيه اللي اوفر مره. في مواضيع محددة أنك تزعل فيها، في مواضيع محددة ما تزعل فيها، يعني عادي. طفل يعني عنده تصرفات كثيرة، أنت يمكن لو كنت طفل كنت بتسوي أكثر من كذا.
0: طيب أنا بسألك شيء، بما أنك معلم لمراحل يعني مبتدئة بالأطفال، فبتتعامل مع أطفال كثير في نفس الوقت، في ناس يعني بالها مو طويل مع الطفل، كيف الشخص بيتعلم هذه المهارة أنه يتعامل مع أطفال كثير، يدير هذا العدد الكبير من الأطفال بشكل جيد من غير ما يخافوا منه، من غير ما يعصب، من غير ما يزعق؟
1: تمام. طبعا بالنسبة لصديقي وزميلي المعلم الله يجزاه بالخير، أكيد أنه درس تربوي وعنده مهارات السيطرة على النفس، التحمل. الطفل في الصفوف الأولية يحتاج إثبات شخصية اللي هو إدارة الصف. فأنت تدير الصف بس مو بالصياح، لا، تدير بطرق أخرى. فجميع المعلمين اللي يدرسون صفوف أولية عندهم سعة بال بشكل لا تتوقع.
0: جميل. هل الشخص فعلا بيستمتع، أو كيف يستمتع باللعب مع الأطفال؟ هل أنت من الأشخاص اللي فعلا تستمتع باللعب مع الأطفال وأنك تقضي وقت معهم، ولا تأدية واجب ومثلا؟
1: لا لا لا، ما في تأدية واجب. في خروج من ضغط نفسي في الحياة. تخرج من أي ضغوط نفسية عندك متواجدة مجرد أنك تلعب مع الأطفال. أول حاجة تسترجع، تتذكر أيام زمان، وتمر عليك حركات أنت ممكن في لحظة تقول هذه أنا كنت أسويها. فاللعب مع الأطفال يبغاله سعة بال، وإذا أنت يعني حبيت الموضوع هذا أنك تلعب وتستانس، تروح عن خاطرك عن نفسك، حتى مهما كان عمرك كبير صغير، يعني هذا الشيء يعود أنه يحسن من نفسية شوية.
0: جميل جدا.
1: فاللعب مع الأطفال أجمل شيء في الحياة.
0: أكيد. آخر شيء بعطية، هل أنت من الأشخاص اللي يدلع بشكل كبير ويلبي كل الطلبات، ولا في بعض الأحيان تكون حازم؟
1: لا لا، لازم الحزم، وما تلبي كل الطلبات، لأن تلبية كل الطلبات معناتها أن خليت من الطفل عندك مدلل مدلع. أي حاجة لازم تلبيها، ممكن فيما بعد يكبر 13-14 سنة يطلب أشياء أنت ما ممكن ماليا ما تقدر تجيبها وما تقدر ترده. لكن لازم يكون فيه توازن، يعني حتى لو طلب بقالة أوديه بقالة، بس مو كل يوم. لو طلب ألعاب أوكي، بس مو كل مرة. فلازم الرفض هذا لابد من تواجده في حياة أي شخص.
0: جميل يا عطية، أنا أشكرك على هذه المشاركة، الله يعطيك العافية، نورتنا.
1: شكرا لك.
0: طيب أهلا وسهلا. طيب معنا أفراح، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أنت بالك طويل يا أفراح مع الأطفال.
2: ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: والله شوف، أنا مرة مرة مرة أحب الأطفال صراحة، صراحة لو تشوفهم كيف يكونوا ملمومين علي صراحة، يعني ما أخاصمهم، لا، ألعبهم، ألعب معهم وأستمتع في اللعب معهم. يعني أذكر إيش كنت أسوي وأنا صغيرة. أذكر ما يعني ما أنه أكون في بعض الأمور بالنسبة لطلباتهم، يعني في أشياء ألبيها، الأشياء اللي أنا ما أكون حازمة، بس أنه في أشياء أقول لهم مرة ثانية، يعني دحين ما أقدر.
0: هل أنت تستمتع فعلا في اللعب مع الأطفال والجلوس معهم وكذا؟
2: جداً جداً جداً.
0: شكلك تنبسط أكثر منهم يا أفراح.
2: والله أحبهم، أقول لك أحبهم، يعني في عندي أولاد أخويا، في بنت أخويا الصغيرة، وفي أطفال كثير كمان أعرفهم، زي عيال صحباتي، عيال الجيران، زي كذا.
0: يا سلام، أنت اللي تدلعي وتحققي كل الطلبات.
2: مرة مرة أحبهم، الله يسلمك.
0: تقدر تكوني حازمة مع الأطفال ولا لا؟
2: لا لا حازمة لا، بس إنه أشياء مثلا أقول لهم لا ما يصير، لا مرة ثانية مرة يعني زي كذا، أما حازم لا ما أبغى أكون شديدة معاهم.
0: إيش أكثر تصرف يعجبك وأكثر تصرف يزعجك من الأطفال؟
2: ما يزعجوني كلهم يعجبوني.
0: يا سلام يعطيك العافية يا عادي، يا بخت يا من الأطفال اللي عندك مدلوني.
2: الله يعافيك.
0: شكرا يا فرحة، أهلا وسهلا. هلا. طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-649-5154. بعد شوي رح أقرأ كل الرسائل كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار وخلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم عن تأثير عدم الوفاء بالوعود للأطفال على الثقة المتبادلة داخل الأسرة. يعني الوالدين أحيانا بيستخدموا الوعود يعني مع الأطفال في الحياة اليومية بشكل كبير. ممكن يعد الأب ابنه بالخروج في نهاية الأسبوع، أو الأم توعد بناتها تشتري لها لعبة أو هدية معينة، أو أنهم يطلعوا مكان معين، أو بعد المدرسة. كل هذه الأشياء يعني في كثير من الأحيان تكون النية صادقة يعني، لكن بسبب ضغوط الحياة أو الانشغال أو تغيير الظروف ما بيتم تنفيذ الوعود، وممكن يعني يمر الأمر من غير انتباه من الكبار، لكن بيترك أثر كبير في نفس الطفل. المشكلة لا يمكن ما تكمن في عدم تنفيذ وعد واحد لظرف طارئ، لكن في تكرار الوعود غير المنجزة لين يصير الطفل معتاد على سماع وعود لا تحقق. هنا بيبدأ فقدان الثقة في كلام والديه، ممكن يتوقف عن تصديق الأشياء اللي بيقولوها، وتتلخبط مشاعره واهتماماته، وكثير من الأمور اللي ممكن تسبب له لخبطة في مشاعره تجاه والده. كمان هذا الموضوع لي عدة أسباب. استخدام الوعد كحل سريع، يعني أحيانا نلجأ الأباء أو الأمهات إلى تقديم وعود سريعة عشان ننهي موقف مزعج أو تهدئة الطفل. مثلا أسكت عشان هنشتري لك هذه اللعبة، مثلا إذا انهيت واجباتك رح نخرج اليوم، لكن بعد انتهاء هذا الموقف بينسوا الوالدين هذا الموضوع. كمان ضغوط الحياة والانشغال، كثير من الأباء بيعيشوا تحت يعني ضغط العمل والالتزامات اليومية، واللي بيخلي بعض الوعود تتراجع أمام المسؤوليات الأخرى من غير إدراك للأثر النفسي اللي ممكن يتركه على ذلك الطفل. كمان التقليل من أهمية الأمر، يعني بعض الكبار يعتقدوا أن الطفل راح ينسى بسرعة وأن الموضوع بسيط وما يستحق الاهتمام، لكن في الحقيقة أن الطفل غالبا يحتفظ بتفاصيل الوعود ويتذكر أو يتذكرها لفترات طويلة. المبالغة في الوعود كمان، أحيانا الوالدان بيوعدوا أبنائهم بأمور كبيرة تفوق قدراتهم وإمكانياتهم، بعدين يكتشفوا لاحقا صعوبة تنفيذها، عشان كذا بيصير في ضعف في الثقة بين الأطفال والآباء، وليها أثار كثير على هذا الطفل، زي انخفاض مستوى الثقة بكلام الوالدين، شعور الطفل بخيبة الأمل المتكررة، تراجع الحماس والتفاعل مع الأسرة، كمان زيادة العناد أو التمرد في بعض الحالات. كمان إحساس الطفل بأنه أقل أهمية من أمور أخرى في حياة والديه، وصعوبة تصديق الوعود والالتزامات مستقبلا. ممكن ما تظهر هذه التأثيرات بشكل مباشر، لكن تتراكم مع الوقت وبتؤثر على طبيعة العلاقة بين الطفل ووالديه. من الأفضل أنه يكون الوعد واقعي ومحدود وقابل للتنفيذ، لأن الطفل يهتم بتحقيق الوعد أكثر من حجمه يعني. واستخدم عبارات مرنة بدل الوعود، بدل ما تقول وعد أو تجزم أنت راح تنفذ هذا الشيء، ممكن أنك تقول إذا خلصنا راح نحاول أن احنا نخرج، عشان كذا يتعلم الطفل أنه في ظروف ممكن تؤثر على الخطط، ونشرح للطفل أنه في أحيانا ظروف تحصل إذا خارجة عن إرادتنا يعني، وشرح الأسباب للطفل مهم جدا. إذا حدث ظرف طارئ بيمنع تنفيذ الوعد، من المهم أنه احنا نشرح للطفل بلغة بسيطة تناسب عمره، عشان يفهم أنه المشكلة مو في تجاهل لي، لكن في ظرف طارئ حصل. التعويض كمان عند الإمكان، إذا تعذرت في تنفيذ الوعد في كثير من الحلول يعني، خاصة إذا في موعده يعني، ممكن تحديد موعد بديل ممكن يساعد الطفل على الشعور بأنه الموضوع ما تنسى يعني، ومو موضوع أنه أنت بتسكته فقط يعني. وخلي القدوة جزء من التربية، لما يشوف الطفل والده بيتعلموا أو بيلتزموا بوعودهم مع بعض ومع الآخرين، فبيتعلم علميا قيمة الصدق والالتزام. كمان كثير من الدراسات تشير أنه الثقة بين الطفل ووالديه تبنى من خلال المواقف اليومية الصغيرة، يمكن أكثر من المواقف الكبيرة. الطفل ما بيقيم والديه بناء على حجم الهدايا أو الإمكانيات المادية، لكن خلال شعوره بأنه كلامهم ممكن الاعتماد عليه. عشان كذا الوفاء بالوعود مو مجرد تصرف اجتماعي جميل، لكن هو رسالة متكررة بتقول للطفل أنت مهم، كلامي معك له قيمة. مع مرور السنوات تتحول هذه الرسالة إلى أساس متين من الأمان والثقة والاحترام المتبادل داخل الأسرة. هذا كان موضوعنا أصدقائي عن الثقة بين الوالدين والأبناء وتأثير عدم الوفاء بالوعود للأطفال على الثقة المتبادلة داخل الأسرة.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق.
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم. يا أهلا وسهلا بأصدقائي بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا لليوم عن الأطفال والتعامل مع الأطفال. صديقي اللي بتسمعني، كيف علاقتك مع الأطفال الصغار؟ هل الأطفال عادة يحبوك ويقتربوا منك بسرعة، ولا بيخافوا منك ويستحوا منك في البداية؟ يمكن كثير في كل عائلة أو تجمع أو مناسبة بنلاحظ أن الناس بيختلفوا في طريقة ما يعني تعاملهم مع الأطفال والصغار. يعني في أشخاص أول ما يدخلوا المكان ممكن يلتف حولهم الأطفال بشكل تلقائي، يلعبوا معهم، يضحكوا، يحسوا معهم بالأمان والراحة. في المقابل يعني في أشخاص رغم محبتهم للأطفال ما يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطفل أو ينسجموا معه بسرعة. أحياناً الأطفال أنفسهم يكونوا متحفظين منهم أو يستحوا في البداية. وفي نوع ثالث يحب الأطفال جداً، لكن بعد فترة قصيرة بيبدأ يحس بالتعب والإزعاج من كثرة الحركة والأسئلة والطلبات اللي ما تنتهي. من هنا يبدأ يدور له أي مخرج عشان يبتعد عن الأطفال. اليوم أبغى أسألكم أصدقائي، كيف علاقتكم مع الأطفال؟ هل الأطفال عادة بيحبوكم ويقتربوا منكم؟ هل تستمتع باللعب مع الأطفال فعلا من قلبك وقت ما تلعب معهم، ولا بتكون فقط يعني تلبية لطلباتهم؟ وهل أنت كمان من الأشخاص اللي تدلع الأطفال بزيادة، ولا بتكون حازم في كثير من الأحيان؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة أف أم.
6: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا،

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

0: مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا لليوم عن الأطفال وعلاقتك بالأطفال. هل أنت من الأشخاص اللي تحب الأطفال وتحب تجلس معهم وتستمتع باللعب معهم؟ هل الأطفال كمان عادة أنت من الأشخاص اللي يقتربوا منك ويحبوك، ولا يخافوا منك دائما ويحاولوا يتجنبوك في الاجتماعات العائلية؟ أكيد راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154. يلا معنا اتصال، أهلا وسهلا. محمود معنا، مساء الخير.
3: الخير مصطفى،
2: اهلا وسهلا.
3: حيك والله، سؤال جميل وفعلا يعني الاطفال يا اخي من زينة الحياه الدنيا. بعدين انت كنت طفل في يوم من الايام يا ابن ادم، يعني تذكر بالعكس، استرجع الطفوله الجميله اللي كنت انت عايشها، وخليك كده طويل بال على ما قالوا مع الاطفال، يملكهم تستحوذ عليهم. اخي الكريم،
2: انت من الاشخاص اللي تحب تلعب مع الاطفال، بالك طويل مع الاطفال، تصبر عليهم وكذا، ولا في ناس تعصب يعني ما تقدر تجلس مع الاطفال لوقت طويل؟
3: لا مش وقت، وقت معقول، لا ضرر ولا ضرار. يعني الوقت المعقول بالعكس استمتع معهم جدا اخي، انا انزل الى عقلياتهم. يعني اتذكر نفسي وانا صغير كنت 7-8-9 سنين، يعني بلاش الفوقيه مع الاطفال، بالعكس انت
2: لا ما مسألة فوقية، مسألة إنه الشخص ممكن يحتاج هدوء أحيانا، في شخصية ما تحب الإزعاج، ما تحب الصوت العالي، فبالتالي بيحاول يتجنب إنه هو يجلس مع الأطفال لوقت طويل.
3: إيه صحيح، أنا ما أقصد فوقية يعني فترة فوقية في حاجة، لا يعني بلاش تقول لي الأطفال أنا ما يعجبوني تعبوني، لا يا أخي ما تعبوك، بالعكس أنت تمضي ساعة معهم، ساعة في منتهى السعادة معهم، ترجع تستذكر أيامك أنت لما كنت في هالعمر. سبحان الله، طبعا مع الفارق الزمني تختلف الألعاب اللي كانت أول والحين، طبعا يعني كلها إلكترونيات وحاجات، يمكن بعض
2: محمود أنت من الأشخاص اللي تستمتع باللعب مع الأطفال؟
3: والله يعني ما بالغ، قلت أستمتع، قلت لك بس لا حد ما يعني.

0: أم أنا أقول كل واحد يعني إلى حد ما يعني نص ساعة.
1: يمكن عند النساء، يمكن عند النساء عندهم صبر أكثر يعني من الرجال.
0: إيه يعني لأنه عايش معهم، لأنه عايش معهم صبر، فأكيد في تقبلونهم، ولا استخدم القوة الناعمة الكلام الطيب عشان أستحوذ عليهم وأخليهم يعني طوع إرادتي، بمعنى مو معنى أنا أسوي معهم عسكرية وكذا، لا بالعكس الشيء المنهي عن حده ينقلب ضده. يا
1: جميل يا محمود، الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظك،
1: شكرا لك. طيب كمان اتصال معانا فؤاد، أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: هلا والله مصطفى،
1: أهلا وسهلا، يسعد مساك،
2: حياك الله، شلونك؟ طيب
1: الحمد لله. قل لي يا فؤاد، تحب الأطفال؟
2: أوه والله ده الأطفال أحباب الله، كيف ما نحبهم. أنا اليوم اللي ما أشوف طفل، يعني أنا مسوي نفسي طفل والله، شوف كبيرة في السن يعني بالخمسينات، لكن طفل، أنا داخلي طفل، لأن أعيش مع الأطفال.
1: تستمتع باللعب معهم؟ تستمتع باللعب معهم؟
2: كيف؟
1: تستمتع أنت باللعب معهم؟ أوه يعني واجب يعني.
2: إن الله دعواتكم لي يرزقني بولد ولا بنت.
1: الله يرزقك ذرية صالحة إن شاء الله.
2: والله يا أخي بيتش كبرى، والله ما في حس جاي.
1: الله يرزق الذرية الصالحة إن شاء الله.
2: والله أجيب عيال أختي، أبناء أختي من زمان، والله صاير لهم أبو، أنا اللي ربيتهم، ما قعدوا مع أمهم وأبوهم مثل ما قعدوا، مثل ما قعدوا وياي يعني. أنا
1: ما شاء الله، الله يحفظك.
2: والله بسموني إلا يبا بابا، أنت البابا، يقول أنت البابا، لا يبا البابا. من كثر ما قعد معاهم أشيل لهم أدلعهم.
1: ما شاء الله تصبر عليهم كثير يعني، في ناس تنزعج من الأطفال.
2: ما
1: يسوي
2: شيء، ما بالعكس، الطفل إذا لا داعبته بس خلى يكون ذرب، يعني قل له ترى بابا عيب اللي سويته، خلى يكون ذرب، طبع على طباعه.
1: أنا أشوف إنها موهبة صراحة أو مهارة. اللي الشخص اللي يقدر يتعامل مع الأطفال،
2: قل له هذا اللي سويت بابا عيب، لا تضربه ولا تشتمه. والله ودائما أقول لهم بالكنية، والله يا ابو علي، يا ابو خالد، يا ابو عمر، يا ابو عبد الرحمن، والله مسكين تحصله يكبر يطلع رجال محترم، والله انا مسكين شاف الاحترام من الطفولة.
1: جميل. هل انت من الاشخاص فؤاد، انت من الاشخاص اللي تحقق كل الطلبات للاطفال؟
2: كل اللي يبون، والله
1: ما في حاجه، ما في كلمه لا. ها
2: لا ابدا، اقصر على نفسي واعطيه، والله اذا دخل البقاله حتى زوجتي اذا جابت ابناء اختها تقول لك علمهم فؤاد، كل واحد كيسة عنده بخمسين ريال، ستين ريال، أربعة أنفار أو ثلاثة أطفال، شروا لهم يعني دلعهم، حتى يعني زوجتي تقول لا تعلمهم، يعني أبوهم أحيانا ما عنده ولا شيء، تعودون بعدين تعالي جو عندي أنا أعطيهم.
1: جميل، يعطيك العافية فؤاد، شكرا لك،
2: حياك الله،
1: الله يحفظك، أهلا وسهلا. طيب معنا فهيدة، حياك الله.
3: أنا والله مساء الخير، أنا يسعد مساك،
1: مساء النور والسرور.
3: هلا بك والله، اهلا وسهلا على المخرج وجميع من تسمعنا، وخميسكم ونيس سعيد يا رب.
1: اهلا وسهلا، يسعد مساك يا فهيد. قولي لي رايك، او انت من الاشخاص اللي تحب الاطفال؟
3: لا والله ما احب.
1: صريحه انت يا فهيد.
3: والله صريحه، احد يحب يعني احد يجيب بالضغط، اقسم بالله.
1: ليه يعني؟ ما يصير انت ما تعرف تتعامل معهم؟ ممكن
3: ما تعاملت انا اساسا، الاطفال ما يحبوني لاني انا داخليا ما احبهم، انا عارف ان الاطفال يعني ياخذون الحال ولا الاي وايش ما حاجه، انا احب فلوس اعطيهم بس عارفه انهم ما يحبوني،
1: يعني
3: انا ما احبهم يعني.
1: انت مقتنعه؟ طيب ما تحبيهم هذا شيء، وانك ما تتحمل ازعاجهم شيء ثاني. في ناس يحبوا الاطفال جدا بس ما يتحملوا ازعاجهم، ما يتحملوا بطريقتهم.
3: لا لا لا، انا حتى لو كان طفل هادي يعني، انا ما احب الاطفال ما ادري ليه
1: انتباه.
3: يعني من يوم اللي كني صغيرة يعني، والله أحبهم وألعب معهم سبحان الله يعني.
1: طب الأطفال اللي في العائلة حولك ما يجتنبوك تماما، ما يلعبوا معك، ما يجي جنبك، ما يجوا حولك؟
3: لا حتى السلام يعني، بس أنا ودي يعني السلام اللي لله، ولا ما يحبوني أبدا.
1: طب ما حاولتي يا فهد تتغلبي على ذا الموضوع يعني؟
3: أنا وش فيه، أنا سنباء يعني، مريح، ما يحبوني خلاص.
1: ما يحبوك ولا يخافوا منك؟
3: والله لا ما يحبوني، لأن سبحان الله عظيم الطفل يعني الله سبحانه وتعالى يعني ممكن أقرب نفسه، لأني أنا ما أحبهم، أشوف أنهم ما يحبوني، مو خوف، لا مو خوف، أنا ما أحبهم ولا هم يحبوني، علمك في من يجيب من الآخر.
1: والله صريحة أنت جدا يا فهيدة يعني. لا حاولي تغيري هذا الموضوع شوية، حاولي تعودي نفسك أنه بالأطفال بالعكس.

0: ترى في متعه غير طبيعيه اذا الشخص ممكن بدا يعرف كيف يتعامل مع الطفل ويجلس معاه صح.
1: والله ما ادري انا كل ما يعني كل يوم عمرك يعني ما ابتعد عن الاطفال ولا احبهم ما ادري ليه.
0: طيب يعطيك العافيه فهد شكرا لك. راح اتكلم بعد شويه فهد عن هذا الموضوع راح يعني في طرق معينه للتعامل مع الاطفال جربيها. شكرا لك فهد يعطيك العافيه. كمان اللي حاب يتواصل معنا على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا هروح نفاصل أصدقائي مكملين المشوار لا تروحوا بعيد.

0: قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، كيف علاقتك صديقي اللي بتسمعني بالأطفال؟ هل أنت من الأشخاص اللي تتحمل الأطفال، تقدر تجلس معهم لوقت طويل، تلعب معهم، تقدر تصنع لحظات فعلا مع الأطفال، ولا أنت من الأشخاص اللي يحب الهدوء بعيدا عن الأطفال وما تفضل الجلوس لوقت طويل؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا أبو أحمد، حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
5: أسعد الله مساك، الله يحييك ويسلمك. أولا شاكرك على اختيار هذا الموضوع المهم جدا.
4: تفضل.
5: وأنا اتصلت فيك وفائي للأطفال.
4: يا سلام،
5: الأطفال جنة الله في أرضه.
4: نعم.
5: وقدوتنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عليه الصلاة والسلام.
5: عندما شاف أحد وقت الصلاة الأقرع بن حابس، وشاف الرسول يقبل أحد أحفاده، وقال له شو كذا الرسول؟ قال هذه رحمة رب العالمين، وهذه الأطفال ومدعوهم. قال لي عندي 10 من الأبناء ما هم قبلت أحد فيهم. قال ما أظل أنك ومعناه أنك منزل الرحمة إلى هذه الدرجة. الأطفال يعني مهما أقول لك ما نستعين في حقهم. بعد أنا أقول الطفل إذا ما استمتع في طفولته، وكل مرين بهذه المرحلة متى يستمتع؟ ما أقول إن شاء الله لحق على الشقة، لكن لحق على مشوار الحياة والمعاناة ويحس بالمسؤولية، هذا الطفل.
4: وإذا تعلمت مهارة إنك كيف تتعامل معاهم، وهذا بتسهل على نفسك وتسهل عليهم وتوجههم صح.
5: يعني شوف، هذه هبات من رب العالمين وأنا أحمد الله عشان، بس أنا أتعلم من روحك عليها. أنا لا أستطيع أن أقول حق طفل لا، وما أستطيع أن أرى طفل يبكي.
4: هذا مو في كل الأحيان صح، يعني أنا زيك ترى على فكرة، لكن ترى كثير من الأحيان يكون هذا شيء غلط. يعني
5: لا لا لا، اسمح لي، البكاء عن بكاء، البكاء في تأديب لا يبكي. أنا أضرب أحيانا، لكن للتأديب وللضرورة جدا، ولما يصير شيء مخل تحس انه مستقبل بيأثر عليه، اعتداء ولا كلمات نبيه التقطها مثلا. طبعا طفل كل مرحله وكل سن لها اسلوب معين في التربيه وفي الاكاده. يعني معظمكم انا مثل الاخ فؤاد اللي قال لك الملاهي والبقاله وكذا، شو عندهم مثل ابهاتهم ولا الامام ولا كذا، عمينا بروح معك البقاله. تصور واحد من الاطفال مره مسمى على اسمي انا، هذا ولد اخوي، بيروحون للملاهي تشيكي تشيز وكذا، يقوم يصيح. يوم جت امه قال ليش؟ قال لها دي مره لما عمي عمر احنا. شوف الى شوف الى الى الى الى الى اي مدى التعلق. طيب وما بحب انا اقول هذا الامثله للناس اللي يقول لك الطفل مزعج. بعدين الطفل اذا ما تودي وتدله خله في البيت. يعني ما اعرف انا لما اروح مثلا معاهم الملاهي، اما هذا الحزام اللي يحط في اليد، وإلا مثلا كذا التكت مفتوح 100 200 300 400 500 ما عندي مانع، بس يستمتع بطفولته واروح معاه في وقت اكون انا مروق.
4: ما شاء الله، الله يحفظ اطفالك
5: امين.
4: ومشارك الجميله هذه تجاه الاطفال. طيب هذه الامور، هذه الامور كلها تعطيك انت نفسك سعاده؟
5: والله العظيم قمه السعاده. شوف ايام العيد عندنا مجالس اقول لهم تعلموا ثلاث ايام الاولى ما في روح وجيه، بس من بعد ثلاث يوم في الليل يوم ثاني لا، اللي تبون اقول نروح فيه ما عندي مانع. اتصور احيانا يعني اكون في السوق مثلا مع الاهل ولا كذا واشوف طفل يبكي. ليش يبكي؟ واحنا اتدخل فيه، تقول لا تدخل روحك ايش ما تعني. اقول يمكن لعبه، يمكن الابو ما يستطيع، يمكن كذا، احاول. واحنا اعطيه والله لعبه هديه، ام عصب زهدان يحاسبها ويتشكر بالحلال ويروح. وانا ما اقول اقول هذا واجب علينا وتجنون ثمارها بعدين عند رب العالمين وعند الطفل نفسه.
4: جميل جدا، انا اشكرك ابو احمد على مشاركتك، يعطيك العافيه. شكرا لك.
5: اهلا وسهلا.
4: طيب اتكلمنا اليوم أصدقائي على موضوع اللعب مع الأطفال والجلوس مع الأطفال وهل تتحملهم ولا لا. في ناس الأغلب قالوا إنه بالعكس يشعروا بسعادة جدا لما يلعبوا مع الأطفال ولما يعني يجلسوا وقت طويل مع الأطفال. في ناس قالت أنا ما أتحمل أجلس لوقت طويل مع الأطفال. في ناس قالت ما أحب الأطفال أصلا يعني. بس خلينا نعرف لما نقضي وقت مع الطفل إيش تأثيره عليه. يعني اللعب مع الأطفال أكثر من مجرد تسلية. يعني كثير من الآباء والأمهات بيعتقدوا أنه توفير الطعام الملابس التعليم والرعاية هذا كل الأشياء اللي أو هذه كل الأشياء اللي يحتاجها الطفل، لكن يقلل الوقت المخصص للعب والتفاعل المباشر مع هذا الطفل يمكن بسبب الانشغالات والعمل أو ضغوط الحياة اليومية. لكن مع مرور الوقت بيلاحظ الآباء أنه الطفل صار أكثر عصبية انطوائي يتعلق بالأجهزة أكثر، برغم أنه السبب الحقيقي أحيانا هو نقص التفاعل المباشر واللعب المشترك. طيب ليش يحتاج الطفل للعب مع الكبار؟ الدراسات تؤكد أن اللعب ليس مضيعة للوقت أبدا، لكن هو من أهم وسائل بناء شخصية الطفل ونمو العقلي والنفسي والاجتماعي. الطفل أثناء اللعب بيتعلم التعبير عن مشاعره والتواصل مع الآخرين وحل المشكلات وضبط انفعالاته. كمان اللعب مع الوالدين كمان بيقوي العلاقة العاطفية وبيمنح الطفل شعور بالأمان والانتماء والثقة بالنفس. كمان أشارت دراسات عديدة إنه الأطفال اللي بيلعب معهم آبائهم بشكل منتظم بيتمتع بمهارات اجتماعية أفضل وقدرة أعلى على التحكم بالمشاعر والسلوك. كمان بترتفع عندهم مهارات التواصل والثقة بالنفس. كما أكدت كمان الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه اللعب بيساهم في النمو العقلي والجسدي والاجتماعي والعاطفي للطفل وبيمنح الوالدين فرصة حقيقية لبناء علاقة قوية مع الأطفال. يعني هذا كان موضوعنا اليوم أصدقائي. شكرا لكل اللي كانوا معنا على السماع، كل اللي يتفاعلوا معنا. إن شاء الله يكون ويكند سعيد على الجميع، ولعبوا مع أطفالكم يا جماعة بما أنه اليوم خميس والجمعات. نتمنى لكم أكيد وقت ممتع وسعيد. شكرا لكل اللي كانوا معنا على السماع، كل اللي تواصلوا معنا وارسلوا لنا على الواتساب، يعطيكم ألف عافية. وأكيد نلقاكم يوم الأحد القادم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل دحمان. في أمان الله.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 11 من يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيراً حالة البحر خفيف الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: شرارة الاحتفال الكروي الكبير تنطلق، وجنوب أفريقيا تواجه إعصار المكسيك في قمة نارية لا تقبل القسمة على اثنين. في تمكين قيادي جديد الأميرة مها بنت مشاري رئيسا تنفيذيا لمؤسسة مستقبل الاستثمار نحو مرحلة نمو عالمية جديدة. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحصد جائزة القصيم للتميز بإنجاز ينتج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر. وفي الريادة التقنية،

سدايا تتوج بجائزة التميز والإبداع لابتكاراتها الذكية في إدارة وأمن سلامة الحشود. وختاماً، في قفزة سينمائية تاريخية، الفيلم العربي الضخم سيفن دوغز يكسر الحدود ويبدأ عرضه العالمي في 22 دولة.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام.
1: اهلا بكم. مع بداية الإجازة الصيفية تتجه الأنظار إلى الشواطئ والرحلات البحرية والأنشطة الساحلية، حيث يزداد الإقبال على السباحة والغوص والصيد والتنزه. لكن هل نفكر في الأثر الذي نتركه خلفنا على البيئة البحرية؟ في اليوم العالمي للمحيطات نتوقف لنتأمل علاقتنا بالبحار التي تمد كوكبنا بالأكسجين والغذاء وتسهم في تنظيم المناخ، فكيف نجعل من متعتنا الصيفية فرصة لحماية كنوزنا البحرية بدلا من الإضرار بها؟ ففي اليوم العالمي للمحيطات والذي يصادف 8 يونيو كل عام، ماذا لو كانت البحار تتحدث؟ هل نصغي إليها جيدا؟ أعزائي المستمعين، اليوم في استدامة معكم من الإعداد والتقديم بكل سرور نهى الجديبي، وشريكة النجاح من الإخراج زميلتي مناهل دحمان.
0: تقرير وخبر.
1: في كل صيف أعزائي المستمعين نتجه نحو البحر بحثا عن الراحة والمتعة والهروب من حرارة الأجواء، لكن خلف زرقة المياه الممتدة إلى الأفق توجد قصة أكبر بكثير من مجرد وجهة ترفيهية. في 8 يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمحيطات للتذكير بالدور الحيوي الذي تؤديه البحار والمحيطات في دعم الحياة على الأرض. فالمحيطات تغطي أكثر من 70% من سطح الكوكب، وتنتج ما لا يقل عن نصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتسهم في تنظيم المناخ العالمي، كما توفر الغذاء وسبل العيش لمليارات البشر حول العالم. ويأتي شعار عام 2026 تحت عنوان إعادة التخيل ما وراء العالم الذي نعرفه نحو علاقة جديدة مع محيطاتنا، وهو شعار يدعو البشرية إلى إعادة النظر في علاقتها بالبحار والانتقال من مجرد الاستفادة من مواردها إلى المشاركة الفعلية في حمايتها واستعادة عافيتها البيئية. تفاصيل أكثر حول اليوم العالمي للمحيطات مع الزميل أكرم عمر.
2: 8 يونيو من كل عام اليوم العالمي للمحيطات، دعوة لإعادة بناء العلاقة مع البحر. بينما يستمتع الملايين حول العالم بالإجازات الصيفية والأنشطة البحرية، يطلق اليوم العالمي للمحيطات رسالة مهمة مفادها أن صحة البحار لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت قضية مرتبطة بمستقبل الإنسان نفسه. وتشير الأمم المتحدة إلى أن المحيطات تمتص نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية، كما تمتص جزءا كبيرا من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ، ما يجعلها خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتباس الحراري. لكن هذا النظام الطبيعي يواجه تحديات متزايدة تشمل التلوث البلاستيكي والصيد الجائر وفقدان التنوع الحيوي وتدهور الشعاب المرجانية وارتفاع درجات حرارة المياه. وتؤكد أحدث التقييمات العلمية للأمم المتحدة أن المحيطات تتعرض لضغوط متزايدة تستدعي تحركا عالميا عاجلا لحمايتها. ومع بداية موسم الصيف تتجدد أهمية السلوكيات البيئية المسؤولة، سواء من قبل السباحين أو المتنزهين أو الغواصين أو الصيادين. فترك المخلفات على الشواطئ أو إلقاء البلاستيك في البحر أو

0: إتلاف الشعاب المرجانية أثناء الغوص أو الصيد غير المستدام، كلها ممارسات قد تترك آثاراً طويلة الأمد على النظم البيئية البحرية. ويركز شعار هذا العام إعادة التخيل على ضرورة أن نتخيل مستقبلاً مختلفاً للبحار، مستقبلاً يقوم على الاستخدام الرشيد للموارد وتعزيز المحميات البحرية ودعم البحث العلمي ورفع الوعي المجتمعي، حتى تبقى المحيطات مصدراً للحياة والتنوع والجمال للأجيال القادمة.
1: مناسبات عالمية.
2: إذن أعزائي المستمعين، مع هذه المناسبة العالمية التي يحتفي بها العالم أجمع ويتشارك فيها الحديث والمشاركة الفعلية في أن نكون جزءا من المحافظة على هذا العالم الجميل، عالم المحيطات، يأتي شعار هذا العام تحت عنوان إعادة التخيل، ما وراء العالم الذي نعرفه نحو علاقة جديدة مع محيطاتنا. ماذا لو كان البحر يتحدث إلينا كل يوم من خلال أمواجه وشعابه المرجانية وكائناته البحرية، وحتى من خلال التحديات التي يواجهها؟ يبقى السؤال، هل نحن نصغي حقا إلى رسائله أم نكتفي بالاستمتاع بجماله دون أن نتحمل مسؤولية حمايته؟ أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم نتخيل ونعيش إحساس ماذا لو كانت البحار قادرة على الحديث، فماذا ستقول لنا وما هي الرسائل التي تحملها أمواجها عن التلوث، الصيد الجائر، وتدهور النظم البيئية، والأهم من ذلك كله، هل نحن نصغي له بحقيقة، يعني بشكل فعلي وجدي؟
1: لقاء الأسبوع.
2: أعزائي المستمعين، اليوم في استدامة نسلط الضوء ونتشارك هذا التصور وهذا التخيل على أهمية طبعا البحار والمحيطات، والتساؤل، ماذا لو كان البحر يتحدث إلينا، يشكي همومه، يذكرنا بكل القيم التي يقدمها لنا من صيد، من متعة، من غذاء. ماذا لو كان البحر يتحدث؟ هل نحن فعلا نصغي إليه؟ هل لدينا الوعي بالممارسات البيئية المسؤولة خلال موسم الصيف، سواء لدى السباحين، المتنزهين، أو الغواصين، أو الصيادين؟ كل هذا وأكثر مع الدكتور البروفيسور علي عدنان عشقي، مستشار البيئة، أستاذ وباحث بيئي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
3: أهلا بك يا بنتي.
2: أهلا وسهلا. دائما الحوار مع حضرتك دكتور علي شيق وجميل وممتع للغاية وثري جدا بالمعلومات التي تربطنا بالواقع حقيقة.
3: يعني أول حقيقة أشكرك على يعني على استضافتي، وحقيقة يوم المحيطات، يوم المحيط العالمي هذا يعني يوم ذو سجون، يعني زي ما أقول مأمورة وشوش عن البحر، فيها حشاية الدر وكامينه، لكن للأسف إحنا ما قدرنا الدر اللي موجود في البحر. والدر ليس يقصد به الكنز، وإنما قيمة الاقتصادية وقيمة البيئية. يعني الاحتفال بأول مرة، الاحتفال بيوم المحيطات هو حقيقة في أثناء اجتماع القمة الأرض، إذا تتذكري أيام الرئيس كلينتون في ريو دي جانيرو في عام 1992، اقترحت كندا يعني أسوة بيوم الأرض يسموا يوم للمحيط. فنشأ اليوم هذا، وتظنت الأمم المتحدة على ما أعتقد في 2008 مشروع يوم المحيطات. يوم المحيطات يعني الغرض كان منه هو يعني تعريف الناس بيه هو المحيط، وإيش الأخطار اللي بيتعرض له المحيطات. فحقيقة المحيط، لو بنتكلم عن المحيطات شيء يعني يكفيك انها بتمثل 70% من مساحة الكرة الارضية، وانه تمثل حوالي اذا ما خاني الرقم حوالي 97.5% من حجم المياه الموجودة على الكرة الارضية.
2: يعني
3: يعني وبعدين قيمته الاقتصادية والبيئية كبيرة مرة واحدة. لا يمكن لا يمكن أبدا للإنسان أننا نعيش إحنا في على كوكب الأرض ولا الكوكب الأزرق بدون وجود محيطات.
2: سمي الكوكب الأزرق من وجود المحيطات بهذا الكمية.
3: من وجود المحيطات ما في شك، يعني هي اللي بتطفي اللون عليه على الكرة الأرضية.
2: يعني لون الحياة كما يقولون. دكتور يعني وما ننسى يعني نقطة أنه الإنسان يعتقدون الناس أنه الأكسجين اللي بيتنفسه هو من الأشجار، هو لا، يعني تقريبا 70% أنه الأكسجين اللي بنتنفسه هو عن طريق المحيطات.
3: هو شوف يا بنتي، إحنا في البيئة نقول حاجة نقول إن الأرض لها رئتان، رئة خضراء الزرقاء ورئة خضراء.
2: جميل.
3: الرئة الزرقاء اللي هي تمثل البحر، والرئة الخضراء اللي هي الأشجار اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية، وكله يشارك في زيادة رفع الأكسجين. بس البحار لها النصيب الأكثر في رفع كمية غاز الأكسجين، لأن البحار ما فيها أشجار طبعا البحار، لكن فيها نوع من الهائمات النباتية اللي يسموها الفايتوبلانكتون والزوبلانكتون، بعدات كبيرة جدا. تخيلي أنت في لتر واحد يوجد ملايين من الفايتوبلانكتون، وهذه تقوم بعملية التمثيل الضوئي، وهي اللي بتحفظ كمية الأكسجين اللي تبعثه في الغلاف الجوي. ولولا الأكسجين هذا طبعا ما كانت قائمة للحياة. يعني الشيء الثاني كمان إنه الفايتوبلانكتون هذه ليس فقط وظيفتها هي عملية إنها تبعث الأكسجين في الغلاف الجوي أو تولد الأكسجين في الغلاف الجوي، بل هي وظيفة لها وظيفة أخرى، وهي إنها تسحب 30% من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.
2: تنظف
3: في دورة معروفة اسمها دورة الكربون ودورة الأكسجين، دورات درست من زمان، ولكن للأسف أصبح تدخل الإنسان بشراسة في التقدم الصناعي الغير يعني اللي ما في ترشيد أدى إلى تغيير هذه النسبة وتعريضا لمشاكل كبيرة جدا.
2: يعني دكتور، هذه الكائنات التي ذكرتها هل هي مثل العوالق البحرية أو
3: هي العوالق البحرية؟ نقول لها فايتوبلانكتون، وناس يقولون الهائمات النباتية، لكن هي بالإنجليزي الفايتوبلانكتون، وهي تتكون من عشرات الأنواع، مو نوع واحد، عشرات الأنواع.
2: هل هي مرئية دكتور؟ يعني لما
3: لا ما غير مرئية، لا لازم بالميكروسكوب
2: على السطح. نعم سبحان الله، أتذكر هذا الدرس جيدا في مادة العلوم في الفترة الثانوية، أتذكر كنت أحب مادة العلوم دكتور، وصلتني الاستدامة الحمد لله.
3: ما يميز البيئة البحرية كمان يا بنتي اللي هي التنوع الأحيائي اللي يسميه البايودايفرسيتي. لما تيجي في البحر وتنزلي، لو تغوصي أنت وتنزلي في مناطق الشعاب المرجانية، تشوفي عالم غريب من الحيوانات المتنوعة بشكل كبير جدا.
2: المرئية هذه وغير المرئية عالم آخر.
3: هي مراجين بألوان مختلفة، وأسماك بألوان مختلفة، وأصداف بايودايفرسيتي عالية، خاصة عندنا في البحر الأحمر. البحر الأحمر يعتبر من أكثر البحار في العالم اللي فيها تنوع حيوي، والتنوع الحيوي يختلف من شماله الوسط لجنوبه، لأن البحر الأحمر زي ما تعرف إنه هو أطول بحر في العالم، أطول بحر على الكرة الأرضية، فمتميز بثلاثة أنواع من المناخ: الجنوبي رطب ودافي، والوسط معتدل، والشمالي بارد. لذلك الحيوانات والنباتات اللي تكونت تختلف إلى حد ما في الشمال وعن الوسط وعن الجنوب. إحنا ما نعرفين الآن نعمة البحر الأحمر للأسف الشديد، يعني للأسف مو بس احنا على فكرة،
2: على العالم
3: جميع الدول الثانية اللي موجودة
2: على البحر
3: الأحمر، يعني مو لا نضع اللوم علينا احنا بس،
2: نعم
3: احنا
2: نعم.
3: احنا أطول ساحل موجود على البحر الأحمر عند المملكة العربية السعودية.
2: نعم. طب دكتور، احنا الآن كمجتمع انه دولي نتشارك البحر الأحمر مثلا، هل توجد تنظيمات داخلية فيما بين هذه الدول للحفاظ على كائنات البحر الأحمر والاهتمام به بشكل خاص بحيث اننا نتشارك؟
3: شوف في اليونيسيب يا بنتي في الأمم المتحدة بتشرف على المحطات ومراقبة المحيطات ومعدلات التلوث، لكن زي ما يقولوا ما حك جلدي إلا ظفري. يعني إذا إحنا ما نهتم بالبيئة حقتنا والله ما حد حيجي يهتم بينا أبدا.
2: أكيد.
3: يعني للأسف الشديد إنه يعني الجهل بالبيئة، الجهل بالبيئة وفي جميع الدول الثمانية على البحر الأحمر أدى إلى تدمير كميات كبيرة من البحر الأحمر. يعني المخزون السمك الآن، يعني تتذكر

0: انا اتذكر لما كنت صغير كنت اروح البنجل كنت اشتري الناجل ب 20 ريال و15 ريال.
1: نعم.
0: دحين الناجل اصبح نادر، يعني اصبحت السمكه الناجل اغلى من خروف.
1: ايوه صحيح.
0: يعني للاسف الشديد هذا من الندره حقته، لانه الصيد الجائر هذا المفروض ينظم.
1: أكيد طبعا
0: المفروض ينظم.
1: هو يوجد من الحياة الفطرية في أنه تنظيمه، لكن إن شاء الله يكون في استجابة لهذا الموضوع، يعني تنفيذ من الأفراد. طيب دكتور، يعني هذا السؤال ينقلنا، يعني هذا الحديث ينقلنا إلى السؤال التالي: إيش هي أبرز التحديات البيئية التي تواجه النظم البحرية اليوم؟ وكما تفضلت يعني فوكس مثلا نركز على البحر الأحمر.
0: والله يا بنتي أخطر شيء أشوفه أنا للبحر الأحمر، بيهدد البحر الأحمر بحرنا الجميل هذا.
1: نعم.
0: اللي هو التلوث.
1: التلوث.
0: التلوث يعني التلوث بجميع أنواعه وضروبه للأسف الشديد، يعني عندك الحفر والردم والتجريف، وعندك مياه الصرف الصحي، وعندك الصرف الصناعي، كلها أنا أقول بس عندنا كل الدول الثمانية.
1: نعم.
0: كل الدول الثمانية. والبحر الأحمر في يوم من الأيام إذا استمر الوضع على ما هو عليه حيتحول إلى البحر الميت، لأن تعرف إن البحر الأحمر أطول بحر في العالم زي ما قلت لك.
1: نعم.
0: وبعدين الاتصال ببحر العرب عن طريق مضيق صغير عرضه لا يزيد عن 50 كيلو، فلو إننا دمرنا إحنا الشعاب المرجانية ودمرنا الحياة فيه خلاص حيتحول إلى بحر ميت
1: بدون حياة. نعم. وهذا ينعكس طبعا إذا تدهورت البيئة البحرية ينعكس على الأمن الغذائي والاقتصادي.
0: طبعا أنت تعرف القيمة الاقتصادية للمحيطات في العالم، الحجم المال المتعامل فيها قديش؟
1: قديش؟
0: 3 تريليون دولار. يعني
1: رقم ليس
0: سهل. يعني دخل البحار، دخل البحار 3 تريليون دولار.
1: يعني
0: دولار أمريكي.
1: يعني نسبة بتفتح بيوت، بتعيش دول، بتوجد أصلا دول على السطح.
0: تعرف 3 تريليون دولار يعني إيش؟
1: يعني إيش؟
0: يعني أكبر من اقتصاد بريطانيا. يعني أكبر من اقتصاد بريطانيا،
1: وهي
0: يعني
1: دولة عظمى.
0: الحجم المال المتعامل به في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المحيطات يتجاوز اقتصاد المملكة المتحدة، سابع دولة يتجاوز. بس نقول نسمي نقول سابع دولة اقتصادية في العالم.
1: سابع دولة. نعم، الرقم ليس هينا. طب دكتور، يعني لو نتكلم عن تنظيم المناخ وجودة الحياة،
0: وخلينا أقول لك نقطة كمان. هذا الثلاثة تريليون على فكرة تمثل 5% من إجمالي الناتج العالمي. يعني 5% من
1: يعني
0: الناتج العالمي.
1: أرقام اقتصادية يعني ليست بالسهلة، واستدامتها واجبنا لكي لا نفقد هذا المصدر القيم جدا والثري جدا.
0: وبعدين كمان يا بنتي من الناحية الاقتصادية الأخرى، إذا ما خانني يعني أكثر من 150 مليون وظيفة توفرها المحيطات والبحار للعاملين. تخيلي 150 مليون وظيفة،
1: يعني مصانع تفتح، بيوت تفتح، دول دول دول اقتصادها قائم عليها.
0: عملاء في بعدين تمثل البحار، انت تعرف انها تمثل اكبر مصدر غذائي للعالم، خاصة مناطق جنوب شرق آسيا.
1: دول قائمة على البحار، لولا البحار لما قامت.
0: والخطوط التجارية كمان تمثل 76% من حجم الخطوط التجارية على سطح الكرة الأرضية. يعني أنت لما تشوف المواصلات على الأرض من طيارات ومن قطارات ومن سيارات وشواحن، ما توصل إلى 20% من حجم التجارة اللي تعمل بها في البحر.
1: يعني أكيد أنه قبل فترة استشعرنا أهمية النقل البحري والبضائع، واستشعرناها بشكل يعني العالم كله استشعرها.
0: كمان لا تنسى أنه أكبر مصدر لصناعة السياحة،
1: وأكبر مصدر لصناعة السياحة.
0: يعني السياحة، المشاريع السياحية اللي بتقوم على البحار مشاريع يعني
1: ضخمة.
0: بلايين الدولارات.
1: يعني البحر يمتعنا ويغذينا ويجمعنا دائما، وبتتفق اتفاقيات دولية تجارية، وهنالك لقاءات سياحية، وهنالك يعني رياضات على البحر وأنشطة. ف كل هذا الشيء، فالمقابل الإنسان ماذا يفعل؟
0: الشيء الثاني كمان إنه المحيطات تلعب دور كبير في دورة المياه.
1: نعم.
0: ما أقصد دورة المياه دورة المياه، يعني الووتر سايكل في الكرة الأرضية، يعني الأمطار وحركة الرياح والبخار، لما المحيطات هي اللي بتنظم الشيء هذا.
1: أيوة. يعني

0: ظاهرة النينيو مثلا واللانينا اللي بنسمع عنها كلها مصدرها من المحيط الهادي.
1: طب دكتور تشرح لنا هذه، لأنه الآن يتكلم تنظيم المناخ دكتور، والآن في يعني في أخبار إنه المناخ هذا العام يعني يشهد ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة النينو وجودة الهواء، فتشرح لنا هذا الشيء يعني كيف تسهم البحار في تنظيم والمحيطات في تنظيم المناخ وجودة الهواء؟
0: شوفي اللي يلعب الدور الأساسي في الشيء هذا في مناخ العالم، يعني يمكن ما يقارب من 70% من المناخ في الكرة الأرضية يتحكم فيه المحيط الهادي الباسيفيك أوشن. فالرياح التجارية اللي بتهب من شرق من الشرق في اتجاه الغرب من أمريكا الجنوبية من الإكوادور والبيرو، لما تضعف بتتكوم المياه قدام سواحل البيرو والإكوادور فتسخن الموية. فهنا هذا يحصل النينيو، الارتفاع في درجة حرارة المحيط الهادي بالصورة هذه بيأثر على دورة الرياح وعلى الرياحات النفاثة في الأرض، وبيأثر على دورة الأمطار وبيسبب فيضانات وبيسبب أمطار شديدة وبيسبب جفاف. فالمفتاح الأساسي للطقس في الكرة الأرضية هي التغيرات المناخية التي تحصل على طول خط الاستواء في المحيط الهادي من شرق أمريكا إلى إندونيسيا وأستراليا. هذا الخط الاستوائي هذا اللي يسموه دورة وولكر هي اللي تلعب اللاعب الأساسي جدا في تغيير المناخ في الكرة الأرضية.
1: نعم.
0: يعني أنا حين أتكلم على النينيو بعيد عننا، يعني نعم. النينيو فين النينيو لكن بيأثر علينا وحيأثر علينا للأسف الفترة القادمة تأثيرات خطيرة شوية، نسأل الله اللطف بس خاصة في جنوب غرب المملكة واليمن والهضبة الأثيوبية ومصائب قوم عند قوم فائد. بالعكس حيرجع على بعض الدول زي مصر بأنها ترفع منسوب المياه لأنه حيصير فيضانات في نهر النيل وحيرتفع منسوب المياه في بحيرة ناصر، ومصر حتعوض المياه اللي فقدتها من سد النهضة.
1: طيب دكتور يعني هذا في ثنايا 2026 في ختامها تقريبا
0: الشهر القادم يا بنتي.
1: نعم.
0: حيبدأ المولد هذا حيبدأ من الشهر القادم،
1: حتبدأ هذه التغيرات والظواهر،
0: هذه التغيرات حتلاحظها بداية من الشهر القادم من يوليو من منتصف يوليو.
1: تمام. طيب دكتور يعني إيش إحنا واجبنا كبشر أمام هذه التغيرات يعني وكيف ممكن نحد منها؟
0: والله شوفي ما في أحد في الدنيا يقدر يتحكم في التغيرات هذه، ما حد أبدا يقدر يوقف ظاهرة النينيو ولا يخفف منها، مستحيل. بس الاحتياط واجب،
1: يعني يتجنب أثارها،
0: نتجنب الأثار حقتها. يعني مثلا يعني الناس لما الموضوع ما هو موضوع مطر عادية، يعني في هذه وجهة نظري، ما هي وجهة نظري، هذه وجهة علماء المناخ في العالم. العملية ما هي عملية سهلة، كمية الأمطار حتكون شديدة، قطرة المطر الواحدة حتساوي أضعاف قطرة المطر المعتادة اللي نعرفها.
1: طب دكتور هذا يجعلنا
0: البلد حيكون حجمه كبير، حتكون كمية المياه كبيرة جدا، السيول حتتملأ الأودية حتتملأ بالسيول والمياه والفيضانات. فقول للناس اللي بيطلعوا بالمناطات حقتهم والسيارات يقول لك اقطع السيل، اتخلى في نفسك وفي أهلك يا أخي.
1: طيب دكتور نعم صحيح، ويعني دكتور يعني الآن أنا يعني عارفة أنه حتيجي كميات هائلة من المطر والبرد، وذكر حتى في واس عن ظاهرة النينيو. طيب دكتور يعني هذا الشيء لا يدعو الدول أنه هي تفكر في المستودعات والتخزين لهذه الكميات من المياه، قطرة ما يعني تساوي حياة، يعني يبذلون جهدهم أنه يكون، لأنه الماء طاقة والماء نادر، فلا يجعلنا نفكر في الطاقة الاستيعابية أنه يكون عندنا مخزون استراتيجي من هذه المياه التي ستضخ بكم هائل؟
0: شوف يا بنتي هي المشكلة أنه تقول مخزون مائي، المويه مو زي لما تخزني مثلا رز ولا تخزني ذهب ولا فضه، يعني مهما كبر حجمها ما تاخذ مساحات كبيره، لكن المياه كثافتها بسيطه عباره عن سائل. يعني حتخزني قد ايش؟ لا يمكن ابدا تقدر تخزني كميات كبيره جدا من المياه. بس هي الفكره انه حتى بناء السدود له اضرار كبيره، ما هو يعني لا نفتكر انه السدود انها الحل للعمليات، لا، السدود احيانا معظم مياه بتتبخر والطم يصير في القاع يمنع تسربها المياه الجوفيه، البحار في حاجه الى مياه السيول لانه المانغروف وغابات المانغروف لا تنمو الا بوجود مياه السيول، فما نقطعها انا حقطع عن المانغروف

0: فيموت المنقروف ويموت القنبري ويموت تموت الكائنات. الله سبحان الله يا بنتي، الله سبحانه وتعالى خلق ان الكون هذا بنظام وسيستم معين.
1: نعم.
0: يعني ما احنا بنقول يعني، يعني الله قال واسعوا، يعني اسعوا، شوفوا اسعوا في الارض
1: وتعلموا.
0: يعني نعم. يعني لازم لازم نتعلم ولازم نحاول نضع الحلول، لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم. لا نقف امام وجه الطبيعه ولكن نسايرها، يعني مثلا جريان الأودية ما نقطعه ونجعله في امتداده كما خلق الله سبحانه وتعالى بطريقة خلينا نقول منظمة، أنه تبنى بطريقة أنه تمشي في الطرق تبعتها إلى البحار بدون تدخلات، أنه توقف لا نوقفها ولا نحصرها ولكن ننظمها بطرق سليمة.
0: في نقطة كمان يا بنتي، أنه في

0: صار الشيء الفلاني صار يصير الشيء الفلاني.
1: يعني لو نذكر
0: يعني الإنسان لا يعلم ولكن يستنتج.
1: والله سبحانه وتعالى يعني في سورة يعني عندما نستعرض قصة سيدنا يوسف عليه السلام إنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالعلم إنه ستكون هنالك 7 سنوات عجاف يليها عام يغاث فيه الناس ويعصرون. فعمل حسبته إنه في خلال هذه 7 سنوات عندما أصبح هو الوزير وهو المسؤول إنه عمل توزيع للأغذية دون أن يحصل. أصبحت في ذلك الزمان مصر هي التي تورد لبقية المجتمعات إنه يأتوا عشان يأخذوا صواع من الطعام. فهو عمل تقنين وتنظيم
0: وتوزيع. ربنا سبحانه وتعالى يحزنا على التعلم وعلى الاستنباط وعلى الاستنتاج وعلى معرفة الكون كيف بيدور. احنا لا يمكن ابدا اننا نقول مثلا نتعالى لا سمح الله ولا عز بالله على قدرة الله ولا علم الله، ولكن نقول هذا ما علمنا ربنا. احنا ما لا يمكن. حتى الناس لما تقول العلم والعلمانيين على طول ينفجع لا يا أخي، إحنا بنشتغل بنور الله وبالقوانين اللي خلقها الله. إحنا ما بنجيب شيء من عندنا،
1: والرؤية
0: ولا يعطونا بشيء من علمه إلا بما شاء. لو ما ربنا شاء إنه علمنا الشيء هذا ما كنا تعلمنا.
1: والعلم والسعي في الأرض أصلا على مبدأ العلم، كيف أنا أسعى بدون ما أعرف. ورؤية المملكة قائمة على العلم والدراسات والاستنتاجات، وهذا العلم والتنبؤات تحمينا وتحمي أجيالنا القادمة، ونحافظ على كل الموارد التي لدينا ونقنن كل شيء اللي بيكون فيه يعني ندرة أو في فترة ستمر علينا مناخية كذا وكذا على مستوى العالم، نأخذ احتياطاتنا. دكتور، نبقى مع فاصل قصير ونعاود استكمال محاورنا. طبعا المحور الثاني سيكون عن الصيف والإجازات البحرية، ولكن نبقى مع هذا الفاصل القصير.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام. استدامة.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام، وماذا لو كان البحر يتحدث إلينا؟ هل نصغي له بشكل جيد؟ اليوم طبعا في استدامة نتحدث عن المحيطات والبحار في يوم المحيطات العالمي والذي يوافق 8 يونيو. نستعرض، يعني خلينا نقول إن البحر بيه مثلنا ويتكلم معانا، ونتخيل ذلك ونتخيل حياتنا مع وجود البحر وفي عدم وجوده لا سمح الله يعني، ونتحدث عن سلوكياتنا، هل هي ذات أثر صحيح ولا أثر غير لائق. نرحب طبعا مجددا بالبروفيسور الأستاذ الدكتور علي عشقي، مستشار البيئة والأستاذ والباحث البيئي بجامعة الملك عبد العزيز. نرحب بك مرة أخرى دكتور.
2: يا بنتي وصل لك معلومة، أنا نعم. متقاعد ولست على رأس العمل في جامعة الملك عبد العزيز.
1: نعم سابقا.
2: أي سابقا يعني.
1: عشان الطلبة يعني بيحبوك يا دكتور، ويحبوا دائما تبقي يسمعوك والجميع كذلك. طب دكتور علي، بالنسبة للصيف والإجازات البحرية، الآن بدأ الصيف، أبرز السلوكيات البيئية التي يجب أن يلتزم بها مرتدو الشواطئ. وحض يعني أمس كنا في ثنايا تحضير الحلقة، يعني كان في أشياء دكتور حتى في ثنايا بيقولك من من من حتى في داخل الهم يوجد هنالك ضحكة، يعني سعادة، نبرة مع نبرة الألم هنالك أمل. فما هي أبرز السلوكيات دكتور البيئية التي تجد إنه هي غير لائقة بالشواطئ؟ خلينا اليوم إحنا نأخذ لسان البحر ونقول إنه البحر بيقول هذا الشيء لا يليق.

0: وأنا ما أبغى هذا التصرف منكم يا بشر.
1: شوف يا بنتي، لازم الواحد قبل إذا كان من رواد البحر لابد أنه يعرف إيه هو البحر وإيش مصادر المخاطر فيه. يعني أنا دحين إحنا داخلين في الصيف، إن شاء الله بعد 10 أيام أول يوم في أيام الصيف حيكون في 23 في 21 يوليو القادم. يعني بعد 10 أيام تقريبا. وفي هذه الفترة الصيفية تزداد تكاثر القناديل البحرية
0: السامة.
1: طبعا وهي هائمة، هي هائمة في البحر، لا تقدر تتحكم في نفسها. لكن ولا تهاجم على أحد، لا تهاجم على أحد، ولكن بعض الناس الجاهلين بأمور هذه الحيوانات يحاول يمسكها. هذه فيها خلايا اسمها نيماتوسيست، والبعض منها سام قاتل، والبعض منها سام يسبب مشاكل. على أي حال أنا أنصح،
0: يعني يشغلوا نفسهم ويشغلوا أهلهم ويشغلوا المستشفيات والإسعاف.
1: أنا أنصح كل المريض إذا شفتها أتجنبها، هي ما تجوم عليك،
0: اتركها في حالها.
1: إيه بعدين أنا بقول لهم عايز شوفوا أي شيء في الشعاب المرجانية ألوانه زاهية بعيد عنه، لأنه هذا إنذار من الحيوان. ترى شوف أنا سام لوني كذا، يعني الحيوانات عندهم كود معين للون. الحيوانات البحرية ما تأكل الشيء السام، لأنه الشيء السام واضح بلون معين، كود معين. كده ربنا خلق الدنيا، كده ربنا خلق الدنيا.
0: بلاش
1: نقول لا تفترس اللي تأكلني. يعني بعدين أحذرهم كمان من المشي حافي ولا بجزم خفيفة، لأنه في شيء اسمه الستون فيش، والستون فيش أعوذ بالله لا سمح الله قاتلة. في كمان
0: دكتور هادي، كيف اللي يعني أنا أشوف برامج إنه تكون تحت الرمل لها زي الوتد، ما نلاحظها صح؟
1: هي 13 شوكة على ظهرها زي الحجر، ما حد يقدر يميزها أبدا.
0: سبحان الله.
1: لذلك أنا أنصح المريدين البحر لما يمشوا يدخلوا البحر لا يدخلوا متفرقين، يدخلوا في صف واحد.
0: نعم.
1: ويكون قائدهم عنده عصاية كده يقلب الصخور ويشوف، لأن هي في النادر يسير، لكن بتسير.
0: وإذا
1: صارت تصير خطيرة هي. حاجات كثيرة جدا زي مثلا دجاجة البحر السي لاين ذات الألوان الزاهية هذه برضو سامة. يعني إذا قربت منها قناديل قنافذ البحر أحيانا إلى حد ما سامة. فلا تعبث في البيئة البحرية، انبسط في البيئة البحرية على كيفك وأسرع، بس لا تتدخل في الكائنات الحية، لانه ما تعرف انت الا اذا كنت عالم بيها وعارف كيف تتعامل معها، هذا شيء ثاني.
0: نعم. يعني انا اتذكر دكتور، يعني لما كنا صغار وكنا يعني الوالد رحمة الله عليه ياخذنا للبحر في رابغ، يعني انا ما اعرف ايش اسمها هذه المنفردة، يعني لها اسم شعبي في رابغ، يعني ما حقول الاسم لانه ممكن ما ينعرف. اللي تكون زي الشبح كده، بتكون منفردة لما كنت صغير.
1: هذه يسموها المانتا اللي هي الريفش،
0: كانت كبيرة جدا.
1: أيوة الريفش، لونها أسود
0: وزي الطيارات المروحية اللي احنا كنا نلعب بها.
1: اللواقط يقولونها،
0: اللواقط لها ذيل يعني في اسمية.
1: وبعد هي أنواع، في نوع من اللواقط على فكرة صغير ولونه أصفر، لكن يدي كهرباء 220 فولت.
0: يعني الوالد قال لنا كلمة، قال لنا ابتعدوا عنها، لا تقربوا منها، خلوها هي في بيئتها،
1: هي ما تأذي أحد.
0: ما تأذي. نعم وفعلا وكانت قريبة جدا، لكن احنا وقفنا شاهدناها خلاص وبعدين راحت. احنا استمتعنا بالمشهد الذي لا ينسى في طفولتنا، انه شفنا شيء غريب، لكن في نفس الوقت استمعنا للنصيحة انه هي خلاص هي ما أذتنا. لكن لو رحنا احنا وعملنا يعني استفزاز لهذا الكائن، هو الكائن ردات فعله يعني في النهاية هو حيوان أو كائن يعني عقليته
1: مش زي، لازم يدافع عن نفسه.
0: ربنا
1: وداك الحق تدافع عن نفسك، نعم الحق هذا كمان.
0: نعم لازم نحترم هذه خصوصيته ككائن في بيئته، فإحنا اللي رايحين له، فإحنا تركناه هو بعدين راح خلاص اختفى. فهذه من الذكريات الجميلة، إنه البحر فيه أشياء عجيبة وغريبة، لكن اترك دائما مسافة الأمان. مسافة الأمان إذا نتركها بين البشر، فيما بيننا وبين البشر، فما بالنا بكائنات أخرى وإحنا رايحين لها في بيئتها. طيب دكتور، إيش رأيك في اللي يعني بيلوثوا الشاطئ بالتلويث؟ طبعا اللي هو ما شاء الله تبارك الله رايح بياكل وبيشرب ويقول والله ما لقيت سلة مهملات. طيب الكيس اللي انت جايب فيه الأغراض ما ينفع تحط فيه البواقي وتأخذها معاك لبيتك أو لأقرب سلة مهملات؟ يعني ليس
1: التلوث يا بنتي في ممارسات لازم ينوه لها.
0: طيب تمام.
1: اللي هي الصيد

0: الأمريكية بالسبير جن. هذه لما يعني أخطر شيء على البيئة الشيء هذا، لما نضرب السمكة بالرمح هذا، الرمح هذا بيكسر الكثير من المراجين وبيدمرها. والحقيقة سلاح الحدود ولا خبر السواحل أصدروا قرارات بمنع الصيد بالشهادة، وأنا أحييهم على الشهادة والله.
1: أشكرهم
0: حقيقة، أنا أشكرهم جدا على الموضوع هذا.
1: واللي شاهد هذا الشيء يبلغ، يتصل ويبلغ.
0: أصل هم ما شاء الله تبارك الله يعرفوا السمك اللي مصادة بالهذا، وبدأ عندهم خبرة في الشيء هذا يعني.
1: شيء جميل. طب دكتور، وحتى هذيك اللي كانت زي الأقفاص اللي تكون تحير السمك يعني ما يعرف يخرج منها،
0: الصخاوي؟
1: أيوة
0: الصخاوي هذه يا بيتي الأسماك معينة تجارية.
1: نعم.
0: يعني ما في أسماك زي المنتا تدخل فيها، لا.
1: نعم.
0: لا اللي تدخل فيها أسماك تجارية زي السيجان، زي سلطان إبراهيم، زي الكشر، زي عدد أسماك صيادية.
1: نعم.
0: بس هي المشكلة انك انت
1: اذا تركت، اذا تركت في البحر
0: لا تتركها، لانك انت تحكم على السمك بالموت جوعا.
1: نعم.
0: جوع القفص.
1: نعم.
0: هذا صيد وشيل خد.
1: نعم.
0: ما كتب لك الله بي. لكن لا تتركها،
1: لا تطمع،
0: لا
1: تطمع،
0: لا تتركها في البحر. نعم. ابدا.
1: هو الطمع انه يترك كذا واحدة بعدين ينسى ويضيع فين وضعها، لا، ضع كم واحدة والبحر يزيد وخير ويفيض إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب ماذا لو الآن الصيادين ما شاء الله عليهم عندهم غير على البحر، صيادين البلد عندهم غير على البحر، لما يصطادوا سمكة نادرة أو صغيرة؟ أنا شفت هذه الممارسة عالمية عند الصيادين، الصيادين المحليين يعني صياد البلد نفسها، لما يصطاد حاجة غريبة ونادرة ما بيأخذها، بيستمتع بيها، بيصورها ويرجعها للبحر.
0: ايوه، لان عاده ان بنت تكون غير قابله للاكل. احنا عندنا، احنا في جده ما شاء الله من اكثر الشعوب اللي تاكل
1: الصياديه،
0: الاكل الصياديه، وتاكل منتجات الاسماك.
1: نعم.
0: وعندنا اسماك احنا مختاره ناكلها، اللي هي الناجر والكشر والسيجان والشعور والبياض، لكن اي سمكه ثانيه ما حنتقبلها.
1: نعم.
0: لذلك الصياد ما يصيدها، لانه عارف انه ما حيكون لها سوق.
1: نعم. وأحيانا وإذا كانت صغيرة يتركها عشان إنه يعني تكبر وتتكاثر في البحر.
0: يا سادة، السمك الصغير هذا يعني مفروض إنه ما يصير يعني.
1: نعم.
0: أديها فرصة تكبر وتتكاثر وتدي محصول في البحر.
1: نعم. طيب دكتور، لما تكلمنا أمس عن يعني هو في توجه أصلا ديني، إنه يعني المعذرة الآن للمستمعين إنه حنقول هذا الشيء ممكن البعض يستغربه، أن لا يعني الإنسان لا يقضي حاجة داخل البحر.
0: أنت تعرف يا بنت الواحد التبول في البحر.
1: نعم.
0: في عناصر كثيرة هي
1: ما نهي عنها أصلاً.
0: بس هذا يا بنتي، هذا بنتي شيء يعني مقدور عليه، لكن لما تشوفي مياه صرف الصحي بمئات الآلاف. نعم. الأمتار المكعبة ترمى في اليوم في البحر، بنيجي نحاسب واحد إنسان على سنطرطر في البحر.
1: دكتور، حتى الإنسان دكتور، بس يعني هنا الآن ندعو الأمانة.
0: يعني نحن سيبا للموضوع الكبير مرة ونمسك الشيء
1: دكتور، ما نخلي لهم مبرر دكتور، يعني أصلا هو منهي عنه، لكن بنقول بنوجه للأمانة الآن تحية ورسالة إنه بنكون في يعني
0: مهما كان يا بنت الكمية لا تؤثر في البحر. هذه الكمية هذه انت لما تتكلم عن صرف مياه الصرف الصحي.
1: نعم.
0: في البحر هنا الخطوره تيجي.
1: بس دكتور يعني احنا ما نبغى يعني ننتقل من موضوع المحيطات الى موضوع البول اللي هي المسابح. دكتور، في اشخاص منعت من دخول دول علشان عملوا هذه العمله في المسابح لانه
0: بأثر في البحر.
1: نعم. وبتاثر بشكل صحي سلبي على الاشخاص.
0: لا بس الحين بدي اقول لك عند بعض المسابح في بعض الأوتيلات الكبيرة
1: بالليزة
0: حطلها مادة. لو واحد يعني عمل العملة وهذا على طول يتلون البحر، الحمام السواح باللون الأزرق.
1: نعم. ويعرف
0: انه
1: نعم ويعمم عليه ويمنع ويمنع من دخول تلك البلاد يعني. لأنه مشكلة بيه، هو شرحها أحد الأطباء، أنه بتعمل مادة تتداخل مع مادة وتولد مادة كيميائية جديدة، وهذه المادة خطرة على الجلد وعلى صحة الإنسان مع الكلوريد الذي يوضع في المسابح. عموما دكتور، هذه إن شاء الله في حلقة مقبلة قادمة في قادم الأيام نتكلم عن الممارسات الصيفية داخل البلاد وخارجها بشكل عام كلها. طيب دكتور، يعني إيش برضو من الممارسات؟ يعني أمس قلت كلمة وإحنا بنحضر الحلقة، أنا ضحكت لما قلت إحنا بنعلم الطيور المهاجرة البطالة، تشرحها للسادة المستمعين.
0: هو مثلاً الطير المهاجر لما يعدي في طريقه إلى أفريقيا أو إلى طريقه إلى الشمال إلى موطن
1: على البحار والمحيطات،
0: يعني يجي عندنا ينزل في جدة يلاقي الأكل الزبالة الناس تطعمه وتأكله، يقول لك عليه هذا تعب نفسه ما نجد أجلس هنا وخلاص.
1: يبطل من الهجرة كلها، يبطل من رحلته.
0: بطل خلاص على إيه يعني؟ فهي هو هو هو هو اساسا الرحله حقته ليش؟ هي رحله حقته عشان يتجنب البراد او يتجنب الحراره ويبحث عن الاكل وندره الاكل. هنا الجو ممتاز لا برد ولا حراره والاكل متوفر، طيب يهاجر ليه؟
1: نعم، الناس بتفكر انه هي لما بتاكل هذا الطائر انه سوت الخير والاجر،
0: هذا خطا كبير
1: في غير محله حقيقه.
0: ايه شوفي شوفي كميه الحمامه الزايده قديش.
1: نعم للأسف الشديد. نعم، وإحنا نتكلم الآن عن البيئة، أنه الطيور المهاجرة اللي بتمشي على مسار البحر هذه تعتبر من كائنات البحار، تعتبر أصلاً لأنه تتغذى المفروض على أسماك في البحر بطريقة معينة، وهذا لعدم الاختلال والتوازن البيئي في بيئة المحيطات والبحار. فإحنا هنا للأسف عملنا تدخلنا في هذه السلسلة الغذائية وعملنا يعني عدم توازن. طيب دكتور، يعني إيش أكثر التصرفات البحرية اللي تجعل البحار والرحلات البحرية أكثر استدامة؟
0: الالتزام، يعني الالتزام بالقوانين والأنظمة اللي بتطرحها يعني سلاح الحدود.
1: نعم.
0: يعني أنت صيد، أنا أقول لك لا صيد.
1: نعم.
0: يعني أنت صيد لا صيد، لكن حاول تتجنب الضرر بالبيئة البحرية، يعني لا تصيد بالبندقية مثلا.
1: نعم.
0: يعني لا ترمي الزبالة حقتك في البحر بالذات البلاستيك، لأنه بلاستيك بيمثل مشكلة كبيرة جدا في بالذات ما يسموه المايكرو بلاستيك، يعني لو تفتح السمكة دحين جوة تلاقيها المايكرو بلاستيك، البلاستيك الصغير تلاقيه جواتها، وهذا حقيقة بيمثل مشكلة عويصة جدا الآن في العصر هذا بالنسبة والأمم المتحدة بتتكلم في الموضوع هذا، لكن للأسف الشديد إنه ما زلنا إحنا نستخدم البلاستيك بكميات مفرطة.
1: نعم.
0: وحتى بالنسبة للناس اللي يطلعوا البحر، يا جماعة لم زبالة تكتكيش.
1: نعم.
0: وأول ما توصل البر
1: أرموها في الزبالة. نعم، يعني لا تترك بقايا الطعام ملقاة على الشواطئ، هذه مشكلة وكارثة بيئية. وبعدين بيقول والله في فيران، طيب مين اللي أغذاها؟ البقايا تبع أكلك.
0: بعد
1: حتى لو كان دكتور
0: مهاجرة.
1: ودكتور كمان حتى يعني مو إنه والله في عامل بيمر، هذا مو شغلته إنه بيلم وراك، أنت شغلتك عفوا إنه بتشيل زي اللي قدرك إنه تيجي وتجيب الكيس والأغراض معك،
0: زي ما نقول إحنا بنت كل واحد يشيل عبله.
1: أيوة وكده. طب دكتور، إيش خطورة إشعال النيران أو ترك المخلفات في المناطق الساحلية الحساسة؟
0: هذه يعني منظر قذي يا بنتي، ما هو منظر يعني منطقة سياحية تحط فيها زبالة شيء يعني
1: ميران.
0: بعدين يكون يعني بتجذب البسس والكلاب والفيران والدنيا، لأنه مصدر غذاء له. حقيقة أنا أتمنى يعني إنه البلدية تشدد القوانين في عملية الناس، يعني تشوفي واحد ماشي في السيارة ومسك القمامة ورمامة الشباك، المفروض الناس هدول
1: يسجنوا
0: يعني عقبوا أكثر من مخالفات المرور.
1: نعم،
0: يعني إذا قطع إشارة هذا عقاب الشهادة يكون أكثر من قطع الإشارة.
1: نعم.
0: يعني أنا مرة سارت واحد قدامي كده وجريت وراه لقيته شاب سعودي، قلت له يا أخي ليه ما تحطه عندك في كيس؟ بده ضاربني
1: للأسف.
0: يعني قلت له والله يا أخي أنا قصدي النصيحة، أنا رجل حق بيئة وقصدي النصيحة كده، يعني طل فيا باستهزاء، ايش بدي اسوي له؟ انا فرد ولست مؤسسه عشان اعاقبه.
1: لكن هذا الوعي، مشكله عدم وجود الوعي.
0: طيب وجود الوعي.
1: طيب دكتور، يعني صراحه بسالك تصرف، يعني دحين لما نسافر احنا بنحب نجمع الاصداف والكائنات البحريه مش الحي، انا ما اخذ الحيه، يعني مثلا اصداف على الشاطئ ميته يعني ما فيها كائن حي، لكن اللي بياخذوا دحين الاصداف والكائنات البحريه الحيه كتذكارات، للاسف طلعت حتى ترند، يجي ياخذ كائنات ويجمعها في ويحطها عنده في البيت.
0: شوفي يا بنتي، انا بالنسبه للاصداف في بعض الاصداف، وانا تكلمت في الكلام هذا في وسائل الاتصال الاجتماعي، وعندي كتاب نشرته عن الصيد في البحر الاحمر، بعض الاصداف خاصة شكلها جميل هذه قاتلة.
1: اها.
0: لكن إذا كانت تخدمه هي فارغة
1: اوكي.
0: لكن قبضتها زي ما يقولوا القبضة.
1: خلاص.

0: ميتة.
1: فأنا
0: نعم.
1: أنا بنصح الناس، أنا بنصح الناس، هي حاجات حقيقة ما بتصير بصفة مستمرة.
0: نعم.
1: لكن خاصة بالنسبة للأطفال.
0: نعم.
1: المفروض لا تعودهم إلا يمسكوا أصداف من جوا البحر، برا البحر عادة الأصداف ميتة، يعني على الشاطئ الأصداف ميتة، لكن حتى بعض الأصداف يكون فيها السرطان اللاصق اللي هو الهرمت كراب، هذا ما منه ضرر، لكن الأصداف اللي موجودة في الكسارة
0: نعم
1: خطر كبير جدا. أنا أنصح لا تعبثوا بها ولا تمسكوها بعدها.
0: نعم. نعم. طيب دكتور، يعني إحنا الآن تقريبا وصلنا إلى قبيل الختام في لقائنا مع حضرتك، لكن سؤالي الآن، الناس اللي بتستخدم مكبرات الصوت والضوضاء العائلية على الكائنات البحرية، يعني إيش بيأثر هذا الشيء؟
1: بيأثر على البيئة البحرية؟
0: نعم.
1: لا ما يأثر، لأنه المياه عازلة ما توصل الصوت لتحت.
0: طيب جميل.
1: لكن اللي بيأثر على الأسماك الصوت اللي بيأثر هو لما بعض الصيادين، لكن مو عندنا الحمد لله، يعني في دول شرق آسيا يحطوا ديناميت في الكسحاب المرجانية يفجروا عشان يموت الأسماك ويقوموا يسكوها بسهولة. هذه الموجات الصوتية اللي في المويه هي اللي بتأثر عليها، لكن احنا ما عندنا الكلام هذا، الصوت لا يؤثر أبدا على الكائنات الحية أبدا.
0: نعم. طيب دكتور، بس الصوت تبع حضرتك ليكون أكثر وضوحا. الصوت، أيوة
1: الصوت،
0: أيوة.
1: أيوة
0: الآن تمام. طيب دكتور، يعني نصيحة كمان للغواصين، هو الغواص سفير للحفاظ على البيئة البحرية. طبعا أنا الآن أشكر الغواصين اللي بيروحوا بيجمعوا البقايا والمخلفات داخل البحر، اللي بيحافظوا بيستمتعوا بالمشهد عن بعد وليس عن قرب، يعني ما بيعملوا إيذاء للكائنات البحرية، ما بيدخلوا معاها. لكن إيش التصرفات الغير مسؤولة من بعض الغواصين؟ يعني هل الصور التذكارية بتأثر؟ هل يعني إيش التصرفات الغير أخلاقية وغير إنسانية وغير مناسبة للبيئة البحرية في الغوص؟
1: شوفي يا بنتي، أنا بالنسبة للغواصين ما في، أنا أقدر أجزم وأقول إنه ما في كائن حي حتى القروش تهجم على الإنسان من غير سبب. لازم يكون في سبب،
0: يعني البشر استثارة.
1: مثلا الغواصين اللي يصيدوا السمك ويربطوه في وسطهم، يجي القرش على السمك ما يجي قرش الإنسان، والمواصل حتى سمك الهامور. حتى سمك البراكودا ممكن ينهش الإنسان في الحالة هذه. فأنت إذا كنت بتصيد بندقية والله براك بالمخالفة هذه، اعمل لك كده سطل بعيد عنك كده بعوامه فوق وحط فيه بعيد عنك.
0: نعم.
1: وبعدين ما القروش ليست معاديه الا اذا استفزيتها.
0: نعم.
1: يعني اذا استفزيتها، يعني مثلا قروش في حاله التزاوج، في اشهر التزاوج اللي هو في الوقت هذا،
0: نعم،
1: حاول تبعد عنها باقصى ممكن، لانه تدخلك في البيئة حقت تتزوج حقتهم يعرضك للخطر.
0: نعم.
1: لكن هم وجه عام القروش
0: مسالمين.
1: أنا ما أقول إن ما هي خطرة، لا خطرة إذا استفزت، لكن إذا ما استفزت ما ما ما ما ما, ما عندك مشكلة. ما عدا طبعا القروش الكبيرة اللي زي الجريت وايت شارك، القرش الأبيض والتايجر برضه ما يهاجموا إلا إذا استفزت.
0: نعم. وكمان إنه يعني مثلا للسيدات إنه يعني ما بتلبس أشياء بتلمع، أكسسوارات
1: السيدات. بدي أقول شيء واسمحي لي.
0: تفضل تفضل.
1: السيدة إذا كان عليها العادة الشهرية لا تنزل البحر.
0: نعم. إذا عشان
1: سارة الدم ممكن بيكذب القروش.
0: نعم. إذا هذه نصائح إن شاء الله يستمتعوا في البحر، والبحر زي ما نبغى منه لازم نعطيه اهتمام وحرص واحترام، وكذلك لتدوم هذه النعمة لنا. شكرا لك حقيقة الأستاذ البروفيسور الدكتور علي عدنان عشقي، المستشار البيئي والأستاذ والباحث بجامعة الملك عبد العزيز سابقا.
1: شكرا على استضافتي يا نهى.
0: الله يسلمك يا رب دكتور.
1: ألف سلامة.
0: شكرا لكم. أهلا وسهلا.

0: جودة حياة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، وإحنا بنتكلم اليوم عن بيئة البحر والمحيطات، خلونا نستمتع أيضا بمشروع تأهيل الواجهة البحرية بجدة التاريخية في مرحلته الثانية، يعيد ربط البحر بالإرث الحضاري للمنطقة. طبعا يمضي هذا المشروع في منطقة جدة التاريخية بخطوات متسارعة ضمن جهود وزارة الثقافة لإعادة إحياء جدة التاريخية الهادفة إلى تعزيز القيمة التراثية والثقافية للمنطقة وإعادة ربطها بالبحر بما ينسجم مع مكانتها التاريخية بوصفها إحدى أهم الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر. ويعد أعزائي المستمعين المشروع الجاري تنفيذ مرحلته الثانية حاليا إحدى المبادرات التنموية النوعية التي تستهدف إعادة تأهيل بحيرة الأربعين والواجهة البحرية المحيطة بها من خلال تنفيذ أعمال المعالجة البيئية وتطوير البنية التحتية البحرية بما يسهم في تحسين جودة المياه واستدامة البيئة البحرية إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية والترفيهية للمنطقة. طبعا المرحلة الحالية من المشروع تشمل إعادة جرف وتشكيل حوض بحيرة الأربعين وإنشاء رصيف بحري بطول 972 متر وتنفيذ جدران بحرية ساندة بطول 490 متر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الداعمة تمهيدا للمراحل التشغيلية اللاحقة. كما تتضمن الأعمال إعادة تشكيل مساحة تقارب مليون متر مربع من البحيرة وإنشاء منصة معلقة على دعامات بمساحة 1313 متر مربع بما يدعم تكامل المنطقة مع النسيج العمراني المحيط. طبعا يهدف أعزائي المستمعين المشروع إلى إحياء المواقع التاريخية المجاورة للواجهة البحرية وإبراز هويتها التراثية مع توفير بيئة حضرية متكاملة تدعم الأنشطة السياحية والترفيهية وتسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار والمصطافين طبعا والمتنزهين. إذن مستمعينا الكرام، البحر ليس وجهة للترفيه فقط، بل منظومة حياة تستحق الحماية والاحترام. في كل مرة نزور فيها البحر نتذكر ونتخيل ونتصور المستقبل وندرك تماما بأن المحيطات والبحار ليست ملكا لجيل واحد، بل أمانة نتشاركها جميعا مع الأجيال القادمة. فلنستمتع بجمالها ولنحافظ عليها، لأن البحار تتحدث والمسؤولية أن نصغي، ومع استدامة تكون الحياة أكثر جمالاً ومتعة. نستمتع بجودة حياة أكثر جمالاً مع استدامة. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح مناهل دحمان. دمتم بخير واستمتعوا في البحر وحافظوا عليه، وتذكروا أن البحر يتكلم وإحنا نسمع له ونتكلم معه. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام. أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 11

0: يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وأخيراً حالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم مستمعينا في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورلبة الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكي بتسمية 9 قضاة أعضاء في المحكمة العليا. سمو ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية. تحت رعاية سمو ولي العهد وزارة الداخلية تنظم القمة العالمية للأمن والتقنية ومسابقة سيف العالمية للابتكار الأمني والتقني. المملكة تؤكد التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. برعاية أمير نجران اختتام برنامج تحقيق الأثر بجمعية استدامة. جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تطلق الدورة السابعة من جائزتها السنوية.

0: للتميز. جامعة طيبة تنظم معرض رواق الإبداع 2026 لدعم الابتكار في مجالات التصاميم والفنون. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يؤهل وجهات لاكتشاف الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في المملكة. أخيراً، كاكست تطور نظاماً مبتكراً لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر دون تحلية مسبقة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمرا ملكي بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف أعضاء في المحكمة العليا، في خطوة تعكس العناية الكريمة بتعزيز كفاءة السلطة القضائية ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة. وشمل الأمر الكريم أصحاب الفضيلة عبد الله بن عبد الرحمن التويجري، إبراهيم بن عبد الرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبد الله الرشودي، إبراهيم بن عبد العزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبد الله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبد الله الضفيان. ورفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على ما يوليانه من دعم واهتمام بالمرفق العدلي وما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهمت في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها ورفع جودة مخرجاتها. وأكد أن الأمر الكريم يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة بما يعزز جودة الأحكام القضائية ويرسخ المبادئ القضائية ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الموثوقية وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: في خطوة تستهدف حفظ الذاكرة الثقافية لمنطقة عسير وتوثيق موروثها للأجيال القادمة، أطلقت جمعية توارث مشروعها الأول رواد توارث لتأهيل شباب وشابات المنطقة على جمع روايات الشفهية وتوثيقها وتحويلها إلى محتوى وثائقي يبرز ثراء عسير التاريخي والثقافي. وللحديث أكثر مستمعينا عن الجمعية وأهداف هذا المشروع، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مؤسس ورئيس جمعية توارث الأستاذ أحمد بن يحيى عسيري. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذ أحمد في برنامج تجوال على جدة FM.
1: أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير، أمسي عليك أستاذة وعلى السادة المستمعين.
0: الله يسلمك، سعيدين بوجودك أستاذ أحمد.
1: وحنا
0: في البداية نود أن نعرف منك، ما هو يعني التعريف بجمعية توارث وما نطاق عملها؟ هل تقتصر على تراث منطقة عسير أم أن لديها توجهات لتوسع في المستقبل؟

0: أولا جمعية توارث أسست ك أو قبل التأسيس كانت مبادرة فردية بيني وبين أحد الأصدقاء. لاحظنا وجود مشكلة في منطقة عسير وفي المملكة بشكل عام، اللي هي أن القصص التاريخية الموجودة في ذاكرة كبار السن قاعدين نفقدها يوم ورا يوم. وهذا طبيعة تراثنا في المملكة وفي الجزيرة العربية، أنه ينتقل عبر يعني الرواية الشفهية. فحبينا نحل المشكلة هذه عن طريق توثيقها، وشفنا أفضل طريقة أنه نجلس مع كبار السن في المنطقة ونصورهم مقاطع فيديو.
1: جميل.
0: سوينا المرحلة هذه واللهم لك الحمد، تحولنا من مبادرة إلى جمعية، واليوم عملنا يستهدف حفظ القصص التاريخية في منطقة عسير. ممكن يكون في توسع في المستقبل، ولكن لا أعتقد في الوقت القريب.
1: نعم، أطلقتم مشروع رواد توارث، ما الحاجة التي دفعت إلى إطلاقه والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟
0: في الحقيقة زي ما ذكرت لك قبل شوي، أنه الحاجة اللي دفعتنا لمثل هذا الشيء هو ضرورة حفظ وصون الذاكرة الثقافية اللي موجودة عند كبار السن، وأنه كان لازم أحد يشيل الحمل هذا على عاتقه، وهذا اللي سويناه حن وأعضاء الجمعية. الأهداف اللي يسعى لتحقيقها هو صون 100 قصة تاريخية في منطقة عسير حسب اتفاقية اليونسكو 2003، وبالتالي 100 قصة من عسير تصبح موثقة كتراث ثقافي غير مادي لدى اليونسكو ولدى مركز ذاكرة التابع لوزارة الثقافة. أيضا تدريب 25 شاب وشابة من منطقة عسير على طريقة التوثيق المبنية على المجتمع، وبالتالي ممكن نشعل في بعضهم فتيل الباحث، فبعد ما يخوض التجربة يكمل إلى نهاية حياته في البحث.
1: نعم، طيب كيف تم اختيار المشاركين وما أهمية التدريب والجوائز التحفيزية في رفع جودة مخرجات هذا المشروع؟
0: في الحقيقة احنا نعتمد على الشغف أولا، يعني أن الإنسان يكون شغوف بإرث منطقة عسير.
1: نعم.
0: هذه الأهمية رقم واحد. الأهمية رقم اثنين المهارات. البعض يعني كان يقول شوفوا متدربين أو شباب عندهم تجربة سابقة، ولكن احنا كنا نقول لا، حتى لو ما كان عنده تجربة سابقة، حنا الشغف والاهتمام وقابلية التعلم هي اللي تخلينا نختار المتقدم عن غيره.
1: نعم طبعا، يعني كيف يتم حفظ هذه المعلومات، يعني بالتصوير أو أيضا يعني تناقلها من الكبار إلى الشباب بالطريقة الشفهية؟
0: طبعا حنا بنطلب من كل متدرب من 25 أنه يجيب أو يبحث عن 3 قصص موجودة في ذاكرة كبار السن. وطريقة الحصر زي ما ذكرت تكون يعني حسب اتفاقية اليونسكو 2003، وهي تنص على أنه يكون في استمارة حصر يعبيها الباحث، بالإضافة إلى تسجيل صوتي أو صوت وصورة. فحنا إن شاء الله بيكون عندنا 100 قصة مقدمة من المتدربين ومن أعضاء جمعية توارث بهذه الطريقة، استمارة حصر زائد تسجيل صوتي أو صوت الصورة.
1: طيب يعني 100 وثيقة، بعد هذا التوثيق لهذه الروايات الشفهية كيف سيتم تحويل يعني كل هذه المواد المجموعة إلى محتوى وثائقي، وما الأثر يعني الذي تتوقع من عرض القصص المختارة عبر المنصات الإعلامية المختلفة؟
0: طبعا احنا 100 قصة هذه راح تؤرشف عندنا على حسب الموضوع، اذا كان مثلا في الاساطير، في العادات والتقاليد، الحياة اليومية، القصص البطولية الى اخره. بس بنختار من 100 قصة هذه افضل 30 قصة ممكن ان يكون لها اهتمام من عامة المجتمع، وبنحولها الى سلسلة وثائقية مع قناة الشرق الوثائقية. عندنا اتفاقية معهم، بيجون لمنطقة عسير وبيجيبون فريقهم وبيصورون في مختلف القرى والمحافظات، وستبث هذه 30 قصة عبر قناة الشرق الوثائقية وعبر منصاتنا الرقمية احنا يا جمعية توارث.
1: جميل، سؤالنا الأخير لك، ما هي أبرز المبادرات المستقبلية للجمعية، وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والسياحة التراثية في منطقة عسير؟
0: احنا اليوم أغلب برامجنا اللي ناويين نشتغل عليها تكون بنفس الطريقة حقت برنامج رواد توارث، اللي هي تبدأ في استقطاب الكفاءات في المجال هذا، أو على الأقل الشباب اللي عندهم قابلية أو عندهم الرغبة، ثم ندربهم ثم ننفذ عن من خلالهم.
1: نعم، يعني ذكرت الشباب، هل أيضا الشابات لهم نصيب؟
0: نعم الشباب، أقصد فيها الشباب والشابات. نعم. يعني معلومة كذا، البرنامج رواد توارث المنضمين الإناث أكثر من المنضمين الذكور.
1: ما شاء الله. طب هل هناك سبب في ذلك؟
0: والله احنا فتحنا التقديم للعامة، واللي قدموا ومروا بإجراءات القبول أغلب اللي عدوها هم من الفتيات.
1: نعم جميل جدا، كل التوفيق لكم. يعني مشروع فعلا جميل، وجميل أن نحفظ يعني كل هذه القصص، وأن يصبح الموروث متوارث عبر الأجيال. نتمنى لكم يعني التوفيق إن شاء الله والنجاح. نشكرك جزيل الشكر، مؤسس ورئيس جمعية توارث الأستاذ أحمد يحيى عسيري، شكرا لك.
0: شكرا لاستضافتكم وسعيد جدا.
1: الله يسلمك، شكرا، مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح، واحيانا تحديات،
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعنا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية دوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
6: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. وقعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ودارة الملك عبد العزيز مذكرة تعاون مشتركة في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. وتهدف هذه المذكرة صون الموروث الشرعي والعلمي للمملكة العربية السعودية، وتوثيق مسيرة الإفتاء عبر مراحلها التاريخية المتعاقبة منذ فجر الدولة السعودية الأولى حتى العصر الحاضر. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
7: هذا نعتبره تكليف وتشريف من سماحة المفتي والجميع القائمين على هذه المؤسسة العريقة لدارة الملك عبد العزيز بتوثيق ورصد كل ما له علاقة بالفتوى منذ بداية الدولة السعودية الأولى أو المرحلة السعودية الأولى إلى يومنا الحاضر. وهذا التراكم المعرفي وهذا التراكم الكبير لعلمائنا في هذه المنطقة المباركة جدير بأن يكون متاح ويطلع عليه الجميع وطلبة العلم والدارسين في الوقت الحاضر، لأن كما نعرف المعرفة دائما تراكمية، ولما يكون فيه رصيد معرفي قديم وعريق يطلع عليه الدارسين والباحثين الآن، نعتقد إن شاء الله يكون عونا لهم في أعمالهم المستقبلية.
6: وإلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، احتضنت العاصمة الرياض فعاليات الحلقة العلمية عن دور الأمن الإعلامي في تعزيز الأمن المجتمعي والتي تنظمها جامعة نايف العالمية.

0: العربية للعلوم الأمنية بالشراكة مع وزارة الداخلية وبمشاركة نخبة من الخبراء من الدول العربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة. وتهدف هذه الحلقة العلمية إلى تأصيل مفهوم الأمن الإعلامي بوصفه ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن وتحديد أبعاده المعرفية والتطبيقية. وكيل جامعة نايف للعلاقات الخارجية خالد الحرفش.
1: تأتي هذه الحلقة العلمية ضمن برنامج عمل الجامعة السنوي وبتنظيم مشترك مع مقام وزارة الداخلية بدولة المقر، أهمية وامتدادا للاستراتيجيات العربية والخطة الإعلامية العربية والخطة الإعلامية لمكافحة الجريمة. الجامعة وهي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والعضو المراقب في مجلس وزراء الإعلام العرب تسعد بهذا التنظيم، ونقدر عاليا حقيقة المشاركة العربية لمنسوبي أجهزة الإعلام العربي في الدول العربية وفي دولة المقر أيضا، إيمانا بأهمية الموضوع الذي تتحدث عنه الحلقة اليوم الذي ركز الضوء على أهمية الأمن الإعلامي ودوره في الحد من مخاطر الجريمة والوقاية منها.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع قمة الاستثمار في لندن. عقد في العاصمة البريطانية لندن قمة الاستثمار والشراكة السعودية البريطانية 2026. شارك في القمة أكثر من 350 من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال لكلا البلدين الصديقين. واستهلت القمة بجلسة وزارية حول المرحلة المقبلة من الاستثمار السعودي البريطاني ودور المؤسسات المالية والمنصات الاستثمارية في دعم تدفقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي طويل الأجل. نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر.
2: اليوم التبادل التجاري وصل إلى 30 مليار ريال، مقارب ل 30 مليار ريال بين البلدين، والهدف الوصول إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030 بإذن الله. أهمية العلاقة السعودية البريطانية هي من أهم الدول التي تعامل معها تجاريا. اليوم بالظروف الحاصلة الجيوسياسية نرى اليوم مستوى الحضور عالي.
0: إذن بهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعنا الكرام استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
7: كلها. يلا انطلق
8: في الزحمة.
9: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
10: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
8: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
11: تجوال على جدة اف ام.
12: تزخر المملكة بتنوع أحيائي فريد وموائل طبيعية غنية، شكلت ركيزة مهمة لجهود المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالاستدامة البيئية وجودة الحياة، تتواصل المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وإبرازها كوجهات وتجارب نوعية تعكس ثراء الطبيعة السعودية وتنوعها. ولتفاصيل أكثر حول جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومنجزاته ومشاريعه المستقبلية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الإعلام والهوية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأستاذ محمد اليامي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، أهلا بك في برنامج تجوال على جدة اف ام.
13: حياك الله أستاذ دلال، وسعيد جدا بهذه الاستضافة على إذاعتكم الموقرة.
12: الله يسلمك، الله يحييك، شكرا لك، سعيدين بتواجدك معنا. في البداية أستاذ محمد، نود أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن أبرز منجزات التي حققها المركز في تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي خلال الخمس سنوات الماضية.
13: حياكم الله وشكرا للاستضافة مرة أخرى. لكن قبل ما نتكلم عن جهود المركز، أنتوا أشرتوا إلى شيء في بداية التقرير. نعم. عن عن عن ثراء الحياة الفطرية في المملكة والتنوع الأحيائي. المملكة صحيح. تحتضن أكثر من 65 نظام بيئي وأكثر من 12 ألف نوع من الكائنات الحية. هذا يجعل المملكة بين أكثر الدول في المنطقة ثراء في البيئة الطبيعية والأنواع الفطرية والموائل ذات القيمة البيئية والاقتصادية. طبعا هذا الثراء يمثل جزء من هوية المملكة وثروة للأجيال القادمة. طبعا هو مورد وطني يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الحياة. ومن تأسيس المركز الوطني للتنمية الفطرية اللي كان قبل خمس سنوات، ركزت الجهود على بناء ممكنات بيئية وتأهيل بنية أساسية لازمة لتنمية الحياة الفطرية. هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأيضا الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء. من أهم الجهود اللي بذلت خلال السنوات الماضية اللي هو التوسع في المناطق المحمية. المناطق المحمية هي تشكل نظم، يعني محافظة عليها، يعني تسهم في ازدهار النظم البيئية. وحنا كان عندنا يعني ارتفعت نسبة المناطق المحمية في الفترة الأخيرة إلى بالنسبة البرية إلى 18.3%، بينما بلغت المناطق البحرية 16.3%. وحنا نستهدف أن حنا نوصل إلى 30% مساحة المملكة البرية والبحرية في حلول 2030. طبعا في هل عنصر بالذات حققنا نجاحات من حيث الاعترافات الدولية بعدد من المحميات، تسجيلها في القائمة الخضراء، محمية الوعول، محمية جزر فرسان، وأيضا محمية عروق بني معارض. عروق بني معارض أيضا سجلت في قائمة التراث العالمي الطبيعي، أحد أهم قوائم اليونسكو. غير التوسع في المناطق المحمية، حنا عندنا برامج الإكثار وإعادة التوطين. حنا بدأنا بخمس برامج، ارتفعت إلى سبع برامج، إلى 21 برنامج. اليوم لدينا أكثر من 25 برنامج إكثار وإعادة توطين كائنات فطرية، إعادتها إلى بيئاتها الطبيعية. طبعاً إحنا نتكلم عن الضباء الإدمي والريم والمها العربي وأيضاً الوعول والمفترسات، مجموعة من الكائنات التي تتم تأهيلها وإعادتها إلى بيئاتها الطبيعية. طبعاً الإكثار ما هو عملية مجرد، يعني هي عملية قائمة على أسس علمية
12: مدروسة
13: بحيث أن إحنا الكائن من قبل حتى نشأ، من قبل يعني في من خلال الفحص الجيني والسلالات إلى إلى إلى إلى رعاية بيطرية، إلى تغذية، إلى تأهيل كامل ليكون ليحتفظ هذا الكائن بغريزة الفطرية اللي يتمكن من التكيف مع بيئة الطبيعية بعد إطلاقه. أيضا من الجهود اللي هي برامج الاكتشافات أو رحلات الاكتشاف، زي رحلة العقد لاكتشاف البحر الأحمر التي مسحت البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال، جميع البحر الأحمر
12: ما شاء الله
13: تم استكشافه بشكل كامل، وكان هناك يعني مخرجات جديدة لهذه الاكتشافات، وأيضا في رحلة العقد البرية. كل هذه الجهود أدت إلى أو نتج عنها العديد من الجوائز والاعترافات الدولية، مثل جائزة الريادة والريادة المتميزة في المحافظة على أنواع المهاجرة، وكما أسلفت التسجيل في القوائم في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتسجيل في قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي. هذه اعترافات دولية بالجهود اللي جلست تبذل، وأسهمت هذه الجهود في تعزيز جاهزية المواقع الطبيعية، عودة العديد من الأنواع إلى بيئتها الطبيعية، تهيئة الموائل لتقديم

0: أعلنا عن مواقع مخصصة لمشاهدة الطيور في عدد من الوجهات الطبيعية، من أبرزها محمية جزر فرسان، وأيضا مواقع بتكون في منطقة الرياض.
1: جميل ما شاء الله.
0: في محميات أيضا مخصصة لمشاهدة أنواع مختارة، يعني نوع مختار يعني يخصص له محمية أو ملاذ داخل المحميات، مثل الحبارة، مثل المها العربي في محمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، أيضا الضباء في محمية عروق بني معارض، في منتزه الغاط الوطني. هذا يتيح للزوار التعرف على هذه الأنواع في بيئتها الطبيعية، يعني بإمكان أي زائر مثلا يحب يرى نوع من الكائنات أنه يتوجه إلى المواقع هذه ويستطيع المراقبة أو مشاهدة هذا الكائن. أيضا في لدينا تجارب موسمية مرتبطة بالأنواع البحرية، مثلا في عدد من المواقع الطبيعية، مثلا حوت الأوركا أو الحوت القاتل، تستطيع في موسم معين احنا نشاهده في جزر فرسان، احنا
1: ما شاء
0: ننظم
1: الله.
0: رحلة مشاهدات لهذه الكائنات في الموقع. أيضا حوت البريدي في محمية جزر فرسان، الدلافين، إذا مثلا عشاق الدلافين يستطيعون مشاهدة هذه الكائنات في محمية الثقوب الزرقاء، وأيضا قرش الحوت في محمية رأس حاطبة. هذه يعني
1: هل
0: تتيح
1: هناك
0: للزوار.
1: مثلا إمكانية للسباحة مثلا مع الدلافين أو فقط مشاهدتها؟
0: في برامج راح تنظم، برامج بالتعاون مع الزملاء في نادي الغوص، لموضوع لبناء او لتخطيط لبرامج سياحيه مختلفه، منها برنامج الغوص وايضا الرياضات البحريه الاخرى.
1: جميل.
0: نعم.
1: طيب كلمنا عن الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المبادرات في رفع الوعي البيئي وتعزيز ارتباط المجتمع بالطبيعة والحياة الفطرية.
0: احنا ننظر الى هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني الثروات الطبيعيه على انها اصول، يعني اصول وطنيه، ما توفر من اثر مستدام سواء على المجتمع والاقتصاد وجوده الحياه. يعني تمثل الحياه الفطريه احد الاصول الوطنيه التي شهدت اهتمام متزايد خلال السنوات الاخيره، باعتبارها موارد ذات قيمه اقتصاديه واجتماعيه وايضا ثقافيه وبيئيه. يعني زي الحين يعني اصبحت خيار تنموي اصيل يعزز رياده الوطن ويحول الثروات الطبيعيه الى روافد مستدامه للنمو والازدهار. لكن فيما يخص موضوع
1: رفع الوعي البيئي.
0: رفع الوعي البيئي، يعني عودة الإنسان أو تعامل الإنسان مع الطبيعة وعودته
1: الحياة
0: لمشاهدة
1: الفطرية.
0: الطبيعة والحياة الفطرية بشكل عام، هذا ينمي عند المجتمع اللي هو الحرص على هذه الثروات والحرص على محافظتها. وأيضا احنا مع إطلاق هذه الوجهات نعمل على إطلاق مصفوفة من البرامج التوعوية والإرشادات للتعامل مع هذه الكائنات والمحافظة عليها، وال يعني انه نغير السلوك او نطور سلوك التعامل مع هذه الكائنات من خلال يعني في لدى المجتمع والزوار بشكل عام.
1: نعم، سؤالنا الأخير، كيف تسهم هذه المشاريع في خلق فرص استثمارية مستدامة وتحقيق التوازن بين المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
0: جميل جدا. كما أسلفت أنه هذه الثروات الطبيعية احنا نعتبرها أصول وطنية، وفي ظل النمو المتسارع مثل التجارب السياحية القائمة على الحياة الفطرية في العالم كله،
1: نعم
0: وأيضا فرصة هي تكون لتعزيز الوعي وإثراء تجربة الزائر وإبراز المقومات الطبيعية الفريدة في المملكة بما تحمله من ميزات تنافسية جاذبة. هذه تفتح مجالات جديدة لمشاركة القطاع الخاص والقطاع أيضا الصناديق، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أيضا رواد الأعمال، وأيضا القطاع غير الربحي، لأنه مهتمين كثير بالقطاع الغير ربحي،
1: نعم
0: والمجتمعات المحلية اللي فيها هذه الوجهات. هذه تطور خدمات وأنشطة مرتبطة بالحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، ويعني تفتح آفاق واسعة للاستثمار السياحي وإيجاد فرص اقتصادية جديدة، أيضا تدعم التنمية المحلية وتعزز جودة الحياة. هذه كل هذه الأمور مأخوذة في الحسبان عند إطلاق هذه
1: المشاريع
0: الوجهات
1: وهذه الفرص.
0: المشاريع، وأيضا هي يعني عموما هي تعزز مساهمة الموارد الطبيعية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع الاقتصاد في المملكة.
1: جميل، نشكرك جزيل الشكر مدير الإعلام والهوية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الأستاذ محمد اليامي، شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج تجوال.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، مع السلامة.
0: مع السلامة.

مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. أمانة منطقة القصيم تحقق جائزة القصيم للتميز والإبداع. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم النسخة الثالثة من برنامج أنت التدريبي. غرفة المدينة المنورة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم الحرفيين وتمكين الاقتصاد المحلي. المقهى الثقافي بتبوك ينظم لقاء حول مفهوم المخيال ودوره في تشكيل التجربة الإبداعية. الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية السنغال تحضيرا لمواجهته الأولى في المونديال. أخيرا مع الأرصاد، توقعات لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وطقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض، مع رياح نشطة كذلك على المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم في برنامجنا تجوال. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك تحية مني أنا دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، في أمان الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: شرارة الاحتفال الكروي الكبير تنطلق، وجنوب أفريقيا تواجه إعصار المكسيك في قمة نارية لا تقبل القسمة على اثنين. في تمكين قيادي جديد الأميرة مها بنت مشاري رئيسا تنفيذيا لمؤسسة مستقبل الاستثمار نحو مرحلة نمو عالمية جديدة. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحصد جائزة القصيم للتميز بإنجاز ينتج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر. وفي الريادة التقنية، سدايا تتوج بجائزة التميز والإبداع لابتكاراتها الذكية في إدارة وأمن سلامة الحشود. وختاماً، في قفزة سينمائية تاريخية، الفيلم العربي الضخم سيفن دوغز يكسر الحدود ويبدأ عرضه العالمي في 22 دولة.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. في هذا الزمن اللي كثرت فيه المشاغل وكثر فيه أيضا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أصبحت التربية هاجس لدى الآباء والأمهات بشكل كبير، لأنه لم يعد كما هو السابق تأثير الأصحاب في المدرسة وتأثير التلفزيون وتأثير الراديو فقط، بل امتد الموضوع إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على أبنائنا، والتي باتت تشارك بشكل أو بآخر في صقل خبراتهم والتأثير في نفسياتهم بشكل كبير. هنا يأتي الدور التربوي للآباء والأمهات، ما بين إفراط وتفريط، ما بين تهاون وشدة. اليوم نناقش هذا الموضوع، وخاصة موضوع التهاون في تربية الأبناء، لأنه بعض الآباء عندهم فلسفة معينة، يقول أنا ما أبغى أحرم عيالي من اللي انحرمت منه وأنا صغير، فيبدأ يعطيهم كل شيء بلا حساب، ويتهاون في غرس القيم اللي يحتاجها الأبناء، وخصوصا في مرحلة تشكيل شخصياتهم وبناء قيمهم، ويرى ذلك أنه جزء من التعويض لما حرم منه في طفولته. وطبعا الحب هو الدافع لكل ذلك لا شك، لكن أحيانا كما يقال من الحب ما قتل أو من الحب ما أضر بشكل أو بآخر، وفي كثير من النماذج اللي أفسدهم الدلال والتهاون، كثير من الأبناء اللي ربما تدمرت شخصياتهم، هذا في أقل تقدير، أو انحرفوا بعض الانحرافات بسبب هذا المنطلق النفسي لدى الآباء والأمهات. اليوم هذا هو موضوعنا في نقاش، وراح نتناوله كما هي العادة مع ضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي ومن زميلتي مناهل دحمان. حياك الله دكتورة نجوى. في البداية، وش أثر التهاون وخصوصا فيما يتعلق باحترام الوالدين والكبار على شخصية الأبناء؟
5: مساكم سعيد جميعا. طبعا موضوع اليوم جدا مهم، خصوصا فيما يخص الآباء لما يرون الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، ف فيتهاونون في أشياء كثيرة جدا من ضمنها القيام والمبادئ الإسلامية. يقول لا لسه صغير ما راح نجبر على الصلاة، لسه صغير عادي لو يتلفظ على أبوي يكبر ويعقل. فالتهاون هذا سبحان العظيم ينشأ ناشئ الفتيان على ما عوداه أبوه. يعني الآن يميل نفس النبتة الآن الصغيرة الآن لما أزرعها مع الوقت لاحظ أني أنا ما سندتها بمسند أو عصا خشبية مثلا هنا، فتبدأ بالميل. الميل هذا مع الوقت سوف تنمو إلى شجرة كبيرة على نفس ميلها. أنا ما عدلتها ولا اشتغلت على تغذيتها ولا على السمادات اللي تخاصة بتطوير هذا النمو، هي نفس الغرسة هي نفسها الأبناء. التهاون اللي احنا قاعدين نشوفه الان فيما يخص الان اللي قاعدين نسجل الان خلال استشارات التربويه تصلي، اللي هو التقليل او التهاون في احترام الكبار خصوصا الاجداد من ناحيه الام ومن ناحيه الاب. فيتهاونون الاباء نفسهم في اليه تاديبهم، في اليه تعليمهم الاحترام، كيفيه التعامل مع كبار السن، انك ما تتلفظ ولا ترفع نبره صوتك، انك تكون تستقبلهم ما يقولون له شيء، لسه صغير. فالصغير يكبر على هذا الامر، بالتالي سبحان الله يصبح ينشا ضعيف الانضباط، قليل التقدير والاحترام للاخرين خصوصا كبار السن. ايضا مستقبلا لما يكبر شويه يصل لمرحله المراهقه بيصير عنده سبحان الله العظيم عدم تقبل او صعوبه في تقبل التوجيه والنصح، يقول هذا خلاص انا تربيت على الشيء هذا، فما يشوف انك انت قاعد تغلط في شيء هو الان عنده قناعه تامه انه هو على صح، بالتالي تتاثر على المستقبل العلاقات الاجتماعيه، بالتالي بيصبح شخص انفرادي منعزل له افكاره اللي هو يعني يؤمن فيها.
4: يمكن حديثنا عن ما بات يعرف بجيل زي او جيل زد، وهذا على مستوى العالم في كثير من الأطروحات تجاهه، يمكن هم أكثر استقلالية، عندهم نزعة للثقة بالنفس بعكس الأجيال اللي قبلهم، وهذا أصبح بسبب تأثير السوشيال ميديا أصبح بشكل عالمي، لأنه يسمع أو يشوف من خلال السوشيال ميديا من أطفال أو مراهقين على مستوى العالم أنه لازم يكون عندك استقلالية، رفع الاستحقاق، أنه الأجيال القديمة كانت ترضى بأنه آبائها يسيطرون عليها، يلغون شخصياتها، فالطرح أصبح عالمي، وبالتالي التأثير أصبح كبير حتى في كثير من الدول.
5: صحيح. بالتالي هذا التأثير، المؤثرات هذه الفكرية اللي نشاهدها الآن في عصر التقنية أو في العصر اللي احنا نعيشه الآن خصوصا مع جيل الزد، هذا احنا نسميهم الجيل التقني اللي هو الآن الجيل المتعصب نوعا ما ومتمسك بالتقنية ويؤمن بهذه المؤثرات الفكرية. بس سبحان الله مع التأثير هذا الموجود لا زال هناك أطفال يؤمنون بتربية معينة خصوصا لما يكون عندهم احتكاك مع كبار السن طبقة الأجداد. فبالتالي تلاحظهم هذول نسجلهم إحنا الآن من خلال الاستبيانات الإلكترونية واستطلاعات الرأي، نلاحظ أنه تبارك الرحمن موجودين في المحافظات، موجودين في الريف، في القرى، في المراكز، لا زالوا وهم إحنا في هذا الجيل لا زالوا أبنائهم تبارك الرحمن تحس أنهم رجال، بناتهم تحسنهم نساء بحجم صغير متحملات المسؤولية. إيش السبب في ذلك؟ هو احتكاكهم مع كبار السن في نفس العائلة الممتدة، بالتالي ورثوا عنهم الثقافة والاحترام، تبادل الآراء، لا زال الأب والجد موجودة، الجد كذلك، بالتالي سبحان العظيم الحوار المستمر اللي إحنا لو نقول مثلا إحنا المدن والنهضة وكذا والحضارة اللي إحنا نعيش فيها، مع ذلك نقدر صرحنا إنه نفرض هذه القيم والمبادئ الإسلامية بالحوار المستمر، يعني معرفة هم مش قاعدين يتابعون من هؤلاء الأشخاص، نحاول نوفر لهم التوجيه، أيضا الحماية قد ما نقدر من الأشخاص اللي قاعدين يوجهونهم فكريا، يعني قد ما نقدر نحاول نكشفها لهم، خصوصا بعض أصحاب المؤثرات الفكرية يدخلونك بالدين بداية يتغطون بلباس الدين، مع الوقت تلاحظ أن يظهر أفكاره المسمومة وبالتالي يؤمنون يعني يؤمنون فيها، يعني حتى لو حاول تثبت بالحجة والبرهان مؤمن إيمان تام من هذا هو الشخص الصح. ليه؟ لأنه سبحان الله العظيم إحنا مجتمع عاطفي، مجتمع ترى نجي بالدين، مجتمع فينا الرحمة كثيرة جدا، فهنا سبحان الله يعرفون كيف يدخلون هذا المدخل وبالتالي يأثرون على أبنائنا وجدانيا. تلاحظ أنهم الآن يتأثرون بهذه الفكرة، وقص عليها نظام السيئات اللي ذكرناها صحيا، الآن سجلت حالات وفاة كبيرة، العناية المركزة الآن تشتكي، وزارة الصحة الآن تنبه، إيمان تام بأن هذا الشخص هو صحيح ونظام صحيح، مع أنه هو نفسه مات يعني من هذا الأمر، ولكن سبحان الله العظيم شوف كيف أصل هذه الفكرة وذهب وترك هذه الفكرة، وبالتالي شوف كيف تأثروا الناس. لكن تناقشهم ناقشونك بالدين، طيب إيش علاقة هذه الفكرة؟ فهنا أحيانًا أساس بعض الناس منغلقين في أفكارهم بسبب هذه المؤثرات الفكرية اللي نشاهدها في السوشيال ميديا.
4: على فكرة يعني أنا ما نبغى نتكلم بأنه السوشيال ميديا كلها سلبيات. فيه شيء جميل أنا شفته في السوشيال ميديا، في ناس متخصصين في السعوديين وأيضا خليجيين في أنه يعلمون الأبناء بين قوسين الإتيكيت أو بلهجتنا السلوم العرب. يعني مثلا يقول لهم مثلا إذا أنت قلت اسمك واحد قال لك ونعم، وش ترد؟ ونعم بحالك. ففيه الآن في ناس متخصصين في هذا الجانب يعلمون الأبناء كيف أنت تتعامل في المجالس كرجل مع كبار السن، مع نفسك، كيف تقدم نفسك. فمثل هذه المبادرات جميلة جدا، واتمنى أنه يكون في جزء من المسؤولية لدى المعلمين مثلا أنه يبادرون بإعطاء هذه السلوم اللي هي من عاداتنا وتقاليدنا وتربينا عليها للأبناء، لأنها مؤثرة في شخصياتها.
5: صحيح، وهو اصلا بقدوته الصالحه، يعني احيانا تقول والله المنهج عنده مضغوط او كذا، طيب هو بنفسه سبحان الله بقدوته او بالتزامه بتعليم الدين الاسلامي وبسلوم العرب وبعاداتنا وموروثاتنا الثقافيه، هو كمعلم يتجسد بهذا الامر اوريدي اصلا، يعني بينعكس على طلابه وقص عليه الشكل السلبي نسال الله السلامه، هم بيشوفونه مثل اعلى. فاحنا دائما نقول المعلم عليه مسؤولية كبيرة جدا في فيما يتحدث وفيما يقول وصفاته اللبس زي، هو الآن قدوة بالنسبة لهؤلاء الأطفال وهؤلاء المراهقين. لذلك احنا نشدد في هذا النقطة، والفكرة هي مطروحة الآن في عدة مراكز لجان تنمية هنا في المملكة العربية السعودية فيما يخص اللي هو البروتوكول السعودي أو الموروثات السعودية، القهوة السعودية، طريقة الترحيب، طريقة الجلوس، طريقة التحدث. فهذه احنا نقول نسميها سلوم العرب أو تسمى العادات والتقاليد المجتمعي في شبه الجزيرة العربية.
4: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
3: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: نقاش على جدة أف أم.
4: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج نقاش، وأيضا نرحب بمستمعينا على تطبيق ساودي راديو بلس. دكتورة نجوى، يمكن ذكرت في المقدمة أنه في بعض الآباء نتيجة لردة فعل عنده يبدأ يدلع عياله، انصح التعبير، بشكل مبالغ فيه، لأنه مثلا يقول أنا وأنا صغير مثلا حرمت من أشياء كثيرة، يعني

0: كبار ما كانوا يسمحون لي أني أتكلم على اعتبار أنه أنا ما يحق لي أني مثلا أعقب ولا أسأل ولا أناقش واحد أكبر مني، فأنا ما بخلي عيالي يمرون بنفس المعاناة اللي مريت فيها من إلغاء الشخصية، من تقديم أو مصادرة لرأيي. كيف تنظري لهذه الناحية؟ بالعكس لما يشوف ابنه يتكلم ويرفع صوته على الكبار يشوف هذا نوع من الشخصية القوية، وأنه هذا متزن نفسيا لأنه بدأ يقارن طفولته بطفولة ابنه.
1: صحيح، وتتحصل ما شاء الله يشجع على هذا الأمر، وهذا مع الوقت سبحانه بيصل هذا الموضوع. يعني احنا دائما نقول لا تجعل الطفل يتمادى على كبار السن، على اخوتك في المجلس، على والديك، انت في النهايه انت اللي تقدر تضبط هذه الحدود هنا وهنا، ولا تسمح بعد لاهلك انه مثلا يسيئون لابنك وانت في حضرتك موجود. فاحنا دائما نقول الماضي بالجيل اللي احنا عشناه فيها اكيد انه في سيئات وفيها اكيد ايجابيات. بالنهاية أنا ما راح
0: هو كان في مبالغة شوية صراحة في هذه الناحية تحديدا، يعني يفرض عليك الاحترام، طبعا مطلوب أنه تحترم أكبر منك، بس ما هو لدرجة أنه أنا ما يصير لي رأي وأنه اللي أكبر مني بالضرورة رأيه صحيح. كان في ترسيخ لهذه بشكل أو بآخر.
1: صحيح، ومع ذلك أنت إحنا دائما كل شيء باتزان سبحان الله. إذا أنت بتصحح ما حدث لك في الماضي بالاتزان بالطرق الصحيحة، بالعكس أكيد إن إحنا فيه لازال فيه ثغرات عشناها ولازال فيه شوائب إحنا عشناها أكيد في الزمن الماضي، مستحيل إنه يكون كل إيجابي. أحيانا بعد على الجانب الآخر ممكن تنقل السلبيات، يقول إنه أنا أؤمن إن العصا والضرب في ذيك الفترة أو الجلد في ذيك الفترة هذا أفضل تربية، فهذا بعد كيف تقنع هذا مؤمن إيمان تام؟ طيب أنت عشت الضرب وعشت العنف وبتنقل الصورة دي بعد الأبناء؟
0: ما هو يقول لك حنا انضربنا، حنا انضربنا وتهزأنا وحتى وما صار فينا شيء، يشوفونا بخير ورجال وناجحين، بس أحيانا ترى السبات هذه الانكسارات ظاهرة بشكل أو بآخر، يمكن هو ما يحس فيها لكن موجود تأثيرها مهما كان. يمكن أنت لو ما انضربت بهذا الشكل المبالغ فيه يمكن كنت الآن في مكان أحسن، شخصيتك أفضل، نظرتك للحياة أفضل.
1: صحيح، وسبحان الله العظيم الزمن عن زمن يختلف. يعني حتى لو كانت تمارس الممارسات الخاطئة في ذيك الفترة ما كان نعيش في هذا الانفتاح. الآن لا، الآن لو تعمل هذا الشيء وتعنف ابنك تلاحظ بكرة هيئة حقوق الإنسان، وش بكرة الآن هيئة حقوق الإنسان، حقوق الطفل والحماية الأسرية كل شيء. يعني الطفل بسم الله عليه الآن يعرف حقوقه، هو يدرس من خلال الأرقام الساخنة في الطوارئ الخاصة في الحماية الأسرية، فيعرف كل شيء صغير وكبير في هذا الجانب. فإحنا دائما نقول التوازن مطلوب، يعني مو معناته اني انا عشت في زمن ماضي انا الان بعكس الان وبدلع ابنائي واخليهم ياخذون راحتهم، مستحيل. ولا اني انا عشت في ضيم وضرايب وعنف فبنقل هذه التجربه. سبحان الله انا عشت فيها، فخلص انا قد ما اقدر تكون بتوازن. اي نعم فعلا اني ذيك الفتره ما كان لي صوت مسموع، نعم الان يتحدث ابني ولكن باحترام بوجهة نظر معقولة، ما يتصادم مع كبار السن. أدري أن كبير السن مو شرط أن يكون وجهة نظر صحيحة، بس أنا ماني مطالبة أني أثبتها وأثبت عدم صحتها في هذا المجلس تحديدا. أنا جاي الآن لمجرد صلة رحم، ما جيت على أساس أنه أنا بوجهة نظري ومكتب عمل وبصمة، لا، هي فقط أنا بسلم وأزوره وأمرك وبسك الباب، بس هي هذا أقصى شيء. كل يحتفظ برأيي وكل له وجهة نظره ولانا مطالبين نثبتها. فهذه احنا دائما مشكلة بعض الناس يتعنتون اللي يثبت انه صح واللي يثبت انه حياته صح. هذا مو مطالب انت من خلال هذا المجلس اللي بس مدة التقديرية ساعة او نصف ساعة بالكثير.
0: وسبحان الله الابناء حتى الاخوة من اب وام يكون في بينهم اختلاف في الشخصيات. خليني اسألك عن نوعية معينة يمكن بعض الاباء يجدون صعوبة في التعامل معها، هل يجيك كذا باي ديفولت او بالاعدادات هو شخصيته مستقلة وعنيد، كيف ممكن نتعامل معاه بحيث انه ما نكسر، لانه ميزه ان الواحد يكون مستقل وشخصيته قويه، ما نكسر هذه الميزه، ما نضعفها، لانه بعض الاباء يمكن ياثر عليه الين ما يلغي هذه الميزه عنده، وبعض الاباء لا يعطيه مجال عشان يتمادى اكثر واكثر، فكيف نوازن في تربيه هذا النوع من الشخصيات؟
1: احنا دائما نقول الطفل العنيد افضل الشخصيات، خذوها عني وانقلوها ايضا عني، لان فعلا الطفل العنيد هو فعلا لا يتعرض لا للتنمر ولا يتعرض لا للتحرش، ويقدر يدخل المجتمع من اوسع ابوابه، يقدر ياخذ حقه، يقدر يتحدث، عنده مغامره، عنده روح الابداع. ترى العنيد مو سهل، ولكن هنا على قولهم احنا دائما نقول هو سلاح ذو حدين. اذا انا اعطيت الصلاحيه التامه هنا بينطلق الى ابعد مدى وبيتجاوزني انا يوم وبيحطني ند ند او اب، فهنا بيصير شخصي يعني يتجاوزني. فهنا قد ما نقدر نضبط الحدود. طيب في حال اني اعدمتها وكسرت هذه الميزه الولد سبحانه بيفتقدها نهائيا، وللمجتمع الخارجي بيكون طفل ضايع جدا واي احد يقدر ياثر في تفكيره. احنا دائما نقول نحد هذه الشخصيه العنيده ونحولها الى قائد، لان اصلا الشخصيه العنيده اذا وزنت واخذت باتزان تام حدت اتجاهاتها مورث او وضع في ممارسات صحيحه في الثقافه في توماستر فيما يخص الحجاج والبراهين الثقافه، طورت من هذه الشخصيه العناديه تتحول مع الوقت الى شخصيه قياديه. وهذا هو الصح. احنا دائما نقول قد ما نقدر اذا الله ميز ابنك بهذه الصفه حاول تشتغل عليه، لانه اوريدي بتتحول الى قياديه متحمل المسؤوليه، يعرف الحقوق، يعرف الادب والاحترام، هذه كلها راح يتمكن منها يعني متى اذا انت اشتغلت عليها. تركتها بتتجاوزك.
0: على طار الاجداد والجدات، غالبا التهاون يجي من جهتهم، لانه الاباء والامهات يمكن يفرضون بعض المحظورات اللي تكون عند الاجداد والجدات بحكم انهم احن وينظرون لاحفادهم بنظره اخرى تكون مسموحه. فاحيانا بعض الاباء يربي على قيم معينه ويتم هدمها في بيت الجد والجده. كيف ممكن نتعامل في هذه الناحيه؟
1: ما راح
0: وفي هذه الحاله
1: اي ما الاجداد اكيد انهم ما راح يهدمون القيم والمبادئ الاسلاميه والقيم والمحافظين اللي احنا نشتغل عليها، لا بيخربون قيم معينه اللي هي مثل العادات الصحيه الشوكليت، مثل عادات التقنيه، يسلمون جدتك من وراي كذا تعطيها جواد تقول يلا العب فيها يا ولدي ولا تزعج امك، هذه ممكن تصير. لكن مساله ان تقول مثلا امه تقول قوم صل تقول لا اجلس هنا، لا. فالاجداد مستحيل يخالفون في قيم والمبادئ الاسلاميه العادات والتقاليد، لا اكيد هو احرص ان ينقلها، لكن يخالفوني في جانب مثلا يزيد حلوى، يعطيه فلوس من وراي، يعطيه مثلا جواله الخاص يلعب فيه. هذه انا اقدر اوصلها بطريقه محترمه لوالدتي او والدي واقول ترى والله انا معوده على سيستم معين، الحلويات هذه اصلا ممنوع منها تسبب له فرط حركه وتزيد عنده النشاط الحركي، فانا مشيت على عاده صحيه، اتمنى انكم ما تزودون، اذا تبون يعني بتعطون بلغوني انا اجيب لكم مثلا اشياء معينه تكون سعراتها قليله. من ناحيه الجوال انا والله ما نعطي، بطريقه محترمه ويعني اوصلهم الفكره، ما اجي بتعنت وانتم ما تفهمون وانتم ما تعرفون تربون، فاصير انا بنفسي اصير اترفض على الوالدين واتجاوزهم. ابني في هذه الساعه وفي هذه اللحظه هو اوريدي يشوف اصلا عدم احترام فيما بينه، طبيعي جدا راح يرد هذا الامر لي انا كأم، فما راح يحترمني في هذا الجانب.
0: طيب وش اهميه التواصل مع الابناء وخصوصا في عصر التقنية اللي صار فيه انفراد كل أفراد الأسرة، ما هو بس الأبناء، بجوالاتهم يمكن أكثر من تواصله مع أفراد أسرته، الكل ماسك جواله والكل يقضي ساعات أطول من أنه يتواصل مع، حتى أنه بعضهم من غرفة لغرفة يرسلون طلباتهم البعض بالواتساب.
1: هذا هو، إذا ذكرتني بأحد الاستشارات تقول والله يا دكتورة نتجمع في جروب العائلة أكثر مما نتجمع وجه بعض يعني في الصالة نفسها. فشوفوا أن وصلنا بالاستخدام الخاطئ للتقنية، إن الآن صارت حتى المشاعر ميتة، أكتب لك ها ها ها وأنا أوريدي أصلا ما أضحك ولا في أي مشاعر أصلا ابتسامة على وجهي. فكثرة الاستخدام الخاطئ للتقنية سبحان الله تؤثر على العلاقات، تؤدي إلى العزلة الانفرادية، خصوصا بعد العادات الصحية داخل المنزل. يعني إحنا لو نذكر جينا مثلا كنا على سفرة واحدة غدا واحد، أيا كان الغدا إحنا كلنا راح نأكل من نفس الصحن، فمستحيل أحد يتأخر، مستحيل أحد ينام، أو مستحيل أحد أنه ما يحضر، الجميع الساعة 2 الغدا نازل في السفرة والجميع كله متحلق حول هذا الصحن. فهذه الفكرة انعدمت الآن، الآن كل يطلب من عنده والتوصيل يجي من عنده والسحب ما ندري من ساحبه، وكل يأكل وجبته الخاصة مو ملتزم بذا. فشوف قليل جدا تطبخ الأم لأنه ما في أحد أصلا يأكل هذا الأكل. فإحنا قد ما نقدر نقول الحوار المستمر مطلوب، حاولوا أنكم قد ما تقدرون تفرضون قوانين مهمة الجميع يلتزم فيها، ساعات عمل معينة الجوال، العادات الصحية والأكل الصحي، الاجتماعات هذه حول السفر هذه مهمة جدا حتى تعرف أبنائك إيش طبيعتهم، إيش صار في مدرستهم، قهوة العصر هذه مهمة، قهوة المغرب مهمة، العشاء هذا أهم وجبة، أنه خلاص هنا بعد ختامية كل يروح لغرفته، هذه ساعة أيضا بعد قصة ما قبل النوم، هذه كلها تؤثر العلاقات العاطفية بين الوالدين وبين أبنائهم.
0: وعلى فكرة هذه الأمور تؤثر وتبقى ذكريات في عقل الطفل، بالذات لما مثلا الأوقات اللي خارج مثلا وقت الوجبات، مثلا العصرية، جلسة العصرية، جلسة بعد المغرب، ما قبل النوم، تبقى ذكريات وأحيانا ترسخ قيم يمكن ما تقدر توصلها في الأوقات العادية، لما مثلا يجي من المدرسة، ولا لما يكون في السيارة، ولا وقت مثلا يكون مسترخي، ولا وقت يكون فاضي وتبدأ تتكلم معاه حتى لو كان بشكل مثلا قصصي، يبقى أثرها سبحان الله بشكل كبير،
1: ما ينساها أصلا، حتى ما ينسى الجو اللي كان فيه. يعني إحنا الآن نتكلم عن جيلي أنا ما أنسى الأجواء، ولا أنسى أجواء المزرعة والبرد وريحة المطر، ريحة القهوة، خبز التميز، الجلسة اللي كنا نجلسها تحت شجرة الليمون، كذا ريحة الليمون طالعة. أنت شايف، متخيل إنه المشاعر هذه كلها مرتبطة بالذاكرة. الآن لو تمر

0: هذه لما الآن درسناها في مرحلة الطفولة المبكرة وجدنا أن الطفل سبحان الله من عمر السنتين للست سنوات الذاكرة عنده سبحان الله العظيم صفحة بيضاء، أنت اللي تزرع فيها وتخزن فيها كل ما يعني أنت تبيه في ابنك. تزرع فيه ذكريات حسنة، قصص مستعد لها، حفظ القرآن مستعد لها، متهيئ اللغة تقدر تدخل ابنك على هذا الجانب، الأشياء التفكيرية، الكلام، المنطق، أساليب الحديث، أساليب الزيارة، أساليب الآداب والاستراتيجيات الخاصة بالآداب، احترام الرأي، هذه كلها اشتغل عليها في هذا السن تحديدا. كل شيء سبحان الله العظيم راح ينغرس فيه، حتى الصلاة راح يعرف كيف يتوضأ ويذكر طريقة الوضوء تبعك ويطبقها بالتفصيل ويذكرها. الآن لو أسألك أقول إيش تذكر من الماضي؟ من ماضيك ترى ما راح تذكر غير الأشياء الحلوة الجميلة والأشياء اللي أثرت فيك أشياء سيئة. وكلها ترجع إلى الذاكرة الأساسية اللي هي في مرحلة الطفولة المبكرة. وسبحان الله العظيم متى تتأثر؟ إذا ابن آدم لا سمح الله تقدم به العمر إلى 80 دخل على مرحلة الزهايمر، تبدأ سبحان الله ترجع بالذاكرة إلى هذه النقطة الخاصة بالذكر التخزيني، يذكر أمه، يذكر أبوه، تحس الطفل. فسبحان الله العظيم كل شيء يتخزن بهذه. فاحنا دائما نقول احرصوا انتم قاعدين تبنون ماضي ابنائكم، انتم الان قاعدين تصنعون ذكرى.
1: ايوه، لانه
0: على تجميلها
1: تخزين هذه الذكريات ارتبط بجزء عاطفي، فبالتالي كان تاثيرها اعمق وانغرست بشكل اكبر. طيب في واحده
0: من المشاكل المشاكل هذه مهمه جدا، لانه اذا صحى واستوعب المشكله امام عينه صار خلاص بيربط ان هذا هو الزواج بالشيء يعني بالشيء السلبي. فخلاص يكبر وانت ماما كذا، بابا انت كذا، انت دائما تطق امي، فيرحم امه دائما حتى لو هي على خطا. ليش؟ انه شاهد المشهد امام عينه.
1: في وحده ايضا من صور التهاون في التربيه، انه بالذات هذا عند الامهات، انه مهما كبر الابن او البنت يعاملونهم على انهم صغار. يعني ما تعامل الابن على انه رجل مثلا، اذا دخل المدرسه تبدا ترمي او تمرر هذه الكلمه عليه بشكل بحيث انه يبدا يتعامل مع نفسه كرجل. بعض الأمهات بالذات وحتى والله بعض الآباء إلى سن إلى ما يدخل الجامعة هو يعامله على أنه لسه طفل أو لسه صغير.
0: وهذا الخطأ، وهذا الخطأ، لأنه يصير أنه يتكل اتكال تام على أم وأبوه ولا يعرف يتقدم في الحياة إلا بعد ما هم يعني يأخذ رأيهم في هذا الجانب ويحس أنهم معه كدعم، يا أنه سبحان الله يظل طول عمره يحاول يثبت أنه رجل أو إثبت أنها امرأة. لا، أنا بروح أتحدى نفسي عشان أثبت الأمي أني أنا صح، أني أنا أعرف قوية، ما أحتاج أمي تروح معي، ما أحتاج أمي تسأل وراي. فهي سبحان الله أمرين، يعني هي تكل العمر كله ولا يتحمل مسؤولية ولا شعارف أن أمه وراه وبو وراه ما شاء الله بيضبط لها الوضع، وهذول العمر كله بيشكون الأم والأب، ونبيه مثل فلان ونبيه مثل فلان، نبيه يتحمل نفسه، ما يقدر. حتى لما يتزوج بيظل نفس الشكل، بيبحث عن امرأة تشيل عنها كل هذه المسؤولية. السبب في ذلك هو التهاون في تقدير الاحتياجات، تهاون في عدم تحميل المسؤوليات، التهاون أنك ما حملته على حسب قدرته العقلية والجسدية وعطيته مسؤوليات تليق فيه، وبالتالي تدرب على أن يتحمل نفسه. إحنا دائما نقول إيش أصل التربية؟ التربية أنك تربي إنسان بالغ عاقل ناضج يحمل نفسه، يحمل مسؤولية نفسه. هل أنا بعيش لك بكرة؟ أنا ما أدري إيش الأقدار، فأنا قد ما أقدر أعلمك كل أساليب الحياة حتى تخدم نفسك. فهذه هي الفكرة الأساسية، أنا إلى متى بعيش معه، وإلى متى أنا بأطبخ له، وإلى متى. فلما نعلم ابني الأشياء هذه على حسب عمره الآن، كيف يطبخ، كيف يعد وجبته، كيف ينظف ملابسه، كيف يضع ملابسه الأماكن الخاصة، كيف يرتب غرفته، هنا شوي شوي شوي تكبر معه المسؤولية لين يتحملها بالكامل. وهذا الصح إلى عمر 23.
1: طيب وش دور العبادات والقيم الدينية في بناء شخصية الأبناء؟ لأنه في البعض ينظر إلى هذا الموضوع على أنه بس مجرد حلال وحرام واجبات، بينما في كثير من الدراسات أثبتت أنه هذه القيم سبحان الله لها دور في ترسيخ شخصية الطفل.
0: صحيح، لأن العبادات

0: الخاصة بالأخلاق الحسنة وتحمل المسؤولية، هذه كلها سبحان الله تنغرس فيه، أنا اللي أسس فيها. لما يشوفني كيف أتعامل مع الخدم، أتعامل مع الزوج، أتعامل مع الإخوة، مع عائلتي بأخلاق حسنة، بأمانة، بصدق، هذا هنا ابني أوريدي رح يأخذ هذه أو يكتبسها مني أنا كآلية. بالتالي العبادات أنا أتوقع وأجزم في هذا الجانب إن سبحان الله العظيم تمنح الأبناء مرجع إسلامي يخاف فيها الله ويستشعر فيه وجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة. يعني الآن لما أقول وش رأيك تبدأ الذاكر هنا ولا الذاكر هنا وش الواضح، أقول لا أصبري، خليني أستخير، خليني أشوف. طبيعي جدا لما تسمع طفل أنه يستشعر وجود الله بصلاة الاستخارة، أنه أمره لا خليني أستغفر عشان أرجع المعلومة اللي حفظتها، فتحس أن في جانب ديني منغرس في هذا الطفل، بالتالي سبحان الله أخلاقه تلاحظ أن هذا عالي. بغض النظر الطفل تلاحظ أنه ما يذكر الله ولا عنده شيء، ولا تحس الدنيا متهاونة مع خصوصا العبادات، ما الحجاب ما يذكرونه غير في لجت بتدخل الجامعة قالت يلا خلاص الآن بغطيها. طيب هي من أساس من المرحلة دي ما تعرف شيء اسمه حجاب، ولا تعرف شيء اسمه عباية، ولا تعرف شيء اسمه حجاب إسلامي، ولا درجتي هذا الأمر، كيف تقنعينها الآن؟ قلت لا خلاص الآن بالإجبار لازم، هذا الآن فرض. فمتى صحيتي أنت الآن؟ صحيتي في عمر متقدم، هذا مستحيل تقنعها لأنها نشأت على هذا الأمر فتهاونا في الدين.
1: طيب فقدنا الاتصال بالدكتورة نجوى، بنعاود الاتصال معها.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: طيب عادت إلينا الدكتورة نجوى، أنا عارف أنك دكتورة نجوى على وجه سفر، وبسألك سؤالي الأخير إن شاء الله توصلين بالسلامة. يعني نلخص فيه الموضوع، أثر الشدة والقسوة المفرطة، سواء شدة أو عفوا أثر الدلال المفرط والقسوة المفرطة على شخصية الأبناء، نلخص فيها موضوعنا اليوم.
0: طبعا احنا دائما نقول القسوة الزائدة خصوصا عند الوالدين للأبناء. قبل ما أدخل القسوة الزائدة بس بعلق على نقطة العبادات ذكرتها قبل قليل. احنا دائما مسائلين عن أبنائنا وعباداتهم تحديدا، لأنه كلنا راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فاحنا مسائلين لين تنتهي المراهقة عن عباداتهم، فروضهم، أشياءهم ما يخص الصيام والأشياء الخاصة بها، المسائل الفقهية والعبادات، فاحنا مسائلين في متابعتهم وتأسيسهم على هذا الجانب الديني. فيما يخص الآثار النفسية ذكرتها قبل قليل، القسوة الزائدة معروفة، العنف هذا دائما تولد عند الطفل سبحان الله الخوف، القلق، ضعف الشخصية، ضعف ثقة بنفسه، يصبح سبحان الله العظيم جاهز لأي أحد يقدر يستلم من خارجه ويغير أفكاره لأنه ضعيف، أي كلمة تجيبه أي كلمة ترجع، فهذا أثر القسوة الزائدة. بالمقابل نفس الفكرة سبحان الله العظيم أيضا بعد الدلال المفرط نفس الفكرة، الدلال المفرط يعلمه الالتواء ويعلمه الطرق المزدوجة ويضعف أيضا شخصيته، وسبحان الله أحيانا تتقوى علي أنا بس تضعف للمجتمع الخارجي. فهنا دائما نقول كلاهما أحيانا يؤدي إلى أنه يصير كاذب، يصير عنده عناد، يصير عنده انتواء. فدائما إحنا نقول الشدة المفرطة أو القسوة المفرطة والدلال المفرط كلهم سبحان الله العظيم تؤثر سلبيا على صحة الطفل النفسي. فدائما الاتزان مطلوب، يعني قد ما تقدر اخذ ابنك بالتي هي احسن، اخذه بالموعظة بالكلام الحسن. ابنائنا سبحان الله تربيتهم صحيحه واحنا غارسين فيهم اشياء كثير، بس احيانا لحظه غضب مني انا افور على موقف كذا اضيع كل ما بنيته، كاني هديت عماره. بمجرد انك تحتوي ابنك وتاخذه بهدوء وتكلم معه وتناقشه، هل انت راضي على هذا الموقف؟ هل احد مؤثر عليك؟ قل لي إيش رأيك بالموضوع، أنت يلا حط نفسك مكاني، إيش هو عقابك المفضل؟ هذه أحلى فقرة صراحة أنا أعملها مع أبنائي، أحب أنه هو اللي يختار عقابه، فهو اللي يختار
1: يختارون عقاب.

0: ولا
1: دار يختارون
0: يختارون
1: يعني شعور
0: عقاب
1: مذهل.
0: بطعم المكافأة؟
1: لا لا أنا عارفين عقاباتي، فهو إيش يختار؟ يختار الأحوى من العقابات، يعني من ضمنها الحرمان، من ضمنها إنه ما يطلع اليوم أصلا معنا مثل الويكند هذا، من ضمنها أيضا الأجدة كلها تسحب منه لمدة أسبوع، فهو يختار بناء على شدة ندمه. فجميل جدا إني أنا أبي أشعر إنه أنت فعلا أخطأت، فخطأ هذا وندمه هذا بين لي في اختيار العقاب. لكن لو اني الان جبت بالعقاب وضربته ما ادري وش السبب، ترى احيانا ابناء يعمل الشيء ترى ما عنده فكره او خلفيه عن التبعات اللي هو عمله،
0: خبراته في الحياه قليله وما هو مدرك تبعات اللي يسويه،
1: صحيح.
0: واحيانا يعول على انه انت بتحمينه او انت بتتغافلين عنه،
1: صحيح. ولا يفهم نظرة المجتمع الخارجي، الناس تفسر أشياء كثيرة جدا. يعني الآن أحد الاستشارات قبل تقريبا أسبوع ذكرت لي أنه صار خلاف بين المراهق وبين الأب، والأب اضطر أنه يطرده برا البيت لخلاف نقاش بسيط. فتقول الابن الآن كم 7 شهور، أنا شوف المصيبة، 7 شهور خارج المنزل. فمتخيل فكرة أنه تقول يعني طيب نظرة المجتمع الخارجي وش بيقولون عن هذا الولد؟ يقول أنه أكيد أنه في مخدرات لا سمح الله، أو أنه عنده مشكلة تحرش، أو أنه علاقات إلى آخر. المجتمع الخارجي ما راح يقول شيء بسيط أو مشكلة اللي أنت واختلفتوا فيه. أحيانا عناد الأب قسوته الزائدة توصل الفكرة المجتمع الخارجي أنه ابنه اقترف ذنب كبير، والابن في نفس الوقت هنا خلاص حصل ناس تحتويه، 7 شهور خلاص حصل عالم خارجي سيء يحتويه، فبالتالي أنا خسرت ابني، خسرت سمعتي المجتمعية، خسرت فردة كبدي في هذا الجانب.
0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية، إن شاء الله توصلين بالسلامة. شكرا جزيلا لك.
1: إن شاء الله. شكرا لله. شكرا لكم جميعا. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: حياكم الله مرة أخرى في نقاش، ونرحب أيضا بمستمعينا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. طبعا لظرف الدكتورة نجوى عندها سفر، كان ودنا أنه نكمل في المحاور لأنه الموضوع مهم جدا، وخصوصا في هذا العصر، وخصوصا أنه كما ذكرنا أنه كثير من الآباء يحاولون يعوضون ما تعرضوا له في طفولتهم، سواء من قسوة أو من حرص، من نتكلم عن أجيال مختلفة، فيحاولون يعوضون في أبنائهم بحيث أنه يدللونهم أو يدلعونهم كما نقول بشكل مبالغ فيه، بس ومن خلال التجارب نشوف أنه هذول الأطفال اللي يتم تدليلهم يتحولون إلى أنانيين، تلغى شخصياتهم، يكون عندهم أيضا ما يعرف بالهشاشة النفسية، يتأثر بأي شيء لأنه ما احتك بتجارب كثيرة، ما أعطي الفرصة أنه هو بنفسه يخطئ ويعدل الخطأ، أنه يمر بأزمة ويعرف كيف يتصرف فيها. ما أقصد أزمة خطيرة يعني متأثر على صحته أو شخصيته أو على نفسيته، الأزمات اللي مثلا تنمر صديقة وغيرها ما يعرف يتعامل معها لأنه ما أعطي الفرصة أنه هو بنفسه اللي يكون جزء من الحل أو جزء أيضا من التعامل مع هذه الأزمة، وبالتالي يكبر هو بدون خبرات، وهذا يؤثر عليه في حياته المقبلة. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي ومشاهدي الكرام، هذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في الإعداد والتقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية
5: شرارة الاحتفال الكروي الكبير تنطلق، وجنوب أفريقيا تواجه إعصار المكسيك في قمة نارية لا تقبل القسمة على 2. في تمكين قيادي جديد الأميرة مها بنت مشاري رئيسا تنفيذيا لمؤسسة مستقبل الاستثمار نحو مرحلة نمو عالمية جديدة. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحصد جائزة القصيم للتميز بإنجاز ينتج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر. وفي الريادة التقنية، سدايا تتوج بجائزة التميز والإبداع لابتكاراتها الذكية في إدارة وأمن سلامة الحشود. وختاماً، في قفزة سينمائية تاريخية، الفيلم العربي الضخم سيفن دوغز يكسر الحدود ويبدأ عرضه العالمي في 22 دولة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله جميعا مع حلقة نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا.

اسمعوني يا أصدقاء إثر الترددات والتطبيقات. مناهل تقولي أمون غشاشة لا لسه. ليش درعنتي؟ قالت لي سيسكتي لازم أشغل الميوزك. نعيدها خلاص زين يلا اسمعوا نترى ترددات التطبيقات وأيضا أصدقائي البث المباشر من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية وأيضا لا تنسون سعودي راديو بلس. يلا أعتقد الكل مترقب اليوم الساعة 8:30 الساعة 8:30 الصباح رح يكون في افتتاح كأس العالم 2026. تمنياتنا حقيقي لمنتخبنا السعودي بالتوفيق وتمنياتنا أنهم يقدمون حقيقي مستوى وصورة مشرفة للرياضة السعودية وكلنا أكيد وراء الأخضر بجميع الأحوال والصورة اللي رح يكون عليها. وأنا متأملة حتى ولو كانت الافتتاحية مع منتخب قوي وله اسمه الأورغواي أو حتى كانت مباراة الثانية مع إسبانيا، ولكن يعني عيالنا قادرين أنهم يقلبون النتائج وقادرين أنهم يقدمون صورة مشرفة للرياضة السعودية. أنا عن صراحة يعني كثير متفائلة بمنتخبنا ومدرب المنتخب الجديد أنه رح يكون فعلا يعطي صورة مغايرة تماما. الافتتاح الساعة 10 بالليل اليوم، الساعة 10 بالليل. ليش أنا شايفة 8:30؟ أو هو حسب ما قريت أنه رح يكون في ثلاث مدن، المكسيك وجنوب أفريقيا. أوكي، المباراة الأولى الساعة 8:30 الصباح. أنا قال الافتتاح يا فهد. أوكي تمام، شكرا اللي قاعدين صراحة يعطوني المعلومات، مشكورين. طب يمكن أنا الأبديت الجديد، يمكن صار في تغييرات يا جماعة. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا كل خميس بيكون معانا مقارنة، بيكون معانا طبعا تنافس، وتنافسنا اليوم لمحبين البيض. عندنا البيض البلدي وعندنا البيض طبعا الغير البلدي، أو البيض اللي القشرة مالته البني والبيض اللي القشرة مالته البيضة. أكيد البيض يعني صار في كلام مؤخرا بنظام طلع وتكلموا عنه في السوشيال ميديا، وزارة الصحة حذرت ونبهت، وأنا من الناس صراحة اللي مستحيل أني أخذ كلمة واحدة من شخص واحد إلا لازم يكون في مرجع طبي صحيح. فكان من الناس اللي قالوا البيض لا، شلون البيض لا، شلون تسمعوا فوائد البيض، لو تسمعوا فوائد البيض يا جماعة. عموما اليوم رح نتكلم عن البيض ورح نشوف منه رح يروح مع البيض اللي قشرته بني ومع البيض اللي قشرته أبيض. وأيضا أكيد رح نتكلم عن طرق شلون تحبون تأكلون البيض. أنا من محبينه عموما، أنا من الناس اللي صراحة تحب البيض، وبالذات البيض المفيوح أو المسلوق. اللي حابين يشاركوني أصدقائي رح تكونون من خلال الواتساب على 8002442288. ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا رح نبدأ الويكند من خلال أصواتكم، من خلال مشاركاتكم الجميلة بصح صوتك، وصح صوتكم مقدما من الآن على طبعا الأرقام التالية. أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، سواء كان بإلقاء الشعر، الخواطر، المقالات، الفويس أوفر، اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونوا مراسلين أو مذيعين أيضا، حياكم الله على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. ساعتين ابتدى مشواري معاكم من الآن وحتى الساعة السادسة إن شاء الله مساء، أحلى وأجمل المنوعات رح تسمعون وتستمتعون فيها خلال هذه الساعتين. لا تغيرون المواجهة، خليكم معايا ومع أيضا زميلتي من الإخراج مناهل دحمان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.

0: سناكه يا باشا، سناكه جاهزه يا عمار. ايه في ايه؟ الحين حنروح على السناكة يا عمار، معنا كلكم قاعدين تقولون هاتوا السناكة. أولا ويلكم أصدقائي، حياكم الله، وخلينا نروح لسناكة اليوم.
1: سناك،
0: نعم سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن البيض، محبين البيض، جروب البيض، الأومليت، الساندويتش بيض، شنو عندنا، شنو نسوي بالساوز. أنا أحب الساندويتش، يعني بايدة بس التوست مش الساندويتش. رح نتكلم طبعا عن العالم اللي بتحب البيض، البيض البلدي أو البيض اللي حتى بنشتري من السوبر ماركت، البيض البني أم الأبيض، الحقائق العلمية حول الفوائد والكمية المثالية يوميا. في ناس كثير عموما بيقولون أن البيض اللي قشرته بنية بيكون صحي أكثر وغني بالفيتامينز، غني بالمعادن أفضل. لكن سناكة اليوم رح تقول كلام آخر، لها رأي آخر تماما عن نوعية البيض. طبعا بيقولكم ان رغم ان البيض بيعد من اكثر الاطعمه شعبيه على موائد الافطار حول العالم، فان الجدل لا يزال مستمر حول النوع الاكثر فائده للصحه. فبينما يعتقد كثيرون ان البيض البني يتفوق غذائيا على البيض الابيض، لكن اصدقائي خبراء التغذيه بيقولون ان هذا الاعتقاد لا يستند على ادله علميه. سمعتوا؟ ما بيستند على ادله علميه. اللي لما تجي انت الحين تطلب بيض او واحد من ربعك يفك الثلاجة ويشوف البيض عندك مرتز كذا كله لون ابيض يقولك شنو هذا، لا هذا مو بصحي، هذا بيض مو بصحي، اشتري البيض البني بيعتبر اكثر صحيا. الخبراء اصدقائي بيقولون ماكو دلائل، ماكو دلائل بتثبت ان البيض

البني افضل. وحتى ان البيض البلدي، حتى البيض البلدي سناكة اليوم رح تم في كثير من هذه الكلام. طبعا بيقولكم ان ايضا اكد المختصون ان القيمه الغذائيه للبيض ما بترتبط ابدا بلون القشره. شفتوا قيمتها الغذائيه ما بترتبط بلون القشره، بل بعوامل اخرى مثل طريقة تربية الدجاج، نوعية الغذاء اللي بيحصل عليه، والأهم من ذلك طريقة إعداد البيض وتناوله. هذا هنا فوائد البيض. طريقة تربية الدجاج، أنا بعرف في ناس كثير بيربون دجاج ويحبون يأخذون البيض من الدجاج اللي هم يربوا. أنا الوالدة واحدة منهم، يعني مسوية ما شاء الله كذا حظير عندنا ورا البيت مسويته، والبيض مش الحين بتقول لي، بتتصل علي بتقول لي ليش قلتي، ليش علمتي، تخاف على دجاجها. ما شاء الله تبارك الرحمن على دجاجك يا ماما. فالبيض يعني حتى بتوزع ما شاء الله، الحين بتقولي بعد بتقولي توزع أوزع. نوعية كيف بتربي أنت الدجاج ونوعية الغذاء اللي أنت أو أنتوا بتقدمون لنفس الدجاجة، هنا بتعطيكم بيض جيد، بيض فيه قيمة غذائية جدا عالية. حتى طبخ، يقولكم حتى طبخ أو طريقة إعدادكم للبيض هذا بيفرق حيل كثير. طيب الخبراء، أصدقائي خبراء التغذية بيقولون إن لون قشرة البيضة بيرتبط فقط بسلالة الدجاجة التي وضعتها. يعني حتى السلالة في دجاجة سلالتهم ما شاء الله تبارك الرحمن بيمتنمون من سلالة يعني معروفة وسلالة يعني ذات حسب إنه ونسب، إنه فسلالتها يكون البيض جيد. وفي يعني ناس بيجيك سلالتها يعني بس بيضها بيعتبر جيد. يعني باي ذا واي يقولكم لا علاقة بالقيمة الغذائية أو كمية البروتين والفيتامينز الموجود داخلها. طبعا ترسخت أصدقائي فكرة تفوق البيض البني منذ سبعينيات القرن الماضي، ومع تزايد الإقبال على الأغذية الطبيعية اعتبر كثيرون أن مظهر الريفي بيجعل أكثر صحي أو أكثر صحة. وهذا كثير، الفكرة هذه يعني شائعة عند الناس إن البيض اللي بيجي من القرى أو بيجي من الريف بيعتبر هو بيض أفضل من اللي بيكون موجود في المدن أو اللي بيباع في السوبر ماركتات. أعتقد هذه مو صحيحة. لو فكرنا فيها في مصانع مثلا في القرى أو في الأرياف بيصنعونه، وهم اللي بالأرياف بيجون يبيعون عندنا في السوبر ماركت، ما فرق، هو نفس البيض. بيفرق إذا أنت الشخص اللي كنت أنت تربيه وأنت تغذيه بطريقتك. يقول لكم الدراسات أثبتت أن البيضتان البنية والبيضاء متطابقتان تقريبا من الناحية الغذائية. طيب ليش يعد البيض أصدقائي من أفضل الأطعمة الصحية؟ ليش؟ طبعا ناس كثير احنا شفنا في الفترة الأخيرة أحد الأشخاص يقول لا وقفوا البيض. لا طبعا ما توقفونه، شلون توقفونه؟ البيض فيه قيمة غذائية سواء كان بالصفار أو بالبياض، فيه قيمة غذائية جدا عالية جدا عالية. لا تسمعون كلام أي أحد أصدقائي، لازم ترجعون للدكاترة، لازم ترجعون لاستشارات دكاترة، ودكاترة يكونون متخصصين، ممكن دكاترة أو استشاريين التغذية. لازم لا تأخذون مجرد أنك ما تسمع في السوشيال ميديا شخص بيطلع يتكلم من كيسة تقومون تطبقون كلامه، لا، لأن كل إنسان فينا عنده جينات وعنده بنية مختلفة عن الآخر. اللي يفيدك ممكن ترى ما يفيد غيرك، واللي يضرك ممكن ما يضر غيرك. فلازم وفي عندنا أشياء بتعتبر أساسيات وبتعتبر قاعدة رئيسية من ضمنها البيض. طيب يقول لكم البيض بيعتبر مصدر جدا غني بالبروتين، بالبروتين غني جدا بالبروتين، احنا كنا نحتاج البروتين. البيضة الواحدة بتحتوي على 7.5 جرام من البروتين، وأقل من 80 طبعا 80 سعرة حرارية، وهذا بيخليها من الأطعمة القليلة اللي بتحتوي على هذا القدر من البروتين لكل جرام. طبعا نتيجة لهذه الكمية بيساهم تناول البيض في نمو العضلات وإصلاحها. تخيلوا عضلاتكم، تخيل أنت ما تأكل بيض، عضلاتك مع مرور الزمن احنا بنعرف انها بتقل، بتتراهل العضلات، لكن البيض بيساهم في نمو العضلات وايضا اصلاحها وايضا اللياقة البدنية بشكل عام. بالاضافة ان البيض بيكبح الشهية وبيساعد على الحفاظ على وزن صحي بيرفكت.
أيضا أصدقائي تخيلوا أن البيض بيحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. بيضم البيض هذه الأحماض التسعة، الأحماض التسعة الأساسية اللي بيحتاج لها الجسم وما يقدر ما يستطيع إنتاجها بنفسه. تسعة أحماض أمينية جسمك مستحيل أنه يعني يصنعها أو أنه يقوم بإنتاجها، بيأخذها من البيض، وهذا اللي بيخليه مصدر بروتيني متكامل. غير كذا أصدقائي البيض غني بالفيتامينز والمعادن. شلون؟ يقولكم بيحتوي صفار البيض على عناصر غذائية مهمة. شنو هذه العناصر؟ تخيلوا صفار البيض على إيش؟ بس الصفار مش البياض. بيحتوي على فيتامين دال وفيتامين ألف وفيتامين بي 12، كالسيوم، زنك، بوتاسيوم، حديد، ومادة الكولين أو الكولين. إيش هذه المادة؟ هذه المادة أصدقائي مهمة لصحة الدماغ وأيضا جهازنا العصبي. شفت الكمية اللي بيحتوي فيها البيض؟ كمية البروتينات، الفيتامينز، شغلات مرة كثيرة مرة كثيرة، فلا تشلونا من السكجول مالكم. اللي عنده حساسية من البيض ممكن إنه مع دكتورة ينظم له طريقة التناول، الكمية قد إيش ياخذ، قد إيش كمية نتناول. وتخيلوا شفتوا الفوائد هذه كلها، تخيلوا كم نحتاج في اليوم. الكمية المفروض إحنا أو الموصى فيها إن ناخذها يوميا، يقولكم رغم الفوائد أو فوائد البيض الكثيرة، الخبراء بينصحون بعدم الإفراط في تناوله. يقولكم الأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية كارولين أن الكمية الأفضل هي بيضة أو بيضتين يوميا، وبتقول أن الاعتدال هو أساس التغذية السليمة. يعني شفتوا بيضة واحدة يوميا إنف. طيب يعني في كثير صراحة في سناكة، بس أنا حابة أني أختصرها عشان الوقت. ولكن من ضمنها الطرق الأكثر صحية لطهي البيض، البيض المسلوق يقولكم مرة جدا مفيد لأنه بيحافظ على قيمته الغذائية لما نجي نتناوله، وبيكون فيه أقل كمية من الدهون والسعرات الحرارية. البيض المخفوق أو المقلي على نار هادئة مرة ممتاز، لكن استخدموا يقولكم مع زيت زيتون أو جوز الهند لأنه بيكون عالي الجودة، أو الزبدة، أنا أفضل الزبدة صراحة. بيض مقلي مع زيت زيتون، ما أدري تحبين أنت، ما أقدر مناهل، ما أقدر بزيت الزيتون، ما أدري أحسه، ما أدري شلون يصير لوني، أحسه يقلب كده على خضار. أو جاز الهند نفسه، ما أدري، أنا أفضل مع الزبدة. طيب السؤال الآن اللي بيطرح نفسه، هل يجب التخلص من الصفار؟ في ناس يقول لك الصفار فيه دهون كثيرة، هل فبيروحون يتخلصون من الصفار ويأكلون فقط البياض اللي فيه؟ شنو الإجابة؟ أصدقائي بيلجأ كثير من الأشخاص إلى أنهم يتناولون بياض البيض فقط خوف من الدهون وأيضا الكوليسترول. يقولون الصفار فيه كمية كبيرة من الكوليسترول، فعلشان كده إحنا نتخلص من الصفار. يقولكم أيضا بياض البيض بيعتبر أقل سعرة حرارية من البيضة كاملة، فعلشان كده يأكلوا لكم البياض، يشيلون الصفار ويأخذون البياض. بياض البيض أصدقائي بيحتوي على 20 سعرة حرارية و4 جرامات من البروتين مع كميات ضئيلة من الدهون. لكن هذا البياض، لكن الصفار أو صفار البيضة بيحتوي على 55 سعرة حرارية و2.7 جرام من البروتين و4.5 جرام من الدهون. شوفوا كمية البروتين، السعرات الحرارية 55. لكن خبراء التغذية بيقولون إن تناول بياض البيض فقط بيحرم الجسم من جزء كبير من الفوائد الغذائية. تحرمون جسمكم لما تتخلصون من صفار البيض. فعلشان كذا الصفار بيحتوي على معظم الفيتامينز والمعادن والدهون الصحية ومادة الكولانين اللي احنا تكلمنا عنها، ونسبة مهمة من البروتين إذا انت تخلصتوا منه. فعلشان كذا يقولك لا تتخلص، كل على الأقل بيضة. إذا أنت خايف من الكوليسترول، at least one يعني بيضة واحدة كلوها، لأنكم أنتم إذا تخلصتوا منها فرح يروح كثير من الفيتامين، أنتم بتخلصون كثير من الفيتامينز والمعادن. وتناول بيضة واحدة كاملة أصدقائي بيساعد على الشعور سبحان الله بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول بياض البيض فقط. صراحة أنا أحب صفار البيض، ساعات أسوي وأحط عليه كيوي، لا مو كيوي، لحظة أسأل مناهل،
أفوكادو منقذة مناعة منقذة أفوكادو، ممكن أحط عليه سلطة،

تلعب الدهون المشبعة الموجودة، يقولكم خاصة أن بينما تلعب الدهون المشبعة الموجودة في الحلويات والأطعمة المصنعة دور أكبر أكبر الأشياء اللي إحنا بناكلها. في نهاية السناكة بيقولكم الأشخاص اللي بيكونون معرضين لأمراض القلب أو الذين بيعانون من المشكلات الصحية الخاصة ممكن يستفيدون من تقليل كمية السفر بعد سفاري. والله خاطري بسفرة السفارة بعد استشارة الطبيب. مو ماكلة بيض المفروض العين. عموما This is our snack for today. دان دان حلو حلو. رحلة سلتنا لليوم، يلا انتم مع البيض اللي القشر ماله ابيض ولا بني؟ هل ما زالت عندكم هذه الفكرة ان البيض اللي قشره بني اكثر صحي من البيض اللي قشره ابيض؟ قولوا لي. الفوائد اعتقد سمعتوها، اعطوني انتم فوائد بتاكلون البيض، ليش بتاكلونه، واعطوني كيف شلون بتحبون تاكلون بيض. انا على طول عمار قال شلون، اي والله الشكشوكة، انا احب الشكشوكة بس مو باي شكشوكة، مو اي شكشوكه. البيض انا عندي ابو عبد العزيز فنان، انه يسوي بيض كذا، يسوي يقطع الطماط دوائر ويقطع الفلفل الرومي دوائر، والبيض يفكه زي بيض العيون كذا، يحط عليه مناهل سجديها زين، وبعدين يرش شويه الملح وشويه زعتر وشويه بهارات ويقفل عليه، بعدين في الأخير شوية جبن. وبالخمس على طول، وين ما يمدي يشيله من المقلة إلا الكل في المطبخ قاعد وخلص وخربت النواشف. عموما انتوا قولوا لي شلون تحبون تاكلون البيض، تحبونه مفيوح، شكشوكه، مقلي، اومليت، اعطوني الطرق اللي تحبون تاكلون فيها البيض، وهل تستخدمون مع البيض زيت زيتون ولا جوز الهند، مناهل زيت زيتون، انا بقول الزبده، اعطوني شلون تاكلونه. يلا ننطلق اصدقائي على الواتساب على 800-244-2828. صديقتي جهير قاعدة يا حبيبتي نتكلم اليوم سنكتنا خطيرة. نطلع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع للفاصل، فابقوا معنا.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

حلو العجة هذه من أحلى عجب بنسألهم الحين البيض العجب. عموما أصدقائي إحنا اليوم موضوعنا مقارنة ما بين البيض اللي قشرة أبيض والبيض اللي قشرة البني. رح نبدأ مع بعض ونشوف مين فيهم يفوز، البيض اللي قشر أبيض أو بني، مين الأفضل فيهم، مين اللي بتميزونه أو بتفضلون أنكم تاكلونه، بالرغم من أن سناكة اليوم بتقول له فرقة غذائيا بين البيض البني والبيض القشرة بني والبيض اللي قشرة أبيض. كقيمة غذائية الحقائق العلمية بتقول اثنينهم متساويين، اثنينهم ما في أي فرق بينهم، ولكن تقديرات الناس وتحيزهم هم اللي حطوا في أن في مفارقات كقيمة غذائية، ولا هي القيمة الغذائية اثنتينهم نفس الحكاية. لا، لكن أنتم أصدقائي سؤالي لكم، أي نوع من أنواع البيض تفضلون؟ رح نبدأ الآن التصويت. وهل قد جربتوا أنواع بيض مختلفة، يعني غير بيض الدجاج مثلا أكلتوا، يعني مثلا على سبيل المثال بيض الدجاج، بيض السمان، بيض الحمام، بيض النعام، قد جربتوا أنواع مختلفة من البيض؟ بيض بط، في حد جرب النعام؟ عد النعامة ما شاء الله، هذه يمين هذه بيلها مجموعة قطين قطية ويأكلون بيض النعام. و هل ممكن تربون بيض في بيوتكم؟ تتذكرون أنا قاعد يذكرني حسن الهلالي قال أمينة كان عندك مشروع، والله كان عندي مشروع، كنت أبي وما زال المشروع هذا قائم، أبي أربي دجاج بالبيت، بس أني ما أحب أكل يعني بيض الدجاج المربى في البيت، ما أحب أكل أكله الوالدة، أنا ما أحب لما أروح لها مستحيل ما أكل من البيض اللي يكون إنتاج البيت اللي من السوبر ماركت. لكن هل أنتوا تفضلونه؟ هل أنتوا تاكلونه؟ هل أنتوا تتحملون أن تربون دجاج عندكم في البيت وتأخذون من البيض مالهم؟ درجة الاستواء، خلينا نتكلم أصدقائي عن درجة الاستواء، هل تاكلونه ولدن؟ هل تاكلونه يكون لازم يكون ناضج؟ في ناس يقول لك في فائدته الغذائية أنه يكون نص استواء، أنه ما يكون مستوي حيل، يكون نص استواء استل الصفار في اللزوجة أو أنه يكون سائل، هل تاكلونه بهالطريقة؟ آخر شغلة أعطوني شلون تأكلون البيض، شكشوكة، مقلي، بيض عيون، عندنا أومليت، عندنا البيض التركي، عرفتوا شلون اللي يسوونه مع الأفوكادو؟ يلا أعطوني، خلينا نسالف وصوتوا لي أي نوع من أنواع البيض تفضلون على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. يلا انك تحييها، حيها الصوت اللي وحشني وانتي وحشتينا الوتين، يا اهلا مرحبا فيكي، ويكن سعيد لكي ويكن سعيد اسعد كمان، واتمنى انك ترجعين تشاركينا يا الوتين، تكت من متصلاتنا ومشاركاتنا المميزات صراحه. المخرج عاوز كده يا امينه، هذا مازن لما منال قالت لي ما في غش بديتي قبل ما اشغل الميوزك. عموما هي عاوزه كده، بقى نمشي مع المخرج. المونديال امينه الساعة 8، المباراة الساعة 10 الافتتاحية. يقول أنا عن نفسي أحب البيض بالقشر الأبيض والشكشوكة، هذا صوت البيض الأول والشكشوكة، الشكشوكة شكلها حتفوز معانا. ما أدري الشكشوكة تحبون تأكلونها مع التميس ولا التوست ولا ما أدري، أحسها مع التميس غير شكل. ايضا حياك الله، مسيناكم مسونا في يوم الخميس، اكيد بتلاقونا. عجبتني هذه ابراهيم ابو علي، حياك الله. يقول انا اقول يا زين البيض اذا جاء على باديه، اوبا صح، باديه مفطح وكذا مقطع انصاف ديكوريشن امينه يعني، بس لذيذ ترى مع اللحم الرز صح، يحطون كذا المكرونه بس من جد مع الرز، تصدق الكوزي، الكوزي لما يجي مع الكوزي، تدري إبراهيم ما أدري أنتوا تأكلون الرز مع البيض ولا أنا أهجم على البيض صراحة، يعني أول كذا فعلا يجي منظره يشهي ولذيذ، أنا على طول أخذ لازم أخذ نص حبة بيضة أكلها عقب كذا، يعني هجوم على المفطح. بس تأكلونه أنتوا لما يجي كذا مع في الكوزي تأكلون البيض ولا لا؟ اليوم أمينة معزوم على مناسبة، إن شاء الله أحصل بيض مسلوق مع الرز، سجل عندك اثنين بيض عيون عمي محمد، أبا بيض عيون، رحنا البيض العيون الحين، الشكشوكة واحد، بيض العيون واحد، والبيض الأبيض اللي قشرة أبيض. سلطان بن محمد، حياك الله يا سلطان منور، مساء الخير استاذ امينه، اهلا مرحبا فيك، فقره صح صوتك حلوه جدا، توقفت عن المشاركه بحكم اني مع طيب يبيل الشخص، رد ان شاء الله تكون معنا الايام الجايه.
ايضا حياك الله، مساء الخير امينه، معك ابو عبد الله من الطايف، حيا الله اهل الطايف عروس المصايف. مسيهم وخليهم، ليش مسيهم؟ اوكي لكن خليهم، مسيناكم مسونا يا ابو عبد الله، نبيكم لا تخلونا. يقول البيض البلدي اكثر فائده، يعني انا راح احطك مع البيض اللي قشره بني. يقول بيعتبر شفتوا استل مع الكلام اللي انا قلته، سناك اللي انا قلتها استل، في ناس راح يقولوا لك البيض البلدي افيد. يقول انا اثق في بيض الدجاج اللي اعرف مصدر غذائه، لان الدجاج بياكل كل شيء تتخيلونه. شكشوكه بدون طماط، شلون شكشوكه بدون طماط؟ شلون شكشوكه بدون طماط يا ابو عبد الله؟ انت كل شيء، انت كل شيء عجيب عندك. الشكشوكه اساسا قائمه على الطماط، ماكو شكشوكه بدون طماط، انتفت ما عندك شكشوكه. وبعدين نام، مسيهم وخليهم يا راجل يا راجل. مساء الخير أمونة والمايسترو مناهل دحمان فؤاد القطان من الحسا، حيا الله أهل الحسا. يقول أنا أحب البيض البني، شفتوا هذا صوت تصوير ثاني للبيض اللي قشره بني، لأنه من الدجاج الحساوي. من جد فؤاد أكو دجاج حساوي؟ من جد؟ إذا أكو دجاج حساوي معناته في دجاج جداوي، معناته في دجاج جنوبي، معناته في دجاج شمالي. أنا أول مرة أسمع أن يعني أكو دجاج، أنا أعرف الرز الحساوي لكن الدجاج الحساوي من جد؟ هذه جديدة صراحة. طيب إذا أكو دجاج حساوي يا فؤاد دز لي صورته بشوف الدجاج الحساوي، بشوف شكله، يلا دز لنا صورته. يقول الدجاج الحساوي أمينة طعمه يختلف عن البيض الأبيض، لذيذ وتحسين بطعم البيض أفضل أكله. وعندي الشكشوكة وبيض العيون، يلا الشكشوكة وبيض عيون. والله شكلهم هم اللي يفوزون، البيض العيون والشكشوكة. الجارحي يا مساء السعادة، حياك الله يا الجارحي. البيض الأبيض طبعا، هذا صوت ثاني للبيض الأبيض. يقول دا الأحمر دا مريب، الأحمر بيض أحمر من وين جايبة بيض؟ خلوني يا جماعة أكمل الحلقة. واحد دجاج حساوي والحين أنت بيض أحمر، ليش؟ شنود حمر؟ بيض قشرة بني وعندنا بيض قشرة أبيض، بس هذا لهم الاثنين. هذه من وين جبت هذا التصنيف؟ لا أعرف. ده مريب في نفسه جدا. عنده حساسية. يقول البيض المقلي مع السمن مش الأومليت والمسلوق نص تسوية، شفتوا نص تسوية، أنا معاك بالنص التسوية هذه. والبيض المقلي مع السمن، الله، بس في مصر ترى وبالأرياف، أنا أحس لما تأكلون بيض مقلي مع السمن والمسلوق، بالذات المقلي بالسمك مع السمن، هذه بالأرياف، والصبح كده تطلع بالريف قدامك الخضرة وصوت الدياي يمشون جنبك، وتشوف الخرفان ويجيك حد يسوي لك هنا 100% أحلى بيض في الدنيا. سعيد القحطاني من الرياض، ويلكم يا سعيد، مساء الخير. ذكرتيني أمينة تقرير مهم حول فوائد البيض، أنا من عشاق هذا النوع من الغذاء، أفضل النوع البيض وخاصة البلدي، له طعم غير، يقولون له طعم غير، طعم غير بس نفس الفوائد نفس القيمة الغذائية يا سعيد. أفضل بالدرجة الأولى بطريقة الشكشوكة، ثم بعدها بطريقة البيض المسلوق مع نزع صفار. صفارة ليش يا سعيد؟ صفارة مهم، قالوا لا الخبراء قالوا لا تنزعون الصفار، شفتوا في ناس تنزع الصفار لكثرة الدهون فيه كما ذكرتي في هذا الشأن. طب بس ما قلت لي النوع الأبيض، يعني أنت مع اللي قشرة أبيض وشكشوكة، شكشوكة تفوز معانا اليوم الشكشوكة، ولكن يا سعيد نصيحة لا تنزع الصفار، لا تنزعونه يا جماعة. فهد المبتسم المكسيك وجنوب أفريقيا هي الافتتاح اليوم، أولى المباريات. أنا أحب البيض المخلوط وأهل الحديد إيش يعني، وكثيرون رياضيين ينصحون فيه. إيه الرياضيين بيشربونه، أعتقد حتى في ناس اللي سمعت 10 بيضات يبطلها كذا ويشربها، يقول عشان البروتين اللي فيه. تخيلوا تشربون بيض، لا وبعضهم بعد ما يخلطونه بوم كده على طول بوه، إنزين
متخيل متخيل تجي الكوتش مالتي تقول أمينة لازم تشربين البيض على طول، أسوي لها سكيب. أنا أحب البيض المخلوط وأحب الشكشوكة طبعا، غير كذا ما أكله، وبزيد زيتون. البيض الأبيض أنت يا فهد وشكشوكة كمان، يلا إحنا حنحسب الكره على الشكشوكة وبزيد الزيتون. بالعافية على المؤمن على قلبك. أنا صح فتيني بس على جبران وزيك على تصدق أنا متأكدة لسه ما اتصلت، كل شيء وأنا ناظر جوالي والله العظيم يا عمار. البيض البني أشربه بس، أما الأبيض أكله مسلوق بدون خبز، أو إذا ساندويتش يكون مقلي طبعا بدون شطة ما أكل البيض. فعلا في ناس كتير أنا أنت بدون شط لازم شطة، أنا لازم ليمون، أنا أعصر عليه ليمون إذا كان إذا كان مفيوح مسلوق. الشطة لا، ساعات أحط شطة، في ناس يحطون شطة. طيب أنت تصويتك لمنو؟ البيض الأبيض. نروح البيض الابيض عمار، ابيض ولا بني؟ ارسيلك على بر، ارسيلك على بر. انا راح اخذ البيض الابيض بما انك تاكله مسلوق. يلا معاي. انا عندي دجاج بلدي. الله ابو إلاف حياك الله يا ابو إلاف، يقول له السلام عليكم، احب البيض الاحمر، يسمونه بيض احمر والله كنات تسميه بيض احمر. انا عندي دجاج بلدي. بتربي دجاج؟ بتربي دجاج يا ابو إلاف؟ الجيران ما ينزعجون؟ قل لي شلون اللي بتربي، شلون من طعم البيض؟ فانتاستيكا اي ثينك انه كذا رائع. نروح لحسن الهلالي. حسن الهلالي ويلكم يا حسن، يقول أمينة شو صار على مشروع تربية الدجاج في حديقتكم؟ والله ودي من قال لك، وأنا أقرأ سناكة في السيارة قاعد أقول أنا متى بجيب لي دجاجتين، أجيب لي دجاجة وديك أو دجاجتين وديك، أبدأها كمشروع صغير في البيت أحطها ورا بعيد حتى عن شباك غرفتي عشان ما بس المشكلة التنظيف ومرة

بحط لكم على منصة إكس. أكل البيض بجميع أنواعه، شكشوكة أو مقلي أو مسلوق طبعا مع الشطة. شفتوا في ناس يأكلون البيض مع الشطة. حسن الهلالي، أفضل البيض اللي قشرة أبيض. يلا هذا واحد، وعندنا الشكشوكة وعندنا المقلي والمسلوق. والله الشكشوكة تفوز. هادي علي سيف من اليمن، حياك الله يا هادي، يقول افضل بيض الدجاج البلدي، ما في من ما في من فوائد غنيه للجسم، شكشوكه مع الطماط والفلفل الاخضر ابيه ايه والفلفل الحار بعد. وبعض الاشخاص بياكله امينه الني لانه يقوي الصدر. شفتي يقول لانه يقوي الصدر، وهو عشان فيه بروتين كثير عالي. يا هادي بس مع الطماط ومع الفلفل انا اتفق معك. بيض الدجاج البلدي معنات انا راح احط تصويتك لل يا هادي للبيض البني. يلا انا اثق في بيض الدجاج. اوكي اجل مسيهم واغنيهم. الله عليك، ايوه كذا مسيهم واغنيهم، حلو حلو كذا. يلا هلا امونة، هذا دجاج الحساوي من جد؟ هذا ديك ولا دجاج؟ الصورة اللي حاطة دجاجة ولا ديك؟ أنا شايفة ديك، أنا شايفة ديك مو دجاج. الدجاج الحساوي كاتب المميز بعد. شوف هاد، إذا هاد الدجاجة حساوية هذا دجاج مميز نمرة واستمارة. حياتي أنا ما شوف دجاجة بهالشكل. هذا اللي عرفه هذا الديك يا معود، هذا الديك، هذا ديك مو دجاجة. مناخ لازم تجي تشوفين تفصلين بأن هذا ديك، هذا دجاجة ملونة، الدجاجة يجي ملون ريشة. هذا ماكو، أنا يمكن دجاجة. لا أنا حس معليش، أنا حطلع صورته وأسأل شات جي بي تي، حسأل شات جي بي تي يفصل بيننا أنا وإنت يا فؤاد. طيب ديك مش والله لو تشوف صرت الديك اللي حطها لي فؤاد من جد كلها ديك. ديكا ديك مو دجاج، ديك مو بدجاج. طيب عموما الدجاج اللي قشرة أبيض هو اللي تصدر معانا، وهو اللي فاز على اللي بيأكلون أو بيتناولون البيض. أي دي لخبطني فؤاد، اللي صوتوا للبيض اللي قشرة أبيض هم اللي فازوا معانا اليوم. طبعا كانوا 7 مقابل 4. بعد التصويت أنا ما أخذت، أعتذر عشان الوقت. طبعا والشكشوكة كانت هي متصدرة صراحة، الكل صوت الشكشوكة، الكل راح وقال إحنا ناكل شكشوكة، الشكشوكة هي اللي فايزة معانا اليوم. عموما شكرا لكم أصدقائي، لكن لا تنسون بيض قشرة أبيض أو بيض قشرة بني، القيمة الغذائية وحدة، القيمة الغذائية وحدة. المحصلة أو النتائج الثانية اللي استفدنا منها من سناكة اليوم إن صفار البيض لا ترمونه، أو إنكم لا يعني تعملوا له سكيب تأكلون بس البياض، لا أكلوا كله، لأن حتى الصفار غني غني جدا في قيمة غذائية جدا زي ما قريت لكم عالية، ويمديكم أو يكفي اللي خايفين إن كتبوا أمينة في دهون كثير، يكفي ممكن إنك تستعين أو تأكل بيضة واحدة بس في اليوم. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني في الساعة الأولى. راح أطلع فاصل بعد الفاصل، يلا تجهزوا لساعة صح صوتك، كتب اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 7485444. لا تنسوا ترفقونها بفتح خط هاتف جدة على 012.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

الساعة 5:07 دقائق باستديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي مشوار برنامج في الزحمة في ساعتنا الثانية دائما أصدقائي بنروح لأصواتكم، بنختتم حلقات هذا الأسبوع من خلال حناجركم. فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي بالأجنبي بأي لغة في الكرة الأرضية، حياكم الله ويا أهلا مرحبا فيكم. أيضا أصدقائي اللي بيمتلكون ملكة كتابة الشعر بمختلف مجالاته أو الخواطر أو المقالات، وأيضا الأشخاص اللي عندهم ملكة إلقاء القصائد أو الأشعار. كثير أصدقائي من الكلمات ونبض الحروف اللي بتوصلنا من خلال حناجر أخرى أو من خلال أصوات أشخاص هم يمكن ما نظموا هذه القصائد، ولكن أحاسيس الشاعر بتوصلنا من خلال حناجرهم. أيضا لكل اللي بيمتلكون موهبة الفويس أوفر أو حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مراسلين أو مذيعين أو الدوبلاج أو تقليد الأصوات، من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6479 والله يا سميرة تلخبطت في الرقم يوم كتبتي. طيب الرقم الأخير رح يكون على 647854.

0: 4-4-4 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. حياكم الله بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. طيب قبل لا أبدأ صراحة صديقاتي قاعدين يسمعون في السيارة طالعين يعني مشوار في عز لا مو عز القايلة خلاص يعني مرينا في العصرية طالعين في الزحمة يا سميرة أنت وجهير. عموما تحية لكم وتحية كبيرة لحبيب قلبي روفي اللي يعني قاعدة أقول يا روفي لازم تطلع معايا بثوث في التيك توك نطلع أنا وانت نسولف ويتعرفون عليك المستمعين وأيضا بعد العابدين حياكم الله كلكم ويلا شنو الأغنية اللي تحبونها عشان نهديها لكم ونبدأ معاكم بمشوار صح صوتك. ناخذ أول صوت معانا الصوت الجميل والصوت الرائع والصوت الشرقاوي فاتن. يا هلا يا مرحبا يا فاتن شلونك؟
1: هلا الحمد لله تمام انت اخبارك؟
0: أنا تمام تمام انت شخبارك يا فتون؟
1: الحمد لله زينة.
0: فاتن أكو في دجاج حساوي؟
1: لا مزارع
0: مزارع. شوفي أنا فؤاد دازلي الدجاج الحساوي أنا حسيت إنه ديك مو يعني يروح للديك أكثر وحطيت على شات جبتي شات جبتي حتى شات جبتي يعني تخازب قال شنو هذا دجاج
1: لا هو قصده إنتاج مزارع الحسا
0: ممكن بس أنا دخلت على جوجل لقيت إنه فعلا في دجاج مختلف الدجاج لونه الريش ماله أسود وفي ملون وفي شيء
1: الحين اختلف الدجاج أمينة يعني حتى صار في إنتاج الدمام إنتاج جدة إنتاج الرياض يعني اختلفت الحين.
0: أوكي حلو يلا فاتن ايه. شنو بنسمع منك اليوم؟ أنا مرة أنا والمشيت قلت على طول خلينا نتتح مع فاتن.
1: عبد المجيد خلاص هذه
0: الله عليك الله. طيب بعد كذا يا جماعة اللي عنده أغنية لازم تبلغون مناهل عشان أشغل لكم الأغنية مع أصواتكم يلا.
1: أنا كنت بقول لها بس شو اسمه
0: بس شنو؟
1: كنت بقول لها بس اختفى صوتها.
0: أوكي زين يلا يلا يا فاتن نبدأ مع بعض.

أنا أجزم بالعشرة يا فاتن راح يقول تكفين أنا أبيك، راح يقول لك أنا أبيك يا فاتن. فاتن اميزنج، شنو هذا الصوت، شنو هالحلا، شنو هالجمال، شنو هالاختيار الحلو.

0: شنو هالأداء الرائع، شنو هالسحر، شنو هالجمال،
1: والله يا أمينة
0: أبدعتي
1: كل يوم يصير أحلى معاكم.
0: والله العظيم. يعني أنت من الناس اللي أنا أنطرها على فكرة، مو بس المستمعين، يعني أنا بشوف مجرد ما أنت تغنين، أنت لو تشوفين الكمية اللي بتوصلني على الواتساب، ويمكن أنا وقفت أقرأ الواتساب لأني ما أبي أقرأ لأحد وأترك أحد فيزعلون، ولكن حقيقي كمية بتجي، يعني شوفي حتى من ضمنهم أماني بتجي بتقول أنا بشارك فاتن صوتها سحر وجمال، أبدعتي حقيقي أبدعتي. أنا لو حافظة الأغنية فاتن كان غنيت معك. كان جازفت. بس حقيقي
1: خلاص قولي لي وش الأغنية اللي تحبتها عشان بحفظها.
0: أنا قلت ذاك اليوم وانتي غنيتيها لي، اللي كانت أي اللي كانت ترند في التيك توك، أبيك وغنيتيها. بس حقيقي أبدعتي، وأنا شاكرة لك وشاكرة أنك بتشاركينا وشاركة، يعني شاكرة أنك يعني بنختم هذا الويكند مع مثل صوتك وهالأصوات الجميلة اللي هم بعد رح نسمعها إن شاء الله. شكرا لك يا فاتن. Have a nice weekend. روح الميلة، خلينا روح نسمع شوي كذا قصايد الناس الأقوياء اللي استحقاقها جدا عالي زي ميلا.
1: ويسعد مساك سعد أمين،
0: مساكي أسعد، شلونك يا ميلا، شخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال، بس فيني توتر ما أعرف ليش.
0: ليش توترتي؟ أنا غريبة ما لقيت امتنان ما شاركت، ولا بخليك عقب امتنان أنا. طيب اليوم شنو بنختار؟ السهل الممتنع، شنو بنسمع؟ يلا لحظة دقيقة ميلا، يلا يا ميلا نبدأ.
1: يقول أول مرة عجز أفهم نفسي وأحس إن قلبي واقف بين الدروب، أسأل شعوري وشيك ما يرد وأدور المعاني والجواب يدوب، صرت أخاف مني ومن صمتي كثير وأخاف من شيء من صدري ما يروح، وأحس إني تايه بيني وبيني وأدور دروب ما لقيت لها دروب، مرات أحس إني قريب من الفهم ومرات أحس عن نفسي أغيب.
0: الله عليك يا سهل الممتنع، الله عليك وعلى اختياراتك، حقيقي رائعة يا ميلا، رائعة وجميلة، دائما اختيارات جميلة، القاء رائع، في احساس يعني احساسك فيه كذا شموخ، في شموخ وفي اعتزاز، هذا كثير اللي حببني فيك وحببني حتى في اختياراتك. السهل الممتنع، عشان كلهم قاعدين يقولون أمينة فعلا ترى ميلا السهل الممتنع. هذا مازن، وبعد أماني ميلا جميلة صح صوتها أمينة، وسعيد القحطاني من الرياض أمينة القاها دائما متمكنة، حقيقي أنت متمكنة كثير يا ميلا.
1: الله يسعدكم يا رب من ذوقكم.
0: شكرا لك وشكرا على اتصالك عزيزتي. يلا شكرا لك يا ميلا، يومك جميل، have a nice weekend. باي. ناخذ نوال، خلينا نروح لنوال. نوال بونسوار سونيريتا، نوال شلونك؟
2: يا هلا مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، ايش اخبارك يا نوال؟
2: حالي.
0: انا تمام التمام، حيا الله للشرقية منورة ما شاء الله، ابو الاتصالات عندنا من الشرقية.
2: ايه لازم.
0: نوال اكو دجاج حساوي؟
2: شو فيكم معلقين حساوي، ليمون حساوي، واحنا بنتهاوش احنا نقول ليمون دياي قطيفي.
0: يا معوده قاعده فاتت تقول ايه امون وين خبرك عتيج، اكل حساوي وفي من الدمام دجاج دمامي وعندكم.
2: شوفي مثل ما قالت
0: فاتن،
2: اول واحده قالت ليش انتاج.
0: انتاج. أوكي.
2: يعني يربونه في مزارع وينتج من البيض فيون يقولون ايش حساوي او قطيفي او سيهاتي او رياضي او
0: كذا، يعني الشغله كذا
2: المنطقه المزرعه. والله وش كله ترى من خلق الله.
0: صحيح. نوال اتفقنا امس معاكي راح تقولي لنا من الخواطر اللي انت تكتبينها. يلا يا نوال بنطلع القديم عندك، الاشياء القديمه راح تطلعيها بساعتنا.
2: يعني
0: هذه
2: القديمه، هذه يمكن صار لها شهرين
0: حلو. بس اكيد في عندك دفتر، ما عندك دفتر كذا كاتبه فيه شغلات؟
2: اي والله عندي بس ما يعني شوي يضحك.
0: والله يلا نبي شيء
2: مال المراهقه.
0: نبيها بنطلع الاشياء القديمه اللي عندكم ايام المراهقه. يلا يا نوال نبدا معاكي. يلا حبيبتي يلا انطلقي.
2: ايها المساء اقبل، فقد اشتاق الحبيب لحبيبه، كم من لحظات قضيناها نسامر القمر ونسبح في موج المشاعر، وما زلت أتأمل فسيح الكون وأنصت لصوتها، صوت دافئ وحنون، وطيبة قلب كأنها رائحة عطر انتشر في المكان. إنها كفنجان قهوة يعطيني قوة وحب، وتهمس لي دوما وتقرأ ما يدور في صمتي. فهي الحكاية الجميلة التي أعيشها كل يوم، وكأنها للتو بدأت تملأني شوقا وحياة جديدة، وتقول لي استمتعي، فهناك أشياء في حياتنا لم نستمتع بها بعد. وسلامتكم.
0: صح صوتك مليار، صح صوتك يا فاتن مليار. أنا
2: نوال،
0: نوال أنا حيل مبسوطة أنك صراحة انضميتينا وأنك حتكونين معانا، وأنا متأكدة أنك رح تطلعين الأول والتالي زي ما نقول. وفركتي عن أمس مرة حقيقة، يعني قاعدة مناهل حتى تقولي أمون جديدة، قلت إيه جديدة معانا إحنا، بس إن شاء الله رح نطلع.
2: أنا جديدة معاش، بس أنا قديمة في الإذاعة.
0: بس معايا أنا دعوا عليك. نوال
2: انا صار لي فوق 30 سنه اشارك في الاذاعه، من عمري 9 سنوات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص اجل انت انا حتكونين معايا. نوال ذكرتني بالشاعر فاروق جويده، هذه اماني. انا يعجبني كذا لما يشتركون ويقعدون حتى هم يبدون رايهم. عموما اماني حتسمعينها من الاصوات اللي تلقي الاغاني، يعني كل بس
2: الكلمات ما شاء الله جميل. إيه
0: رائعه اماني،
2: إيه جميل، الله يحفظها وما شاء الله. ان شاء الله نشوف مواهب جميله، يعني انا ممكن حتى ما اساوي شيء.
0: لا شو دعوه، بالعكس كلكم بالعين وعلى الراس. انا جدا شكرت لك، ممنونه لك يا نوال، وهاف نايس ويكند عزيزتي. هاف نايس ويكند، يا هلا. قبل أطلع الفاصل أصدقائي، خليني أذكركم اليوم عندنا طبعا دائما إحنا بنختم الأسبوع بساعة صح صوتك، هذه الساعة اللي بتعطونا مواهبكم، بتلقون عندنا الأغاني والأشعار، كل اللي بيمتلك حقيقي الحناجر الذهبية اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالكوري بالصيني، وين ما كان جمال صوتك حياكم الله. أيضا أصدقائي اللي بيكتبون الشعر واللي بيلقون الشعر، أيضا الفويس أوفر، عندنا المراسلين اللي حابين يجربون حقيقي تجربة أنهم يكونوا مراسلين حياكم الله. أيضا حابين تجربون تجربة أنكم تكونوا مذيعين تقليد الأصوات من خلال الأرقام التالية على 6477154، ناطرة أسمع أصواتكم ومشاركاتكم. أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، ولكم وحياكم الله بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442828. لا تنسون الاستماع من خلال منصة إكس.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: الزحمة على جدة أف أم.

لكل الأصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، بإلقاء الشعر، بكتابة الشعر، الفويس أوفر، أيضا اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونوا مراسلين أو مذيعين، أنا اليوم ممكن أخليكم تكونوا مكاني تقدمون برنامج في الزحمة. أيضا اللي بيمتلكون أصدقائي موهبة تقليد الأصوات أو الدوبلاج، حياكم الله من خلال أرقامنا التالية على 6-4-7-7-1-5-4. أيضا كثفوا اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على 6-4-9-5-1-5-4، ولا تنسون على 6-4-7-8-5-4-4. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: الحلقة شكلها ساعتنا اليوم، اليوم شكلنا على رايحين على الغنى أكثر. طيب أنا الأسبوع اللي طاف قلت لكم في عندنا اثنين راح نخليهم يغنون مع بعض بما أنهم اختياراتهم متقاربة وكل واحد قاعد يقول أنت غني كذا. أنا على بال ما أخليهم يغنون أباخذ أسماء. أسماء موجودة لسه؟ طيب خلينا أعطيني إياهم على أعطيني إياهم على هوا. حي الله عمار وحي الله محمد عسيري، شلونكم؟
1: هلا والله حياك.
0: اليوم خليني بس محمد أقول لعمار شغلة. اليوم طافك في التيك توك، طافك تقريبا على الساعة، الساعة كم كان محمد؟ أربعة ولا ثلاثة؟
2: الساعة ثلاثة.
0: محمد عسيري كان معايا على التيك توك وكان جبران، كان في مجموعة من المستمعين متواجدين. أي صراحة يعني غنى أغاني من أجمل ما سمعنا حقيقي.
1: في الليل
0: في الساعة ثلاثة.
1: ثلاثة الفجر ما يمديني أنا أكون في ناس عندي نايمين في غرفة، ما يمديني.
0: محمد يبين أجل نضبط الوقت عشان تجون أنت وياه، لازم أفتح لكم صراحة على التيك توك، لازم برنامج. إن شاء الله. طيب إيش رأيكم، اتفقتم ولا لسه؟
1: والله هو يبغاني أغني معاه توصل شيء قدام، خليه يبدأ هو.
0: يلا تبدأ، حتبدأ
1: عشان امشي على
0: الصبح. يلا ابدا يا محمد.

الدنيا عليا تكاب والزمن مثلك كابر عسيري كل من حولي ظلمني وتبغاني بعد

0: شيء توصيك شيء أنا بكرة
1: الله
0: أنا رتبت جرحي ما ثيابي وأخذت

رتبت جرحي مات يا غادي واخذت

0: روح عسيري.
1: ترى جالس قط عندي ما اسمع شيء.
0: اموت بالطيف اللي نال محتاه يتشيك ويروح، احس اني اذا شفته كني طالب ثاني. سلامتك.
2: الله
1: الله يعطيك
2: الله
1: العافية.
2: الله، ايش اللي سمعناه، ايش الجمال وايش هالابداع صراحة. يعني وين من زمان ما حطيناكم مع بعض؟
0: لازم لازم انا الحسين تحطونا مع بعض، ذوقنا واحد.
2: انت عشان ذوقكم واحد والاحساس واحد، فسبحان الله صراحة ميكس جميل. انا اتمنى اني التقيكم بعدين ونعمل هذا الجمال بعد بشكل لايف اكثر بعد ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: معانا
2: ضبط الصدى. اي ما يبي لها مناهل، مناهل قاعده توصي شيء، قاعده تقول امون ماني لاقي، فابي الاغنيه احطها له. حقيقه انا ممنونه لكم، ممنونه لك يا محمد، ممنونه لك يا عمار، والله شكرا من القلب، شكرا على المشاركه الجميله اليوم اللي اثرتونا فيها.
0: والله طاقتنا هذه كلها بعد الله سبحانه.
2: لا وبسببكم بعد، انتم روح جميله، يعني احنا قاعدين هنا بنسمعكم واحنا كثير كثير مستمتعين ومبسوطين، ومبسوطين انكم قاعدين يعني تنثرون هذا الجمال على الهواء، فشكرا لكم وشكرا على هالمشاركه الجميله، ممنونه لكم حقيقي كثير. وهاف نايس ويكند محمد وعمار، هاف نايس ويكند.
0: ثانك يو ثانك يو.
2: اوكي شكرا.

0: الله الله، خلينا نروح للأسماء شاعرة الحكمة. حياك الله يا أسماء، شلونك؟ شخبارك؟ منورة من جديد يا أسماء.
1: هلا والله، نور نورك يا قلبي، شلونك؟
0: منورة تمام التمام، أنت شخبارك؟ نورتينا من جديد يا أسماء.
1: الله يسعدك يا أمونة، أكيد اللي يعرفكم لازم يرجع لكم.
0: وإحنا بنوله عليكم يعني كمان، يعني لما نشوفكم شوية تغيبون عنا نقول وين فلانة وين فلان، يعني اشتقنا لهم. فنتمنى حقيقة دائما أنكم تكونوا معنا وتشاركون هذه الساعة، لأنها لكم حقيقة. الساعة هذه بتكون من صنعكم أنتم. يلا يا أسماء ننطلق معاك يا حبيبتي.
1: أيوة إن شاء الله ببدأ. هذه من ذكريات، من ذكريات شعري يعني.
0: أوكي. اللي قاعد يسأل، نعم هذه أسماء شاعرة الحكمة، يلا تفضلي يا أسماء.
1: أقول سبحان من تخضع له متناقضات الطبيعة، النار كوني بردا والأمر قد تم، وسبحان من أوحى لموسى وصيها إذا خفتي عليه فألقيه في اليم، والصخرة الصماء أخرجت ذيك البهيمة، ناقة ثمود جابها الله من عدم، وموسى كليم الله له حركة عظيمة، انقلبت عصاه حية وهو سلم، سلمه ربه من فرعون هل الخديعة، وتحول البحر يابس والخير به عم، ويونس نبي الله له قصة عجيبة، التقمه الحوت وما كسر له عظم، لا يغلبك إبليس بشك وريبة، في قدرة الله وهو بكل شيء يلم، سبحانه المهيمن له رهبة وهيبة، رب عظيم وصلى الله وسلم.
0: الله الله يا أسماء، اللهم صلي وسلم عليه. يا أسماء إيش هالجمال، إيش هالروعة، إيش هالإبداع، أبدحتي صح، صوتك صح مليار صح، إيش هالجمال حقيقي، أبدحتي اليوم، أبهرتينا حقيقة بهالقصيدة الجميلة.
1: وشو ودي سقرين علي اللي يقولون متحمسة بعد الجمهور بعد يهموني رأيهم.
0: هذا قاعدين يكتبون صح لسانك يا أسماء، هذا من محمد عسيري اللي كان قبل شوي بيغ...

0: غني. وأيضاً صح صوتها أمينة جميلة رائعة، أمان العليان معناها ماني ما أدري إيش فيها اليوم، شكلها ما تبي تشارك معانا. أيضاً مازن الغانمي يقول أمينة مميزة، أسماء مميزة.
1: الله يسعدكم،
0: فعلاً
1: شكراً.
0: وصراحة يعني الكلمات نفسها والمفردات وكيف أنت صغتيها مع بعض، أعتقد أنت رح تنافسين عندنا علي، رح تنافسين علي اللي رح يكون
1: أكيد
0: اليوم.
1: أبشروا بالخير،
0: تسلمين الخير بوجهك إن شاء الله. شكرا لك يا أسماء، ممنونة كثيرة لك حبيبتي، يا هلا مرحبا فيك. فاصل سريع أصدقائي، بعد الفاصل أكيد رح نرجع نتواصل معكم ومع أصواتكم من خلال 6477154، إذن على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

0: لهم القبعة. مساء الخير أمينة، شكرا على الأجمل وأفضل فقرة في الأسبوع. بس يا ليت صراحة تشاركون من بدري تحطون أرقامكم. حبيت أشكر محمد وعمار على أصواتهم الرهيبة، أرفع لهم القبعة. شكرا لك أبو أجوان. الإبداع وإلقاء مميز من أسماء، ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو مقرن، نعم صحيح. طيب خلينا نروح عشان الوقت بدأ يداهمنا، نروح لمازن. بونسوار مازن، شلونك؟
1: هلا
0: ومرحبا، يحياك الله يا مازن.
1: شخبارك؟
0: والله تمام طيبين. مازن متحمسين حق كاس العالم.
1: يلا رحنا مونديال العالم. يلا
0: نسمع منك يا مازن، بس خذ نفس وريلاكس كده شوي وننطلق الحين معك.
1: اعطيك صدى الوقت
0: لا تفكر بالوقت، لا تفكر بالوقت. طيب يلا تفكر بالوقت عشان ابيك تطلع بصوره كثير حلوه مازن.
1: يلا
0: بسم الله. الرحمه على جده
1: اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في اليوم المونديال الجديد، الليلة في المكسيك افتتاح بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ثلاث حفلات افتتاح ستكون على مدار ثلاث أيام، بدءا من الليلة في المكسيك، غدا في كندا، وبعد غد في الولايات المتحدة الأمريكية. المباراة الأولى ستكون في الساعة 10 مساء ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والمباراة الثانية حتكون ما بين كندا ومنتخب منتخب البوسنة والسيتي، حتكون إن شاء الله الساعة 10 مساء في كندا. عموما المباراة القادمة حتكون أيضا للمنتخب القطري والمنتخب سويسرا إن شاء الله في 10 مساء. هذه أجمل تحية ونحن بانتظار المونديال، وإلى اللقاء.
0: حلو مازن، تحسنت كثير شكلي عشان قلت لك الوقت.
1: عشان الوقت عشان
0: ما لا من 30
1: أنا عشان كمان عبد الله الحاسي ما بأخره.
0: اسمع، من 30 إلى 40 أنا أعطيك تحسنت، بديت صح ترى بديت صح، بس بعدين قمت رديت وإي
1: لأنه الجعب بريات مليانة أمينة، الواحد يتساوي يتذكر إيش.
0: أبيك ترجع تسمع نفسك، شوف كيف بديت، هذا اللي أبيه.
1: إن شاء الله
0: زي ما بديت، شوف أول كيف
1: من دكتور
0: زي ما بديت، أبيك تركز نفس الطريقة يا مازن.
1: إن شاء الله إن
0: بس برافو عليك، يلا طورنا كثير عن أول، ما شاء الله.
1: إن شاء الله لسه والجاي أجمل إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا يا مازن، ممنونة لك على الاتصال. شكرا لك، يا هلا مرحبا فيك. يلا نروح لشاعرنا الجميل والرائع علي عبدو، حياك الله يا علي. حياك
2: يا مساء الخيرات عليك وعلى الاخوان في الاستديو وعلى المستمعين.
0: يا هلا مرحبا فيك علي، يلا ننطلق معك.
2: تمام، الصوت واضح كذا؟
0: واضح كويس.
2: نسمة حنين. يوم تسأل وش تبي، تصحب شذا روحي تجاوب، وش أبي إلا أجاوب هالسؤال. ما عندي شيء إلا أداري وحشتك، وامسح دموع تشتتك أحضانها ظهر الورد. نبرة تعب حنيتك قلبي عليها احترق، جفني بدمعاتي غرق. كنتي معي بأول سطر تهنا ندور هالحنين اللي من الروح انسرد. لهفة خفوق اشتقتها من قبل اجي قلبك يدق، ونرتبك من وقتها واللي التقينا ما أحس إنه صدق. لما ابتعدنا صارت طيوفك على بابي تدق، وأنا أدق ارجع لصفحة شوقنا وعشق سرى بعروقنا وغيمات تمطر فوقنا. الله يا ذيك السنين ما كنت احس اني سجين
0: والله
2: ما كنت اعرف اني حزين كنت احسب انك تمزحين وانك يا غبتي تجين نتعاندين ما تذكرين حنا زرعنا حبنا وفينا الغرس والشوق واللهفة حرس ما تذكرين ان تعاهدنا سوا لما انولد فينا الهوى ما تذكرين طفل سكن بضلوعنا وفينا انحبس طفل سكن بضلوعنا وفينا انحبس نسقيه باللهفة وبس يسهر يداري لهفتي ويفزنا منه نعس. الله يا ذاك الحنين للحين أحس بترجعين بلهفتك ما بي أقول إني حزين بهنا أنا في شوفتك أضماك اسقيها العطش في داخلي أهواك ردي حنيني يا هلي بلقاك في ذاك الطريق أنا غريق

0: أبنتظر عطشان أشتاق للتحنان أبنتظر والهان لو نرجع الأول سطر اشتاق زخات المطر وضلوعنا تنبت زهر تصدقين طيفك يمر بهالفضاء يسبق حنيني بالأب وذب الرضا وشلون نصرتي معي متأكد انك تسمعي ولا زلت نادي ارجعي
1: الله
0: كل يوم يرجع لي صدى كل يوم يرجع لي صدى خايف ومكسوف وحزين ما تسمعي جدران صدرك والمدى وذلك المتصدد او غيابك اللي يهدد او اشواقنا تتودد فزت خفوقي تشهد وترددة وترددة مترددة تصدقين رحت يبقى في داخلي حبك هنا بقلبي سجين وديني اللهفة علي متأكد انك تسمعي ناديت من اول سطر قلبي رجع مكسور ولا زلت ناديلك يمكن يجي مخطوف من شوقك الملهوف ايدينه بيدك يتسابقون بخوف
1: الله يا علي علي احنا حنضطر ان نوقف لان كذا احنا يعني وقت البرنامج كذا انتهى لكن انا شاكره لك هالابداع وشاكره لك هالجمال ومثل ما عودتنا صراحه يعني ابداع منقطع نظير جميل ورائع حقيقي شكرا لك ممنونه لك انك شاركتنا
0: لكم اعتذر على الاطاله واشكر لكم اكثر
1: شكرا لك يا علي شكرا لكم اصدقائي جميعا شكرا لكل اللي شاركوني في حلقه مشوار برنامج في الزحمه اليوم الخميس شكرا اللي شاركوني من الاتصالات من خلال الواتساب ايضا شكرا مناهل دحمان من الاخراج وشكرا امين العبد الله من خلف المايك والاعداد اتمنى لكم بقيه نهار ممتع وسعيد مع كافه باقه برامجنا برامج جدة FM فمان الله وهاف ا نايس ويكند

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم
3: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا، مستمعي مونديال 26 على جدة اف ام، راح فيكم في الحلقة. الليلة تنطلق اقوى نسخ كأس العالم، وعندنا الحقيقة هالاختلافات اللي حققتها هالنسخة من كأس العالم، مسألة إقامتها في ثلاث بلدان مختلفة، أمر الحقيقة مثير على أصعدة كثيرة. أولها مسألة الافتتاح اللي سنشهد في ثلاث مدن في ثلاث دول مختلفة. عندنا افتتاح اللي حيكون مرافق أيضا أو تتبع مباراة افتتاح كأس العالم، لسه تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، وعندنا أيضا افتتاح آخر في كندا أو حفل افتتاح آخر في كندا وحفل افتتاح ثالث في أمريكا. ثلاث افتتاحات أو ثلاث حفلات افتتاح لكأس العالم، أمر الحقيقة يعني غير مسبوق. لا شك أن هناك متابعة على مستوى هذه الافتتاحات أو حفلات الافتتاح الثلاثية في ثلاث مدن في ثلاث يعني بلدات أو دول، أكيد هناك متابعة على مستوى الجماهير الحاضرة، على مستوى أيضا المتابعات المليونية المتوقعة لحفل افتتاح كأس العالم في المجمل في هذه الثلاث مواقع. راح فيكم أنا عبد الحارثي في مونديال 26 على جدة FM، رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج خلود لبني، في يوم الحقيقة غير مسبوق على مستوى الأحداث. يعني افتتاح الحقيقة لكأس العالم ذي 48 مشارك، 48 دولة تشارك في هذه النسخة من كأس العالم، مثل ما قلنا شيء مختلف. خلونا نرحب في لحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله محمد في ليلة وعلى بعد ساعات من انطلاق أكبر نسخ كأس العالم. محمد سمعني؟ طيب يبدو أن محمد ما يسمعني حتى الآن.
2: مساء الخير
1: أبو، حياك الله محمد.
2: هلا السادة المستمعين وكل من ينتظر بداية انطلاقة المونديال. يمكن الصوت ما سمعته أبو أحمد.
1: لا تفضل، أسمعك الآن بكل وضوح.
2: لكن بإذن الله نتمنى يكون مونديال يليق بهذا الحدث التاريخي وهذا الحدث اللي دائما وكل أربع سنوات ننتظره بشغف. أكيد إن شاء الله سنستمتع فيه الفترة القادمة خلال 45 يوم، حيتكون حافلة بالإثارة والندية، ونتمنى في المقام الأول التوفيق لمنتخبنا السعودي، وبإذن الله المنتخبات العربية الشقيقة أن تنال نصيبها من التوفيق بإذن الله في هذا المحفل العالمي.
1: ما حالفك الحظ أنك تكون في حاضر لهالافتتاحات الليلة؟
2: والله
1: أنا أعرف أنك أنت بتتواجد في كأس العالم حضورية.
2: والله كنا نتمنى أبو أحمد أن نكون حاضرين يعني في بداية الحفل الافتتاح، ولكن نعرف الأمر خيرا في نهاية الأمر بإذن الله راح يكون لنا تواجد بداية من مساء الغد، هيكون إن شاء الله متواجدين في ميامي، وبداية تغطية المؤتمر الصحفي والحديث عن أجواء المعسكر الأخضر في المونديال. أيضا يمكن هيكون هناك في حضور لحصة تدريبية قبل المواجهة أمام المنتخب الأرجواياني. بإذن الله إن شاء الله نصل ونستمتع ويستمتع معنا الجمهور الكريم بإذن الله في تغطيتنا القادمة. ودائما وأبدا نقول إن شاء الله هذا بإذن الله هذا المونديال يعيدنا إلى مونديال 94، ويكون لنا حضور طاقي في هذا المونديال.
1: نرحب في اللحظة أيضا وقبل الترحيب أذكر مستمعينا بمتابعتنا عبر إذاعة جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. رحب في اللحظة أيضا بالزميل منير آل خاتم الناقد الرياضي، حياك الله أبو علي، مساء الخير.
3: مساك الله بالنور أستاذ عبد الله، مساء عليك أبو أحمد، وكذلك أيضا أمسى على الزميل الأستاذ محمد البركاتي، وطبعا أمس أيضا على جميع المستمعين والمستمعات.
1: طيب اليوم ما في شك أنه كلنا بنتابع افتتاح كأس العالم، ويعني يعني هل هل هل الأمر الفارق المختلف عن افتتاحات عاد الكل يتجه إلى موقع واحد يتابع نسخة واحدة من الافتتاح؟ عندنا ثلاث نسخ لافتتاح كأس العالم، ما في شك إنه بتابع أنت المكسيك وجنوب أفريقيا في الافتتاح، قبل الافتتاح بتوجه على هالمباراة؟
3: أكيد أكيد. طبعا مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا هي يعني بالمناسبة يعني من المباريات المهمة واللي سبق وأن يعني واجه جنوب أفريقيا والمكسيك في يعني كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا وانتهت 1-1
1: 2010. تخيل نفس اليوم نفس التاريخ نفس والفارق 16 عام بالضبط،
3: سبحان الله. فبالتالي هي من المفارقات العجيبة بصراحة أبو أحمد، وبالتالي حنا على يعني مباراة مهمة جدا وافتتاحية. لكن من ناحية فنية أعتقد أن المنتخب المكسيكي يعني فارق من ناحية المستوى الفني، فارق من ناحية الجمهور، وبالتالي ممكن المباراة تكون في مصلحة المنتخب المكسيكي اللي شاهدناه في يعني استعدادات اللي خاضها حتى المنتخب السعودي.
1: أوه يعني أنت مستبعد تكون تعادل مثل 2010؟ ها
3: صحيح. وايضا
1: ما بيكون في واحد يعني لاعب جنوب افريقي شبيه تشابالالا يحقق تقدم المنتخب الجنوب افريقي؟ ها
3: صحيح، لكن يمكن احنا ممكن نكون شوي متعاطفين مع المنتخب المكسيكي على اعتبار هداف الدوري السعودي ونادي القادسيه متواجد في صفوفه، وبالتالي اليوم ابو احمد بصراحه من المفارقات الجميله يعني اللي ممكن ان نفتخر فيها ان دورينا صدر ما يقارب 50 لاعب دولي راح يشاركون في البطولة كأس العالم، وهذا الشيء بصراحة يعطي ثقل كبير على أن الدوري السعودي بصراحة من الدوريات المتميزة على مستوى العالم. يعني تتكلم عن 48 منتخب يعني راح يشاركون في 45 يوم، منها 8 منتخبات عربية. بالتأكيد إثارة كبيرة راح تنتظرها يعني الجماهير الشغوفة بكرة القدم،
1: أكيد.
3: وكل الأمنيات بالتأكيد لمنتخبنا السعودي في المقام الأول بأن يحقق الانتصارات وأن يعيد لنا يعني هيبة التي كانت موجودة في 94، أو حتى مواجهتنا مع الأرجنتين والتي صنعت يعني شكل مميز للمنتخب السعودي وأضافت الكثير للكرة السعودية.
1: أكيد. هاللقطتين اللي ذكرتها هي أهم أو أبرز حضور منتخبنا في كأس العالم، والكل يتذكره خصوصا اللقطة الأخيرة في 2022. طيب أستاذنكم روح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا، ومن بعد نعود لكم في مونديال 26.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في مونديال 26 على جدة FM. مرحب فيكم مرة أخرى وبضيفينا العزيزين في هالحلقة، العزيز محمد البركاتي والعزيز أيضا منير الخاتم. الحدث الأهم

0: نقول ونتحدث بالطبع عن الأخضر، عن منتخبنا واستعداداته. منتخبنا يدخل إلى كأس العالم، إلى هذه النسخة من كأس العالم، هذه النسخة الكبيرة جدا، 48 منتخب ضمن 48 منتخب، وسط اهتمام دولي أكبر مما كان عليه في مشاركاته السابقة. الأخضر لم يعد الحقيقة مجرد منتخب آسيوي يبحث عن ظهور مشرف، بل تعدى وتجاوز ذلك بكثير. منتخب أصبح يملك رصيد من الخبرات المونديالية يحمل في ذاكرة العالم، مثل ما ذكروا ضيوفنا قبل لحظات، لقطات بارزة ولا ينساها جمهور كرة القدم في ذاكرة العالم جميعا. ذلك الانتصار التاريخي على الأرجنتين، على الأقل ذلك المشهد الأخير يأتي منتخب تلك الدولة لأيضا إثبات حضوره مرة أخرى، وأيضا يأمل فيه جمهوره أن يحقق أمرا آخر وأبعد من اللقطة الأخيرة في مونديال 22، وأيضا أمام ترقب العالم لمنتخب هذه الدولة التي تستعد لاستضافة مونديال 2034. نستمع إلى هذا التقرير ومن ثم نعود.
1: عندما يشارك أي منتخب في كأس العالم فإنه لا يدخل البطولة بما يملكه من لاعبين فقط، بل يدخل أيضا بالصورة التي كونها عنه الآخرون، وكيف يراه المنافسون، وكيف تتحدث عنه وسائل الإعلام، وما حجم الاحترام الذي يحظى به قبل أن تبدأ المباريات. المنتخب السعودي يدخل كأس العالم 2026 وفي ذاكرة كرة القدم العالمية لحظة يصعب نسيانها، ذلك الانتظار التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022 الذي تحول من مجرد نتيجة في مباراة إلى واحدة من أشهر مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ. فمنذ ذلك اليوم لم يعد اسم المنتخب السعودي يمر مرورا عاديا في أي بطولة عالمية، ففي كل مرة تذكر المنتخبات القادرة على صناعة المفاجآت يكون الأخضر حاضرا في النقاش. وخلال السنوات الأخيرة لم يتوقف الحضور السعودي عند حدود المنتخب فقط، فالدوري السعودي استقطب أسماء عالمية كبيرة، والكرة السعودية أصبحت جزءا دائما من التغطية الرياضية الدولية. ثم جاء إعلان استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ليضيف بعدا جديدا للاهتمام العالمي بكل ما يتعلق بكرة القدم السعودية. اليوم وقبل انطلاق نسخة 2026 لا ينظر العالم إلى المنتخب السعودي باعتباره ضيفا على البطولة، ولا باعتباره منتخبا يبحث فقط عن المشاركة، بل كمنتخب يملك تاريخا مونديالي يمتد لسبع مشاركات وخبرات متراكمة ولاعبين اعتادوا المنافسة تحت الضغط. لكن في المقابل فإن احترام المنافسين لا يمنح النقاط ولا تصنع الذكريات نتائج جديدة، فكل كأس عالم تكتب قصتها الخاصة، وكل منتخب يبدأ من الصفر مهما كانت إنجازاته السابقة. ويبقى السؤال الأهم، كيف يرى العالم الأخضر قبل ضربة البداية؟ وهل سينجح المنتخب السعودي في تحويل هذا الاحترام إلى حضور مؤثر داخل الملعب؟
0: أعود للترحيب بكم مستمعينا في حلقتنا الليلة من مونديال 26. أبدأ معك محمد عن يعني هذا الحضور السابع لمنتخبنا أمام هذا الرصيد الذي حقق حتى ما قبل انطلاقة أولى مواجهات الافتتاحية في هالنسخة من كأس العالم. كيف ترى أو يعني تقرأ المشهد، أو خلنا نقول نظرة الصحافة العالمية وأيضا نظرة المنافسين لهذا المنتخب الذي حقق أمرا صادما لكأس العالم في النسخة الماضية، وحالة الترقب أيضا لما سيصنع في هذه النسخة؟
2: لو نرجع للتاريخ أبو أحمد، جميع النسخ السابقة المنتخب السعودي باستثناء يمكن 2002 هي اللي كانت المشاركة الأسود للمنتخب السعودي، ولكن أنا مدى المشاركات اللي خاضها المنتخب السعودي كان في أداء على الأقل كثير رغم الخسائر، لكن كان في أداء. لو نرجع للذاكرة ونشوف إنه الأفضلية في بداية المشوار في 94 والحضور والتأهل إلى دوري 16 كان في حضور جميل جدا كأول مشاركة. 98 كان يعني كجودة المنتخبات اللي واجهت المنتخب السعودي، نعرف إنه المنتخب الدنماركي منتخب كان بطل أوروبا، المنتخب الفرنسي مشارك على الأرض، وبعد هذه الفترة يمكن جنوب أفريقيا. لكن أرجع معك لآخر نسخة اللي هي النسخة الأخيرة اللي خاضها المنتخب السعودي، بداية كانت تاريخية والفوز على المنتخب الأرجنتيني. بعد هذه المباراة كانت هناك جدية

0: عبور من المنتخبات اللي واجهت المنتخب السعودي، ولولا اصوات طارئه امام المنتخب البولندي على الاقل السيد خرجنا بالتعادل. لكن المنتخب المكسيكي دائما هي كل مشاركه امام هذا المنتخب عندنا مشكله، ونكون دائما التوفيق يحارب المنتخب المكسيكي على مدار المشاركات. ما نعرف هل هو حظ موفق للمنتخب المكسيكي امام المنتخب السعودي، لكن على فكره اليوم الصعود السابع للمنتخب السعودي ابو احمد مش فقط انه مشاركه، ما احنا عندنا لحظات تاريخيه مرت على الكره السعوديه، يجب على الجميع ويجب على اللاعبين اليوم ان يحولوا هذه اللحظات التاريخيه الى مشروع مستدام الى تطور في الاداء، واعطاء انه كره القدم السعوديه اليوم هي فعلا موجودة وتنافس وتحقق المأمول من المشاركات والظهور بالمستوى المطلوب الوصول إلى أقصى مدى في هذه البطولة إلى أدوار الإقصائية. نشوف إنه المشاركة خلال الفترة الأخيرة للمستويات اللي قدمها المنتخب السعودي كان في سوء بالمستويات بكل أمانة، حتى وصولنا وحتى تأهلنا إلى كأس العالم كان بصعوبة ولا قيصرية، وكان فينا عمل دؤوب إلى أن وصلنا، لما نشوف إنه بداية سيئة مع مانشيني تدرجت إلى أن وصلنا في مرحلة بالتعاقد مع إيرفين هاج وعودته من أجل الإنقاذ، اليوم في مرحلة مهمة وحساسة. لو نرجع ونشوف كم تدريب خاضها دونيس قبل المونديال، ما تصل إلى 12 تمرين بإذن المباراة اللي لعبها أمام المنتخب الإكوادور،
1: هناك مباراة تجريبية فقط.
0: نعم، والشيء بالشيء يذكر أبو أحمد، أنا ما بروح وأشوف الجانب او التفاؤل السيء للمنتخب السعودي في المباراه الوديه، انا دائما ونلاحظ وهذا شيء واضح وواقعي، المنتخب السعودي عندما يؤدي في الوديات قبل المونديال تتخوف منه بكل امانه.
1: طيب خلينا نأجل الجزء الفني محمد، اسمح لي بس في في في هل الجزء الفني المتعلق ب بقراءتك لما قدم المنتخب على الأقل الصورة صورة الجهوزية اللي على منتخبنا قبل أن يبدأ مشواره. أنا بوقف في جزئية نظرة المنافسين، النظرة اللي خلقها وخلقتها مباريات ومستويات قدمها منتخبنا في كأس العالم. أباخذ رأي محمد منير في الجزئية، المستويات اللي قدمها على الأقل سواء ما كان منها جيدا، أبرز مثال أمام المنتخب الأرجنتيني على الأقل السنوات الأخيرة، أو تلك التي لم يكن فيها سيئا لكنه لم يكن يعني بقدر تحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة، إلى أي مدى ترى بأن تأثير المستويات اللي قدمها منتخبنا أثرت على نظرة المنافسين تحديدا في هالنسخة من كأس العالم؟ توقعاتك لتغير نظرة المنافسين منير
2: اليوم أبو أحمد؟ بصراحة لما يعني نتابع المنتخب السعودي خلال مشاركته في السبع أو الست الماضية وهذه المشاركة السابعة، أعتقد كانت فيها يعني مشاركات إيجابية وفي مشاركات مثل ما قال واتفق مع محمد، مشاركات 2002 اللي كانت هي الأسوأ يعني سواء كانت من ناحية المستوى أو حتى النتائج يعني، وبالتالي هي التي كانت جعلتنا نتراجع بشكل كبير ومخيف. لكن لما نتكلم اليوم بعد المشروع الكبير من قبل حكومة مولاي خالد محمد الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، شاهدنا كيف يعني هناك يعني حراك كبير على الكرة السعودية، لكن على النقيض بصراحة وللأسف

0: معاه مشروع مهم وشراكه من خلاله ينقل المنتخب السعودي من مشاركات يعني مهمة إلى مشاركات
1: طيب
0: يعني
1: ممكن خلال تأثير اللي تذكره هذا مع تقديري منير تأثيره على نظرة منافسيك اللي بتقابلهم يعني سواء المرتقبين ما بعد المرتقبين في على الأقل في النسخة نتكلم عن المنتخب الأورغواني بعد المنتخب الإسباني ومنتخب الرأس الأخضر
0: اليوم أبو أحمد لما نشاهد يعني التحضيرات للمنتخب السعودي في الآونة الأخيرة يعني في فرق بين المنتخب السعودي بعد استلام دونيس وما قبل دونيس اللي هو فترة ريناب صراحة يعني منتخب دونيس يعني غير نظرة الكثير يعني شاهدنا كثير من يعني ملاحظات وأيضا متابعة من قبل المحللين الأجانب وهم يشيدون في المنتخب السعودي من خلال النظرة التكتيكية اللي صابها المنتخب السعودي سواء في مباراة الثلاث سواء مع الإكوادور اللي صراحة قبل المنتخب السعودي بلا حسن من خلال تقديم مستوى كبير شاهدنا شكل وهوية للمنتخب السعودي سواء من ناحية يعني التنظيم الدفاعي من ناحية يعني الضغط العالي الضغط العكسي طبق كثير من الجمل التكتيكية اللي من خلالها استطاع يعني يظهر يعني ناحية مختلفة تماما عن ما شاهدنا مع رينر في بطولة كأس العرب وبالتالي حنا ليش أنا قاعد أقول للأسف قاعدين ندفع ثمن إن حنا ما قاعدين نشتغل مع المنتخب السعودي بشغل مؤسسات بحيث إن المنتخب يتدرج بحيث إنه يكون
1: كنك تقول إنه لو كان العمل بطريقة مختلفة على الأقل كنا في هالنقطة أكثر اطمئنانا في هاللحظة كنا بنكون أكثر اطمئنانا
0: يعني اليوم جدا بما مباراة السنغال اللي تعتبر يمكن أفضل مباريات اللي خاضها يعني المنتخب السعودي خلال يمكن الثلاثة والأربع سنوات الماضية من خلال يعني نشاهد يعني تنظيم دفاعي كيف يعني هناك في شراسة هجومية يعني في كثير من الأمور لكن ينقصنا القليل من بينها طبعا في بعض اللاعبين بصراحة يعني ما يمتلكون يعني مثلا تحضير من الخلف يعني بعض اللاعبين وهذا الشيء يعني مو بسبب المدرب بسبب اكيد يعني التاسيس ولذلك انا اتكلم عن التاسيس مو بس بالضروره المنتخب السعودي الاول اتكلم حتى من خلال يعني منتخبات الفئات السنيه التي من خلالها يفترض ان يكون في مدرسه موحده من خلالها يستطيع المنتخب السعودي يعني رسم هويه واضحه خلال المشاركات القادمه أنا في رأيي يعني خلال مواجهات المنتخب السعودي مع الأوروغواي ومع حتى يعني إسبانيا وكذلك الرأس الأخضر أعتقد أن المنتخب السعودي واضح من خلال يعني استعداده أنه يعني وصل إلى مرحلة متقدمة للتشكيل الأساسي يعني أعتقد مباراة السنغال واضح يعني ممكن 95% ممكن التشكيل تكون هي اللي راح يبقى فيها دونيس يمكن تغيير واحد ممكن الخيبري راح يكون مثلا محمد كنو أما البقية تقريبا نفس التشكيل واضح حتى من تصريحات يمكن شاهدنا منتخب الأوروغواني قال إن إنه يخشى المفاجآت كذلك أيضا منتخب الأسباني فبالتالي المفاجآت
1: ممكن تزيد مسألة قلقهم من المفاجآت السعودية في هالمواجهة خاصة ان الأورغواني مباراة افتتاح وانت تعرف مسألة القلق قلق المنتخبات جميعا يعني تحديدا من مواجهة الافتتاح في مشوارها
0: اضف الى ذلك احمد يعني موضوع يعني الاجواء اليوم يعني الاجواء في يعني امريكا الشمالية تتكلم عن كندا تتكلم حتى امريكا تتكلم عن 16 دولة مدينة راح يعني تستضيف المباريات منها تقريبا 14 مدينة يعني ترتفع فيها درجة حرارة ما بين 28 إلى 30 فبالتالي يعني درجة حرارة عالية وما عندك إلا تقريبا 4 ملاعب هي يمكن هي مغلقة
1: طيب تحسب هذه تأثير مثلا تأثيرها على المنتخب الإسباني مثلا على اعتبار أن المنتخب الأوروبي مش متعود على الأجواء الحارة هذه
0: صحيح.
1: على سبيل
0: المنتخب السعودي يمكن المباراة اللي ممكن يعاني فيها اللي هي المباراة الأولى اللي هي مع منتخب الأوروغواي يعني اللي راح تكون في ميامي درجة

0: الحراره راح تكون مرتفعه، فيه رطوبه عاليه، شاهدنا فيه كثير يعني
1: يعني حتى على ناحيه الطقس ترى حتى على مستوى اليوم افتتاح كاس العالم. وانا قبل اسال يعني بنبقى في الجزء الفني اللي بعود فيه مره اخرى لمحمد، اليوم حتى في تحذيرات على مستوى او في قلق في افتتاح كاس العالم، قلق له علاقه بحاله الطقس، لان العواصف الرعديه تهدد الافتتاح في مكسيكو سيتي على ملعب أزتيكا، المباراة اللي أو الملعب الذي سيحتضن مواجهة افتتاح البطولة المكسيك أمام جنوب أفريقيا. واضح أنه يبدو الأحوال الجوية محمد تفرض نفسها من اللحظة الأولى في المونديال. هذا التحديث الأخير اللي يمكن قبل دقائق يعني نتابع فيه 80% نسبة يعني خطورة، أو خلنا نقول يعني تهديد المباراة، واضح انه الاحوال الجويه تفرض نفسها حتى على الافتتاح.
2: ابو احمد، المساء الامس كان في تواصل مع الزملاء الموجودين في اوستن مع عبادة المنتخب، كان في اجواء متقلبه، امطار غزيره حطرت قبل بدايه التمارين والتمرين الرسمي للمنتخب، كان مفتوح للجماهير. بالطبع في مكسيك سيتي التحذيرات حتى من قبل اسبوع، يعني ذكروا بان الافتتاح مهدد ان يلقى ويكون هناك في تاجيل للمباراه الافتتاحيه، واليوم تاتي ايضا تحذيرات انه يكون في امطار غزيره. ايضا اليوم ابو احمد يمكن الكثير يجد انه مباراه المنتخب السعودي امام منتخب الاورجواياني، وهذا ما حدث اليوم، يمكن كان في تواصل مع ايضا الزملاء الموجودين في ميامي. الاجواء في ميامي ليس كما يعني روج البعض انه الاجواء حاره، لكن مقبوله تماما خصوصا للمنتخب السعودي، اجواء قريبه جدا.
1: بس هل كانت قبل هل اللوائح اللي احنا عارفين انه اللوائح معتمده في كل الثلاث المنظم، نتكلم عن امريكا وكندا والمكسيك، صارمه في الجزئيه مساله ايقاف المباريات لحظه رصد اي صواعق، اي امور تتعلق بالتاثير او على سلامه الجماهير تحديدا. احنا امام نسخه الحقيقه مهدده على غرار ما حدث في كاس العالم للانديه محمد،
2: وهذا الشيء اللي راح ياثر سلبا على جوده الاداء. الرتم العالي للمباريات راح تكون في اختلاف بين دقائق المباراه، راح يكون عندك في نوع من يعني المباريات حتكون فيها مجريات اطول مما راح يحصل سابقا. المونديال كاس العالم للانديه كان فيه هناك استياء كبير من سبب تاخير كثير من المباريات، والمباراه تبدا في وقت مبكر تنتهي في وقت متاخر جدا، ويؤثر حتى على الحضور الجماهيري. فارى انه راح تعاني الجماهير، وراح يعاني في المقام الاول اللاعبين وكل من يعشق هذه اللعبه. بكل امانه هي التحذيرات من اجل سلامه الجماهير واللاعبين والمنظمين، ونتمنى ان شاء الله تكون باذن الله اجواء جميله، اجواء مختلفه تماما عن مونديال الانديه، وتكون في سلامه وسلاسه في كثير من المباريات.
1: بس بيكون تاثير منير الحديث لك، وانا ايضا بروح للتاثير على او يعني شكل تاثيره المحتمل على منتخبنا. مسألة أن الجماهير مش تترقب فقط لحظة انطلاق المواجهة، تترقب قبلها حالة الطقس، أمر مثير في هالنسخة من كأس العالم. وأيضا باخذ رأيك في مدى استفادة منتخبنا من هالحالة، ومدى تأثره منتخبنا من هالقواعد الصارمة بالنسبة للثلاث المنظم.
0: بحسب التقارير الأخيرة ومن بينها يعني تقرير الزميل الدكتور ثامر الشهراني اللي ذكر قبل قليل على حسابه في منصة إكس، قال إن ميامي يعني هي من أشد المدن اللي ممكن يعني تكون فيها حرارة عالية أو حتى رطوبة عالية، وإضافة يمكن حتى تكون فيها أمطار، وبالتالي نعرف إن ملعب ميامي مفتوح، وبالتالي ممكن هي أصعب مباراة ممكن يواجهها المنتخب السعودي، خصوصا وانها يعني تقام الساعه السادسه. لكن هذا الامر يعني مفتوح ويعني وليس يعني امر قطعي يعني. لكن بالمناسبه يعني المنتخب السعودي راح يشارك في مباراتين على ملعبين مغلقين، في سواء كان في اتلانتا مع اسبانيا، وهي راح تكون في الساعه 12 الظهر، لكن الملعب راح يكون مغلق.

0: بالنسبه لنا الحين هي توقيتنا راح يكون الساعه 7. ايضا مباراتنا الثالثه مع الراس الاخضر راح تكون في هيوستن ايضا بتوقيت ممتاز، تتكلم عن الساعه 7 بتوقيتهم، يعني تتكلم عن ايضا الملعب مغلق، وبالتالي هذا الامر يمكن يصب في مصلحه المنتخب السعودي على اعتبار ان يعني ان شاء الله ما راح يمكن يحصل لنا توقيف في وقت المباراه لاي امر كان، وبالتالي ممكن يرتفع رتم المباراه ومستوى المنتخب السعودي، وباذن الله نحقق نتائج ايجابيه نستطيع من خلالها على الاقل التاهل الى الدور 32.
1: طيب انا بروح يعني في المجمل الثلاث مواجهات، وما في شك انه في حاله اختلاف انه المواجهه الاولى هي الاهم، او النتيجه التي يستطيع تحقيقها او يعني تتحقق لمنتخبنا في مواجهه الاولى امام الاورجواي الثلاثاء المقبل، ولا مواجهه اسبانيا ولا راس الاخضر. عموما احنا كل التوفيق اللي نتمناه لمنتخبنا في في في الثلاث مباريات، لكن خلينا نسعى عن محطه أو المباراة الأكثر أهمية من ناحية تحقيق أو قطع المسافة الأكبر نحو التأهل للدور التالي. محمد، أي المواجهات تراها أو المواجهة اللي تراها أكثر خطورة على منتخبنا، أكثر أهمية من بين الثلاث مواجهات؟
2: سألت أنا راس تفاجئ أبو أحمد من الجواب، لأن راح أقول لك مباراة الرأس الأخضر.
1: الرأس الأخضر؟
2: نعم، لأن في المباراة الأولى أنت واجهت.
1: شلون يعني الرأس الأخضر؟
2: يعني المباراة الأخيرة عندك
1: إيه؟ أنت لا أنا أنت رحت يعني تجاوزت الأولى أمام الأورجواي. نعم. نعم. وإسبانيا الثانية ورحت للثالثة.
2: نعم، الرد على اختيار مباراة كاب فيردي الرأس الأخضر، وهي بسبب أنه أنت راح تواجه منتخب الأورجواي، وأنت عارف منتخب الأورجواي لعبت ضد في كأس العالم، واجهته بآخر مونديال في 2018 وخسرت بصعوبة، ومن وجهة نظري تعتبر مواجهة بحد ذاتها انها مباراة بعد تكون اسهل. ليش؟ بيلسا ومشاكله مع اللاعبين، ولم ياخذ اي مباراة ودية، حضوره الى المونديال في اكثر من علامة استفهام ومشاكل متعددة مع اللاعبين، فرصة كبيرة للمنتخب السعودي انه يحقق النتيجة الايجابية في ظل استمرار الاداء الهزيل للمنتخب الأورجواياني قبل المونديال. ولكن مباراة المنتخب الاسباني مباراة من وجهة نظر هي صعبة بكل معنى الكلمة، وأنا أعرف أنه هل راح يتجاوز المنتخب السعودي هذه المعضلة وهذه المهمة الصعبة. هي في النهاية مواجهة

0: بالمقام الاول مباراه الاكوادور كانت مباراه جدا صعبه.
1: مباراة اتكلم في المجمل، اتكلم في المجمل
0: بالمجمل انت واجهت جميع المنتخبات القويه ونجحت بامتياز في تجاوز المرحله السيئه ما قبل الحضور الى الى الى الى امريكا واوسن بالتحديد. فارى انه تطور المنتخب السعودي من 35% وصل الى رضا تام عند كثير من الجماهيريه، الى ان وصل الرضا عند الجماهير الى 65% على الاداء اللي كان عليه المنتخب السعودي في مرحله سابقه من ضمنها مباراه التاهل. فانا ارجع واقول لابو احمد، مباراه الراس الاخضر مباراه صعبه جدا، لانه المنتخب الراس الاخضر يريد أن يكسب المنتخب السعودي ويلعب بكامل تركيزه في هذه المباراة من أجل التأهل، وأيضا المنتخب السعودي راح يدخل هذه المباراة من أجل التأهل ومن أجل الوصول إلى المرحلة المتقدمة. الثلاث نقاط من يحرزها ومن يحققها راح يصل إلى الدور القادم بسهولة. هذا ما أراه وهذا ما أنا مقتنع من الحديث فيه.
1: طيب منير، مفتاح العبور كمباراة، لأنه مفتاح العبور أشياء كثيرة في مشوار منتخبنا، كمباراة يرى محمد مباراة الرأس الأخضر بالنسبة لك أي مواجهة قياسا بالأداء الفني اللي شفته من منتخبنا حتى الآن بعد المباريات التجريبية وبعد الفترة القصيرة اللي أشرف فيها دونيس على منتخبنا؟
2: قبل أي شيء طبعا حنا لابد أن يعني نعرف أن إمكانياتنا خلال هذه المنافسة يعني مشاركة مشرفة، لاعتبار المشاكل صارت للمنتخب السعودي من مشاكل فنيه وخلافها. هذا واحد. لما نتكلم على يعني مشاركتنا هذه بالتاكيد يعني مشاركه سابقه، وننتظر ان المنتخب السعودي يشارك بشكل جميل واستعدادي حتى الهدف الاكبر الا وهو تحقيق بطوله الخليج، والهدف الاكبر الا وهو تحقيق كاس اسيا اللي راح تقام في المملكه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، انا اعتقد المفتاح الرئيسي لهذه البطوله من خلال مشاركاتنا السابقه، انا اشوف المفتاح الرئيسي هي مباراتنا مع الأوروغواي، التي خلالها ممكن نبني استراتيجية التأهل للمرحلة دور 32. ليش؟ لأن المنتخب الأوروغواياني نعرف أنه عنده مشاكل، عنده أمور، لكن منتخب غامض ما زال يعني، لكن يظل من المنتخبات القوية، عنده لاعبين محترفين في الدوري الأسباني، في الدوري يعني الإيطالي وكذلك الإنجليزي، وبالتالي احنا نشوفه من المنتخبات القوية، لكن تستطيع بإذن الله على الأقل تحقيق نتيجة إيجابية. اليوم لما نتكلم إنه يكون مفتاح، حتى لو حنا ظهرنا يعني على الأقل بالتعادل زين، أو أقل الأضرار إن نخسر بهدف واحد يعني، فبالتالي بقدر ما أنت تخسر بعدد أقل من الأهداف، فبالتالي تكون مفتاح التأهل إلى يعني مباراتنا مع الرأس الأخضر بشكل أكبر، وبالتالي ممكن نحسم التأهل كمركز ثالث في المجموعة لو ساءت الأمور. لكن أرى المنتخب السعودي من خلال الدفاع الأخير وطريقة اللعب اللي قاعد ينتهجها دونيس، إضافة إلى الروح الكبيرة اللي ظهر عليها المنتخب السعودي بصراحة يعني جعلتنا يعني نتأسف على الأوقات اللي مضيناها مع رينارد اللي كان دائما يعني يتعذر بعد كل مباراة بعد أي بطولة،
1: خلنا نعيش
2: يعني حط الأعذار. لا بد أن إحنا نتعايش مع أن المنتخب السعودي لديه اللاعبين، لازم تكون فيه ثقة. وشاهدناها أبو أحمد
1: يعني أكيد أكيد،
2: شاهدنا المباراة مع السنغال، تكلم عن السنغال بطل أفريقيا، شاهدنا كيف الثقة، كيف اللاعبين يتناقلون الكرة، كيف أنهم
1: وتتعزز يعني إن شاء الله في المواجهة الافتتاحية
2: بالنسبة للاعبين. فبالتالي هذه الثقة زرعها ما يقارب زي ما قال زميلي من شوي محمد بركات يتكلم عن 12 تدريب يعني ما غير كثير يعني من تشكيلة الفريق، غير أنه أعطاهم الثقة بشكل أكبر وطريقة اللعب اللي تتناسب مع اللاعب السعودي للمرحلة القادمة.
1: طيب أنا سعدني أنه أنتم اختلفتوا في مسألة اعتبار المفتاح أو المباراة المفتاحية لعبور منتخبنا للدور التالي. محمد كان يرى أن الرأس الأخضر وانت شفت الأوروغواي، لكن بعد الفاصل بروح لنقطة مهمة في مسألة التوقعات اللي تتعلق بالمستويات التي تقدمها المنتخبات في كأس العالم، نحن علمنا كأس العالم أشياء كثيرة. نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا ونعود لكم في مونديال 26.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا.

0: ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى إلى مونديال 26. تستمعون إلينا على جدة FM عبر سعودي راديو بلس وعبر أثير الإذاعة. أرحب مرة أخرى بكم وبضيفينا في الحلقة، الزميل محمد البركات الناقد الرياضي والزميل أيضا منير الخاتم الناقد الرياضي. على ذكر القراءات المختلفة للمستويات التي تقدمها المنتخبات قياسا بما يكتب على الورقة وما يرصد عبر العدسات ومتابعة يعني الحالات الفنية والجهوزية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، على سبيل المثال ما ذكروا الزملاء عن الأورغواي والرأس الأخضر، هذا الحديث متصل أو يشمل كل 48 المشاركين في كأس العالم، كل المنتخبات. أخبرتنا النسخ الماضية أو الخبرات فيها أنه كل الجماهير وكل النقاط ترشح منتخبات في لحظات انطلاق نسخة كأس العالم، وتأتي مباريات كأس العالم بنتائج أحيانا مخالفة. نذكر منها على الأقل ما حدث النسخة الماضية ونسخ سابقة. أنا بسأل عن هالجزئية، إلى أي مدى هي تسبب ارتباك للمشهد في كأس العالم؟ وأبدأ معك محمد، شفت الاختلاف اللي ذكرته، هذا ينطبق أيضا على ترشيحات تساق الآن المنتخب الفرنسي على اعتبار أنه مرشح، أحد أهم المرشحين للحصول على اللقب، ونوسع الدائرة، وأيضا المنتخب الإسباني وأيضا المنتخب الإسباني والفرنسي، وذكروني يا جماعة الخير ترى البرتغالي أيضا أحد المرشحين، المنتخب الإنجليزي. لكن تأتي مباريات كأس العالم أحيانا بخلاف، ويأتيك منتخب خلينا نقول في الظل، أو ما بقول في الظل لكن درجة ثانية في الترشيحات، ويكتسح الجميع ويصعد إلى مناطق ويكسب الأضواء. محمد، هالنسخة ترى أنه ممكن يتحقق فيها ولا الأمور واضحة كثير إلى درجة أنه مش ممكن يتكرر؟
1: على حديثك أبو أحمد أتفق معاك، ولكن دائما كأس العالم عندما ترشح منتخب يكون هناك في يعني أو يخرج لنا منتخب آخر يظهر بشكل أكثر من رائع حق البطولة. ولنا أمثلة وأدلة كثيرة، عندما يرشح المنتخب الألماني فهو من أول المقدرين للمونديال. أنا دائما المنتخب الألماني هو منتخب عجيب. اليوم المنتخب الألماني ليس هو من ضمن المرشحين في هذه البطولة، وأيضا المنتخب البرازيلي. نرجع للتاريخ، نرجع لذكريات كأس العالم من بدايتها حتى 2018، هناك في منتخبات لها حضور ولها يعني كاريزما في كثير من بطولات كأس العالم. اليوم نجد أنه فعلا المنتخب الفرنسي هو المرشح الأول وفق الأرقام وفق الأداء، مع المنتخب الأرجنتيني، مع المنتخب الأسباني، وأيضا يأتي المنتخب البرتغالي. ولكن لا يجب أن نغفل ولا يجب أن ننسى المنتخب البرازيلي، حتى وإن كان أنشيلوتي اليوم في نطاق ضيق بسبب الخيارات اللي ما هي مقنعة بشكل كبير عند الجماهير العالمية والبرازيلية بشكل خصوص، ولكن لا ننسى ولا نغفل المنتخب الألماني. هو منتخب عجيب، منتخب دائما يأتي بالظل في كثير من الأحيان عندما لا يكون مرشح ويحقق البطولة. ولنا في كأس العالم 94 مثال، عندما حقق البطولة في إيطاليا في مونديال 90 حقق البطولة وأتى مرشح في 94 وأخفق وخرج من الأدوار الإقصائية بنتائج مخيبة أمام المنتخب البلغاري. اليوم نجد أنه البطولة هي توسعت، كان فيها حضور كثير لمنتخبات قائمة عن كؤوس العالم، لكن بالتحديد
0: هالتوسع عند هالنقطة أنا محمد اسمعني، عند هالتوسع اللي ذكرته، التوسع إلى 48، كنا عند عدد أقل الآن عند 48، بيزيد التأثير يعني وشكل التأثير لل 48 على هالجزئية اللي تتعلق بالترشيحات وعلى صنع المفاجآت في كأس العالم.
1: بدون هذا المشاكل 48 منتخب حيكون في مفاجآت أبو أحمد. والدليل إنه
0: تعتبرها فرص ولا تهديدات أكثر للمرشحين، فرص للآخرين أكثر منها؟

0: تهديد لفرص المرشحين؟
1: ما سمعت السؤال أبو أحمد.
0: أقول هي هل هالزيادة تأثيرها أكثر لصالح المرشحين ولا ضدهم يعني؟
1: لا راح يكون تأثيرها أكثر للمرشحين يعني.
0: للمرشحين، لصالح المرشحين. هالمنتخبات الكبيرة، الفرنسي، الأرجنتيني، الإسباني، البرازيلي، الألماني.
1: لا شوف أبو أحمد، أنا اليوم كمتابع وكمطلع على كرة القدم العالمية، في فروقات واضحة حتى في كثير من المجموعات اليوم. لما تجد انه في منتخبات تحضر لاول مره، يمكن دافع التواجد والحضور في هذه البطوله راح يلعب المنتخب اللي راح يواجه المنتخبات المرشحه بمجهود 200% عن مجهوده. فبالتالي حتكون في بدايه البطوله مواجهات صعبه ومواجهات حاسمه، وحتبقى لها تحديد مسافه التاهل. فاعتقد انه منتخبات ال 48 راح يكون في نتائج كبيره، هذا راح يكون ملاحظ بشكل كبير، وايضا راح يكون هناك في نوع من المفاجات اللي ارى ان المنتخبات الافريقيه هي اكثر المنتخبات اللي راح تحظى بالمفاجات، خصوصا منتخب الكونغو الديمقراطيه وايضا منتخب راس الاخضر.
0: بعد هالمنتخبات صاحبه الظهور الاول، ذكرت واحد منها الظهور الاول على مستوى كاس العالم. انا بروح اسال منير عن شكل الانعكاس اللي تتوقع لها التوسع على مستوى النتائج، على مستوى ايضا يعني في ظل ظهور ايضا حضور اول لبعض المنتخبات في كاس العالم، هل يكون لها تغيير مؤثر على شكل كاس العالم اللي اعتدنا عليه؟ إثارة أكثر، تغيير أكثر، ولا صدمات للجماهير؟
2: والله يا بحمد، أنا أرى أن 48 منتخب بالتأكيد هي يعني تجربة جديدة، لكن ما كنت أتمناها أن تكون في هذه النسخة، على اعتبار أن ما شاهدنا يعني في أمريكا أو حتى في المكسيك وكندا من المشاكل الكبيرة، سواء على مستوى التأشيرات، دخول الجماهير، يعني ما راح يكون في تنوع كبير من خارج نطاق يعني هذه الدول. يعني دائما اللي راح يحضرون غالبا من الدول الموجودة أو من الناس الموجودين.
0: تقصد هالنواحي التنظيمية بتأثر على متعة كرة القدم نفسها، مباريات؟
2: يعني ما راح نشوف يعني مثل ما شاهدنا مثلا في قطر، هذه من ناحية. يعني كنت أنا أتمنى أن 48 هذه تروح في يعني ملاعب أو دول قادرة على التنظيم بدون أي مشاكل، سواء على مستوى التأشيرات والدخول، وكذلك حتى على مستوى يعني الأحوال الجوية. اليوم شاهدنا كيف كأس العالم للأندية توقفت كثير من المباريات، آخرها حتى في المباريات الودية شاهدت المنتخب السعودي يعني تتأخر مباراة أكثر من نصف ساعة، بالتالي راح يأثر على المستوى الفني، وممكن أن تصير هناك يعني جروب في يعني مستويات اللاعبين، حتى على مستوى النتائج ممكن درجة الحرارة حتأثر حتى على المستوى الفني وحتى على المستوى البدني للمباريات التراكمية. فأنا أشوف فرصة للمنتخبات اللي لأول مرة راح يشاركون انهم يعني يظهرون بشكل لافت، يظهرون بشكل مختلف، لكن يظل يعني باب المفاجآت مفتوح الى المنتخبات يعني كلها. يعني شاهدنا كاس العالم كثير من الناس حسيت المفاجآت كانت مؤثره بشكل كبير، لكن اللافت ابو احمد يعني احنا في المجموعه اللي يقع فيها المنتخب السعودي اثنين منهم يعني سبقوا ان حققوا بطوله كاس العالم مثل اسبانيا وكذلك الاورجواي. وبالمناسبة يعني المنتخب السعودي أيضا في مجموعة السابقة في 2022 كان المنتخب الأرجنتيني اللي حقق اللقب، وأيضا في فرنسا أيضا المنتخب الفرنسي اللي استطاع أيضا
0: 98. طيب هل على مسألة المفاجآت هذا عندنا يعني جزء فيها أو محور خاص فيها بعد الفاصل؟ نروح فاصل قصير مستمعين وضيوفنا ونعود لكم في مونديال 26.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في مونديال 26 على جدة FM، تستمعون إلينا أيضا عبر سعودي راديو بلس. على طار المفاجآت اللي ذكروا زملائي قبل شوي، واللي في حالة ترقب من اللحظة الأولى من الجولة الأولى، احنا أمام انطلاقة البطولة، بطولة كأس العالم 26 الليلة، أولها المواجهة اللي عادتنا 16 عام يعني في الذاكرة، مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا الليلة، على غرار المواجهة اللي كانت قبل أكثر من عقد من الزمان. عندنا مواجهات الجولة الأولى الحقيقة، توقعوا تحصل هالمفاجآت محمد من الجولة الأولى، ولا يعني في حالة هواجس؟ تدري المواجهات الأولى يعني تحمل انطباع حذر كبير، والبعض يقول لك مباريات الافتتاح والجولة الأولى تكون يعني فيها نوع من الملل.
1: لا لا أكيد الجولة الأولى راح يكون متوقع يعني يكون فيه مفاجآت لكثرة المباراة الجولة الأولى. فمباراة الافتتاح مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك
0: لا بس مفاجآت سعيدة ولا مفاجآت صادمة؟ عاطني يعني من اللي
1: والله شوف فيه. حتكون في مفاجآت مختلفة يعني في مفاجآت صادمة لمثلا منتخبات
0: كتوقعات هذه احنا ما نعلم الغيب يعني احنا توقعات بس
1: لا اتوقع في مفاجآت صادمة في بداية هذا
0: اي مواجهة من هالمواجهات يا محمد بالنسبة لك انت ناظر انت الجدول الجولة الأولى فقط يعني عندنا متسع الوقت يعني طول الشهر هذا نتكلم فيها، لكن هل الجولة الأولى هاي مواجهة تقول هذه مواريها يا ابو علي والله انها فيها صدمه؟
1: ارى المنتخب المغربي والبرازيل راح تكون مباراه صعبه، واشوف ان المباراه فيها من الاثاره وفيها ايضا مفاجاه ان المنتخب المغربي يبدا بدايه تاريخيه ويحقق الانتصار على البرازيل.
0: انت رحت المواجهه فيها طرف عربي، ما رحت المواجهه
1: لان المباراه الاخيره المنتخب البرازيلي امام المنتخب المصري ما قدم اي لمحه تذكر المنتخب البرازيلي، واحرج المنتخب المصري كثيرا المنتخب البرازيلي بهذه المباراه.
0: بس هذا انت رحت حاله ترقب لها ما في الجوله الاولى محمد، هذا المنتخب المغربي الاسكتلندي، هذه المواجهه الاولى، مواجهه الجوله الاولى يوم 19، انت رحت الجوله انت عندك حاله ترقب انها مباراه مثيره، يعني طرف المنتخب المغربي نظير ما قدم النسخه الماضيه، وايضا على مدار السنوات اللي تبعتها، وايضا المنتخب البرازيلي على اعتبار انه احد المرشحين ايضا.
1: شوف ابو احمد المباريات اليوم في الجوله الاولى كثيره، عشان كذا يمكن انت ما تركز على المباريات كثيره، لكن يعني مباريات كثيره جدا يعني في الجوله الاولى. في عندك المباراه، لا في الجوله الاولى اعتقد ابو احمد
0: طيب خلينا اذكر المستمعين، عندنا مباريات الجوله الاولى بالنسبه للمنتخبات العربيه، عندنا تونس واليابان يوم الاحد 14 يونيو، عندنا المنتخب المصري يلتقي المنتخب البلجيكي يوم الاثنين، منتخبنا طبعا ذات اليوم امام منتخب اورغواي يوم الثلاثاء، عندنا المنتخب العراقي يقابل النرويج، عندنا المنتخب الجزائري يقابل الأرجنتين، المنتخب الأردني يقابل النمسا، وعندنا المنتخب القطري يقابل كندا، وعندنا المنتخب المغربي يقابل اسكتلندا. انت خيارك فيها من في الجولة الأولى؟
1: والله شوف أبو أحمد صراحة يمكن المنتخب العراقي مباراة تكون صعبة، لكن
0: أمام النرويج
1: نعم لكن
0: هذه فيها مفاجأة سعيدة ولا صدمة؟
1: لا بإذن الله راح تكون مفاجأة سعيدة متوقع أن تكون مباراة مختلفة تماما المنتخب العراقي.
0: منير بالنسبة لك الجولة الأولى حالة ترقب فيها كبيرة مثل كل جماهير كرة القدم، لكن تعتقد أنه بيكون فيها وضوح للمسة لاعبين نجوم أكثر منها المدربين، ولا تراها يعني وإحنا نستذكر إنه دونيس صاحب الفترة القصيرة للإشراف على المنتخب وأكيد الثقة في النجوم، لكن بتكون أي كفة هي اللي بتكون أكثر وضوح في هالمواجهات؟ وأنا ضربت مثال على منتخبنا فقط.
2: أنا طبعاً بالتأكيد أبو أحمد، اليوم الكرة العالمية تعتمد بشكل كبير على المدربين، وشاهدنا كيف الدوري الإنجليزي كيف يعني غير الأسبان شكل الدوري الإنجليزي، قبل كان مع غوارديولا مع سيتي كيف اشتغل جاب 6 بطولات. تتكلم عن أرتيتا مع الأرسنال كيف غير من شكل الفريق وحتى الحلول

0: التهديفيه اللي ساعد من خلالها الفريق وساهم في تحقيق بطوله الدوري الانجليزي. اليوم بحمد لما نشاهد كاس العالم بالتاكيد راح تكون هي بطوله غالبا مدربين. المدرب اللي يستطيع ان يحافظ على لاعبينا من الاصابات سواء من الاستشفاء من يعني تدوير اللاعبين، كل هذه الامور راح تساعد المنتخبات يعني المرشحه للوصول الى المراحل المتقدمه راح تساعدها بشكل كبير. انا بوجهه نظري من المنتخبات اللي راح تكون حصان اسود في هذه البطوله انا اتوقع هو المنتخب الياباني، بناء على النتائج المتميزه اللي قاعد يحققها في المباريات الوديه المباريات ايضا
1: بتكون امام المنتخب التونسي اول مواجهاته.
0: صحيح. انت قاعد تتكلم عن ان اليابان انا اعتقد هي من المنتخبات اللي ممكن تكون يعني تكون حصان اسود بالنسبه الى كاس العالم هذه، وممكن يتاهل الى مراحل متقدمه مثل ما فعل المنتخب المغربي في النسخه الماضيه وتاهل الى الدور الأربعة. وبالتالي أنا أعتقد أن المنتخب الياباني هو اللي ممكن يشكل يعني صدمة قوية بالنسبة إلى هذه النسخة.
1: طيب.
0: أما بالنسبة للمنتخبات العربية أعتقد يعني الثمان المنتخبات اللي راح يشاركون يعني لو ننظر لهم يمكن أكثر المنتخبات اللي حققت انتصارات. طبعا المنتخب المغربي حقق 5 انتصارات، المنتخب السعودي 4 انتصارات، الجزائر وتونس 3 انتصارات، يعني الخبره
1: على تاريخ مشاركاتها في كاس العالم
0: تمرس. صحيح.
1: ولا في المباريات التجريبيه تقصد؟
0: مباريات كاس العالم. صحيح. فانا اعتقد ان يعني المنتخب المغربي هو اكثر يعني اوفر حظا من خلال يعني خبرات التراكمية، لكن أنا أشوف طريق المنتخب المصري على اعتبار أنه المشاركة الأولى له ممكن تكون يعني بشكل كبير، أيضا حتى المنتخب الجزائري اللي يقع في مجموعة الأردن، وبالتالي أنا أشوفهم ممكن يوصلون إلى مراحل متقدمة، ممكن توصل إلى دور يعني 16 أو حتى دور 8.
1: أنتوا صعبتوا علي لأنك أنت بسأل جزئية، محمد سبقني الحقيقة إلى ترشيح محمد اليوم ماسك خط مفاجآت معي، أو أنا الحقيقة أتلقى مفاجآت محمد، ما في إلا واحدة وراء الثانية مفاجآت يصدمني يعني أعرف محمد الحقيقة زميل عزيز وأعرف نظرته، لكن والله فاجأني في مش تقليلا في المنتخب العراقي، لكن على الأقل أمام إجابته أجد أنه هو يرشح المنتخب العراقي للفوز وهو قادر. لكن محمد من المنتخبات العربية ترى سيكون صاحب تسجيل أول حالة فوز على مستوى الجولة الأولى؟ يعني أنا أعطيك إياه بالترتيب الزمني، قلناها من أول، تونس، مواجهة تونس الأولى أمام اليابان، مواجهة الثانية مصر أمام بلجيكا، المواجهة الثالثة منتخبنا أمام الأوروغواي، الرابعة العراق أمام النرويج، الجزائر أمام الأرجنتين الخامسة، السادسة الأردن أمام النمسا، قطر في مواجهة كندا هي المواجهة السابعة، والمواجهة الثامنة المغرب أمام اسكتلندا. احنا نتكلم توقعات امنيات اكيد.
2: نعم لا يعني كتوقعات
1: مختلفة.
2: كتوقعات المنتخب المغربي
1: أكيد.
2: زي ما ذكرت
1: التوقعات
2: مرشح فوق العادة وفق النتائج وفق الاداء وفق التصنيف العالمي اللي جاء فيه المنتخب المغربي، هو المرشح الاول في هذه البطولة لفوز للمنتخبات العربية وتحقيق الثلاث نقاط.
1: طيب ال توقعون هذا الجولة الاولى بهالعدد الحقيقة نتكلم عن 24 مباراة منها 8 مواجهات فيها أطراف عربية، لكن عموم الـ 24 هذه أي مواجهة ستكون عناوين للصحف؟ أنا أتكلم إلى الآن توقعات. منير أخذ رأيك في
0: بشكل عام يعني تتكلم عن
1: تكون أبرز عناوين نتائج مواجهة الجولة الأولى. لا لا لا في العموم 24 الـ 24 مباراة في الجولة الأولى.
0: أظن لما نتابع أتوقع يعني
1: حيرة
0: اليابان وهولندا.
1: اليابان وهولندا نتوقع أنها بتكون يعني صاحبة يعني
0: بتكون نتيجة صادمة. أتوقعها بتكون مباراة نتيجة صادمة، ممكن يفوز المنتخب الياباني.
1: لا تزعل اللي يشجعون الطواحين الحين
0: لا بس الياباني صراحة يعني شاهدنا منه بصراحة شيء مخيف ومرعب بصراحة.
1: طيب ال خلونا نروح للاعبين العرب الحقيقة، وما في شك انه لاعبين المنتخب السعودي في اولهم، من تتوقعون يكون يعني النجم العربي اللافت؟

0: على مستوى المنتخبات العربية الثمان. محمد، تنتظرون له إشادات كبيرة نظير ما يقدم فيها الجولة، فيها الجولة تحديدا
1: كمنتخب عربي؟ ما زلت أرى أن رياض محرز هو الاسم الأبرز.
0: رياض محرز
1: أها. نعم. يعني لاعب له حضور، وحتى رغم غيابه عن الدوريات والبطولات الأوروبية، لكن حاضر بأداء، وأيضا قدرته على إخراج المنتخب في أفضل حلة لهذا المنتخب العربي الشقيق، أن يظهر بمستوى وأداء مشرف حتى وإن كانت المباراة صعبة أمامه.
0: والله قايل لك يا منير، محمد يصدم في الإجابات، رايح يعني أكيد مع التقدير. أنا بس توقعت مثلا اسم الأسماء الناشطة في في في يعني في الدوريات العالمية، مع كل التقدير أكيد عندنا في روشن، لكن أو حتى على مستوى اللاعبين النجوم الصاعدين الصغار، يعني
1: مثلا أبو أحمد حمزة عبد الكريم، يعني لاعب المنتخب المصري، فرصة تواجده حتى رغم الهالة الإعلامية اللي متواجدة اليوم في مصر، وأنه لاعب راح يكون اسم قادر على تحقيق نقلة نوعية للمنتخب المصري في المونديال، وأيضا حتى حضوره مع برشلونة، لكن لا زال الوضع غير واضح بمشاركته بشكل أساسي. ليش أنا ذكرت رياض محرز؟ خبرته وأداؤه ونقله بشكل كبير للمنتخب الجزائري من الأدوار الإقصائية أو عفوا من الأدوار التمهيدية في تصفيات كأس أفريقيا حتى وصول المنتخب الجزائري للمونديال. عندي قناعة في أسماء كبيرة، أسماء عريقة، أشرف حكيمي، أسماء عندها القدرة أن تصنع الفرق، لكن وجهة نظري خبرة رياض محرز الدائمة والمتكررة هي من راح تصنع الحدث في الجولة الأولى للمنتخب العربي. وبإذن الله يكون لنا حضور كمنتخب سعود، أتمنى
0: بإذن الله
1: حب وكل تقدير وكل مشهود هو الحاضر بقوة.
0: يعني الحضور اللي تتوقعوه أو تتوقعه منير على السريع للاعبي الخبرة في منتخبنا، الحضور الأبرز ما في شك أنه إحنا نتمنى
2: كلهم يعني
0: لأصحاب الخبرة من العناصر الشابة.
2: نتوقع نجم صاعد راح يكون سلطان مندش، راح يكون علامة بارزة بالنسبة للمنتخب السعودي. بالنسبة للمنتخب الأردني موسى التامري راح يكون علامة فارقة بالنسبة للمنتخب الأردني. بالنسبة إلى العناصر أيمن حسين، وبالنسبة إلى يعني بالتأكيد المغرب عنده أكثر من نجم، تكلم عن إبراهيم دياز، تكلم عن أيضا حكيم، كلهم هؤلاء ممكن يعني يظهرون بشكل لافت من خلال الجولة الأولى.
0: كل التوفيق للمنتخبات العربية الثمان وتحديدا لمنتخبنا، ما في شك الأخضر كل اهتمامنا في هالأوقات ومتابعة مستمرة الحقيقة، ودعوات الحقيقة المنتخب الأخضر أنه يحقق ويتجاوز الكثير مما قدموا في كأس العالم طوال النسخ الست اللي مضت، في هالنسخة السابعة يحقق بإذن الله ما نرجو. كل التوفيق لمنتخبنا، شاكر ومقدر لضيفينا في الحلقة العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، الشكر أيضا للزميل منير الخاتم الناقد الرياضي على الطرف الآخر، شكرا لكم مرة أخرى. كل يوم ذات التوقيت السادسة مساء مونديال 26 على جدة FM. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم، تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
2: كأس العالم،
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: كأس العالم،
2: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم،

0: لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
1: كأس العالم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي مساءكم أحلى.
3: مساء الخير، مساء السعادة، مساء المحبة، مساء بداية ويكند. اليوم يوم الخميس، يوم الوناسة، يوم اللي نبدأ فيه خطة جديدة عشان نبدأ ويكند جديد وإجازة نهاية أسبوع نستمتع فيها. وطبعا أكيد كمان الطلبة والطالبات يجهزوا نفسهم لاختبارات وبداية الاختبارات. إن شاء الله فالكم التوفيق بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى حياكم الله في مشوارنا وبداية انطلاقتنا في البرنامج اليومي من 8 إلى 10 مساء. حياك الله يا لولو عبد الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، حياك.
3: أهلا ومرحبا،
2: شو أخبارك؟ زينة
3: الحمد لله. كيف حالك؟
2: أنا خالد مستور.
3: والله
2: أي أيوة والله
3: تشرفنا.
2: الله يخليك.
3: تسلمي. متى؟
2: من زمان، بس اليوم بدون شماغ وبالإخراج أكيد المبدع دائما خلود لبني. أهلا وسهلا والله خلود، حياك الله. إن شاء الله يعني كان أسبوعكم جميل وخفيف ولطيف
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: اليوم خميس، يوم بصراحة جميل ومميز. اليوم راح يكون يعني من أجمل الأيام.
3: طبعا أكيد من أجمل الأيام.
2: ليش؟
3: لأنه يوم خميس، يعني أكيد يوم مختلف. يوم الخميس
2: يوم خميس، وشيء ثاني كمان اليوم حدث عالمي.
3: أوه يا أكيد، الساعة 10 حتكون أولى مباريات كأس العالم 2026. طبعا هذا الحدث الكروي اللي ينتظر العالم، يعني أنا أتوقع الأيام الجاية كلها راح تكون عبارة عن سهر. شفت جدول المباريات، يعني أنت ما تلحق مثلا، مثلا بكرة حيكون برضو في تبدأ المباريات أعتقد من الساعة 5 الصباح.
2: أي في أوقات يعني،
3: يعني حتجلس تعرفين من الفجر تقعد إلين الليل وأنت شغال يعني، وكلها أغلبها طبعا الساعة 1 بالليل، الساعة 3 راح نشوف الجدول. طبعا في الأساس جدول منتخبنا السعودي إن شاء الله بإذن الله تكون مشاركة منتخبنا مشاركة مميزة ورائعة، وبإذن الله تعالى يكون لنا حضور جميل في هذه البطولة إن شاء
2: يا
3: الله.
2: يا رب يا رب إن شاء الله، وكل المنتخبات العربية كذلك يعني فالها التوفيق بإذن الله تعالى. طبعا اليوم مساكم أحلى، عندنا سالفتنا سؤال الويكند، عندنا تحدي الأغنيتين، يعني ما راح نروح بعيد في موضوعنا اليوم اللي تكلمنا عنه أساسا حاليا. فانتظرونا أصدقائنا، نعطيكم أرقامنا وطرق الاستماع والتواصل معنا. تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، تقدروا تشوفونا، تواصلوا معنا، تشاركوا معنا. أيضا رابط البث المباشر الموجود على حسابنا في إكس، حياكم الله جميعا. وقول أرقام ولا تقولين؟
3: لا قول.
2: أقول يلا
3: اللوحة. أوكي أنا حقول أجل.
2: أيوة الله اللوحة بيت. هذه من خبية الله يسامح.
3: أيوة جالسة طالع ما في. فأرقامنا أكيد 012-649-5154 و012-647-1154. طب تقولوا طب اللوحة ما هي موجودة؟ لأنه أنا حافظ الأرقام وخالد للأسف مو بحافظ.
2: الله يجزاك خير، ويعني هذه ميزة صراحة تستحق بدل حفظ
3: طبعا،
2: أي بدل مهارة، يعني هذا شيء جميل وندل دل على إبداعك يعني.
3: لا يعني دل دل إن أنا منقذ في الأزمات.
2: أوه من زمان
3: دائما.
2: أي ما عليه، بس إحنا عد ما نقدر إيش نسوي.
3: لا أنت مقدر جدا،
2: أنا موقعك مقدر. الله
3: طيب قل لي سلامات يعني. سلامات بعد وقت.
2: صح
3: صحية.
2: صح والله سلامات،
3: الله يسلمك. ولا كنت ماخذ راحتك، انا شايفه ما ادري.
2: لا لا رحتي للدكتور؟
3: اكيد طبعا.
2: امورك زينه
3: الحمد لله.
2: لا تعيدينا، حياكم الله على 8-0. والله كل شويه راسي تعبان ما ادري. طيب نطلع فاصل احسن.
3: لا احتمال الاحد.
2: الاحد ايش فيه؟
3: عندي يوم
2: صابت ملاعب.
3: عندي زمان.
2: عندك تمرين؟
3: لا عندي يوم السبت موعد عمليه.
2: سلامات والله.
3: ايه الله يسلمك.
2: يوم السبت.
3: ايه
2: خلاص طيب يوم الاحد استناك. سووا يعني مراجعاتكم الطبيه وكذا يوم الجمعه والسبت، والاحد حياكم الله دواماتكم الاحد والخميس. طيب اتوقع لازم نطلع فاصل بعدين نرجع نواصل مشوارنا. يلا

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مساكم أحلى على جدة أف أم.
4: ورجعنا لكم مستمعين، أهلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة أف أم، ومساكم أحلى ويا رب مساءاتكم سعيدة. خلينا نذكر بطرق التواصل معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، تقدر تراسلون هناك، وكمان تشوفونا من خلال البث المرئي، وتستمعون لنا كمان وتشوفونا من خلال منصة إكس على أجد أندرسكور راديو. كذلك بإمكانكم أنكم تكتبوا لنا تحت البث. وبالنسبة للاتصال 012-649-5154 و012-647-154.
5: يا سلام، يعطيك العافية لولو العبد الله. شكرا لك صراحة، يعني أنا تحمست أحمل التطبيق وشاهدكم وكذا على البث. عموما اليوم يحدث واحدة من الأحداث العالمية اللي تأتي على الإنسان كل 4 سنوات، حدث عالمي كنت تكلمنا فيه قبل الفاصل، حدث رياضي، وفي بالعادة يعني من فترة لفترة مواسم لأحداث معينة.
4: صحيح.
5: ويتم نقلها تلفزيونيا يعني، والناس تستعد لها، سواء كانت مثلا مسلسلات تعودنا عليها في أشهر في رمضان مثلا، أو مواسم جوائز مثلا، أو مواسم بطولات رياضية، أولمبياد، الكثير من الأشياء اللي ممكن الناس تستعد لها حول العالم يعني، ويكون عندهم وقت معين يخصصونه للجلوس المشاهدة والمتابعة. في ناس تلقينها تختلف، ما يهمها يعني الأحداث اللي تصير وتم نقلها تلفزيونيا، ما يهتم إنه يتابع، ما يهتم إنه يشوف، عادي عنده مشاغل ثانية في الحياة، وممكن ما تكون ضمن الاهتمامات الشخصية والخاصة. وفي ناس لا، يعني حدث رياضي مثل هذا أتوقع إنه أغلب الناس تهتم فيه في كل الكرة الأرضية، خاصة عزيزي الرجل هذا الكائن اللطيف.
4: أي
5: نعم، فيقضي أغلب وقته قدام الشاشة. فاليوم نسأل يعني إذا أنت من الناس اللي تقضي وقتك يعني قدام الشاشة مثل الأحداث العالمية، ولا والله أنت ما تهتم، ولا يعني في أحد حولك يضايقك يعني ما يسمح لك.
4: على طاري الكائن اللطيف عزيز الرجل، يعني أنا بصراحة كثير من المقاطع اللي أنا يعني لفتتني وبصراحة خلتني أضحك، يعني لما بدأوا يدوا بعض الملاحظات للمرأة، لما يقول لها والله في بتجينا الآن كأس بطولات كأس العالم، وبطولة كأس العالم مقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يعني هم عندهم ليل إحنا عندنا نهار، فإذا شفتيني ماسك الجوال ومبتسم في آخر الليل هذا مو معناته أن أنا قاعد أخونك.
5: صحيح.
4: ترى لا تحسبي، ترى إذا الفريق لاعب فمعناته لا تجلس تقولي تعال وديني وتعال جيبني، اعتزلوا أي خروج
5: يا
4: في هذا الوقت. فكان في تنبيهات لبعض الشباب يعني حقيقة، يعني أشياء كانت يعني فاني كوميدية، كانت بصراحة حلوة حقيقي. يعني هو حدث عالمي بيصير كل 4 سنوات، ففي ناس فعلا تلاقي وقتها 24 ساعة قاعدة على أمام الشاشات، يعني حتى لما تيجي تخرج مثلا قررت أنها تروح لمكان معين مثلا المقاهي، بعض الديوانيات برضو قاعدين قدام الشاشات لمباريات وراء بعض، يمكن أكثر من 104 أو 108 مباراة راح تكون. فلكم أن تتخيلوا، يبغى يروح يشوف البرتغال إيش راح تسوي، منتخب بلده إيش راح يسوي، المنتخب العربي الشقيق إيش راح يسوي.
5: نعم.
4: في بعض الأحيان أنت لاعب معين قاعد تتابع فتقول أبغى أروح أشوفه في المنتخب إيش قاعد يسوي. فهي حقيقة هي فترة كل شيء فيها ينتعش، مثل موسم رمضان مثلا لما يكون موسم المسلسلات، فتلاقي نفسك قاعد ومن مسلسل لمسلسل، ف ثلاث أرباع وقتك رايح وين؟ رايح أمام الشاشات.
5: نعم.
4: مثلا موسم حفلات، مثلا موسم جدة تلاقي مثلا حفلات، وفي ناس ترى عندهم الروغان يقولك أنا ما حروح الحفل.
5: نعم.
4: هو أوريدي مباشر، بث مباشر على أحد القنوات، تلاقيني قاعد وأسمع وانطرب مع الفنان اللي أنا أحبه في المواسم، فتلاقي وقته كمان يطول في مثل هالمواسم.
5: صحيح.
4: فلما نكون في موسم معين، وبما أنه إحنا الآن موسم كاس العالم.
5: نعم، موسم مهم جدا،
4: مهم، ومو بس للرجال حتى للنساء.
5: يا ليت والله ما في إشكال.
4: فيعني أنت هل تعلم عزيزي الغالي خالد مستور إنه مباراة السعودية وأسبانيا راح تكون في تمام الساعة 7، يعني إحنا الشوط الأول راح نشوفه وإحنا هنا،
5: أي
4: والشوط الثاني أنت اللي راح تشوفه وتقولوا لنا
5: كم النتيجة،
4: لأنه حتكون يعني حنكون حقيقي معاكم إحنا بالاستوديو، بس قلبنا راح يكون وين؟ حيكون في في المباراة، يعني معلق بالمباراة مع منتخبنا السعودي. بس إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني هذه المرة أحس إنه منتخبنا راح يسوي شيء، هذا إحساسي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نفرح كلنا سويا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مثل هالمواسم تكون هي فرصة العيلة تتجمع قدام الشاشات، ما تكون فرصة للخلاف إن شاء الله.
5: لا إن شاء الله ما في أي فرصة للخلاف، وعلى كل حال يعني هذه فترة وتعدي، الناس اللي ما تحبها شهر ترون بس كلها كم مباراة يعني، فخلوا هذا الكان يعني لطيف نستمتع، هيقول الأجواء عادي، خلوا يعني اعتبروا انه عندكم واحد زائر، عرفتي كذا، ويبغى يستمتع ويعرف ضيافتكم وكرمكم، خلوا عادي يستمتع وينبسط. مباراة تيجي 7 الصباح 3 الفجر، يرفع الصوت يسوي ازعاج، ما عليكم عادي. الساعة 1 شوف، حتى احنا مبارياتنا مباريات السعودية في مباراة الساعة 1
4: هي اول مباراة، تكون الساعة 1،
5: المباراة اللي بعدها الساعة 7 مع اسبانيا مع الرأس الاخضر الساعة 3 الفجر. اي نعم، فيعني بصراحة هي فترة ذهبية، وأنا أشوف إنه يعني الرجل يستحق بصراحة إنه يشاهد ويتفرج ويستمتع الفترة هذه.
4: شوف أنا اللي
5: أقول، وأيضا المرأة يعني
4: أنا
5: أقول، تبون حياكم الله.
4: أوكي طيب، أنا أشوف إنه تعملوا المجلس الخارجي ويلت إنه يكون له باب الوحدة، روح ودوا ثلاجة حطوا فيها عصائر ومشروبات باردة، أوكي حطوا غلاية وشاي وقهوة، وإذا في صانعة القهوة حقت إسبريسو قهوة تركي،
5: أي
4: يعني الكافي كورنر نقوله هناك كمان، وإيش بعد مفرحات كمان، مكسرات تمر حلو، حطهم بس على الطاولة ولا تقربون، شفت صرخ طاح سوى ما عليكم فيه.
5: والله شوفي يعني ديل ما في مشكلة، أهم شيء ما حد يجي ضايقه، ما حد يزعجه ويقول له ترى والله في كذا في المشوار الفلاني، وبس شهر وخلاص قضينا.
4: شوف احنا هي بصراحة الفرصة يعني انت شهر كامل حط في بالك انه شركات توصيل. طب عزيز الرجل الله يرضى عليك
5: سامي،
4: شو اسمه بطاقة الفيزا
5: وش فيها؟
4: حط فيها 2000 ريال.
5: لا عطلانة، هو عنده تطبيق التوصيل يعني خلاص،
4: يعني لانك حتروح وتجيب لو مثلا البيض خلاص
5: شهر واحد، يعني واحد عنده خدمة
4: شهر لا حناكل ولا حنشرب ولا شيء،
5: لا بتاكلون تشربون إن شاء الله.
4: طيب كله حيكون عن طريق شركات التوصيل،
5: في أوقات ما فيها مباريات وصوا فيها.
4: أوكي عز الظهر
5: ممكن،
4: ما تقولون إنه كمان شمس أطلع في عز القايلة،
5: أهم شيء مو وقت المباراة يعني أهم شيء.
4: أوكي
5: نرجو منكم التفاهم والتقدير، شهر زمان يعدي الأمور إن شاء الله طيبة بعد،
4: حتى لو تأكلون عيش ناشف بس لا تطلبوا منا أي شيء. أوكي
5: لا والله شوفي بجد يعني الفترة هذه من أحداث الرياضية الجميلة إن شاء الله نستمتع فيها كلنا. اخترنا اليوم هذا الموضوع لأنه راح يكون واحدة من الأشياء اللي تجمع العائلة،
4: أكيد
5: استمتع فيها الأبناء والأباء والأمهات جميعا، وتكون من اللحظات اللي احنا نتداولها ونتكلم فيها، وفيها جلسة حلوة وجميلة يعني بعيدا عن المزاح. فهذه الأحداث إن شاء الله أن احنا يعني نستغلها أحسن استغلال، ونصنع من خلالها ذكريات جميلة بإذن الله تعالى. أتوقع البطولات اللي فاتت يعني كل في عنده ذكريات معينة، ناس جلس معهم وناس استمتع معهم، فحلو أن الجمعة تكون بين أفراد العائلة بينهم بين، فهذه واحدة من الأشياء اللي الواحد يعني نتكلم جديا ممكن في ناس ما تستقبلها برحابة صدر، تقول لك والله فلان يضيع وقته أو فلانة تضيع وقتها، فخلونا نتشارك اللحظة ونستمتع وننبسط.
4: وقولنا يعني كمان ذكرياتكم في يعني أنا عندي ذكرى حقولها، ولكن بعد الفاصل كمان إذا عندكم ذكريات بمثل يعني هالمواسم اللي تتكرر كل 4 سنوات يعني مناسبة كأس العالم، عندكم ذكريات طلعوا، ترى طلعوا اللي في قلبكم كله، راح نسمعكم إن شاء الله.
5: أي فعلا، وأتوقع أن احنا بنسمع شيء الكثير. أيضا سؤال الويكند، هل أنت من الناس اللي استعديت؟ لأنه يمكن تقريبا الأيام اللي فاتت لولو إذا تابعتي وسائل التواصل الاجتماعي لاحظت أنه في ناس عندها فعلا استعدادات جدية، يعني
4: صحيح.
5: موضوع استقبال حدث رياضي مثل هذا عندهم يعني جزء من البيت، ممكن تكون غرفة المعيشة اللي هم مستعدين يعني أو يستخدمونها بشكل دائم، فأصبحت كأنك داخل إلى منطقة المشجعين، تعرف منطقة المشجعين نفس الفكرة، وفيها جدول كأس العالم وفيها أعلام الدول، فكأنك داخل يعني منطقة تشجيع فعلية. فحلو، أنا عجبتني. ليش؟ لأنه فيها مشاركة من أفراد العائلة كاملة،
4: صحيح،
5: فراح يستقبلون هالفترة وهالموسم الرياضي كذا بنوع من أنواع السعادة اللي يعني تصنع وتترك ذكريات لهم ولأفراد هالعائلة.
4: صحيح.
5: فشيء جميل أنه الكل يعني يتشارك في هاللحظات السعيدة. ما نحصر الموضوع فقط على موضوع رياضة، ما إلى ذلك. يمكن قبل ما نبدأ يعني في الحديث في هذا الموضوع، تكلمنا مثلا موسم رمضاني، الأحداث المختلفة، مواسم الاحتفالات، موسم الرياض مثلا، فهذه كمان من الأشياء اللي تجمع الناس
4: أمام الشاشات حقيقة لساعات طويلة.
5: فعلا بالضبط. فنتكلم موضوعنا اليوم، نشوف وناخذ ونعطي. كمان عندنا تحدي أغنيتين اليوم، عاد جايبين أغنيتين جميلة، ونشوف أصدقائنا وش يختارون.
4: من قال؟
5: أنا اخترت فيه جميلة. عندك اعتراض؟
4: لا.
5: أوكي، حياكم الله على 012-64-77154.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد

0: الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع بالأثير جدة اف ام، وتحية لكل اللي بيسمعونا من خلال البث المباشر في منصة اكس على جدة اندرسكور راديو، وتحية حب كبيرة كذلك للأشخاص اللي بيتابعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. إذا ما كنت حملت التطبيق حمله، وأكيد راح تستمتع معانا صوت وصورة ومع كل الإذاعات السعودية بإذن الله تعالى.
5: بإذن الله، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. طيب اليوم للتذكير موضوعنا، هل أنت من الأشخاص اللي يهتم للأحداث العالمية مثل هذا الحدث يعني فتقضي أغلب وقتك قدام التلفزيون، ولا عندك وجهة نظر ثانية يعني مختلفة؟ سؤال الويكند، هل في أي استعدادات المونديال كأس العالم عندك بالبيت؟ نسقت مع أصدقائك مثلا؟
2: زينت الديوانية
5: مثلا؟ أي نعم، زي ما شفنا على السوشيال ميديا ولا لا؟ كمان اليوم عندنا تحدي أغنيتين، رحنا العام 2017. واو. أغنيتين صراحة جميلة، أيهم نبدأ فيهم خلود؟ أي هذه كانت حتى صدمة يعني، الأغنية جميلة من كثر ما هي جميلة،
2: كانت رائعة أكيد للفنان وليد الشعمي طبعا أكيد. يعني أغنية كانت جميلة، وكانت يعني هي طابعها ولحنها كان مختلف، ولكن عمل ضجة بهذه الأغنية من جمالها وروعتها. واليوم هي موجودة اليوم كمان معنا في التحدي الأغنيتين، أكيد نروح نسمع مقطع من هالأغنية مع خلود ونرجع لكم.
5: يلا

0: الله الله على هالأغنية.
1: ودنا نكملها.
0: أنت عارف أن أنا عندي ذكرى لها، أول مرة سمعتها كان في برنامج دردشة البنات، كنت أنا وزميلتي أكيد الرائعة مذيعة الأخبارية أكيد إيمان شاخين،
1: حياتنا لها
0: يعني، وانبسطنا فيها يعني، كنا أنا وهي كنا أول مرة نسمعها يعني.
1: يعني كنت كان برنامجكم هذيك الأيام أتوقع صح؟
0: إيه كنا على الهوى وقتها، فطقت في أغنية يعني، حتى كانت المخرجة نوجه لها تحية مناهل دحمان، قالت في أغنية ترى جميلة الوليد الشام سمعتوها؟ قلنا لا، قالت أجل سمعوها، وسمعناه وحقيقي كانت كذا أول مرة نسمع أغنية صدمة، عشان كذا أحب الأغنية هذه كثير.
1: وبرنامجكم كان جميل صراحة يعني، فالله يعطيكم العافية يعني، كان مخرج جميل صراحة. حياتنا كل الزميلات إيمان شيخين مناهل دحمان، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. ويلا الدكتور عاد باقي معنا، نادي شكرا. طيب عندنا أغنية ثانية.
0: وقتها ما كان الدكتور ترى.
1: صح. بس على حظي أنا. عموما عندنا أغنية ثانية كمان لا تقل جمالا. بعد صدمة جاء يخبط الدنيا.
0: صحيح.
1: أي فدخل بأغنية حلوة كمان وكانت تنافسية جدا ومن الأغاني الترند يعني. أي نعم فعلا. أغنية الأخبط والعايض نسمع جزء منها، فهي هذه الأغنيتين اللي عندنا.

0: طيب ممتاز هذه الأغنية خلاص خلصنا الأغنية.
1: أغنية جميلة ورائعة
0: صحيح.
1: كمان لا أعرف ذكريات لكن
0: كمان أي تفضلي. حياكم الله في برنامج ذكريات لولو عبدالله.
1: طب أنت اليوم اخترت أغنيتين بصراحة
0: أي تفضل.
1: اتنين حلوة يعني كانت بصراحة عارفين أنه لما نجي نطلع يكون مثلا على طول أول أغنية لازم تتشغل هي
0: نعم.
1: هي أول أغنية وثاني أغنية وثالث أغنية بعد كده ننوع.
0: أي صحيح. كيف ثاني أغنية ما فهمت لك؟
1: يعني نشغلها مرة ونعيد كمان مرة ومرة كمان بعد ثلاث مرات ممكن نحط أغنية ثانية.
0: آه قصدكم أنتم طالعين يعني
1: أيوة. أي طلعة لازم هذه الأغنية ثلاث مرات كنا مضاد حيوي بعد كده ننتقل للأغاني
0: تستاهل
1: الثانية.
0: تستاهل أغنية والله
1: في حقيقي وحماسية يعني تليق بالخميس.
0: أي صحيح في أغاني ما يعني ما توقف تستمع لها وكل ما تسمعها يعني يكون في لها كده جو حلو جميل كويس كويس اليوم والله ما درينا أن الأغاني فيها ذكريات يعني مع أنك قلتي في البداية حلوة ليش الأغاني حلوة صح ولا لا؟
1: أنا قلت كذا؟
0: قالت ولا لا؟
1: آه أي أنت قلت الأغاني حلوة قلت لك ليه؟
0: قلت لأني أنا اخترتها
1: أيوة
0: بعدين
1: طيب
0: اكتشفنا أن عندك ذكريات معها
1: طيب
0: فطلعت
1: أوكي.
0: فعلا يعني تأكيد أن الأغاني حلوة
1: أكيد حلوة لأن عندي ذكريات معها
0: طيب
1: مو عشان أنت اخترتها
0: صحيح طيب أنت حتختاري واحدة منها؟ يعني في قرارة نفسك هتختاري واحدة؟
1: صدمة
0: أنا أقول في قرارة نفسك ما يصير تأثيري على التصويت أنا أفضل أنا أسئلة المستمع ما حسلك إياها بعد كده كان عندنا فقرة والحمد لله كانت سناها يعني تذكير أصدقائنا هي أغنية ذاكرة موسيقية
1: أيوة الذاكرة الموسيقية
0: وش فكرة الفقرة؟ احنا نشغل منها كوبليه زين؟ ولول والله يسعدها دائما تشارك معنا وتحاول انها تعرف شو الاغنيه فصرنا نخبي عليها بالنهايه ما نقول لها ايش الاغنيه
1: ايوه كانوا يزعلون تخيل كل الاعداد يوصلني الا هذه الفقره
0: لانه مفروض المستمعين هم اللي يشاركون يقولون لنا ايش الاغنيه مو بنتي
1: طب انا ايش اسوي طيب اتحمس
0: انت مذيعه طيب حياكم الله على 012
1: وتلميحتي اجابه
0: مو تلميحه انت تقولين الاغنيه في حلقات كثيره يلا بسيطه طال عمرك فممكن نكنسل هالفقره كمان
1: لا
0: خليها
1: اي طيب والله خلاص اسفه
0: طيب 012-647-7154 بعدها نرجع مع اتصالات جديده وهم اللي يصوتون
1: طيب اوكي خلاص والله ما حصوت
0: خلاص انا صدقت
1: خلاص حصوت خلاص كمان صدمه واغنيه تلخبط كمان
0: يلا ممتاز

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة.

صناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: ورجعنا لكم مستمعين، أهلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى ومساء الويكند اللي ابتدى، ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين معنا وانت معنا في البث المرئي من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، وكمان من خلال حساب إذاعة جدة في منصة إكس على جدة أندرسكور راديو. وتحية لكل اللي بيسمعونا من خلال الراديو في السيارات، تحية حب لكم من فريق العمل، ونقول إن شاء الله بإذن الله إحنا داخلين ومقبلين على انطلاقة كأس العالم. ومثل ما قلنا ببداية الحلقة إنه أحداث كثيرة بتصير وتخلينا دائما نترقب أمام الشاشات، إما موسم مسلسلات أو موسم حفلات غنائية أو موسم مهم مثل موسم كأس العالم، فتلاقي الناس كلها قاعدة قدام الشاشات. هل أنت من الناس اللي جاهز وبدأت تجهز وقاعد ما شاء الله تبارك الله معظم وقتك قدام الشاشات تتفرج المباريات والمنتخبات ولا لا؟ شاركونا. كمان أنا ودي أعرف كمان منكم توقعاتكم، يعني بصراحة كأس العالم 26 راح يكون في أي مدينة أو في أي دولة راح تاخده؟
6: أي بالضبط، يعني واحدة من التوقعات اليوم وهذا السؤال أتوقع أن يتم سؤاله في كل العالم الآن، فإحنا نشارككم مع الحدث. يعني نستقبل معنا اتصالات على 012-64-77-154. ناخذ معنا أول الناس الواصلين معنا في ساعتنا الثانية ببرنامج مساك محلى، نقول ألو.
7: ألو، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، حياك الله.
7: كيف حالك أختي؟
5: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
6: هلا والله بعلي، شو اخبارك حبيبنا؟ طيب
7: ما شاء الله يا استاذ حاج، ما شاء الله عرفت صوتي، ما شاء الله عليك.
6: هل يخفى القمر؟
7: انت القمر،
6: انت القمر يا شيخ. حبيبي والله، شو اخبارك علي؟ زين
7: الحمد لله، كيف حالك؟ كيف حالك؟
6: الله يخليك حبيبنا، بسعدك الحمد لله، سعيدين بسمع صوتك الجميل. يا مرحبا فيك.
7: والله من قلبي والله
6: يا حبيبي، على راسي. طيب قل لنا،
7: انت على راسي من فوق،
5: يسلم راسك،
6: الله يخليك. طيب طال عمرك، انت من الناس اللي ممكن يقضي وقت الان قدام التلفزيون ولا لا مثل هالاحداث؟
7: الاحداث هي احنا طالع فيها ان شاء الله.
5: يعني تاخذ معظم وقتك ولا بس في مثلا مباريات معينه راح تشوفها؟
7: مباريات معينه زي المنتخب السعودي، زي الحمد لله هي طالع فيها. نعم
5: حلو، تمام. طيب سؤال الويكند،
6: سؤال الويكند، عندكم ترتيبات في الديوانية ولا في البيت مستعدين لكأس العالم ولا عادي الموضوع؟
7: لا في البيت العائلية وأخواني.
6: ما شاء الله
5: حلو،
7: العائلية أكثر، البيت أكثر، أخواني أخواتي يعني. زمان الشباب ما نحب من العائلية، أخواتي أخواني بس.
6: كويس والله، هذا أحلى شيء، جمعة البيت والعائلة.
7: وما نضع الصوت بالهجوم، وواحد يرتاح.
5: اوكي، يعني انت تتابع بهدوء.
7: ما احب ازعج.
6: ما في صوت عالي ولا في ازعاج.
7: لا قد
5: بروقان
6: اللي بيزعجنا يتوكل على الله. يعني
7: لا حلف صوته بتنافسنا، ما بدنا، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى.
6: ونعم بالله ونعم بالله. طيب اليوم عندنا اغنيتين طال عمرك
7: يا اخوي. استاذ خالد
6: سم،
7: انا دائما اسمع عايد اللي
5: يلخبط اللخبط
7: دائما،
5: اسمع
7: وان شاء الله تفوز.
5: اوكي تلخبط، تقول دائما احب اسمعها فهي يقول ان شاء الله تفوز.
7: اشغلها اسمعها والله في جده في الرياض، وانا رايح وانا جاي اسمعها والله، ان شاء الله تفوز.
5: يا ان شاء الله. شكرا لك يا علي.
7: ما عليك، ان شاء الله
6: ان شاء الله باذن الله تعالى. تسلم علول.
7: هلا والله،
6: شكرا صديقي، حياك الله.
5: اول صوت لتلخبط.
6: تلخبط ايه. ثاني صوت على فكره. طيب افراح، اهلا وسهلا.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا يا فرح، كيف حالك؟
8: الحمد لله. كيف حالك دكتوره يولو؟
5: الحمد لله بخير، الله يسلمك. انت ايش اخبارك؟
8: تمام الحمد لله. كيف حالك استاذ خالد؟
6: خير الله يطول بعمرك. كيف حالك اختنا الكريمه؟ زينه
8: والله الحمد لله، الله يسلمك.
6: الله يحييك، اهلا وسهلا فيك
5: حبيبتي. فروحه لك في الكوره ولا لا؟
8: الا لي يعني اتحاديه.
5: اوكي كفو. طيب مهتمه بكاس العالم؟
8: مهتمه ومستنيه متى يبدا.
5: اوكي
6: ما شاء الله.
5: طيب انتوا في البيت عندكم تجهيزات معينه كذا، ترتيبات عشان كاس العالم ولا
8: الا انا وبنات اخويا وزي كذا؟ وخلاص جهزنا العصاير والمكسرات ويلا جاهزين.
6: هذا صح
5: كفو.
6: هذا صح، يا سلام عليكم والله.
8: طيب شوفوا، لكن انا بقول لكم يعني بتابع مسلسلات وبتابع مباريات وزي كذا، لكن ترى الشاشه ما تاخذ معظم وقتي يعني. حلو. خلاص اشياء معينه وخلاص.
5: نعم. برافو عليكي، يعني عشان ما تحس انك انت اسيرة ويومك كله راح وانت بس قاعدة.
8: لا لا لا، ما يصير كذا اصلا، غلط.
5: حبيبة قلبي. طب حلو والله، ان شاء الله باذن الله تعالى تكونوا معانا يعني في مباريات السعودية واسبانيا، حنكون احنا معاكم على الهواء، فانتوا حتبلغونا ايش يصير في هجمة في حبيبتي افراح. يلا من الاغنيتين ايش راح تختاري؟
8: تلخبط.
5: اوكي تلخبط، والله لخبطنا خالد اليوم بهالأغنية.
8: لا ما لخبطنا، الله يعطي العافية يا رب.
6: الله يعافيكم من يسمع جميعا إن شاء الله. شكرا لك.
8: العفو يا هلا،
6: حياك الله، يا أهلا وسهلا. إيه هذا الصح. إيه دلات القهوة صيرات ومستمتعين ومستانسين. أي نعم، ويكون في دلات قهوة كمان استعدادا للشفت المسائي والشفت الليلي.
5: طبعا
6: صح. أي والله
5: والله تصدق انت يعني الحين جبت حاجه شغل. انت عارف ان انا من امس مجهزه المفرحات كلها وناس ان الموضوع فيه حميه.
6: لا لا بسيط. على كل حال انت ما راح تلحقين مباراه افتتاحيه؟
5: ما حلحق
6: لانه وراك عمل.
5: لا الافتتاحيه حتكون الساعه 10، قدنا خلصنا
6: الساعه 10. خلصنا نعم، باقي تخلصين شغلك ثاني ان شاء الله، بعدين توصلين بيتك بالسلامه، تكون خلصت المباراه، وصلنا منتصف الليل يعني.
5: لا انا مشتركه مع الناقل الرسمي للمونديال. طيب وانا بالسيارة تفرج.
6: ممكن بس مو زي اللي في البيت ما عنده دوام.
5: انا ما تفرق معايا لان تعودت حتى في الدوري معظم مبارياتنا يعني
6: صح دوامنا بالمساء
5: هي، فتكون في وقت
6: متابعة بالجوال يعني.
5: ايه اول كان ما كان مفتوح.
6: طيب تواصلوا معنا اصدقائنا وحياكم الله. هذه الاغنيتين وايضا بامكانكم مشاركه حتى على الواتساب على تطبيق الاذاعه السعوديه سعودي راديو بلاس. رحب فيكم دائما، رقمنا 012-64-77154. نطلع هالفاصل ونرجع نواصل في مشوارنا.

0: الألحان ولا عناوين القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى، ويا رب مساءاتكم سعيده يا رب. وهذا اللينك راح نكمل ناخذ اتصالات المستمعين اللي وصلتنا، بعد كده راح يكون عندنا اللينك اللي بعده راح يكون ان شاء الله خاص بقراءه رسائلكم من خلال السوشيال ميديا، والواتساب رقم 800-244-28-28 بالإضافة إلى كمان منصة إكس على أجد أندرسكور راديو، وكمان من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلس.
1: نعم طيب أصدقائنا، حياكم الله معنا من جديد. اليوم نتكلم في مثل هذه الأحداث العالمية وفيها نقل تلفزيوني، هل أنت من الناس اللي تقضي أغلب وقتك قدام التلفزيون؟ خاصة نحن نتكلم عن مباريات، في رجال كثير
0: مونديال
1: أي نعم، في نساء كذلك، في أطفال يحبون يقعدون يتابعون. المشكلة أنه السنة هذه يعني المباريات توقيتها مختلف بالنسبة لنا، جاي منتصف الليل، فالوضع شوية صعب، ما هو وضع طبيعي يعني كالمعتاد. وأيضا إيش استعداداتك؟ هل عندكم شيء جديد في البيت؟ مستعدين مونديال ولا لا؟ نأخذ معنا عمار ونقول له ألو. لو سهلة، ألو سهلة يا عمار.
2: والله إيش أخبارك؟
1: الحمد لله. إيش فيك طافي اليوم؟
2: والله يكون داخل لك بعيوني شر
1: يا ساتر. لي أنا؟
2: إي والله.
1: ليه سويت لك؟
2: أنت أصلا لما في بداية الحلقة لما سمعتك تقول تختار أغنيتين لأنها من اختيارك،
1: أيوه
2: الظاهر خروج شغلت أغنية شامية ومدري على طول قفلت الراديو.
1: وليد الشامي. وليد الشامي.
2: لا لا لا لا، قبل بني قبل يعني هي سوت فاصل، أنا أحسبها هذه واحدة من الأغاني.
1: لا أنت فاصل وقتها.
2: والله كنت بزعل منك، بقول يعني اختيارات في الدرجة هذه.
1: لا أنت كنت فاصل وقتها. لا اليوم.
2: أي والله فاجأتني.
1: معليش
0: انا تفاجئت بالاختيارات الحلوه اليوم.
2: لا حلوه خلاص سكتني كذا. قلت
1: لك ساكت. والله ماني شايفك ساكت بس يفهم. طيب اقول لك الحين وضع مباريات وكذا، تقعد قاعد قدام التلفزيون شهر كامل
2: يا اخي؟ صح ابوها والله على قولك.
1: ايوه صح.
2: كاس الدشير هذا آخر الليل ورانا دوامات.
1: مع الاحترام الجميل.
2: لأنه لا أقول لك يعني آخر الليل الحين.

0: دوامات انا فاضطرنا اتابعها بالجوال، والمباريات المهمه اخش اي كافيه اتابع.
1: اوكي هو صحيح لانه انت عارف انت بتتكلم عن فارق التوقيت، يعني احنا هم الحين عندهم صباح احنا عند الليل.
0: ايوه فارق التوقيت 8 ساعات وبعض الولايات 6 ساعات بس. ايوه حقيقي صعبه يعني الامانه مره صعبه،
1: وحيقل لي لو نومنا وحيتلخبط نومنا واشياء كثيره.
0: واحنا شركات التوصيل حنتورط كمان، حنضطر نواكبهم. انا شركه التوصيل طبعا حنضطر نواكبهم الحين.
2: أي يعني سبحان الله ممكن لعل رزق إضافي، يعني ما تدري إنه العمل يكون مستمر طول اليوم.
0: هي المشكلة مطاعم مسكرة، هي دي المشكلة. هتقول لك أنا مطاعم مسكرة نقعد
2: دائمين. شوف واحدة مباريات مثلا مباراة تونس واليابان.
1: إيه
2: الساعة كم توقعون؟
1: أعتقد الساعة 3
0: 7
2: الصباح.
1: 7
0: الصباح
1: 7
0: الصباح
2: يعني أنت حتى مو بلاحق
1: يعني مع سندوتش. لا شوف أنت حتتابعه في إيدك سندوتش الكبدة.
0: على هي المشكلة هم مواصلين يبغوا عشاء وأنا سوبي صاحي يسوي لهم
2: في لا لا الأوقات نيوزيلندا وبلجيكا الساعة 6 الصباح.
1: إيه في 5 الفجر بعد.
2: في 5 الفجر
0: أهم شيء أهم شيء إن شاء الله ما تلهيهم على صلاة الفجر
1: ان شاء الله باذن الله.
2: لا اكيد حبيبي اكيد ان شاء الله يبقى. طيب بالنهايه
1: عمار انت تخمن مين يكون بطل كاس العالم هالنسخه؟
0: والله انا ما عندي تخمين، ما عندي تخمين كبطل، بس انا عندي تخمينات انه منتخب مصر حيوصل نصف النهائي.
2: يا رب
0: عشان صلاح مرموش، وفي منتخب يسوي مفاجاه يعني ان شاء الله الثالث والرابع حتكون منتخبات عربيه، بس ما اعرف مين بالضبط.
2: ان شاء الله يا رب. والله المنتخبات العربيه يعني اصلا مسوي نتائج حلوه في الوديات.
1: صحيح.
0: لا حلوه ايوه، وفي لعيبه وفي فريق روح في فريق ان شاء الله باذن الله يسووا شيء اخواننا
1: باذن الله. الله باذن الله تعالى
2: باذن الله يعني نتوفق ان شاء الله وكلنا نقدم مستويات حلوه. مستوى الاخضر كمان جميل انا عجبني يعني الاستحواذ والتيكي تاكا والشغل جميل يعني.
0: المنتخب السعودي مشكلته ما في راس حربه فريق قوي يعني تعتمد على هيد المشكله.
2: اي ممكن ممكن الانهاء كان في اشكاليه، بس اسلوب اللعب صراحه كان جميل وجديد
1: مع المدرب الجديد حقيقي.
0: باذن الله
2: عموما وديات شيء والمباريات الفعليه شيء ثاني. طيب يلا
0: بالنسبه للتلفزيون طبعا انا ما احب التلفزيون
2: مره. اتابع على جوالك.
0: السؤال الثاني ايه
2: تابع الجوال اكثر برضو كذا ولا كذا هي الشاشه. طيب
0: اي لا انا قصدي المباريات على التلفزيون، بس قصدي انك على التلفزيون كثير لا ما اقعد.
2: طيب
0: على الجوال اكثر.
2: جميل. عايض تلخبط ولا صدمه وليد الشامي؟
3: صدمت عمر مرات علي ولا حسبت حسابها.
2: يلا صدمه اجل وليد.
1: يعطيك العافيه عمار، شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
0: حياك
2: الله. يا هلا وسهلا.
1: كمان عندنا اتصال من نوال، نقول مساء الخير يا نوال.
4: محمد معك الحربي.
1: محمد الحربي عفوا، كيف حالك يا محمد؟
4: الله يسلمك دكتور
2: نور والاستاذ. الله يخليك
1: بخير. الله يسلمك ويخليك.
2: الله يصلحك يا دكتوره، تلخبطين في اسامي المستمعين. محمد
1: حتى من قدر عاد
2: شو اخبارك حبيبي؟ طيب
4: الله يسلمك. الله بخير.
2: يا حبيبي الله يعزك، احنا سعيدين بسمع صوتك. المباراة الساعة 10 رايح للشباب ولا قاعد في البيت؟ اول مباراة في كاس العالم.
4: لا والله شوف انا كنت اتابعها يعني في البيت، واحيانا اتابع في الكوفيات، بس حاليا يعني تعرف عشان على الجوال اقول اذا يعني الواحد رايح طريق ولا رايح مشوار يعني زي كذا اتابعها بجواله.
2: على الجوال
4: اثبت الجوالية في السيارة.
1: يعني انت قاعد تنصح انا اقول لا تتفرج مباريات وانت في السياره دخيلكم يعني بليز.
4: لا عادي مثبت الجوال يعني قدام الدرسون زي كذا ما يضر على يعني.
2: هذا الضرر شخصي.
4: ايوه المباريات القويه.
2: لا القصد يا طويل العمر اتمنى لك السلامه اولا، انه ما يلهيك شيء على القياده.
1: صحيح
2: ما يصير تثبت الجوال.
4: لا احيانا انت تكون مثلا تنتظر لاحد يعني
2: صح
4: في المحل او زي كذا
2: موقف السياره
4: ساعه يمكن ساعه ولا ربع زي
2: كذا. اي كذا عاد استمتع. طيب طال عمرك يعني تقضي وقت طويل انت قدام الشاشه تفرج مباريات من هالنوع من الناس زي الحدث الرياضي هذا او مسلسلات؟
4: شوف انا بالنسبه لي يعني الشاشه كنت اتابع المباريات بالشكل هذا، بس حاليا لا يعني ما يردني اني اتابعها في اي مكان يعني، لانه يعني صارت اني اتابع في اي مكان. احيانا اول يوم كان يعني زي مشاركه المنتخب زي كذا اثبت الوقت واروح اتابعها في الكوفي او حاجه زي كذا، لكن الحين لا اتابعها في جوالي يعني. اتمنى المنتخب انه يحقق نتيجه يتشرف الوطن ان شاء الله
1: باذن الله.
4: انا اتوقع ان المنتخب المغربي انه بيجيب نتيجه يعني في كاس العالم، لكن عاد نتمنى ان كل

0: نوال نقول ألو مرحبا يا نوال.
1: هلا مساء الخير، أخباركم؟
0: مساء السعادة والهنا، الحمد لله بخير. كيف حالك؟
1: هلا باللولو، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله بسلام، بخير الحمد لله. شلونك خالد؟
2: بخير الله يطيب عمرك، شلومك؟ إن شاء الله زينة
1: الحمد لله. طيبة طيب حالكم؟
2: يا رب لك الحمد.
0: لك في المباريات ولا لا؟
1: يعني نص نص، إذا لعب المنتخب بس.
0: أوكي حلو.
1: يعني والحين جدول المباريات ما ينص، لأن اختبارات الأسبوع الجاي عندنا في الشرقية إحنا. أكيد. يعني مباراة المنتخب بتكون ليلة الثلاثة الساعة واحدة، وإحنا عندنا اختبار يوم الثلاثة، يعني واحدة أقعد من واحدة إلى ثلاثة. يعني
0: أبدا أخذ الملخصات والنتيجة وقبل ما تنام تدعون للأخضر.
1: عادي يا لولو، يعني المنتخب يغير، يعني تبغين لحظة يعني.
0: أكيد طبعا حبيبتي،
1: بس ما نقدر لأن وراني شغل يوم ثاني، يعني لو بسهر عشان بشتغل يوم ثاني.
0: حبيبة قلبي. طيب انت بشكل عام، يعني لما يكون في مواسم زي مسلسلات، مواسم حفلات، مواسم، بتقعد ساعات طويلة قدام التلفزيون ولا لا؟
1: لا لا لا، يعني قليل، يعني بدل حتى التلفزيون الحين بس طالع الشيء اللي ابغاه. يعني ما احب يعني 24 ساعه، يعني حتى في شهر رمضان يعني احدد لي واحد مسلسل اتابعه خلاص، يعني له وقت معين اتابعه.
0: الله عليك، شخصية انتقائية، تنتقي شيء معين وتعطيه وقت معين وانتهينا.
1: وقتي من ذهب لولو.
0: حبيبة انت كلك على بعضك ذهب اصلا. حبيبة قلبي
1: ان شاء الله
0: يسعدك،
1: وحشتيني البارحة متين.
0: حبيبتي ما يوحش غالي يا رب.
1: حتى خالد لا تزعل. خالد
2: ايش؟ اي صح،
1: اقول حتى انت غالي لا تزعل.
2: لا لا والله فقدناها امس.
0: في غالي وفي اغلى.
2: الله يسلمك
0: حبيبتي يا روحي، انت اكيد انتوا غاليين علينا كثير.
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: طيب بين اغنيتين ايش تختاري؟ صدمه لوليد الشامي ولا عايد؟
1: هذا اللي يقول صدمه ما ادري وش يقول.
0: اوكي صدمه عمر. حبيبة قلبي
1: اسعدتي. لا تسمع انا اخترت راشد ولا فايز.
0: يا حبيبتي يعطيك العافية،
1: وإن شاء الله عليكم وعلينا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك عزيزتي.
2: حياك الله يا وسهلا.
0: ترى أنت بعد غالي يعني.
2: الله يخليك، شكرا لك طال عمرك. كلنا إن شاء الله غالين.
0: أكيد.
2: وعزيزين.
0: إيه؟
2: ونشكر كل أصدقاء. تشفيك من أول تسوي لي حركة توقف على جنبك. عموما احنا بنكمل معكم الجزء الأخير فيه الرسائل. أذكركم وذكر الزملاء، احنا معكم في بث مباشر ومرئي ومسموع عبر تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا رابط البث المباشر الموجود في حسابنا على إكس. بعد الفاصل نرجع مع كل الرسائل.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهراً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مساكم أحلى على جدة أف أم.
4: يلا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء في الجزء الأخير من برنامج مساكم أحلى. تحياتنا للجميع اللي استمعوا إلينا اليوم وشاركونا, وأجمل تحية لكل الأصدقاء الكرام. عبد الخالق زنبقي حياك الله يقول السلام عليكم. الله يوفق المنتخب السعودي في كأس العالم 2026. ونعم شكرا لك عبد الخالق حبيبنا, ويا رب الله يسمع منك إن شاء الله مباريات جميلة وأداء مشرف بحول الله تعالى. سلام عليكم. عجوة ب35 ريال. يعني أنت تشاركنا إيش قاعد تسوي ولا تسوق؟ شكرا لك يا صديقي العزيز. يا هلا والله مازن يقول بالنسبة لي خالد دكتور لولو متابع المونديال, وطبعا إن شاء الله يكون التوفيق حليف أخضرنا. أنا يعني عن كأس العالم كانت 94 أجمل مشاركاتنا, وإن شاء الله بإذن الله يكون نكرر نفس الإنجاز البطولة هذه. راح أتابعها بإذن الله كل مباريات. التصويت أغنية عايض شفتك, وكلام الدكتور يقول صحيح مباراة الساعة 10. نعم نعم وكلامها صحيح. يعطيك العافية طال عمرك. وأيضا هذه أمواج مطيري حياك الله أختنا تقول إن شاء الله تبارك الرحمن على أجمل هذه لنا أي على أجمل شخصية رائع منور في البث, ولكن ما تغير الشخصية هي, وما شاء الله على لولو تغيرت الأجمل. شفتكم على البث المباشر ما شاء الله, بس لو في بحر كان زين. أبهديكم أبيات يا بحر يا زينك وزين الأمواج اللي شايل السفينة على كتاف, جيتك وأنا بالليل ماني محتاج
5: الله.
4: أي ما غير محتاج الهدوء والسكينة, جيتك أنا مليت من الإزعاج يا بحر يلي تشيل السفينة على كتافك. الله الله
5: الله يعطيك أيوة العافية أمواج. شكرا لك وشكرا على هالكلام الجميل.
4: أي أيوة والله كل رجل مثل البحر. الإجابة أصوت للأغنية أصوت الأغنية الأولى مباريات تقول لا ما شفتها ولا ما شجعتها. الأغنية الأولى قصدك شمواج تلخبط ولا لا صدمة؟ هي أول أغنية استعرضناها صح؟ أي نعم. مصالح من الطائف تقول السلام عليكم ورحمة الله, مساكم أحلى ورد, مساكم لولوة
5: يا حبيبة عمر أنت.
4: أي والله وأنا ولا شيء.
5: مسائك أحلى يا رب يا أم صالح.
4: تقول بالنسبة مسلسلات مباريات اللي في وقت غير مناسب ما تابع أصوت وليد الشامي صدمة.
5: أوكي
4: أنا كذلك أنضم للصدمة. أم صالح من الطائف شكرا لك يا أم صالح. تفضل يا دكتورة.
5: طيب على السريع خلينا أروح لهذه رسالة من سلطان يقول مساء الخير, بداية قبل ما أنسى أصوت لأغنية صدمة لوليد الشامي. خالد مو عشان اللولو بس هي الأغنية تستاهل, هي ما اختارت إلا الزين, ورغم أنه أغنية تلخبط حلوة. بعد يقول بالنسبة للمونديال إحنا مجهزين الديوانية, والله لولو قاعدة توصف وكأنه إحنا فعلا وكأنه هي فعلا عندنا. إحنا نقلنا كل أجهزة القهوة في المجلس, وكمان الغلاية الثلاجة موجودة وعمرناها, قال عشان كأس العالم, لأن السهر كله راح يكون والمباريات بالليل, ولكن الأساس طبعا إن إحنا حنكون مع المنتخب السعودي, وأتخيل إنه راح نتأهل إن شاء الله للدور اللي بعد كذا. ويقول أنا أتوقع الكاس حيكون برتغالي.
4: ممكن صح من المرشحين.
5: العافية شكرا لك.
4: موفقين يا سلطان. شاركونا أنتم في يعني فترة برنامج يعني مساكم أحلى أجواءكم يعني, ورونا شاركونا إياها.
5: هذه رسالة من زياد اللي يقول مساء الخير, يا رب منتخبنا يكون له كلمة في هذا المونديال إن شاء الله بإذن الله. إحنا متفائلين بالمدرب واللعيبة واثقين فيهم يا جماعة, خلوا دائما السوشيال ميديا عبارات تحفيزية للعيبة, لأن اللعيبة أكيد يقرون السوشيال ميديا. خلونا نحمسهم زيادة, إحنا في ظهرهم سواء اللي راحوا لأمريكا أو اللي متواجدين بالسعودية, كلنا معاك يا الأخضر. أتمنى والله تحطون أغنية للمنتخب, أنا تحمست من الآن قبل يوم الثلاثاء.
4: استنى أنت بس مباريات المنتخب تسمع شيء سرك.
5: يقول أصوت لأغنية تلخبط لعايض.
4: تلخبط زين.
5: أوكي. حلو. هذه رسالة من خالد يقول تحية لسمية الغالي والخلود ولك يا لولو. يقول بصراحة أنا عن نفسي متفائل جدا إنه المنتخب راح يؤدي أداء يشرف الوطن. إحنا مثل ما قال سمو سيدي ولي العهد في مونديال 2022، ما نستنى منكم فوز ولا نستنى منكم تعادل، نستنى منكم إنكم تؤدوا بطريقة بسيطة. هذه العبارة هي من جعلت المنتخب يظهر بمستوى جميل ورائع. وإحنا اليوم نقول إحنا ننتظر إنكم تؤدون من أجل الشعار وحتى تظهر المملكة بما يليق بها
4: بإذن الله. لا والله أنا متفائل، كل من شاف الوديات يعني شاف مستوى ثاني مختلف صراحة، ما له طريق اللي يدفعنا للتفاؤل ونقدم مستوى جميل بإذن الله.
5: فعلا. هذه رسالة من جميلة اللي تقول مساء الخير، تقول أنا أتمنى إنه المنتخب اللي يفوز برضه هو منتخب الأرجنتين. تقول أتمنى يعيدها ميسي مرة ثانية. تقول وأتمنى أكيد أنه المنتخب السعودي يوصل إلى أماكن متقدمة إن شاء الله، والتصفيات المتقدمة بإذنه تعالى
4: بإذن الله.
5: طيب تقول هبة، تقول بصراحة أنا بس راح أشوف المباريات الخاصة بالمنتخبات العربية الثمانية، وطبعا أنا مجهزة تيشيرتات المنتخب لعيالي والأعلام، وإن شاء الله بإذن الله مثل ما صار مع الأرجنتين يصير كمان مع البرغواي. وإحنا معانا مو البرغواي، إحنا الأورغواي وكمان أسبانيا والراس الأخضر. وتقول إن شاء الله بإذن الله نحتفل في الشوارع مثل ما احتفلنا في فوزنا على الأرجنتين بإذن الله
4: رب.
5: تعالى
4: الله يسلمك
5: إن شاء الله يكون حظنا أفضل حتى من عام 2022 بإذن الله
4: بإذن الله تعالى.
5: بشاير تقول لولو ليش قاعدة تهددي خالد بالصوت والصورة؟ حركة صح. اليد هاد تهديد يعني، استنى علي بعد البث شفناك.
4: أي كلنا شفناك. يعطيك العافية.
5: رسالة من احتواء تقول أنا أصوت لأغنية تلخبط مرة حلوة. أوكي يعطيك العافية احتواء، شكرا ليكي. على السريع راح أخذ التصويتات. رسالة من إبراهيم يقول فالنا الفوز يا رب في الثلاث مباريات يا رب إن شاء الله. يقول أصوت لصدمة.
4: صدمة.
5: أوكي يعطيك طيب العافية.
4: توقع باقي معنا وقت.
5: شوف صالح أوكي صالح برضو صدمة. حسين يقول يا رب الفوز لمنتخبنا يا رب، ويقول أغنية تلخبط. أوكي
4: تلخبط.
5: أوكي آخر رسالة كمان، آخر رسالة محمود يقول تحية وإن شاء الله المنتخبات العربية يا رب. يقول صوت المين مين مين صدمة.
4: صدمة طيب. هي صدمة مسك الختام اللي راح تكون معنا. الدقائق المتبقية معنا أكيد حنسمع فيها هذه الأغنية. سامحونا في كلام كثير نقوله، ولكن بكرة يتجدد اللقاء من الساعة 8 إلى 10 مساء.
5: لا بكرة إيه، اليوم خميس
4: صح.
5: تبغى تيجي براحتك.
4: لا والله يوم الأحد إن شاء الله. شكرا لك لولو عبد الله.
5: شكرا لك خالد مستور، وشكر موصول لمخرجتنا الرائع خلود لبني. نشوفكم يوم الأحد على خير، ونختم بغنية صدمة. باي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
3: أكيد 29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم الحمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

24 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من يتواصل معنا. مساءاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، وأكيد مساءاتكم تمطر وردا. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. كالعادة لو حابين ترسلوا مواضيع معينة نتكلم عنها في قادم الأيام والحلقات، أبدا ما تترددوا ترسلوا على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في منصة إكس أو سناب شات، وأكيد أهلا وسهلا بالجميع. شكرا لكل أصدقاء اللي بيرسلوا أجمل الأمسيات الحلوة. طيب معاذ العيسائي، أهلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساء النور. يقول مساء النور مخرجنا رفيع الذوق المميز والأكثر من رائع سلطان المحياوي، أقول لا تستسلم كلما تعثرت انهض، وكلما أخطأت صحح، وكلما فشلت حاول، وكلما أصرت بك الأيام على أن تجعلك عبوسا ابتسم رغما عنها. الحياة جميلة ومليئة دروس وعبر، الحياة جميلة، شوف وتعلم واعتبر، فقط لا تستسلم. معاذ العيسائي. طيب كمان مازن، هلا وسهلا يا مازن، يقول هلا ومرحبا مريم وسلطان حبايب الحرف التاسع والعشرين، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الورد والياسمين، يا هلا وسهلا بك يا صادق آدم، وأهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لافتتاحية حبيت أني أشارككم فيها قبل ما نروح لموضوعنا. على فكرة موضوعنا اليوم من اختيارات صديق البرنامج يحيى. خلينا نروح للافتتاحية وحنرجع نشوف يحيى إيش اقترح علينا في هذه الأمسية من أمسيات الحرف التاسع والعشرين. تقول هذه الافتتاحية: بعض العلاقات استثمار فاشل للأسف، بعض العلاقات استثمار فاشل للأسف. توقف عن ضخ وقتك وجهدك في أماكن ممكن إنها تستنزفك ولا تعطيك عائد نفسي أو عاطفي. تعلم أن تسحب استثماراتك من العلاقات الخاسرة قبل أن تفلس روحك. هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها. خلينا نروح للموضوع اليوم من اختيارات صديقنا يحيى. قال أتمنى أنكم تتكلموا عن حب التملك، عن حب التملك، ومتى ممكن يكون هذا الشيء غير صحي، ممكن يتجاوز الحدود، متى يتحول الحب إلى تملك، هل الاهتمام يعبر يعني في نهاية الاهتمام، يعني هذا ممكن يكون فيه تملك، ولا الاهتمام والتملك وجهان لعملة واحدة، شو العلاقة بين هذا وهذا، أو بين الحب والتملك. هذا هو موضوع حقيقي كان من صديقنا يحيى اللي اقترح موضوع حلقتنا الليلة، موضوع فعلا يلامس القلوب والعلاقات، لأنه كثير من الناس يخلطون بين الحب والتمسك، وبين الاهتمام والسيطرة، وبين الغيرة الطبيعية والتملك. الليلة نتحدث عن اللحظة، عن اللحظة اللي يتحول فيها الحب من مساحة أمان إلى مساحة كلها استنزاف وضيق أيضا. طيب سؤال اليوم يقول: أين ينتهي الاهتمام وأين يبدأ التملك، ومتى يتحول الحب إلى تملك؟
الشخص المتملك لا يحتاج هو مزيد من الحب، يحتاج مزيد من الطمأنينة. المتملك لا يخاف أن يحب، هو يخاف أنه يخسر، عشان كده بيحاول أنه هو يحكم السيطرة، يحاول الإمساك بالطرف الآخر بقوة، وكلما خاف أكثر تأكد أنه هو يريد أن يمتلكك بشكل أكبر. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، خلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-2828، وأيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس آت جدة أدرسكور راديو، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين معاكم، فاصل مع سلطان وراجعين.

يا هلا وسهلا بكم أصدقائنا في كل مكان. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، أيضا اقتباساتكم وافتتاحياتكم. يا هلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا من اقتراحات صديقنا يحيى، حب أنه إحنا نتكلم عن حب التملك أو الحب والتملك. طبعاً إيش الأسباب النفسية؟ خلينا نتكلم على طول كده عن الأسباب النفسية لحب التملك. في أسباب كثير، عفواً. طيب، الأسباب النفسية لحب التملك: الخوف من الفقد أول شيء، هو السبب الأكثر شيوعاً. بعض الأشخاص عاشوا خذلان، عاشوا هجران، انفصال مؤلم، فيصبح لديهم خوف دائم من خسارة من يحبون، يحاولون السيطرة على العلاقة عشان ما يفقدوها. 2، ضعف ثقة بالنفس. الشخص الذي لا يشعر بقيمته الداخلية قد يعتقد إذا ابتعد هذا الشخص عنه راح يجد شخص أفضل، فيبدأ بالتملك. أيضاً في علم النفس يوجد نمط القلق، الإنسان القلق اللي يحتاج دائما إلى التطمين المستمر، يشعر بقلق كبير عند أي مسافة عاطفية، يظهر التملك والغيرة المفرطة. بالإضافة طبعا إلى تجارب الطفولة، الأطفال اللي نشأوا في بيئة غير مستقرة عاطفيا أحيانا يكبروا وهم يخافوا من الرفض، يخافوا من البعد، يخافوا من الفراق، يخافوا من الهجران، يظل هذا هاجس يلاحقهم في علاقاتهم العاطفية. طيب، اليوم رأينا أو سؤالنا لكل من يسمعنا، برأيكم أين ينتهي الاهتمام وأين يبدأ التملك؟ طبعا إذا في دراسات، نحن نتكلم عن دراسات، أكيد طبعا في دراسات كثير تكلمت عن هذا الموضوع. من هذه الدراسات دراسة تحدثت عن اختلال التوازن

بين القرب والاستقلال. شافوا باحثين في نظرية التعلق وجدوا أن السلوك التملكي يظهر عندما يصبح لدى أحد الطرفين حاجة مفرطة للقرب مع تجاهل حاجة الطرف الآخر للاستقلال والخصوصية. كيف؟ قالوا الأشياء اللي بتدل على صحة هذه الدراسة: المراقبة المستمرة، التدخل في القرارات، انتهاك الخصوصية، والحاجة الدائمة إلى معرفة كل التفاصيل. إذا في شخص بحياتك قاعد يراقبك بطريقة فيها هوس وطريقة مستمرة، قاعد يتدخل في كل قراراتك في أبسطها وفي أكبرها وفي أصغرها، قاعد ينتهك خصوصيتك، مش قاعد يعترف إنه في خصوصية لك أنت، الحاجة الدائمة لمعرفة كل تفاصيلك، هذا في عنده هوس في حب التملك. كلما ضعفت الطمأنينة داخل العلاقة زادت الحاجة إلى السيطرة عليها. كمان في دراسة تكلمت عن الشخصية والغيرة، دراسة حديثة كانت على 847 شخص، وجدت إنه القلق المرتفع والحساسية الزائدة للرفض وانخفاض الثقة بالنفس كلها ترتبط جميعها بارتفاع الغيرة العاطفية وأيضا التملك. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. مازن الغنمي يقول حب التملك هو الغيرة الدائمة، يعني حب التملك أساسه الغيرة. مو بس هو يعني واحد من الأسباب زي ما قلنا أساسها الغيرة، لكن طبعا في أسباب كثير قلنا، إحنا ممكن الخوف له ارتباط بالطفولة، الفقدان، التجارب، ضعف الثقة إلى آخره، دوب اللي تكلمنا عنها. طيب حاتم الكثيري، يا هلا وسهلا. طيب حاتم الكثير يقول مساء الورد للجميع، يا هلا وسهلا بك يا حاتم. يقول حب التملك صفة موجودة عند كثير من الناس، وتعني رغبة الشخص في امتلاك الأشياء التي يحبها أو الاحتفاظ بها لنفسه، وقد يكون هذا الشعور طبيعيا إذا كان في حدود الاعتدال، لكنه يصبح مشكلة عندما يتحول إلى أنانية أو يمنع الإنسان من مشاركة الآخرين. لذلك يجب أن نتعلم التعاون والعطاء واحترام حقوق الآخرين، فالأخلاق الحسنة تجعل حياتنا أجمل وعلاقاتنا أقوى. شكرا لكم على حسن الاستماع. الله عليك يا حاتم، وإحنا نشكر وجودك معنا وأيضا هذه المشاركة الحلوة. طيب كمان معاذ العيسائي، هلا وسهلا، يقول الحب في صورته الحقيقية هو ألا تزيدك معرفة مواطن ضعف من تحب إلا رغبة في ستر ضعفه، ولا يمنحك كشف خوفه إلا سعيا لدرء خوفه، وأن يكون يسر قلبك بالسكينة تمام. صح كله صح يا معاذ. طيب احنا كمان نحتاج والله رأي يحيى. يحيى اذا بتسمعنا، ترى موضوعك اليوم اللي اقترحته موجود، اكيد نحتاج رأيك في موضوعك اليوم عن التملك والحب. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ايضا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها نصف ساعة ودقيقتين عدا ثوان قليلة. هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه هذا الإخراج أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. متى يتحول الحب إلى تملك؟ يتحول الحب إلى تملك عندما يتوقف الإنسان عن رؤية شريكه كشخصية مستقلة، يبدأ برؤيته كشيء يخصه هو. المحبة أو الحب بشكل عام هو يعطي الحرية، يعطي الأمان، يعطي السلام، يعطي الثقة. أما التملك يقول أنت لي وحدي ولابد أنك تتصرف بالطريقة اللي تعجبني أنا. فعشان كده في علامات لموضوع حب التملك. العلامة الأولى عندما يتحول إلى يعني تتحول الطمأنينة إلى مراقبة. في الحب الطبيعي يكون هناك اهتمام، التملك هناك سيطرة، وين رحت، وين جيت، مع مين، كيف كنت، ليش ما تقول كل التفاصيل، أنا ما أثق فيك، لا أثق، أو ممكن ما يقول ما أثق فيك، لا أثق بمن هم حولك. يكون في شكوك، اتهامات، انتقادات، مراقبات، تدخل مستمر. هذه كلها من العلامات. أيضا من بعض العلامات عندما تصبح الخصوصية جريمة. في العلاقات الصحية كل شخص يعني يحترم خصوصية الآخر، لكن في مثل هذه العلاقات الصعبة عندما تصبح الخصوصية جريمة ما يكون في مساحة خاصة لهذا الشخص. العلاقات التملكية ينظر إلى الخصوصية كأنها خيانة، حرفياً كأنها خيانة، فيبدأ الطرف الآخر بالمطالبة ب

ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب أبو تركي هلا وسهلا، يقول مساء الورد والفل والياسمين. يقول حب التملك هو شعور يجعل الإنسان يرغب في الاحتفاظ بما يملكه وعدم مشاركته مع الآخرين. قد يظهر هذا السلوك منذ الصغر في الألعاب في الأدوات وغيرها. من المهم أن نعرف أن المشاركة والتعاون من الصفات الجميلة التي تقوي المحبة بين الناس وتساعد على بناء علاقة قائمة على الاحترام والتقدير. لذلك علينا أن نوازن بين المحافظة على ممتلكاتنا وبين حب الخير للآخرين. في الختام، تبقى الأخلاق الطيبة والتعاون أساس للسعادة والنجاح في حياتنا. طيب علي عنتر يا هلا وسهلا، يقول قد يرى البعض في التملق بالحب نوعا من المبالغة، لكن في حقيقته ليس إلا غلافا جميلا نهدي به مشاعرنا لمن نحب. إن الثناء على من حولنا وإظهار الإعجاب بصنيعهم وتضخيم محاسنهم والتغاضي عن زلاتهم هو المصل الذي يحمي العشرة من الجفاف ويسكب المودة في القلوب. علي عنتر، صح. طيب أيضا فؤاد قطان يقول مساء الخير الأخت الفاضلة مريم، يا هلا. المايسترو سلطان المحياوي يا هلا فيك، يقول حب التملك ينتج عن الأنانية والنفس وضعف النفس والأحقاد والحسد والمصالح، فمثل هذول الأشخاص يجب أن تمحو من أسماءهم من قائمة أصدقائك عشان ما يضرك ويأذيك. فؤاد قطان، نعم. طيب بكير دهمش يا هلا وسهلا. بكير دهمش يقول التملك في الحب هو الرغبة في امتلاك الآخر والسيطرة عليه، فالذين يحبون التملك يتصرفون كالأطفال الذين يتوهمون بأنهم يملكون أمهاتهم، والبعض لا يعرف النضوج ويحافظ على شعور أن حاله لن تتحسن إلا إذا كان الشريك في متناوله. مساكم يمطر وردا، سيدة الحرف 29 مريم العمري والمخرج المتميز وجميع المستمعين بكير دهمش. أهلا وسهلا بك يا بكير، أوقاتك دائما سعيدة، أتفق جدا معك. التملك في الحب هو الرغبة في امتلاك الآخر والسيطرة عليه، الذين يحبون التملك يتصرفون فعلا كالأطفال الذين يتوهمون بأنهم يملكون أمهاتهم، وممكن فعلا ما يكونوا ناضجين عاطفيا وما عندهم الوعي الكامل لذلك. طيب علي الطماحي يا هلا وسهلا. علي الطماحي يقول أنانية التملك هي نزعة نفسية وسلوكية تدفع الفرد للرغبة في الاستحواذ المطلق على الأشياء أو الأشخاص أو النجاحات لمصلحته الشخصية فقط، مما يخلق غالبا فجوات في العلاقات الإنسانية والاجتماعية. تتجلى هذه الظاهرة بوضوح في عدة جوانب، أبرزها في العلاقات العاطفية والاجتماعية والعملية، تتجسد في الغيرة المفرطة ومحاولة التحكم في تصرفات الشريك أو الأصدقاء واعتبارهم امتداداً للذات بدلاً من احترام استقلاليتهم وكيانهم. طيب كمان عبد الله بركات يا هلا وسهلا. عبد الله بركات يقول حب التملك ليس دليلا على قوة الحب دائما، بل قد يكون خوفا من الفقد أو رغبة في السيطرة. الحب الصحي يمنح مساحة من الثقة والاحترام، بينما التملك يحول العلاقة إلى قيد يثقل الطرفين. ومن يحبك حقا لا يسعى لامتلاكك بل لطمأنتك ومشاركتك الحياة.

دون أن يسلبك حريتك. والنصيحة أن تميز بين الاهتمام الذي يمنحك الأمان والتملك الذي يقيدك باسم الحب. فالعلاقة الناجحة تبنى على الثقة لا على السيطرة. مساء السعادة لنجمة الحرف 29 ومخرجنا سلطان وجميع المستمعين عبد الله بركات.

يا هلا وسهلا بكل أعزاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: العين بعدك لم تنظر إلى أحد، والقلب لم يعرف الأشواق لولاك. يا زهرة في فؤادي تبقى ناظرة، إن غبت عن ناظري ما غاب معناك. العين بعدك لم تنظر إلى أحد، والقلب لم يعرف الأشواق لولاك. يا زهرة في فؤادي تبقى ناظرة، إن غبت عن ناظري ما غاب معناك. ما كنت أحسب أن الحب يجذبني، ولا ظننت بأن تغريني عيناك. ما كنت أحسب أن الحب يجذبني، ولا ظننت بأن تغريني عيناك. كيف أنساك؟ كيف أنساك وعيني كلما نظرت نحو السماء رأت آفاق ذكراك. كيف أنساك؟ كيف أنساك وعيني كلما نظرت نحو السماء رأت آفاق ذكراك. عرفت فيك هوى ما كنت أعرفه، حتى وددت ولو في النوم ألقاك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. مرحلة جديدة من التطوير الرياضي بانطلاق العمل بنظام الرياضة الجديد. المنتخب السعودي يدخل تحديا جديدا في كأس العالم وسط أمال بإنجاز تاريخي. الجماهير العالمية تحتفل مع المكسيك بانطلاق الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم. 8 منتخبات عربية تدخل مونديال 2026 بطموحات تاريخية غير مسبوقة.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. وبدأ سريان نظام الرياض الجديد. لا أحد يقول ما أدري، ما عندي خبر. ترى النظام شامل الكل، من جماهير، من إعلاميين، من أندية، وبالتحديد على الأندية وعلى الجماهير. لا أحد يقول ترى ما أدري، والله ما صار، ترى في غرامات مالية، في تشديد، في قوانين واضحة جدا، ومع القوانين ومع تطبيقها. اللي يقول لك ما أدري، ها ترى موجود الآن، بدأ من الآن نظام سريان الرياض، قانون الرياض الجديد. تفصيل، في تفصيل في كامل أكثر من 50 صفحة، يخص الكيانات، يخص الأندية، يخص المنشآت، يخص الجماهير، كل ما يخص الرياضة في قانون. والمقصود في القانون، في خطأ في عقاب، وهذا هو العقاب المقرر عليه. قانون مالي، ممكن عقوبات مالية، ممكن تروح إيقافات وأشياء كثيرة. تأخرنا فيه كثير، لكن وجوده ينظم الحركة الرياضية بشكل عام، على مستوى الأندية، على مستوى الجماهير بكل تأكيد، حتى على مستوى الإعلام. مرة ثالثة وكررة، لحد يقول ما أدري، ترى موجود، ممكن نحط لكم الرابط حق القانون الرياضي الجديد. انا خالد الشنيف، ضيوف الكرام دكتور سلطان الحياني، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: قريت على القانون؟
1: اكيد
0: قريت. شامل الاعلام
1: شامل الاعلام واتحادات وانديه ومستثمرين وكل ما يخص القطاع الرياضي.
0: حد يقول لك ما ادري ترى.
1: لا لا، صراحه مرحله مفصليه في تاريخ الرياضه السعوديه. قانون مهم، فيه التشريعات القانونيه بما يتوافق مع المعايير الدوليه. لما نتكلم كل ما يخص الرياضه من مستثمرين واتحادات ولجان اولمبيه او بارالمبيه او حتى اتحادات،
0: كل شيء،
1: او حتى اجهزه فنيه واداريه، فيخص في يعني كل ما يخص الرياضه والقطاع الرياضي له قانون وله اليه ولها بيئه استثماريه تعطيك دلاله على ان نسير وفق معايير عالميه تتوافق مع رؤيه سمو سيدي ولي العهد. لما نتكلم عن فيها استدامه بشكل كبير، وفيها تطوير واستثمار على مستوى عالي.
0: حنفصلها. دكتور احمد مساء الخير.
2: مساء النور بلوي.
0: قريت عنها؟
2: اي ما شاء الله.
0: تقول ارسل لك الرابط.
2: لا لا، بالعكس بالعكس، الانظمه دائما.
0: لا تجيب العيد ترى انت.
2: الانظمه بالعكس، الانظمه موجوده، هذا شيء ايجابي، شيء تطويري. حتى اليوم نرتقي بمستوى الرياضه على مستوى، وحتى على مستوى الوعي والثقافه، وعلى مستوى التطور في في في كل المجال الرياضي، كل ما يشمل الرياضه. فاعتقد انها خطوه ايجابيه من وزاره الرياضه، وهذا العمل اللي دائما نشوفه في وزاره الرياضه التطويري. طيب، من موسم
0: لموسم في كل وزاره ترى فيه في قانون
2: انظمه
0: فيها، هو تسمى قانون هي ولا لا دكتور؟
2: صحيح.

0: هي قوانين
1: قوانين موجوده،
0: المظله التشريعيه
1: لكل التشريعية.
0: كل القوانين. نعم
1: مناف مساء الخير.
2: النور ابو الوليد، بس عليك وعلى الكباتن الكرام.
1: حنجي بس حنجي القانون الرياضة الجديد بكل تأكيد، ونظام الرياضة سميه، مش القانون، نظام الرياضة الجديد وليس قانون، هو نظام الرياضة الجديد. يعني الساعة التاسعة والتاسعة افتتاح كأس العالم، خيال الافتتاح
0: جيد بصراحة بشكل رائع. شفنا كيف أول شيء الحضور الجماهيري، بصراحة حضور جماهيري في ملعب تاريخي، هذا الملعب اللي الوحيد على مستوى كؤوس العالم اللي استضاف ثلاث افتتاحات لكأس العالم، كذلك حتى ما شاء الله الافتتاح والحضور أعلام المنتخبات المشاركة، فأعتقد أنه افتتاح جدا مميز لكأس عالم يعني المرة الأولى يكون 48 منتخب، فأعتقد أنه أمام نسخة استثنائية كعدد واستثنائية كذلك حتى كحضور جماهيري بما يتوافق مع هذا الحضور.
1: ساعة الصفر تعرف يضغطوا الزر خلاص الان دخلنا كاس العالم
3: اليوم على طول، اخليك اونلاين على طول مع كاس العالم. اكيد متعه كره القدم، البطوله العالميه اللي ينتظرها كل العالم على جميع المستويات على جميع الفئات بمشاهده كره القدم عالمية، بوجود اول نسخه فيها 48 منتخب. انت تشوف كل القارات في كل المنتخبات، كل كره القدم اليوم في تطور. اعتقد ان احنا ان شاء الله نتمنى ان نشهد نسخه تاريخيه على المستوى الفني، على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى حتى التنظيم. واعتقد انها اليوم بدا كاس العالم، اعتقد كل الناس صاحيه
1: كلا 24 ساعة
3: 24 ساعة مع التوقيت حق البطولة بنكون 24 ساعة.
1: مشكلة توقيت المباريات مشكلة، 4 الفجر أنت مو ثابتة، مرة 4 مرة 5 مرة 7 مرة 8 مرة 1 حسونة يا مناف ما في
2: خاصة أنا وأنت أبو الوليد ننام بدري يعني.
1: لا والله أنا طبيعة حياتي للأمانة أصلي الفجر وأنام، هذه طبيعة حياتي، بس الفجر بدري
2: الان. هي المشكله المواقيت دحين مختلفه زي ما تفضلت ابو الوليد، احيانا نشوفها واحدة في الليل، احيانا 10، احيانا 5 و7 الفجر. يعني نشوف مباراه الاردن اعتقد القادمه 7 الصباح، يعني توقيتها صعب. لكن اعتقد العاشق للكوره وخاصه نتكلم كاس العالم راح اعتقد انه يرتب نفسه على مواقيت المباراه. بطوله منتظر 4 سنوات، واعتقد الكل منتظرها انه يعني يشوف متعه كرويه، وهذا اكبر محفل كروي انه الواحد يستمتع فيه بكره جميله.
1: للعلم الشوط الاول بين مباراه المكسيك وجنوب افريقيا انتهى 1-0 للمكسيك، صاحب الهدف هو هداف دوري روشن وصاحب اول هدف في كاس العالم. كونونس ممكن يكون هداف كاس العالم،
0: ممكن ممكن يكون هداف كاس العالم. اعتقد انه وتسجيل اليوم لو تلاحظ كل محركات البحث
1: وضع على هدفين ترى،
0: وكل محركات البحث على مستوى العالم هذا الاسم، وهذا الاسم مرتبط بدورينا، وهنا توضح لك نجاح دورينا ونجاح المشروع السعودي في استقطاب النجوم. لما يكون هداف الدوري السعودي هو من يفتتح تسجيل كاس العالم وهو من ينافس مع منتخبه، فاعتقد انها شهاده عالميه لدورينا ولنادي القادسيه في جوده الاستقطاب وقوه المنافسه وتواجد النجوم بهذا الشكل.
3: أنا أشوف أنه لاعب مميز للأمانة، سواء في القادسية أو حتى في المنتخب المكسيكي. يمكن حتى هو أنا بالنسبة لي الشوط الأول كان النجم الأول على مستوى، بغض النظر عن التسجيل، على مستوى الأداء، على مستوى حتى الخطورة، كان في المنتخب في منتخب المكسيك هو اللاعب الأفضل في المباراة للأمانة. فهذا انعكاس جيد لدورينا ونوعية اللاعبين اللي نستقطبه.
1: قوة الدوري السعودي، هنا احنا سادس دوري مناف يزود كأس العالم بلاعبين، 49 لاعب من الدوري السعودي متواجدون في كأس العالم 2026 السادسة.
0: صار خمسين. أمس المستدعي سعدان
1: وصل 50.
0: نعم
1: تصحيح المعلومة، 50 عدلوها 50 يا شباب، 50
0: أمس المستدعي سعدان بديل.
1: تفضل يا منعرف.
2: يعني هذا يعطيك بس أبو الوليد انه كيف قيمه الدوري السعودي الان، وانه هدف الكثير من اللاعبين والنجوم، سمعه الدوري السعودي، النجوم المتواجدين في الدوري السعودي، قوه المنافسه.

0: المتواجدة هذه، هذا دليل أنه هدف لكل اللاعبين الطموح الكبير أنه يكونوا متواجدين ضمن الفرق وضمن الأسماء الكبيرة المتواجدة الآن في الدوري السعودي.
1: طيب كخمسين لاعب من الدوري السعودي متواجدون في كأس العالم الدوري الإنجليزي 200 ما شاء الله، الألماني 109، الأسباني 86، الدوري الفرنسي 86، الدوري الإيطالي 71. دكتور تقول أنا عندي معلومة عن المدربين المتواجدون في كأس العالم كجنسيات، أنت فاجأتني في معلومة.
2: نعم.
1: ولا برازيلي؟
2: ولا برازيلي، مدرب واحد برتغالي. المدرسة الإسبانية.
1: البرتغالي وين هذا اللي يدرب؟ مو في البرتغال بعد.
2: لا مدرب دكيروش حتى هو استقطب لغانا في آخر بعد التأهل غانا. فتتكلم شوف المدرسة الإسبانية والمدرسة الفرنسية هي المسيطرة بستة مدربين.
1: الأرجنتين 6، فرنسا 6، إسبانيا 4، ألمانيا 3، إيطاليا 3.
2: فهنا شوف توضح لك المدارس التدريبيه الارجنتينيه اللي مسيطره على مستوى امريكا اللاتينيه وحتى المنتخبات وتطورها. نتكلم عن جوده المدربين هنا، اذا كاس العالم توضح لك قيمه المدارس التدريبيه وكيف المدارس التدريبيه المتطوره اصبحت منهج للاختيارات وتاثيرها. واتكلم عن المدرسه الاسبانيه والفرنسيه، يعني اتكلم عن الدوري الانجليزي اعلى مدرسه في المدرسه الاسبانيه، فشوف القيمه لهذه المدارس وكيف المنتخبات تستقطب اختياراتها الفنيه.
3: هذه رساله لاداراتنا، ادارات الدوري روشن، يكثرون من المدربين البرازيليين اللي احنا تكلمنا قبل فتره
1: انه عندنا برازيليين
3: كاريلي وكان في في في
2: شاموسكا.
3: فالمدرسه البرازيليه
1: والبرتغاليه
3: يعني، بس البرتغاليه في نوعين من المدرسه، لكن انت تتكلم البرازيليه حتى منتخب البرازيل اللي كان اساسا هو يعتمد على المدربين المحليين ما صار يجيب يجلب، يعرف انه خلاص المدرسه البرازيليه.
1: طيب والمنتخب البرتغال ما جاب مدرب
3: برتغالي، لكن مدربين البرتغاليين برضو على مستوى يعني افضل من المدرسه البرازيليه.
1: بس 48 منتخب ما يكون الا في مدرب برتغالي واحد من 48 منتخب، ما في ولا مدرب برازيلي.
3: هذا يدلك ان المدرستين هذه ما عندها التطور. ليش لما احنا نقول المدرسه الارجنتينيه، المدرسه الاسبانيه، الفرنسيه، الالمانيه هم اللي دائما يسيدون؟ وهذا اللي نشوفه اساسا التطور في كره القدم. لما تشوف اي فريق متطور ابحث عن مدرب تحصله غير الجنسيات هذه. عشان كذا هذه رساله لدورينا، دورينا اليوم انت لما تجلب مدرب ابعد عن المدارس القديمه. عشان
1: من المدارس القديمة؟
3: البرازيليه، البرتغاليه في السابق، يعني مدارس كثيره حتى على مستوى المدارس العربيه مع احترامي وتقديري. انت اذا تبغى تتطور ابحث عن مدارس على مستوى عالي.
1: في مدربين مغاربه في مدربين مغربيين مغاربه، واحد مع الاردن وواحد مع المغرب.
3: ممكن على حسب الامكانيات ابو الوليد، يمكن امكانيات، لكن انا اتكلم على منتخبات على مستوى عالي تبحث عن انجاز عالمي. دائما تبحث عن تشوف المدرب والاستقطاب المدرب على مدرسه على مستوى عالي. فاعتقد ان هذا مهم بالنسبه لدورينا اليوم.
1: عبد الهادي المستادي او عبد الهادي سعود مراسلنا في اوستن. طيب عبد الهادي غير جاهز. طيب خلينا نروح لاستطلاع جماهيري عن من المرشح برايك، من سيكون بطل كأس العالم.
4: Do you think who will be the winner of World Cup, Ganar?
5: Brazil is obvious. Brazil is penta. O ex é só nosso, meu amor. Não tenta, não vai ter pra ninguém. Neymar, Vini Júnior, Hendrick, Rafinha.
6: أتوقع فرنسا أو البرتغال أو البرازيل.
7: Brazil of course the best.
8: أتوقع المغرب بطل أكيد، عندنا ثقة لأننا اليوم قدر نقول المنتخب الوطني المغربي إلى مشى بعيد في هذه المنافسة ما يكونش مفاجأة، لأن عندنا أسماء كبيرة على مستوى العالمي أبرزهم أشرف حكيمي اللي توج أخيرا بدوري أبطال أوروبا.
9: بطل كأس العالم هذه السنة كنظن البرتغال.
10: Brazil of course man. No doubt. No doubt.
1: هذا الاستفتاء الأقرب لتحقيق كأس العالم، الأرجنتين 13%، فرنسا 23%، البرتغال 32%، أسبانيا 32%. مناف
0: والله شوف يمكن كثيرين كان يرشح أبو البرازيل. أنا
1: بالنسبة وإذا عندك البرازيل. منتخب غير المنتخبات هذه أعطيني.
0: أنا شوف اللي رشحها بصراحة يعني أكثر شيء رشح فرنسا، أسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، الأربع المنتخبات هذه.
1: أبغى واحد
0: يعني اروح بصراحه، ممكن اروح خلينا اروح لاسبانيا.
1: اسبانيا ها دكتور.

0: برتغال او فرنسا. انا يعني هم يمكن
1: انا بتقابل البرتغال والارجنتين في دور الثمانيه.
0: انا اشوف البرتغال وفرنسا هم اكثر فريقين على مستوى عالي يعني حتى على مستوى جوده اللاعبين. وعند حتى اسبانيا عنده جوده، لكن النوعيه البدلاء ما هو زي جوده الاساسي. فرنسا والبرتغال عندهم جوده اللاعبين الاساسيين زي جوده اللاعبين البدلاء.
1: مراسلنا عبد الهادي سعود في اوسن. عبد الهادي مساء الخير.
2: علينا ابو وليد مساء الخير عليك على الزملاء في الاستديو ومشاهدي دورينا غير في كل مكان.
1: طيب الافتتاح واصاء الافتتاح اللي حدث تقريبا قبل ساعتين من الان او اكثر، افتتاح كاس العالم.
2: الصدى الاكبر بامانه الهدف اللي سجله كين يونيس، يعتبر ثالث اسرع هدف في افتتاح كاس العالم بعد هدف البرازيل في اسكتلندا 98 وهدف المانيا 2006 امام اسكتلندا.
1: طيب
2: كل كان اصبح يتكلم عن الدوري السعودي وعن كين يونيس تحديدا اللي في هذا الموسم في 42 مباراه عنده 42 مساهمه 38 هدف واربعه صناعه. أخذ الشوط الأكبر الشوط الأول، وبلنا البعض يتحدث عن احتمالية ارتفاع قيمة السوقية اللي الآن تعتبر 15 مليون يورو مع نهاية.
1: طيب ممتاز. ممتاز حتى يجهز الاتصال مع المراسلنا عبد الهادي السعود. طيب الأكثر منتخبات تحقيقا لكأس العالم هي اللي في بالي ترى البرازيل إلى الآن بعيدا نهائيا.
0: لا شوف البرازيل منتخب جيد، لكن على مستوى الافراد يمكن ممتازين، لكن على مستوى المجموعه ما اشوف ان المنتخب اللي له تاثير على مستوى الاسلوب على مستوى الطريقه. عنده خلل ممكن على مستوى التنظيم الدفاعي، ما هو المنتخب القوي في الصلابه الدفاعيه في التنظيم الدفاعي، فاعتقد انه يعاني على هذه الناحيه. لكن على مستوى جوده اللاعبين عنده لاعبين، لكن كفريق جماعي يعني غير
1: نسبه ضئيله جدا ولا معدومه؟
0: لا النسبه ضئيله، يبقى البرازيل، لكن بالنسبة لي إنه ما هو الفريق اللي ممكن يقارن بفرنسا بالبرتغال بإسبانيا والأرجنتين.
1: دكتور
3: أبو الوليد، أنا متأكد أبو الوليد، أنا أشوف البرازيل يمكن ما يوصل دور الثمانية.
1: إيش
3: البرازيل؟ أنا ما أعتقد إنه يوصل دور الثمانية.
1: ما يوصل دور الثمانية؟
3: لا ما أعتقد. البرازيل ما هو فريق، يمكن قال أحمد اختصر لك كثير من الكلام، في أسماء صح في البرازيل، لكن حقيقة كأداء جماعي ما اشوف الاداء الجماعي اللي ممكن ياهل. حتى في يمكن المباريات الوديه ما بنقول تحكم، لكن في مباريات وديه سابقه شفتها امام اليابان كان متقدم 2 وخسر بالثلاث، ومباراه اعتقد السنغال في كثير من، حتى مباراه مصر الاخيره اللي لعبها امام مصر صح هو كان واصل بشكل اكبر، لكن شفنا مصر وصل بكثير. ما يعطيك البرازيل انه فريق البرازيل اللي احنا نعرفه باسمائه الكبيره بادائه الكبير. اعتقد اداء في ارضيه الميدان ما هو البرازيل اللي تشعر انه البرتغال ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا يعني الفريق اللي ممكن يوصل لادوار بعيده.
1: طيب كل تأكيد دكتور لك تعليق.
4: اقل ترشيح صحيح، لكن يظل البرازيل. ولو نسترجع 2002 كيف تاهل في اخر المباريات وحقق البطوله، فاعتقد البرازيل يمتلك اسماء مع انشيلوتي. كيف حيكون ظهوره؟ ممكن اعتقد انه يصل لابعد من دور الثمانيه. اختلف مع اخوي
3: ابو احمد 2002 عندهم نجوم. الظاهره لوحده هذا
4: صحيح كله. لكن حتى يعني ذاك الجيل تاهل بصعوبه وكان مستبعد، والظاهره كان راجع من اصابه. فالبرازيل
3: راجع من اصابه سوى
5: جاب لك الكاس.
4: اي صحيح كان الاغلب يستبعده، لكن عشان كذا اقول لك البرازيل يظل البرازيل. ومع انشيلوتي شيء ثاني.
0: لا بس حتى
3: نص ما في شك انه البرازيل يبقى البرازيل بتاريخ البرازيل باسم البرازيل، وممكن شخصيه البرازيل تظهر بشكل اكبر.
0: حتى نسخه 2002 يمكن انا اشوفها اقل نسخه فنيا، يعني على مستوى الاداء الفني المنتخبات كانت ما هي، لكن اليوم عكس، يعني المنتخبات على مستوى عالي، اللاعبين على المستوى عالي، التطوير اكثر. فاعتقد ان في فوارق بين 2002 و26.
1: نريح من كاس العالم، نروح بس للموضوع كذا موضوع، وبعدين حنرجع لكاس العالم بحول الله وعلى المنتخبات العربيه بكل تاكيد. نظام الرياضه الجديد اهدافه،
4: اهداف الحوكمه اللي تعيشها والخصخصه، وانك تسير وفق معايير عالميه. لما تتكلم انه هذا النظام انه يسير او يحقق لك ويؤسس لك نظام كبير لكل من هو له التحاق بالرياضه، سواء كانت كيانات، سواء كانت اتحادات، سواء كانت اجهزه فنيه واداريه، وحتى على مستوى

0: الجماهير. فأعتقد أنه مرجع لكل رياضي سواء كان مستثمر أو كان لاعب أو كان إداري أو كان فني، أنه في قوانين وفي أنظمة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية نظمت في هذا النظام وتسير معها كل المسابقات وكل المنافسات. فأعتقد أنه مرحلة تاريخية ونقلة كبيرة لرياضتنا السعودية هذا التأسيس وهذه الخصخصة وهذه المعايير العالمية في رياضتنا السعودية.
1: في فيديو صغير قدموه وزارة الرياضة عن طريق الدكتور عادل الزهراني نسمع.
2: حياكم الله. في نظام الرياضة هناك باب يختص بكل ما يتعلق بالانضباط الرياضي، وقد صنف النظام المخالفات على مستويين: مخالفات تخص الكيانات مثل مخالفة أحكام نظام الرياضة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بناء عليها، عدم الالتزام بالحوكمة أو المعايير التنظيمية المعتمدة من الجهة المختصة، إساءة استخدام الدعم المالي أو عدم صرفه في الأغراض المخصصة له، الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو التنظيمية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة للجهة المختصة، الامتناع عن تزويد الجهة المختصة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة، الإخلال بمعايير النزاهة أو الشفافية في إدارة النشاط الرياضي، أي تصرف يسيء إلى سمعة النشاط الرياضي أو يخل بالمنافسة العادلة، وأخيراً إعاقة عمل المفتشين. وهناك مخالفات أخرى تخص الجماهير مثل إلحاق الضرر بالمنشأة الرياضية، دخول المنشآت الرياضية بطريقة غير مشروعة، رمي عبوات أو آلات أو أدوات أو غيرها أيا كان شكلها أو نوعها، إدخال أو حمل لافتات مخالفة إلى مكان المنافسة أو الفعالية الرياضية مثل الألعاب النارية، مواد قابلة للاشتعال أو الأدوات الحادة، القيام بتسليط أشعة الليزر على المتنافسين أو الحاضرين للمنافسة. ووفقا للمادة 76 من النظام أنه في حال حدوث أحد هذه المخالفات فإنه يتم معاقبة مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة مالية قد تصل ل5 ملايين ريال، إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، حل مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة، إغلاق المنشأة الرياضية المخالفة أو جزء منها إغلاقا مؤقتا أو دائما، الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفة تحددها لجنة النظر لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، الحرمان من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الذي لا يتخذ شكل شركة لمدة لا تتجاوز 8 سنوات، المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات أو الفعاليات الرياضية. وفي الختام، نظام الرياضة هدفه حماية الجميع وحفظ النظام داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية والارتقاء بجودة القطاع الرياضي حتى تكون البيئة الرياضية أكثر تنظيماً وأماناً وسلامة للجميع. في أمان الله.
1: يعني التقرير شافي مفصل في كل شيء وكل تأكيد يشمل نظام الرياضة، أولاً الكيانات الرياضية إما أندية أو اتحادات، اللاعبون والمدربين، المنافسات والفعاليات، المنشآت الرياضية. دكتور
0: واضح أنه يشمل كل ما هو في منافسة، ولما ذكر في تأسيس لكل هذه بشكل نظامي وفق هذا النظام الرياضي المميز، وذكر كذلك حتى المخالفات وإنها آلية حتكون مسجلة إلكترونيا، فأعتقد أنها سهولة تتكلم على أتمتة الرياضة بشكل كبير وعلى حرص أن المنظومة الرياضية كاملة تكون وفق تشريع قانوني واضح ونظام قانوني واضح، تكون قوانين وتشريعات واضحة لكل من ينتسب للمجال الرياضي.
1: هذه المخالفات اللي تخص الكيانات مفصلة واللي تخص الجماهير مفصلة والعقوبات.
3: شوف الشيء الإيجابي حتى في فيديو توضيح اليوم يعني هذه خطوة إيجابية. اليوم لما يجي يشرح لك وش نوع المخالفات وش نوع النظام وش ما عندك أي، اليوم ما عندك أي عذر تتخذ العذر تقول ما شفت أو ما سمعت أو ما فهمت النظام بالتحديد، فهذه خطوة تحسب لوزارة الرياضة. أنا أعتقد أن التشريعات والأنظمة والقوانين مرتبطة كل
1: كرة قدم جميع
3: الرياضة الألعاب. هو يبحث عن الارتقاء في جودة الرياضة عامة وفي النظام وسلامة، يعني حتى للاعبين، للمنشآت، للحفاظ على منشآت الأندية، للجماهير. فأعتقد أنها تنظيم

0: تنظيم جيد، أنظمة إيجابية، خطوة أن نرتقي بالجودة إلى أعلى مستوى، وهذا هو المطلوب. فأعتقد أنهم يشكرون وزارة الرياضة والعمل اللي يقومون فيه بصراحة شيء إيجابي جدا، وهذا اللي راح يزيد في تطور كرة القدم والرياضات السعودية.
1: هذه المخالفات تخص الجماهير، الحاق ضرب منشأة رياضية، دخول منشأة بطريقة غير مشروعة، رمي عبوات أو آلات أو أدوات، إدخال أو حمل لافتات مخالفة، القيام بتسليط أشعة الليزر على المنافسين أو الحاضرين للمنافسة، تليها غرامات مالية عالية جدا ترى على الكيانات، وممكن على الجماهير مناف تصل إلى 5 مليون ريال.
2: شوف حقيقة يعني هذا يعطيك إنه في استمرارية حقيقة للاحترافيين اللي بنشوفها في الدوري السعودي،
1: وإعطاء حقيقة الدوري مناف يعني مناف خاصة. مناف ترى هي لجميع الرياضات ولجميع الاتحادات وليست كرة القدم.
2: ايوه اكيد ما في شك ابو الوليد، يمكن تتكلم في الجزئيه الاخيره خاصه موضوع اللي هو الجماهير. صحيح لما نشوف احيانا بعض اللقطات او المظاهر اللي تكون غير لائقه بصريحه الصراحه بقيمه الدوري السعودي وبقيمه حقيقه سمعه الدوري السعودي الان، فهذا يعطيك انطباع نحن الدوري بصراحه من تطور لتطور، البحث الان عن يعني الجوده العاليه في الدوري السعودي، وهذا حقيقه تحسب لوزاره الرياضه الشيء الجميل هذا. وكل الامور واضحه الان، يعني صارت واضحه للجماهير، للكيانات، لكل شيء، ليعطينا بصراحه استمراريه للتميز اللي بنشوفه حقيقه للدوري السعودي.
1: خلينا مناف معاك في هذا الجانب، يعني والتحديد على الشعارات والادخال لافتات مخالفه كما حدثت قبل فتره بين الاهلي والاتحاد والاتحاد والاهلي. الان لا احد يقول لك ما ادري يا مناف، ها احد يقول لك ما ادري، ترى فيها 5 مليون.
2: انا سمعت القرارات خفت يا ابو الوليد.
1: اي ما حد يقول لك ما ادري، ترى والله لا، ترى في يا جماهيرنا ترى في غرامات ماليه كبيره جدا جدا جدا، لا حد يقول ما ادري. من الان التحذير للكل، لا حد يقول لك ما ادري، القانون موجود وسيطبق والموس على كل الروس، سيطبق بالعكس مع القانون ويطبق في اي جانب. احد له تعليق اخير على هذا الموضوع؟
0: بس انا اعتقد ان الشيء ايجابي التوعيه للجماهير والمسؤول عنها الكيانات الأندية. اليوم لما تيجي توعي جماهيرك ما عندك عذر اليوم بكرة تقول أنا ما أدري مين اللي رمى، مين اللي حمل لافتة، مين
1: في كاميرات.
0: فأنا أقول لك لا، كل نادي كيان يقدر يجتمع برابطات أنديته ويقدر يوعيه.
1: إذا الجمهور رامي أنا مش دخلني،
0: لا بس
1: أجيب هالمشجع وحاسبة.
0: صحيح، بس أنا أقول لك اليوم هي خطوة إيجابية أنك أنت التوعية تيجي من أعلى سلطة، توعية الأصغر مشجع، إن هذا شيء إيجابي، إنك في تطور، في تطور حتى على مستوى التعصب الرياضي، على مستوى الاحترافية والعقليات في الجماهيرنا اليوم تتغير، وهذا شيء إيجابي.
3: فقط يعني مو فقط بس الأندية الحكومية، حتى الأندية الخاصة والتراخيص الخاصة فيها والآلية لكل هذه الأندية، وتكلم عن السلامة فيها. فأعتقد أنه نظام شامل ويعني مرحلة مفصلية في تاريخ الرياضة السعودية.
1: طيب في في في من المخالفات تخص الكيانات مناف و سلطان أحمد، أي تصرف يسيء إلى سمعة النشاط الرياضي، وعارفين وش قصد فيها؟
0: صحيح،
1: تصريحات تغريدات من خلال وسائل التواصل.
0: هذا تكلمنا عليه نهاية الموسم، يعني
1: لازم في قانون.
0: لازم في تشريع وقانون. اليوم مو مو مو مو اي احد يقدر يصرع، واذا ما يصرح لابد انك تحترم الانظمه والدوري والقوانين. فلا تجي تقول لي انا صرحت وانا ما اقصد، انا لابد انك توضح. هذه الانظمه قاعد احنا تكلمنا يمكن قبل نهايه الموسم ابو الوليد على هذه الطاوله، قلنا لابد ان يكون في تشريعات جديده وانظمه جديده، ان حتى يحاسب كل فرد وكل كيان.
3: صحيح، تحافظ على نجاح المشروع الرياضي السعودي في كل الرياضات، واحد توضح لك وتأكد لك على نزاهة المسابقات السعودية في كل الرياضات. لما تكلم عن نظام رياضة بالكامل وفق أعلى المعايير بما يتوافق مع المعايير الدولية والعالمية، أعتقد أنه شيء جدا مميز ويجعلك من مصاف الدول المتقدمة اللي كل تفاصيل رياضتها وفق أعلى المعايير العالمية.
1: الأندية واضحة لها، بس أنا اللي شايل همها بصراحة الجماهير. الأندية بتوصلهم، وفي توعية وفيه وصول وفيه في يسمونه توعية. أنا

0: شايل هم الجماهير.
1: انت يمكن تكلمت على نقطه بالوليد قبل شويه، انه انا ايش دخلني مثلا انا كجمهور، انا كنادي ممكن يجي واحد من الجماهير وما هو مشجع للنادي نفسه ده، وممكن يعني ارمي شيء في الملعب ولا شيء تحسب على النادي او جماهير النادي. انا كنادي هنا كيف حتحمل النقطه هذه؟ هذه صارت شفناها في السنوات الماضيه وكثير منعم بدون جمهور وبعضهم بغرامات كبيره. فهذه النقطه الاهم هنا اللي بصراحه تحسب بشكل كبير، لانه بصراحه احيانا بنشوف لقطات بصراحه غير يعني غير احترافيه ومشوه المنظر او لقيمه الدوري السعودي او قيمه حتى المباريات الكبيرة في كثير من المباريات اللي احنا شفناها.
2: بالنسبة للجماهير أو حتى اللاعبين أو حتى الإداريين والمدربين، أعتقد أن الأندية حتعمل اجتماعات قبل بداية الموسم مع كل منسوبيها توضح لهم النظام والآلية بشكل كامل، بحيث كل شخص منتسب للنادي إداري أو لاعب أو حتى جمهور يعرف إيش المخالفات وإيش الآلية اللي تترتب عليها وإيش الأمور النظامية اللي لابد أن يصير فيها كل المنظومة الرياضية وفق هذا النظام.
3: اللاعب والمدرب والإداري والمسؤول في النادي سهلة،
2: حتى
3: بس الجمهور يا جماعه
2: اتفق معك، حتى
3: لا نتكلم، اتكلم دورنا كاعلام هنا، توعيه المفروض تكون مستمره من هنا
2: الى اخر يوم. صحيح
4: ها، لا ترى حتى الجماهير ممكن تضر نفسك وتضر ناديك
3: وتضر جيبك يا ابن الحلال،
4: تضر نفسك هي تضر نفسك فلوس وتضر ناديك وحتى سمعه الدوري السعودي. اليوم لا، انت اليوم المفروض تعوض. صحيح ان ما حد مثلا يتمنى خساره فريق او ذا، لكن هذه كره القدم لابد انك تنتسب للروح
3: الرياضيه. سابقا بالعربي ما كان في عقوبات واضحه صحيح. على من يرفع لافته
2: صحيح
3: ما كان في ترى قانون واضح اللي يرفع لافته مسيئه او يحط ليزر او يرمي عبوات صحيح. ما كان في عقوبه واضحه مناف
2: صحيح
3: ما كان في
1: صحيح بالولد. لكن هنا نبغى نوضح حاجه، احنا كلنا نبغى نفهم ايش هي ممكن تكون العقوبات، ايش هي مثلا اللافتات اللي هي ممكن تكون مسيئه زي ايش مثلا؟ يعني ممكن اشياء بعض اللي احنا بنشوف مثلا في السوشيال ميديا بعض اللافتات ممكن تكون ما نسال.
3: تفضل مناف.
1: يعني يمكن بعض اللافتات بشكل عام ممكن ما تكون مسيئه مثلا يعني بشكل مثلا نقول واضح او تمس شخص معين ولا حاجه ولا لا. هل هذه يعني لابد انه يوضح ايش هي مثلا ممكن العبارات او اللافتات المسيئه
3: عليك يا مناف؟ ترى هذه العباره مسيئه وهذه العباره غير مسيئه. ها
1: لا،
3: في لجنه قانونيه، في جهه لجنه قانونيه، واكيد بكل تاكيد موضوع على اسس المسيء والغير مسيء.
2: لا، بالنسبه للعبارات اللي هي داخل المباريات الكبيره في لجنه يعني اجتماع قبل المباراه واليه يعني
3: ما يسمح بدخول
2: محدده ايش اللي حتدخل، هل هي مسموح فيها او غير مسموح فيها، وين دخلت امور يعني غير مسموح فيها هيعاقب النادي وحتى يعاقب الرابطه. فاعتقد ان الامور كلها محوكمه بشكل كبير ويعني يسير بشكل جدا مميز على مستوى الخاص خاصه وحتى على مستوى التطور.
3: طيب، وانا اقول مره اخرى لجماهيرنا الاعزاء، ترى القوانين موجودة، والله لازم فيه في البداية في واحد خطأين وبعدين يتعلم البقية. وأتمنى ألا أشاهد أي عقوبة على أي أحد من الجماهير. قوة مالية، منع ممكن، حرمان، عقوبة مالية ليلة تصل إلى 5 مليون ريال. طيب، من نظام الرياضة الجديد إلى الكابتن خالد العطوي مدربا إلى نادي الفتح رسميا، وقعوا ينتظرون موافقة الاستدامة. خلاص وقع خالد مع نادي الفتح وينتظرون موافقة الاستدامة. يعني
4: يستحق صراحة يستحق. أنا لما أنا أبو فهد من الكفاءات العالية على مستوى المدربين المحليين، تأخرت الفرصة لكن بصراحة أثبت وجوده رغم يمكن في الدرعية وأهل فريق الدرعية. فهذا
3: إيش اللي يميز خالد؟ أنت معانا من 3 سنين.
4: شوف، هو مدرب بصراحة أنا أشوفه أفكاره متطورة، يواكب الأحداث الرياضية، يواكب التطور الرياضي، أفكار عنده. أنا بصراحة أنا معجب فيه من كان في الاتفاق وفي المنتخب السعودي للشباب وكاس العالم. انا اعتقد ان تاخرت الفرصه لكن هذه الفرصه يستحقها، واعتقد من كفاءات المدربين اللي نشوفهم حتى افضل من المدربين مع احترامي اجانب في دورينا.
3: مناف،
1: يعني شوف، يمكن احنا كنا نتكلم ابو الوليد في اكثر من حلقه انه

0: مجاهدين في دوري روشن كممثل لاحد الفرق المتواجدين، وهذا اقل ما يقدم لابو فهد وكثير حقيقه من المدربين الوطنيين اللي يستحقوا ان يكونوا ضمن هذا المركز.
1: شهاده اعتقد ان ابو فهد شهاده مستحقه لنا كلنا كمدرب كبير، والارقام والنجاحات تثبت. فابو فهد ما شاء الله على مستوى الانديه نجح نجاح في اكثر من محطه على مستوى المنتخب. انا بتكلم عن اختيار الفتح له، اعتقد اختيار موفق لاكثر من سبب. اول شيء نجاحات كابتن خالد على مستوى الفئات السنيه واكتشاف النجوم، والفتح تعودنا دوما في كل موسم يعطي لاعبين الشباب دقائق لعب اكبر واكتشاف اكبر، فاعتقد انه اختيار مميز في هذه الجزئيه. نقطه ثانيه لما اتكلم عن كابتن خالد عطوي والنجاحات اللي حققها على مستوى المنتخبات والانديه توضح لك انه يمتلك خبره ويمتلك جوده فنيه يحتاجها فريق الفتح. نقطه ثالثه واهم، الفتح من ثلاث مواسم يبدأ بشكل سيء ويعود في آخر الدوري. أعتقد أنه لما تبدأ بمدرب خبير بمستوى الكرة السعودية واحد وخبير بمستوى حتى الأجيال السعودية، والإضافة إلى القيمة الكبيرة اللي يمتلكها كابتن خالد، فأعتقد أنها بداية جدا مميزة تخطيط ممنهج نادي الفتح. ويحتاج بصراحة الفتح مع كابتن خالد أعتقد الاستقطابات وخاصة في خط الدفاع، وبالتأكيد كابتن خالد أدرى ويعرف تفاصيل عمل كابتن خالد، يعرف أنه يقف على كل التفاصيل سواء في الاستقطابات سواء في إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، ونجاحات مستمرة مع هذا المدرب اللي نفخر بتواجده مع المدربين الوطنيين مع كابتن سعد ومع كل المدربين الوطنيين السعوديين.
2: وانا اقول بالتوفيق للكابتن خالد بحول الله في محطة القادمة مع نادي الفتح. ويعني شاهد انا بالنسبة لي اخ ابو فهد اخ وعزيز وغالي علي انا كشخص، وكذا مرة اقول له مكانك ليس في هذه الطاولة، مكانك في الملعب، وصبر وظفر، واللي بيدرب يجي قدام الطاولة هنا. تبي تدرب؟ تعال على الطاولة. الطاولة هذه فيها سعد وفيها خالد فيها المحمدي فيها
1: ميدو
2: درب بعد
3: درب
2: من ناحي يعني، وطاولة بكل تأكيد نفخر في تواجد هؤلاء الزملاء. أخيرا أو خبر أخير، رونالدو رسميا ينوي الدخول في شراء نادي النصر. ترى خبر مو خبر، معلومة صحيحة، في نية ونية كبيرة جدا يدخل في تحالف معين، يكون رونالدو هو قائد هذا التحالف لشراء نادي النصر. ترى هذه معلومة صحيحة وليست خبرة.
1: أعتقد أنه أكبر تعزيز لنجاح مشروع الخصخصة في دورينا لما تكلم اسم كبير مثل رونالدو ويكون من ضمن المستثمرين في دورينا. شوف كيف الأضواء العالمية اللي يستقطبها هذا النجم، شفنا كيف هو لاعب استقطبها للدوري بشكل كامل ولنادي النصر، كيف لما يكون مستثمر في هذا الدوري فتضمن استدامة على مستوى الشو الإعلامي على المستوى العالمي لنادي النصر ولدورينا. وكذلك شفنا كيف بالتأكيد اسم كبير حيدخل بفكر كبير في استدامة عالية لنادي النصر، وحيصنع تنافسية عالية تضيف نادي النصر أولا وتضيف للدوري السعودي.
2: الإضافة وين؟
1: الإضافة أول شيء إضافة استثمارية، حيكون اي مستثمر لما يشوف رونالدو امن بقيمه وتطور الدوري السعودي واستثمر فيه توضح لك ان هذا الدوري دوري ناجح ودوري حتى الاستثمار فيه ناجح. فهذه نقطه، لما يكون رونالدو موجود كمستثمر شوف كيف الشركات الاعلانيه للدوري ولنادي النصر كيف حتكون وكيف حت
2: خلينا على نادي النصر، خلينا على نادي النصر. اذا اذا اذا اذا تم، ترى هو اللي تم بالعربي بس عشان تكونون في الصوره، تم استفسار ورونالدو حسب المعلومه اللي عندي ناوي يدخل ضمن تحالف لشراء نادي النصر، وتم استفسار عن طريق من الصندوق. ماذا يعني للنصر؟
1: هو شيء ارتفاع القيمه السوقيه لنادي النصر، وجود مستثمر مثل رونالدو حيزيد القيمه السوقيه. نقطه ثانيه، اي استقطاب لنادي النصر وجود رونالدو حيسهل استقطاب اي لاعب على مستوى العالم، فلما يكون لاعب يستقطب بنادي فيه استثمار من رونالدو بالتاكيد النجاح فيه كبير، وقيمه هذا النجم تجعل المستثمرين وتجعل النجوم فيه تستقطب بشكل سليم.
2: هذا شكله ناوي،
4: ما حد يضيع فلوسه ترى، اللي هو عارف وش الوضع ما
2: حد ناوي.
4: فانا اعتقد انه يعني هي خطوه ايجابيه للدوري ولرونالدو في نفس الوقت. انا ما اعتقد ان رونالدو ان اليوم بيسوي تحالف وهو مو بعارف القيمه الفنيه والقيمه الجماهيريه والقيمه السوقيه والتسويقيه والمتابعه الكبيره لدورينا. مو بحط فلوسه كذا، اللي هو عارف ان قيمه الدوري اليوم مرتفعه
5: والمتابعة. ممكن هو يجيب تحالف ولا يدفع شيء، ترى ممكن
4: ممكن.

0: إيه لكن
1: أحد أنا ممكن أدخل معك في مشروع أنت بالمال وأنا بالاسم
0: صحيح وحتى ما حد بيثق في رونالدو ما حد بيجي يقول لك أنا أوكي
1: رونالدو ما راح يضحي باسمه
0: هذه نقاط هذه نقاط تبين لك قيمة الدوري عندنا هو رونالدو بنفسه عارف
1: أنه تتمنى
0: هي أكيد زي ما قال أبو أحمد على القيمة السوقية على قيمة الانتشار الاسم الدوري السعودي والاستمرارية الاستمرارية اللي بتاخذ سنوات أنت لما تيجي شركة بتحال بقيادة رونالدو الشركة هذه بتعطي منافسين أكثر
1: إيه؟ هو دخل المعلومة دخل رسمي يعني ما فيها
0: إيه فالمنافسين اللي بيجونك يثقون بأن رونالدو مو أو الشركة التحالف اللي معهم مو بحاطين فلوس بتروح إلا في في في مردود وهذا المردود من المتابعة الجماهيرية والمستوى اللي قاعد نشوفه في الدوري السعودي فهذه نقطة إيجابية لكل الأطراف صراحة
1: المشروع طبعا الكلام ترى مو بكرة منافي بيتم ها عشان تستحوذ على النادي هي بكرة على طول حتى تحتاج على الأقل من سنة ممكن سنة ونص عشان تتم لما يتم الطلب وتبدأ حل مشاكل النادي المالية والمفاوضات يعني ممكن بعد سنة من الآن أو أكثر من سنة رونالدو أحد المالكين في نادي النصر ويكون القرار الأول والأخير عنده كيف حيكون؟
2: هو اختصر كثير من الحقيقة يعني من الكلام اللي احنا بنتكلم انت قلت حاجة ابو الوليد قلت ممكن ما يدفع ماديا لكن اسمه كفاية انا لما اكون كصاحب النادي والمستثمر وخصم وجود اسم رونالدو يغنينا عن كثير من الامور يعني انت تكلمت بجانب مهم جدا لكن في النهاية رونالدو ما راح يستثمر على شيء من فراغ هو عارف القيمة الآن للدوري السعودي واتجاه كثير من اللاعبين العالميين للدوري السعودي واسم الدوري السعودي الحين على مستوى العالم بشكل كبير فوجود اسم رونالدو هذا هو الإضافة الأكبر اللي تحفز حتى كثير من اللاعبين لو ما كان عنده الرغبة إنه ممكن يجي اسم رونالدو كمستثمر أو كحضور فقط في نادي النصر راح يجيب كثير من الأسماء وكثير من الشركات وكثير من الأمور اللي راح تكون متواجدة باسم رونالدو مستثمر
1: أو
2: الحاصل على نادي النصر
1: هذا فعلا إذا تم الموضوع والموضوع رسميا رونالدو يعني تم التواصل مع الصندوق في عملية قلت لك تحالف للشراء نادي النصر إذا تم هذا الرجل مو لا ليس لاعب في نادي النصر إنما عاشق بجنون لنادي النصر هذا عاشق بجنون والدليل دموعه في الدوري يمكن حقق بطولات كثيرة ما شاهدت هذه الدموع مع البطولات اللي حققها الكثيرة مع الأندية المختلفة هذا الرجل عاشق لنادي النصر عاشق وبجنون لنادي النصر حراك إذا تمت ها حراك كبير سيأتي لكرة القدم السعودية وللأندية بكل تأكيد أنا بالنسبة لي أتمناها 100% رونالدو يدخل في نادي النصر أنا أتمناها لمصلحة الدوري لمصلحة نادي النصر لاستمرارية التأثير اللي في الدوري وتأثير رونالدو بكل تأكيد طيب خبر أخير تحضرون أفلام أنتم ولا لا فهد يحضر أفلام ولا حضرت سيفن دوجز
0: لا سمعت عنه ما ما شاء الله زحمه
1: عظيم
0: ما تلقيت ذاك ما شاء الله
1: عظيم عظيم
0: كسر الدنيا ما شاء الله أنا بصراحة ودي اني احضره لكن الحضور الجماهيري بصراحه والكلام اللي عنه والتصوير والنجاح اللي شفناه من مع المستشار ومع المجموعه اللي قامت باخراج هذا الفيلم اعتقد نجاح في للسينما السعوديه وللافكار السعوديه.
1: طيب هو خبر لاول مره في تاريخ السينما العربيه سيفن دوجز ينطلق في 22 دولة حول العالم يواصل فيلم سيفن دوجز ترسيخ حضوره كواحد من أبرز الانتاجات السينمائية العربية ذات الطابع العالمي مع توسيع نطاق عرضه ليشمل مجموعة جديدة من دور السينما العالمية خلال شهر يونيو الجاري في خطوة تعكس الزخم الذي حققه الفيلم منذ انطلاقه والاهتمام المتزايد الذي يحظى به من دور العرض والموزعين أنا حضرته فيلم صراحة خيالي لا يفوتك أنا أحب السينما ترى فيلم عربي لكن إنتاج عالمي بعد الفاصل الأخضر يدخل المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل مواجهة الأوروغواي المرتقبة

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذا جدة FM ومنصة شاد ومنصة لولا. حفظناها غيب والمباريات كلها، وتبونا أوقاتها بعدها ومدنها حفظناها. السعودية الأوروغواي، أسبانيا الرأس الأخضر، نلعب مع أوروغواي الساعة 2 الفجر، مع أسبانيا الساعة 7 المساء، والرأس الأخضر أعتقد الساعة 4 أو 5 فجرا، يعني حفظناها. أروح إلى أوستن مراسلنا عبد الهادي سعود. عبد الهادي مساء الخير.
4: علينا وليد مساء الخير عليك وعلى الزملاء في الاستوديو ومشاهدي دولنا غير في كل مكان.
3: أرجع لك إلى افتتاح كأس العالم والأوصاع الموجودة فيه
4: اليوم. ممكن نتكلم عن نقطتين أبو وليد. النقطة الأولى اللي عمل كونينيس تحديدا في الشوط الأول، سجل هدف يعتبر ثالث أسرع هدف في افتتاحات كأس العالم بعد البرازيل 98 وألمانيا 2006. الكثير تحدث عن قيمة سوقية متوقعة ترتفع للاعب، وقيمة السوقية اليوم 15 مليون يورو حترتفع قطعا مع نهاية البطولة. النقطة الأخرى، القرار اللي اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوفا اليوم قبل الافتتاح بأربع ساعات بتعيين الحكم عمر أرتان الصومالي للسوبر الأوروبي في ضربة للفيفا، ما بينهم حرب قوية. تعمد اليوفا يعلن هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا حتى يسلط الضوء ويسحب شوية من الشو، ونجح في ذلك.
3: والله الويفا الويفا الويفا ضرب الفيفا في مقتل. ها
4: فعلا فعلا، يعني تقريبا من الساعة قبل المباراة بأربع ساعات الكل كان يتكلم عن النهائي. أول ما أصدر اليوفا البيان بتعيين الحكم، وكل أصبح يتحدث عن الحكم وأنه ما دخل والحكم يستحق إلى آخره، أخذ الشو بدرجة كبيرة يعني.
3: طيب برجع لك للمنتخب السعودي. حسب ما وصلنا، الحمدان شارك في تدريبات الأمس.
4: صحيح أمس شارك في المؤتمر في التدريب كامل الحمد لله بدون أي مشاكل. حصة كاملة، الحصة أمس كانت أبو وليد فيها يوم مجتمعي، يوم هذا مبادرة من الفيفا الاتحادات اللي تتواجد في مدن ما فيها مباريات في كل كأس العالم بهدف انخراط المجتمع مع المنتخب أيا كان المنتخب. فأمس كان في حضور من المجتمع الأمريكي في أوستن مع اللاعبين، تصور معهم مع المدرب، وكان في كلمة الكابتن دونيس والكابتن سالم، وكان في صور مع اللاعبين والستاف كامل. أيضا حضروا التدريب كامل، كان تدريب مفتوح، ومثل ما ذكرت عبد الله الحمدان خاض التدريب كامل بدون أي مشاكل.
3: طيب سؤال أخير، المنتخب السعودي كيف متى حيروح لميامي والفندق اللي حيسكن؟

0: فيه؟ هل هو في طيارة خاصة ولا طيارة عامة؟ إيش اللي حيصير؟
1: تفضل. بالنسبة للمواصلات، الطيارة الخاصة استلمها المنتخب يوم 10 بداية البروتوكول الخاص بالفيفا.
0: جميع عفوا عبد الهادي، جميع المنتخبات الموجودة لها طيارات خاصة؟
1: نعم صحيح، كل منتخب عنده طيارة خاصة من الفيفا، وتوقيتها وتحركاتها من الفيفا أيضا، لأنه الفيفا عنده بروتوكول متعلق بالتدريبات الماينس 1 والمؤتمر، لازم يكون هو اللي يديرها مش الاتحادات. لذلك المنتخب حيقوم التدريب يوم 13 بتوقيت أوستن، بعد التدريب ليلا حيطير الطيارة تقريبا 4 ساعات على ميامي، ويوم 14 يتمرنون هناك ومؤتمر الصحفي للمدرب دونيس، ويوم 15 حيكون المباراة بإذن الله.
0: اللي يعني 13 يوم السفر بعد التمرين في أوستن، 14 تمرين في ميامي، 15 يوم المباراة.
1: صحيح.
0: طيب.
1: 13 ليلا يعني.
0: وعودة على طول على أوستن بعدها.
1: أي عودة بعد المباراة على طول.
0: على طول بعدها لأوستن، ما في نوم في أوستن ولا.
1: لا ما حيناموا في ميامي إلى الآن. ميامي. اللي نعرفه إنه بعد المباراة، بعد نهاية المباراة في ميامي حيرجعوا على أوستن.
0: طيب سؤال أخير، موضوع التذاكر والجماهير السعودية، في تنظيمات معينة من الاتحاد السعودي؟
1: بالنسبة للمنتخب المجلس الأمور حد
0: طيب ممتاز. وأنا أقول كأس العالم يتحدث بالعربي.

0: في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم يحضر العرب بقوة غير مسبوقة. 8 منتخبات عربية ستخوض المنافسة في أكبر تمثيل عربي عرفه المونديال، حاملة معها أحلام ملايين الجماهير من الخليج إلى المحيط. ويقود المنتخب السعودي المشهد العربي في مشاركته 7، مستندا إلى خبرة طويلة وإلى ذكريات انتصاره التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر. ويأتي المغرب بثقة نصف نهائي 2022 كصاحب أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة، بينما تبحث تونس في مشاركتها 7 عن عبور تاريخي إلى الأدوار الإقصائية. أما مصر فتعود للمرة الرابعة، فيما تستعيد الجزائر مكانها بين الكبار في مشاركتها 5 بقيادة جيل يجمع بين الخبرة والطموح، كما يعود العراق إلى كأس العالم بعد غياب طويل، بينما يكتب الأردن أجمل فصول تاريخه بخوض أول مشاركة موديالية، وتخوض قطر مشاركتها 2 تواليا بعدما استضافت النسخة الماضية. وتبدأ الرحلة العربية بقطر أمام سويسرا، ثم المغرب أمام البرازيل، تونس تواجه السويد، مصر أمام بلجيكا، والسعودية تلاقي الأوروغواي، العراق ضد النرويج، الجزائر تواجه الأرجنتين، وأخيرا الأردن أمام النمسا. 8 أعلام عربية سترفرف في ملاعب أمريكا الشمالية، و8 أحلام تبحث عن لحظتها الخاصة. وبين البداية والنهاية يبقى الأمل أن تحمل هذه النسخة قصة عربية جديدة، قصة تلهم الأجيال القادمة وتضيف صفحة مختلفة إلى تاريخ العرب في كأس العالم.
1: هذه الدكتور سلطان مناف أحمد، الأكثر المنتخبات العربية تحقيق الانتصارات في كأس العالم تاريخيا. المغرب 5 انتصارات، السعودية 4 انتصارات، الجزائر 3، تونس 3. مناف،
2: إن شاء الله بإذن الله السعودية راح تتعدى العدد هذا، وبإذن الله راح تكون في الموعد. يمكن لو نرجع ل 2022 أكبر المتفائلين، ما كان ممكن أتوقع أن السعودية ممكن تقدم نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، لكن ولله الحمد بعد توفيق الله وبعد الأداء الكبير والرجال اللي كانوا في أرضية الميدان، شفنا المنتخب كيف. يعني لو بنظر للمباراة الأولى المنتخب أمام الأوروغواي، أنا أعتقد أن السعودية قادرة بإذن الله أنها تتجاوز، خاصة بعد ما شفنا المستويات اللي تشعل المنتخب السعودي الحقيقة يعني أفضل فنيا من السابق في المباراة الأخيرة مع عرينا.
1: مباراة السنغال مطمئنة؟
3: أنا بالنسبة لي يعني ممتازة على مستوى الأسلوب والأداء والثقة اللي كانوا فيها اللاعبين. هنا يعطيك إحساس المدرب وش التأثير اللي قاعد يغيره على المستوى الفني في الحفاظ على الكورة، في الظهور بإمكانياتهم. خلنا نعطي أن دونس أعطاهم الأكثر أريحية على مستوى الأداء داخل الملعب، في الإمكانيات، في الظهور بالفني. فأنا أعتقد مباراة السنغال أظهرت نوعا ما شيء إيجابي من الإمكانيات.

0: الإمكانيات اللي موجودة عند بعض اللاعبين، وعرفنا يعني يمكن ان احنا نملك بعض اللاعبين عندهم جودة في
1: ممكن.
0: انا بالنسبة لي بالنسبة لي بمباراة السنغال اعطتني ايحاء ايجابي بالنسبة لي على مستوى الاداء الفني، على مستوى الثقة، على مستوى حتى الافكار اللي موجودة عند دونس. يعني
1: ما احنا متفائلين زيادة، انا
0: لا
1: اشوف طبيعتنا اعرفها، نفرط في التفاؤل او نفرط في التشاؤم، هذه طبيعتنا.
0: لا بس انا في الوضع الحالي يعني ما في افراط في التفاؤل، لكن في عوامل ايجابيه، في اشياء تعطيك عوامل ايجابيه، تعطيك ايحاء ايجابي، تعطيك تفاؤل اكثر من السابق. يعني اكثر من قبل كاس العالم كنا بصراحه للاسف، يعني للاسف كان منتخبنا ما هو بالصوره الايجابيه والمثاليه. مباراة السنغال ومباريات الودية تحديدا حتى مع دونس بدأت الأشياء الإيجابية تظهر نوعا ما.
1: ثناء الوسط اللي بين هذا الرباعي، أتكلم على كنو، ناصر، الخيبري، زياد، في أحد غيرهم أسماء ذكروني
2: على حجي في ذا
1: على حجي، ضيفوا على حجي بعدها إذا تقدرون تضيفون على حجي. من تتمنى هذا الثنائي اللي مع الجوارب؟ كل تأكيد مصعب بشكل أساسي.
2: أنا أتمنى كنو وناصر الدوسري.
1: كنو وناصر لماذا؟
2: أول شيء ناصر وكنو عندهم دور دفاعية، وشفنا كيف كان محوري ارتكاز، وكنو في الزيادة الهجومية، وكذلك حتى في كسب الكرات العالية علينا أو تسجيل منها. فلما تكلم عن ناصر حيكون في إسناد دفاعي مع الظهير الأيسر، وكنو حيكون في إسناد دفاعي مع الظهير الأيمن، واللاعبين عندهم انسجام كبير، وعندهم كذلك حتى القدرة على عمل السويتش من اللي يطلع على المستوى الهجومي سواء كنو أو حتى ناصر. فأعتقد أنها ثنائية مميزة مع
1: الواضح انه بيستمر نفس تشكيله السنغال.
2: الخيبري
1: خيب، انا اقول لك الصوره العامه كذا واضحه.
2: هي المباراه الوحيده اللي كان فيها احتياط، وانا اعتقد انه كان فيها احتياط راحه لكن اعتقد انه اعتماده على كنو حيكون اساسي في مباراه
0: هذا رايي. انا اشوف ان كنو ناصر هم يعني هم الاميز من الرباعي، اول شيء على مستوى حتى على مستوى فكره.
1: انا ماني قاعد اشوف انت تختار من، انا قاعد مفكر
0: دونس بيلعب،
1: قاعد يفكر في دونس.
0: لا انا اتوقع يلعب بناصر وكنو، لان انا اشوف انا لان دونس يحب يطلع بالكره كثير، وناصر وكنو.
1: ليش ما لعب كنو في مباراه السنغال؟
0: ممكن زي ما ذكروا، لانه هو اللي كان يلعب مباراتين كامله، يعني اغلب مجريات المباريات كان يلعب، هو الوحيد اللي لعب يمكن من المجموعه بعدد اكثر من الدقائق، فيمكن للراحه. والشيء الثاني ان كنو وناصر يمكن على اسلوب دونس في اللعب، يعني خروج الكره واللعب للامام، اعتقد انه يحتاج كنو وناصر بشكل اكبر، وهو اللي ممكن يبدا فيهم في مباراه الاورجواي.
1: مناف الاثنين متفقين كنو وناصر، ابي رايك سريعا.
3: انا اتفق معهم. كنت اتذكر في الحلقه السابقه بنريد لما تكلمنا كل واحد وتشكيلته، من كان متواجد الكابتن فهد غريف، انا كنت حاط كنو وناصر. انا بالنسبه لي الاثنين يكونوا متواجدين افضل لاسباب كثيره. السبب الاول تفاهم كبير ما بينهم اصلا على مستوى النادي، هذا شيء. الشيء الثاني يعني في بعض الحالات، في بعض المباريات ابو الوليد، انت تحتاج يمكن الكوره الثابته، قيمه كنو في الكوره الثابته عاليه جدا، تحتاج احيانا اللاعب اللي بنشوفه حتى على مستوى نادي الهلال اللي يكون مكمل من الخلف، هذا متميز فيها كنو بشكل كبير. كنو اعتقد خبرته في منتصف الميدان، كنو اعتقد مهم تواجده بشكل كبير. ناصر، قيمه ناصر في التواجد وبسرعه ناصر والتغطيه الجيده سواء على الطرف الايسر او الطرف الايمن، فانا اعتقد ان الاثنين قادرين، وما هو تقليل حقيقه من زياد وقيمه زياد اللي قدم مستوى كبير على مستوى النادي الاهلي، او حتى الخيبري بتواجده، رغم كثير من الاصوات نسمعها من الخيبري اداؤه لا يستحق ان يكون، بالعكس انا اشوف الخيبري اداؤه ممتاز ودائما يلعب السهل فيه على مستوى، لكن انا افضل حقيقه انه يكون متواجد كنو وناصر على مستوى
2: حتى حيكون بديل على حجي. اعتقد انه ما قدم في المباراه الوديه،
1: أكيد لاعب الوحده بتحط على
2: لاعب النيوم، لاعب نيوم
1: كان في الوحده
0: لا بس لا كان
1: لا
2: درب دونس الوحده ومع الخليج، فاعتقد في المباراه الوديه شفنا الهدف الاول مع اسم الاكوادور، هو
0: صح ولا دونس يحب اللاعب اللي انا اشوف اللي يلعب للامام.
1: اعطينا الارقام اللي تو ارقام الصراحه تشعر بالفخر فيها. اكثر اللاعبين العرب تسجيل الاهداف في كؤوس العالم تاريخيا، سالم الدوسري 3 أهداف مقبل على هدف، يكون هو الهداف التاريخي العرب للاعبين العرب. صحيح. ب4 أهداف إذا سجل بحول الله 5-6 ليلة. سامي الجابر 3 أهداف، وهبي الخزري أعتقد اعتزل.

0: لاعب تونس 3 أهداف، النصيري غير موجود في كأس العالم 3 أهداف، محمد صلاح هدفين، سالم الدوسري مقبل على أرقام تاريخية
1: صحيح
0: كعدد مباريات، كهداف سعودي، كهداف عربي، 3
1: صحيح. ودوما
0: قادر
1: سالم سالم باذن الله قادر انه يسجل حضوره في كل منافسه كبيره، والشواهد تتكلم عن كل البطولات اللي حضرها، يظهر دوما في المحافل الكبيره، هو امام رقم كبير، وباذن الله هذا الرقم يكون مقرون بنجاحات الكره السعوديه، فاعتقد انه هدف او هدفين يعني كافيه ان تصل بسالم الدوسري للاعب العربي الاكثر تسجيلا في كاس العالم، وان كان المنافسه ممكن تكون مع محمد صلاح، خاصه انه مع منتخب مصر مجموعته اسهل بشكل كبير المنتخب السعودي.
0: هذا هو سالم الدوسري 3 أهداف. طيب راسلنا عبد الهادي سعود على المنتخبات العربيه ماخذ استطلاع، من المنتخب العربي اللي ممكن يصل بعيدا في كاس العالم او يبهرنا في كاس العالم 2026؟
2: مين تتوقع المنتخب العربي الافضل في البطوله هذه النسخه؟
3: والله المنتخبات العربيه ان شاء الله كلها طيبه، لكن ممكن المغرب بحكم انه اخر موسم في كاس العالم حقق المركز الرابع.
4: بالنسبه لهذه البطوله الحمد لله احنا جد سعداء ان 8 منتخبات عربيه ستكون حاضره في هذا كاس العالم، وهي سابقه من نوعها.
2: مين تتوقع يكون افضل لاعب عربي في البطوله؟
5: اشرف حكيمي
2: للمغرب. ليه؟
5: لان اخذ دوري ابطال اوروبا ومقدم موسم خرافي.
6: اتوقع انها محصوره بين محمد صلاح ورياض محرز ان شاء الله.
2: ليه المغرب؟
7: لان هي طبعا البطوله السابقه عملت مردود جامد وكده، ووصلت طبعا المربع الذهبي وطلعت رابع العالم واداء ونتيجه.
5: والله يا طويل العمر اتوقع المغرب. المغرب ان شاء الله فخر العرب على قولتهم، وان شاء الله السعوديه ليش لا؟ عاطفيا ولا الحقيقه؟ المغرب وعاطفيا انت هي المغرب، ديما مغرب وفي ما نمشيو، ديما مغرب، عمره ما تلقاني نقول لك شي فرقه اخرى من غير المغرب.
0: هذا الاستفتاء المنتخب اللي سيذهب بعيدا في كاس العالم القادر، المغرب راح جمهور 68%، السعوديه 21%، الجزائر 8%، مصر 3%.
8: ان شاء الله المنتخب السعودي يكسر الارضين ان شاء الله. ان شاء الله هذا كاس العالم.
0: ما تاهلت دور 16.
8: لا ان شاء الله نتعدى.
0: مصر ما تاهلت. الجزائر
8: ان شاء الله نكسر الدور 16 هالسنه ان شاء الله.
0: طيب والمنتخبات العربيه وين شايف
8: المنتخب المغرب؟ المنتخب المغربي هو الافضل على مستوى الجوده والنوعيه وعلى مستوى الخبره اللاعبين والتاثير.
0: بس امس كان معنا الكابتن حسن البرامي، قلق كان من المنتخب المغربي على الشق الدفاعي، يقول مو منتخب الركراكي.
8: صحيح ممكن صحيح، لكن عنده يبقى المنتخب الافضل العربي اللي موجود في 8 منتخبات على مستوى نوعية اللاعبين، على مستوى الخبرات، على مستوى المشاركات في الدوريات الأوروبية، هذا يعطي تأثير كبير. بعد ذلك أنا أشوف المنتخب المصري برضو منتخب جيد متطور نوعا ما، فأعتقد المنتخب المغربي هو أكثر منتخبات جاهزية عربية يعني.
0: بس أنا استفاجأت من الجمهور المصري 3% من التصويت.
1: لا انا اشوف المنتخب المغربي اكثر. مصر اعتقد انها فرصتها كبيره في التاهل، على فكره مصر كمنتخب عربي هو في اضعف مجموعه في كل المنتخبات العربيه، مجموعه مصر اضعف من مجموعه المغرب واضعف من مجموعه حتى السعوديه، فتكلم فرصه مصر لتجاوز المجموعه فرصه كبيره، خاصه المنتخب مصر في اخر مباراه سعوديه قدم مستوى جدا.
0: المعلومه اللي عندي مصر اذا صارت راحة الثانيه حتقابل اعتقد فرنسا او الارجنتين. ها
1: محمد
0: هذه المعلومه هي فرنسا ولا الارجنتين؟
1: صعبه صحيح
0: يعني
8: صحيح. والمنتخب المصري يمكن مستوى متفاوت يعني ما يعطيك اللي يعني في تطور او في صعود في المنتخب.
0: طيب شوف مباراه جيد مباراه بصراحه مناف، هل الصعود للدور 32 يعد انجاز لاحد المنتخبات العربيه؟ ما نتكلم عن السعوديه والمنتخبات العربيه.
9: لا خلينا نكون واقعيين. أنا بالنسبة لي كمنتخب سعودي ما يعتبر إنجاز. لا المنتخب السعودي وصل قبل كده 94 وبأداء جدا كبير. تتكلم مثلا المنتخب المغربي شفنا أداءه في 2022 والمستوى الكبير اللي أوصل إلى دور الأربعة في 2022 في كأس العالم في الدوحة، فما أعتقد إنه يعتبر
0: دور 32 ليس إنجاز. ها
9: أنا بالنسبة لي كمنتخب سعودي، بالنسبة لي كمنتخب سعودي خاصة ومنتخب مغربي ما يعتبر إنجاز، مو تقليل في المنتخبات الثانية، لكن

0: كثير من المنتخبات الثانية كمستوى الآن يمكن ما هي ظاهرة بالمستوى الكبير اللي يعني معطي آمال كبيرة حتى لمشجعينها انه ممكن يوصل لأدوار
1: مناف
0: بعيدة. لكن
1: دور 32 اساسا انت مفروض لسه حتبدا.
0: ايوه بالضبط
1: يعني انا والله انت لسه حتبدا يعني كاس البطولات السابقه اساسا تبدا من الدور 32.
2: بس على حسب زي المنتخب الاردني اول مشاركه اعتقد انه في مجموعه صعبه يعني تاهل لدور ال 32
3: يعني المتاهل 48 منتخب
2: حلو
3: 16 يسافرون ويبقى 32
2: ايوه اوكي
3: طيب. يعني صعبة
2: ما هي صعبة لكن لما تتكلم على حسب وصول آخر مرحلة كمنتخب كمنتخب السعودي وصل دور 16 الإنجاز يتجاوز هذا الدور اللي أنت وصلته من قبل.
3: لا أنا بمشي معك نعم. أنا أتكلم لك المنتخبات العربية وصولها نعم. للدور 32
2: نعم.
3: إنجاز
2: كالمنتخب كأو أي منتخب ما تجاوز أي دور أي. يعتبر إنجاز كرقم لهذا المنتخب سواء المنتخب المصري وصوله إنجاز خاصة المنتخب المصري في مشاركتين لم يحقق أي فوز
3: وتونس بعد
2: دو تونس كذلك حتى تجاوز يعتبر إنجاز المنتخب التونسي أن يتجاوز المرحلة الأولى فأعتقد أنه كل منتخب آخر ما وصل في مشاركاته لكأس العالم إذا تجاوز هذا المنجز يعتبر
3: العراق تونس مصر الأردن
1: لا بس تونس مشاركة في كأس عالم يعني 32 دوري
3: خمس منتخبات هذه وصولها الدور 32 إنجاز
2: أعتقد أنه إنجاز
3: وباقي السعودية الجزائر المغرب ليس يعني تأهل المفروض طبيعي
2: تأهل المفروض طبيعي
3: وإذا ما تأهلنا
2: إخفاق
3: تأكيد إخفاق بس
2: حسب النتائج وحسب المستوى اللي تقدم
1: لا فشل ذريع يعني أنا أشوف حتى المنتخب حتى المنتخب التونسي حتى المنتخب التونسي والمنتخب المصري اساسا دور التاهل لدور 32 ما يعد انجاز لانه اساسا انت متاهل كاس عالم اكثر من مره وانت اساسا بديت من 32 يعني انت طموحك انك تتعدى ال 32 فانت في السنوات في بطولات كبيره ما ما ما حققت اي انتصار يتعدى ما حققت اي انجاز يتعدى 32 كل المنتخبات انا اشوفها لابد انها تتعدى 32
2: زي منتخب العراق لما تكون في مجموعه العراق اقوى مجموعه تكلم عن فرنسا
3: وتكلم
2: عن
3: تونس
2: لا لا منتخب العراق لا منتخب العراق اقوى مجموعه العراق هي الاقوى ومتمم مجموعه منتخب تونس فرنسا والسنغال والنرويج وتتاهل اعتقد انه شيء منجز منتخب العراق
3: لو تاهل دور 30 وصل دور 8 لو تاهل العراق وصل دور
2: حتى منتخب الاردن نتكلم مع يعني مجموعه صعبه مع الارجنتين والجزائر تتكلم عن حسب نعم فمجموعه جدا صعبه للمنتخبات فأتوقع التأهل مع هذه المجموعات يعتبر إنجاز
3: الآن المكسيك انتهت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2-0 للمكسيك بعد الفاصل المكسيك وجنوب أفريقيا افتتحان منافسات المجموعة الأولى بالمونديال

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي.

0: العزيز الزين يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ومنصة شاد ومنصة لولا. المكسيك في افتتاحية كأس العالم تنتصر على جنوب افريقيا 2-0. الأجواء حلوة في الملعب، أنا ترى شاهدنا الشوط الأول ودخلنا ونتابع الشوط الثاني وأنا على الهواء جاء جول ما جاء جول.
2: أول شيء يمكن المكسيك معروف حبهم لكرة القدم، فما بالك في كأس عالم، فأعتقد أن أجواء حلوة، أجواء جميلة، حضور جماهيري كبير بلغ يمكن فوق 80,000 تقريبا. هذه الحضور الجماهيري هو اللي يعطيك حلاوة كرة القدم التفاعلية، فأعتقد أن الواحد يتمنى أنه يكون موجود. تلميح عليك
1: تبي تلعب ولا تحضر؟
2: تفهمها زي ما تفهمها،
1: ما في أمل في اللعب، ما في
2: لا خلاص اللعب خلاص، بس افهمها يعني
1: تحضر
2: ولا يا مناف افهمها يعني.
1: طيب أعطينا احصائيات المباراة من فضلك. احصائيات مباراة المكسيك وجنوب افريقيا، 16 تسديدة للمكسيك مقابل 3 تسديدات لجنوب افريقيا. المباراه هذه اللي يقول لك على ها على دحدير، مع اول مره تحدث في كاس العالم في مباراه افتتاحيه 3 حالات طرد.
3: صحيح
1: ما صارت
3: ما صارت. ولما تتكلم طرد مبكر في بدايه الشوط الثاني لجنوب افريقيا وطرد اخر، ومع ذلك تكسب المكسيك بهدفين، اعتقد ان جنوب افريقيا حتى مع الطرد قدم مستوى جيد. ذكرت احصائيه كتسديد، لكن لما نتكلم 16 تسديده فقط 4 على المرمى، منها 2 في الشوط الاول و2 في الشوط الثاني اللي جنوب افريقيا ناقص فيها لاعبين، فتوضح لك انه جنوب افريقيا حتى مع الطرد تدارك الامور، كان اكثر صلابه، كان يعني حتى مع الطرد وكان وصل ممكن في وصولين في الشوط
1: كذا. كذا المكسيك ضمنت التاهل،
3: اعتقد انها ضمنت بشكل كبير
1: حتى لو ثالث يعني ليش.
3: لا اتوقع انها قياسا على مجموعتها اعتقد انها حتحقق الاول بشكل سهل.
1: ذكروا لنا مجموعه المكسيك من فضلكم اذا تتكرمون علينا. هذه المكسيك، كوريا الجنوبيه، تشيك، جنوب افريقيا. المباراه كوريا الجنوبيه وتشيك ستقام الساعه 5 فجرا بحول الله. مناف، حديث العالم هو كونينس صاحب الهدف الأول.
4: قبل لا يكون حديث العالم أبو الوليد، هو حديثنا حتى هنا على مستوى الدوري. كونينس بصراحة مو من الموسم ده حقيقة، من الموسم الماضي وإحنا بنشوف كونينس وإبداعه. يمكن نشوفه الآن حتى على منتخب، على مستوى منتخب المكسيك، يمكن عودته لمركز اللي بدأ أصلا فيه الموسم الماضي اللي هو الطرف الأيسر كمهاجم ثالث الطرف الطرف الأيسر. كونينس حقيقة متمكن، لاعب ممتاز، لاعب عنده الحس التهديفي بشكل كبير، يعني التمركز الجيد، اللاعب اللي ممكن ينهي لك أي هجمة، دائما يكون عندك حل لكل الفرق اللي حقيقة يعني ممكن ما يكون عنده حل من خلال المباراة. كونينس هداف بشكل كبير، يمكن أنا متوقع تماما بشكل كبير قيمة السوقية راح ترتفع بشكل أكبر لكونينس لإمكانياته الكبيرة حقيقة. هذه تحسب حقيقة النادي القادسية وقراءتهم حقيقة كبيرة لاختيار نجم متميز بقيمة كينز،
1: وتحسب لإدارة نادي القادسية والإدارة الرياضية في نادي القادسية. يوم 25/5 جدد العقد قبل كأس العالم، قفلوا كل الأبواب، ما في يوم 25/5 تم التجديد، أعتقد حتى 29 قفل كل الأبواب. تبي تبيع الآن؟ أبي أبيع بالسعر اللي أبيه.
3: صحيح.
1: ها؟
3: صحيح. ولما تستقطب لاعب ما كان معروف حتى في منتخب المكسيك، يعني قبل استقطابه ما كان حتى مشارك في منتخب المكسيك، وتستقطبه بقيمه 12 مليون دولار.
1: كم يسوى الان على الارقام؟
3: اعتقد بعد كاس العالم حيتعدى ال 25
1: الى ال 30، يتدبل 50
2: على مستوى اوروبا ممكن. للاندية شوف لاعب اول شيء حتى في العمر، شوف لاحظ نقطة مهمة.
3: صحيح.
2: يعني انت لما تجدد لاعبك عمره 27 تقريبا والى يعني لاعب في في في وقت النضوج، يعني معناته القادسية في ادارته الرياضية في الادارة الفنية اعتقد انه عندهم ليفل من عالي من التعاقدات والافكار الموجودة اللي يعرفون وين يخططون للمستقبل.
1: 29 سنة
2: يعني انت هنا كسبت ثلاث سنوات، يعني معناته في يعني خلنا نقول محصلة اللاعب الفنية اللي تقدر تستفيد منه على مستوى فني عالي، فاعتقد ان القادسيه
1: الفكر الرياضي اللي موجود عالي. ممكن انتم لاعبين وعارفين الوضع، التفاوض مع اللاعب قبل كاس العالم والانهاء غير التفاوض صحيح. بعد كاس العالم.
2: انا اقول لك خطوه يعني ليش
1: عارف ايش؟ يعني ممكن يوافق لك الان على ضرب المثال على مليونين ثلاثه
2: بس بعدين لا
1: انسى العشره بعدين.
2: اي لان هذه خطوه. انا ليش انا اقول لك الاداره الفنيه والاداره الرياضيه في في في القادسيه انا على المستوى عالي. هذا يدلك اساسا لما تيجي انت تشوف فريق القادسيه قاعد يتطور على مستوى الانظمه حتى وعلى مستوى نوعيه اللاعبين وعلى مستوى التعاقدات تعرف ان عندهم اداره فنيه عاليه.
3: كابتن توقيت الصفقات صحيح. شوف توقيت صفقه اول شيء استقطابه، ما كان احد يعرفه ولا كان يشارك منتخب المكسيك واستقطابه بهذه القيمه. شوف كيف استمراريته لاخر موسم يصل لهداف الدوري وتجديدها قبل كاس العالم. كذلك حتى استقطاب لاعب يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، شفنا مع القادسية يكون مهاجم وحيد موجود، يكون مهاجم على الطرف حتى في توظيفه مع منتخب المكسيك شفنا اليوم كيف يعني على الطرف.
2: عشان كذا
3: فأعتقد أن قيمة كبيرة.
2: عشان كذا أبو الوليد ليش القادسية من موسم لموسم يتطور؟ من موسم لموسم القادسية تتطور.
1: طيب مبارك في هاشتاج دورينا غير منصة اكس مناف يقول سؤال كابتن، هل الدوري السعودي ضمن الخمسة دوريات في العالم أم السادس أم السابع؟
4: شوف مجرد انك انت توصل كسادس اكثر لاعبين مشاركين في كاس العالم هذا يعطيك انطباع انه المفروض الدوري السعودي يعتبر من الخمسه الاوائل على مستوى العالم.
1: طيب الفيتو في هاشتاج دورينا غير منصتك احمد يقول المكسيك قطع مشوار طويل للتاهل بعد الانتصار في الافتتاح، وهل الطرد لثلاثه لاعبين في الافتتاح راح نشاهد كروت ملونه بالجمله في المونديال؟ في تشدد ترى الان.
2: لا بس لا ما اعتقد يعني شوف كل ظروف مباراه تختلف يعني وكل يعني كل مباراه لها جزئيات بسيطه ما تدري وش اللي حدث الجزئيات وش اللي صار، لكن ما اعتقد انه توصل
1: في في تعديلات حتى في الكرت الاصفر اعتقد يرجع الحكم
2: الفار اعتقد انه لا ان شاء الله ما نشوف هذه يعني هذا الطرد لانه تاثر حتى على مستوى الاداء الفني لما يكون لاعب في منتخب ناقص او لاعب او لاعبين، فنتمنى انها تكون مستوى عالي فنيا.
1: ونقول بعد الفاصل التشيك وكوريا الجنوبيه في مواجهه اوروبيه اسيويه وكندا تلاقي البوسنه في المونديال.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم

0: الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. جدة FM على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن.
1: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاد ومنصة الأولى. ترى نقول مباراة الغد هي مباراة اليوم، والدنيا محيوسة عندنا. مباراة الغد نمشي على التوقيت 5 فجرا، كوريا الجنوبية والتشيك. كوريا الجنوبية طبعا في مجموعة المكسيك وجنوب أفريقيا، كندا والبوسنة والهرسك الساعة 10 مساء في توقيت السعودية، كندا في مجموعة قطر وسويسرا. خلينا على كوريا الجنوبية والتشيك، في رهان على كوريا؟
2: أنا أشوف أن ممكن المجموعة تخدم كوريا أكثر. المجموعة ما هي المجموعة القوية، المنتخب الكوري يمر بمراحل تذبذب، يعني تشوف حتى في التصفيات، حتى في كأس آسيا ما كان المنتخب رغم أنه يملك لاعبين على مستوى جيد إلا أنه ما تحس أنه في ثبات في المستوى، ففي تذبذب. المنتخب التشيكي ما أعتقد من المنتخبات صحيح المتطورة أوروبية، لكن ما هي اللي ممكن توصل.
1: مدرستين مختلفة، مدرسة بدنية ومدرسة سرعات، من اللي بيتفوق؟
3: أعتقد التعادل. أعتقد التعادل، خاصة
1: لا التفوق الفني في المباراة، أنسى تفوق النقط.
3: التفوق الفني أعتقد التشيك حيكون متفوق فنيا وحيكون أكثر استحواذا وحيكون أكثر سيطرة، ولكن أعتقد أنها أقرب للتعادل، خاصة ذكرت أنها مدرستين مختلفة. ولكن لما تشوف الرسم الفني للمنتخبين هي بنفس الطريقة بالثلاثة 5-2، فأعتقد أنها رسم المنتخب للمنتخب بنفس الرسم حيكون فيها تكافؤ كبير، وراها أقرب للتعادل.
1: مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميون واللاعب الكوري سون هيون في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
4: نادير 이제 월드컵이 개막이 됩니다. 뭐 월드컵은 우리 축구 선수들의 가장 꿈의 무대라고 말씀드릴 수 있습니다. 이번 대회를 준비하면서 저희 팀은 소홀함이 없었던 것 같습니다. 특히 선수들이 보여준 헌신적인 모습, 또 노력하는 모습, 그동안 함께 쌓았던 시간들이
5: 뭐 일단은 감독님이 얘기하신 것처럼 어릴 때부터 꿈꾸던 이런 월드컵 무대를 다시 한번 뛸 수 있어서 너무나도 기쁘게 생각하고 선수들도 뭐 미국에서부터 시작해서 같이 훈련하면서 정말 필요 이상으로 정말 열심히 했다라고 생각을 해요. 그 열심히 한 게 내일이 정말 결과가 꼭 나왔으면 좋겠고 좋은 분위기로 내일 경기 잘 준비해서 좋은 경기 할 수 있도록 또 좋은 결과가 낼 수 있도록.
1: 한 كله على سون هيون اللاعب المنتخب الكوري. هذه تاريخ مشاركات منتخب كوريا الجنوبية، خروج من دور المجموعات في 54 و86 و90 و94 ايضا 98. 2002 هو الإنجاز الأعظم في كوريا، وصول إلى نصف النهائي كان مستضيفها. 2006 مجموعات، 2010 دور 16، أيضا أعتقد كلها خروج مجموعات 22 دور 16. مناف، في رهان على كوريا؟
6: والله شوف، يعني كوريا مهما كانت يعني عندها الإمكانيات الكبيرة، لكن أنا أعتقد في ظل يعني المستويات اللي بنشوفها الماضية ما أعتقد كوريا ممكن تعطي الأداء الكبير المنتظر. يعني يمكن فاز المباراة الأخيرة أمام السلفادور، لكن خسر من النمسا، خسر من كوتيفوار أعتقد 4-0. يمكن حتى سون النجم أو الكابتن للفريق ما هو بالقيمة العالية اللي كنا بنشوفها بشكل كبير في يعني في المواسم الماضية، لكن أعتقد كوريا قادرة أنها توصل بصراحة.
1: كينغ ليان لاعب باريس، أحد المواهب التي لا تشارك
2: صحيح في باريس. أنا أعتقد اللاعب عنده إمكانيات جيدة، لاعب من المميزين، صحيح انه ما يشارك في باريس، لكن لاعب على مستوى عالي في الاداء الفني في وسط الملعب، اعتقد من اللعيبه المهمين واللعيبه اللي في في في منتخب كوريا له تاثير على مستوى وسط الميدان، فاعتقد انه له تاثير كبير. اللاعب ما اخذ فرصته كثير بشكل باريس الا انه لاعب على مستوى عالي من الامانه، اشوف انه من اللاعبين افضل لاعب
1: على مستوى كوريا.
2: حاليا اعلى، لان سون يعني العمر على مستوى العمر، لكن في على مستوى وسط الملعب لاعب مميز جدا، اللي لاعب مميز صحيح انه مو قادر ياخذ فرصته بباريس لانه يلعب بمشاركات صحيح عدد دقائق في باريس طيب. قليله، لكن لاعب مميز.
1: كوبيك مدرب منتخب التشيك في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
7: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teďkon je ta situace v tom takovém tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. V Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to. Zase ten Evergreen, vysoká nadmořská výška. Možná, že pan neposlouchal moji odpověď na tu otázku předtím. Podmínky, které máme jako يعني سبونسرينج وشاسنيكو
1: قلق من سرعه لاعبين كوري ها
3: صحيح
1: مين وكانجلي
3: نعم نقطه مهمه خاصه البطء مدافعي كذلك منتخب التشيك اعتقد ان سرعه تفوق للاعب كوريا وكذلك حتى التشكيل الاساسي لما تكلم منتخب كوريا تكلم عن 5 و6 لاعبين في الدوريات الخمسه الكبرى تكلم عن مدافع في بايرن ميونخ في لاعب في فينورد ذكر كابتن احمد لاعب اشهرهم لاعب
1: كينجلي
3: باريس سان جيرمان في لاعب في ماينز وهيون فاعتقد ان هذه الاسماء ومشاركاتها في ليفل عالي حتضيف قيمه
1: طيب خلينا نروح التوقعات، توقعات مباراه كوريا والتشيك مناف.
6: يعني خلينا نروح للتعادل.
1: تعادل.
2: كوريا،
1: 2 كوريا، 2 تعادل. انا احمد كوريا وتعادل للدكتور سلطان وكابتن مناف. الى المباراه الثانيه ستلعب 10 مساء، مباراه كندا والبوسنه. بدنيه هذه اللي ها
3: نعم بدنيه
1: هذه المباريات تحب تتفرج عليها ولا تقول لا
3: مباراه بدنيه تكتيكيه بشكل عالي، فيه اكثر من لاعب منتخب البوسنه عندهم يعني على مستوى مهاري عاليين، وكذلك حتى منتخب كندا من المنتخبات المميزه خاصه تتكلم عن ابرز نجوم تتكلم لاعب بايرن ميونخ ولاعب يوفنتوس، فاعتقد انها مباراه فيها تكافؤ كبير بين مدرستين كرويه، منتظر ان شاء الله ننتظر بشكل فني مميز.
1: مستضيف كندا
2: صحيح، وبوسنا ترى فاجأنا يمكن في التصفيات ومنتخب متطور، وغير كذا ان البوسنا ممكن اليوم لاعبين منتخب البوسنا عندهم فرصه للتسويق لانفسهم للاثبات اي، فاعتقد ان طموح مختلف والضغط اكثر على كندا، اعتقد ان المباراه متكافئه على المستوى الفني على مستوى حتى جوده اللاعبين.
1: 30 ومستوى. التصنيف الدولي لكندا مقابل 64 للبوسنا،
2: لكن البوسنة صارت
1: على حساب ايطاليا
2: اللي لا هو حتى في التصفيات والشيء الثاني ابو الوليد ان اليوم او فرصه انه يشارك في كاس العالم تسويق للعيبه هم يبحثون عن هذا هذه الاشياء هذه من الاهداف اللاعبين، فاعتقد ان الطموح اعلى والمنتخب الكندي الضغط اعلى خاصه انه يلعب في ملعبه.
1: بين جوناثان ديفيد لاعب اليوفي ديمروفيتش لاعب ويست هام كمهاجمين، الى من؟ الى صاحب الارض عمل البوسنة مناف؟
6: خليني اخر واحد فيهم المره اللي فاتت، انا خليني اسرق منهم ابو
1: بجي لك. لا توقعات انا بجي توقعات بجي لك قلت اكيد تعرف جوناثان ديفيد جوناثان ديفيد لاعب اليوفي
6: ايه سامع
1: ايه يعني ممكن يصنع الفارق غدا امام البوسنة؟
6: والله شوف ممكن، لكن شوف انا شفت البوسنه بصراحه خلال التصفيات، لكن اعتقد البوسنه عندهم تنظيم دفاعي جدا ممتاز، يمكن في المباريات السابقه كنت اشاهدها لكندا، كندا تعتمد على السرعه بشكل كبير، لا تنسى عامل الجمهور، فاعتقد ممكن بكره حيصنع الفارق بشكل جيد.
1: ندخل سريع لتوقعات مباراه كندا والبوسنه.
3: تعادل
1: انتم ماسكين على التعادل انتم
2: كندا
1: ها مناف
6: كندا
1: 3 كندا 1 تعادل 3 كندا 1 تعادل. يلا مرة أخرى شكرا دكتور، شكرا أحمد، شكرا مناف، ونقول تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

أنت تستمع إلى جدة اف

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين. يا هلا وسهلا بكم، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

24 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، تقدر ترسلوا كل مشاركاتكم وأيضا افتتاحياتكم، تقدروا تسمعونا من خلال أيضا تطبيق سعودي راديو بلاس. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم. اكتبوا أسمعكم بليز خلف أي مشاركة جديدة. حور العين بتقول يقال إن طيبة الإنسان تظهر على ملامح وجهه، بالذات في العينين، عين المرء باطن قلبه، هكذا سمعت. أسعد الله مساك بكل خير يا أروع مريومة بالكون، وأنا أستمع لك للأخير لأن صوتك وكلامك يجيب الراحة بصراحة. ربي يسعدك، شكرا لك يا حور، وأنتو كمان أنا سعيدة بتواصلكم، أنتو مصدر السعادة أساسا، شكرا لك. كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا. طيب بكير دهمش يقول مساء الخير سيدة الحرف 29 مريم العمري المتميز سلطان المحياوي، جميع مستمعي الحرف 29. يقول مهما واجهت لا تخذل، لا تجرح، لا تقسو، ولا تلوي ذراع قلب أحد، كن استثناء عظيم، ملاذ آمن، طمأنينة على هيئة إنسان. بكير دهمش. طيب كمان معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا يا معاذ. يقول أقول اصنع سعادتك ولا تفكر بمن يحاول إحباطك، وكن مرحا ودع الاكتئاب، وضع أهدافك الطموحة محل التنفيذ، ابدأ العمل واترك التسويف، وتحمل الأذى والجهد، فبالنصب والتعب ينال النجاح وتصعد القمم. معاذ العيسائي. طيب والله في كثير من المشاركات أو الافتتاحيات جميلة. الأصدقاء اللي بيرسلوا ملاحظات صوتية لا يمكن فتحها، لا ترسلوا، ارسلوا كتابيا يعني، ما ترسلوا صوتي، أوكي. أيضا فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا. يقول ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية، وينفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشروط. 1- أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية حياتك، واجه نفسك بصدق وقل أن من يتحمل مسؤولية نفسي وخياراتي أنا من يملك قرار سعادتي وسأمضي فيه بحكمة. صح. طيب كمان مين معانا تقريبا هذه البداية؟ مازن الغانمي، طبعا ما ننسى مازن الغانمي. يقول من يترجم القراءة والأحاسيس هي مريم العمري، النجمة التي كانت وما زالت تثير الإمتاع والإبداع. شكرا، شكرا لك يا مازن، أنتوا الرائعين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم من اقتراحاتكم أنتوا وبناء على طلبكم راح تكون حلقة الليلة من

اقتراح وطلب صديقتنا سارة من مكة. طيب سارة بتقول في اليوم في اقتراح الموضوع إنه تكلموا عن موضوع الشراء أو التسوق اللي يكون بدون وعي، تمام؟ تقول أنا أعاني من هذه المشكلة، أنا أتسوق بطريقة غير معقولة غير منطقية، وبعد ما أصرف كل أموالي أندم. أوكي طيب خليني أقول يا سارة وكل مستمعين الكرام إنه هذه المواضيع من المواضيع النفسية والاجتماعية المعاصرة، أوكي؟ لأنه كثير من الناس بيظنوا إنه الشراء القهري أو إني أنا أروح أشتري، أوكي؟ أو حتى مجرد التسوق إنه هذا شيء ممتع وممكن يجلب لي مشاعر السعادة، أوكي؟ بينما هو في الحقيقة يمكن يكون محاولة لعلاج مشاعر داخلية مؤلمة بس عن طريق الشراء. إذا نحن موضوع حلقتنا اليوم الشراء القهري، عندما نحاول ملء الفراغ بعربة التسوق. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_الراديو. نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم تسمعونا في الحرف 29 اليوم بناء على رغبتكم. موضوعنا اليوم وتحديدا سارة من مكة عن الشراء اللي يكون بدون وعي، تمام؟ يعني حلقة اليوم كده حتطلع عنوان ملء الفراغ بعربة التسوق، عندما تحاول أن تملأ فراغك إيش ما كان الفراغ صراحة بعربة التسوق، هنا لابد من التوقف قليلا. خلينا نقول إنه بعض الناس يشترون لأنهم يحتاجوا، شيء طبيعي، أوكي؟ والبعض يشتري عشان هو يبغى هذا الشيء وعجبه، تمام؟ البعض يشتري لأنه ممكن يكون حزين، وهنا لا يصبح الشراء مجرد استهلاك، بل يتحول إلى وسيلة للهروب من المشاعر. فلماذا نشتري أحياناً أشياء إحنا ما نحتاجها؟ لماذا يشعر بعض الناس بالراحة لحظة الشراء ثم بالندم بعدها؟ هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. اليوم نتكلم عن الشراء اللي يكون بدون وعي، اللي بس عشان أنا أتخلص من مشاعر قاعد أمر فيها. الشخص يشعر بتوتر، أي واحد فينا بتوتر، بقلق، بفراغ، فعلى طول يتجه للشراء، إنه خلينا ننزل يلا نتسوق. ممكن يشعر براحة مؤقتة، لكن بعد أيام لما يفوق كده ويرتاح نفسيا يبدأ يشعر بالندم وبالذنب، وممكن هو يشوف إنه هذه المشتريات ما كان أبدا يحتاجها. طبعا كل شيء ليه تفسير علمي نفسي اجتماعي. ماذا يحدث في الدماغ لما إحنا نشتري هذه الأشياء؟ لما إحنا نشتري الدماغ يفرز مادة عارفينها صرنا الدوبامين، تمام؟ هي المادة المرتبطة بالشعور بالراحة، بالسعادة، بالمكافأة. عشان كده يشعر الإنسان بحماس وسعادة وارتياح أثناء التسوق، لكن المشكلة إنه هذا الشعور مؤقت، فيعود الفراغ النفسي كما كان. وأحياناً أكبر أحياناً أكبر. ليش؟ إنه حيكون ندم وكمان إفلاس، يعني خلاص كن خلصت فلوسك وفوقها ندمان، وهذا كله ارتياح مؤقت لا أقل ولا أكثر. طيب، في دراسة نفسية كمان مهمة تكلمت عن هذا الموضوع، قالت إنه هذا السلوك يرتبط بدرجات أعلى من القلق، من الاكتئاب، الاندفاعية، أيضا تدني تقدير الذات. وقالوا إنه كثير من المصابين يستخدمون التسوق كوسيلة لتنظيم المشاعر السلبية وليس لتلبية الاحتياجات الحقيقية. طيب خلينا نروح للواتساب ومشاركاتكم. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب حسين العنيبي، هلا وسهلا، يقول مساء الورد والحضور الكريم. يا هلا وسهلا يا حسين، مساءاتك ومساءات كل مستمعين الكرام تمطر وردا. يقول التسوق بدون وعي قد يتحول من حاجة إلى عادة تستهلك المال والوقت دون فائدة حقيقية. فشراء الأشياء لمجرد الرغبة أو التأثر بالإعلانات يجعلنا نقتني ما لا نحتاج إليه. أنا كنت راح أجي لموضوع الإعلانات وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي لأن لها دور كبير، أوكي؟ لذلك يقول من المهم أن نضع قائمة باحتياجاتنا ونلتزم بها، وأن نفكر جيدا قبل اتخاذ قرار الشراء. فالاستهلاك الواعي يعكس حسن التصرف والمسؤولية. دمتم بخير، شكرا لحسن استماعكم. شكرا لك يا حسين، يا هلا وسهلا بيك. طيب أبو ناصر، يا هلا وسهلا أبو ناصر، يقول أفضل علاج نفسي لما يسمى بالتسوق القهري هو تأجيل المشتريات الغير ضرورية أكثر من مرة. مع الوقت وبعد فترة يخف الشغف لعملية المشتريات وتكتفي بالأساسيات فقط. هو إحنا اليوم بنتكلم إيش الأسباب،
إيش السبب اللي بيخلي الإنسان يعمل هذا السلوك؟ أوكي، هو وقت ما بينزل ويحاول إنه يخفف من هذه المشاعر اللي هو بيشعر فيها أو الضيق، بيحاول إنه ما بيفكر بشيء ضروري أو شيء مو ضروري، هو يبغى يتجه لهذا السلوك من أجل أن يشعر بالراحة بأي طريقة كانت. وممكن فعلا يشتري شغلات كثير مش ضرورية وما يحتاجها، وبعدين يعني يصرف المبلغ اللي عنده في أشياء هو والله ما يحتاجها. الآن الموضوع اختلف، أوكي؟ الآن الموضوع اختلف، يعني ما صار في هذاك المجهود أو التعب اللي ممكن إنسان ينزل فيه وياخد مشوار وينزل على المول ومش عارف إيش وروح يشتري. الآن هو جالس، الآن هو جالس أونلاين يعبي سلة التسوق في شغلات ما هي مفيدة عشان بس يعني يحس بهذه المتعة اللي بتكون أحياناً كثيرة مؤقتة. يمكن كلنا يعني، عشان أكيد ما في حد مثالي وما في حد كامل، يمكن كلنا إحنا مرينا بمثل هذه السلوكيات، أوكي؟ أو خلينا يعني هو يصنف في علم النفس باضطراب، مش مرض طبعاً، اضطراب. أي إنسان معرض إنه يتعرض لأي اضطراب من هذه الاضطرابات، لأنه ممكن قاعد يمر بظروف صعبة، بضغوط، بتجارب صعبة، فما فيش متنفس غير هذا المتنفس. لأنه في بعض الناس ممكن يعني يشوفوا متنفس أو مخرج من خلال الطعام، خلال الأكل، أوكي؟ شراها في الأكل، شراها ممكن في التسوق، شراها في عمل عمليات التجميل، في شغلات كتير يعني ممكن إنسان يكون فيها، يعني تتحول عنده لإضطرابات بسبب ضغوط معينة يمر فيها. طيب أكيد مكملين معاكم. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. رحب بكل اللي انضموا معانا الآن وكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. عندما تملأ الفراغ بعربة التسوق، هذا الاضطراب اللي ممكن كلنا إحنا نمر فيه. طبعا خليني أنوه، يعني اليوم موضوعنا بناء على طلبكم، وتحديدا صديقتنا سارة من مكة. وأكيد سارة نبغى رأيك في الموضوع بما أنك أنت بتعاني من هذه المشكلة. وخلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. طب ليش يشعر الإنسان بالندم بعد الشراء؟ ليش؟ بكل بساطة، عشان المشكلة الأصلية ما انحلت، موجودة، ما زالت موجودة. القلق ما زال موجود، المشكلة الأصلية ما انحلت. الغضب، لو كان في عندي غضب، عندي توتر، عندي كل الأمور هذه والمشاعر ما انحلت. أنا رحت بس غطيتها بعربة التسوق، رحت بس صرفت أموال، وكانت الشعور كان لحظي فقط، مؤقت. لكن كل الحقيقة اللي ممكن أقدر أقول لكم هي إنه المال نقص في شيء غير مفيد، أوكي؟ فاجتمعت مشكلتين بدل مشكلة واحدة صارت. طيب، أحياناً إذا بنتكلم من ناحية اجتماعية، أحياناً الإنسان ما بيشتري شيء عشان هو منتج، عشان هو محتاجه، عشان بس يحصل على شعور بالقيمة، شعور بالإنجاز، بالمكافأة. بس خليني أقول لكم على شيء مرة مهم وقاعدة مهمة جداً، المشاعر لا تشترى. حطوا في بالكم إنه المشاعر لا تشترى، عشان كده ينتهي أثر الشراء بطريقة سريعة. طيب، في دراسة في جامعة بيرغن في النرويج قالوا إنه النوع هذا من السلوك أو الاضطراب يرتبط بشكل واضح بالقلق والاكتئاب وضعف تقدير الذات. قالوا في الدراسة إنه الأشخاص بيكونوا تحت الضغط النفسي بيكونوا أكثر عرضة للشراء الاندفاعي كطريقة مؤقتة لتحسين المزاج. وقالوا في هذه الدراسة

أن التسوق العاطفي يعمل كاستراتيجية هروب مؤقت من المشاعر السلبية، لكنه لا يعالج جذورها. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أم عبد الله من جدة، يا هلا وسهلا، تقول أنا مو من الناس اللي بيشتروا كثير، لكن لاحظت إنه كل ما أكون مضغوطة أو زعلانة أدخل تطبيقات التسوق وأطلب أشياء ما كنت أفكر فيها أصلا، بعدها بيومين أقول لنفسي ليش اشتريت هذا كله. يس يس صح يا أم عبد الله، بتصير. طيب سامي من الرياض يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير لسلطان مبدع الإخراج، شكرا لك يا سامي. يقول أكبر مشكلة عندي أنا أواجهها بحياتي التخفيضات، يقول أنا أضعف أمام كلمة تخفيضات، أول ما أشوف كلمة خصم أحس أنه لازم أشتري، وبعدها أكتشف أني دفعت على أشياء ما كنت أحتاجها. حلو الاعتراف بالمشكلة، الاعتراف بالمشكلة نص الحل يا سامي. طيب أبو رائد يا هلا وسهلا، أبو رائد يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير مبدعة الحرف 29، رنين حروفك جميل، استمري بالإبداع. شكرا لك يا أبو رائد، وجودكم هو الإبداع. يقول نصيحة، اشتري الحاجة لحاجتك لا لمزاجك، فالرغبة مؤقتة والالتزام المالي يبقى. أبو رائد إي والله إنها أفضل نصيحة من أبو رائد، اسمعوا الكلام يا جماعة، اشتري حاجتك عشان انت محتاج مش عشان مزاجك، لأن الرغبة مؤقتة ممكن تنتهي، وعلى فكرة ممكن كمان ما تنحل المشكلة، لكن الالتزام المالي يبقى ما راح يروح. اسمعوا كلام أبو رائد. طيب أبو ناصر يا هلا وسهلا، من أبو رائد لأبو ناصر أصدقائنا، يقولوا في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى خارطة جديدة أو وجهة أخرى، كل ما تحتاجه هو أن تفرغ حقيبتك من أثقال لم تعد تخصك وتسير بخفة. القوة أحيانا تتلخص في التخلي لا في التمسك. والله اليوم قاعدين تقولوا حكم صراحة رائعة. طيب معاذ العيسائي يا هلا وسهلا، معاذ يقول من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الشراء على حسب الظروف، ولكن تستطيع التحكم في أفكارك، فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. نعم يا معاذ. طيب وإحنا كده مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

24 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين على هواء اذاعه جده اف ام. طيب اليوم موضوعنا عندما تملا المشاعر بعربه التسوق، تمام؟ طيب طبعا الموضوع من اختيار صديقتنا ساره من مكه، واليوم كده يعني لابد أننا كده نقف شوية مع أنفسنا في لحظة وعي. يمكن كلنا إحنا اشترينا أشياء ما نحتاجها بس عشان كنا إحنا وقتها حزينين أو متوترين. اليوم نسأل نفسنا إيش هي أكثر عملية شراء إحنا ندمنا عليها. أحياناً تشتري شغلات أو منتجات وبعد ما تنتهي الحالة ويعدي الشعور وكل

شيء تتفاجأ في نفسك لما تشوفها مرة ثانية، تقول أنا كيف اشتريت هذا الشيء، أنا فين كان عقلي لما اشتريت ودفعت هذا المبلغ في هذا المنتج. طيب، برأيكم بتشوفوا أن وسائل التواصل الاجتماعي تزيد الرغبة في الشراء ولا لا؟ طيب، 800-244 28-28 رقم الواتساب، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم هنا. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج. طيب خلينا نشوف رأي سارة، لأني طلبت رأيها. يعني تقول فين؟ تقول احيانا اجلس اتصفح المتاجر اول شيء العفو يا ساره، بتقول شكرا انكم انتم طرحتوا الموضوع، اكيد 29 منكم ومعاكم ولكم تاكدوا يعني. فبتقول ساره احيانا اجلس اتصفح المتاجر الالكترونيه لساعات وساعات طويله بدون ما اشتري، مجرد التصفح نفسه صار يخفف عني التوتر. ممكن هذا حل على فكرة سارة، ممكن هذا حل، إنه بدل أنا ما أنزل ومثلا أدفع مبالغ كبيرة على أشياء أنا ما أحتاجها، ممكن كحل يعني مؤقت نعمل كده. طيب مازن يقول يقول أكثر شيء أثر فيني، مازن من الرياض، يقول مساء الخير مريومة، مساء الخير سلطان، يا هلا وسهلا بك يا مازن. يقول أكثر شيء أثر فيني لما سمعت عبارة أحيانا أنت لا تشتري المنتج أنت تشتري الشعور، حسيت إنها تصفني بالضبط. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب أيضا. عاشق الزعيم، يا هلا وسهلا. طيب عاشق الزعيم يقول أن تكون لطيفا في التعامل أهم أحيانا من أن تكون على صواب، في أكثر الأوقات لا يحتاج الناس إلى عقل عبقري يجيد الحديث فحسب، بل بقدر حاجتهم لقلب حنون مميز يجيد الاستماع. الاهتمام مبدأ تنطلق منه الحياة، والثقة في النفوس تزرع أو تزرع الحب بكل سعادة. قدروا ما بين أيديكم حتى لا تندموا يوما ما. أدركوا قيمة الأشياء قبل زوالها، فإن كثيرا من الأشياء إذا زالت فلا سبيل لرجعتها أبدا. اعتني بمن تحب جيدا، فالورد لن يقول لك اسقيني مهما بلغ جفافه. طيب عبد الرزاق أحمد عامر، يا هلا وسهلا. طيب عبد الرزاق يقول التسوق أمر مهم في حياتنا اليومية، لكن التسوق بدون وعي قد يجعلنا ننفق أموالنا على أشياء لا نحتاج إليها، فكثير من الناس يشترون بعض المنتجات بسبب الإعلانات أو العروض دون التفكير في فائدتها الحقيقية. لذلك من الجيد أن نسأل أنفسنا قبل الشراء، هل أحتاج هذا الشيء فعلا؟ فالتفكير قبل الشراء يساعدنا على توفير المال واستثماره فيما هو أكثر أهمية. طيب مين معانا كمان؟ علي الرداني، يا هلا وسهلا. طيب علي الرداني يقول السلام عليكم، يا هلا ومرحبا بالحرف 29 وجميع العاملين في الإذاعة، تحياتي لك مريم العمري. شكرا لك يا علي الرداني، شكرا لكل الكلمات الحلوة، شكرا للمشاركات الجميلة والتفاعل الجميل. طيب بكير كمان يقول هو اضطراب في السيطرة على الانفعالات اللي يسبب زيادة التوتر قبل الشراء والشعور بالارتياح بعد القيام به، وهو إدمان أو شكل من أشكال اضطراب الوسواس القهري، ويمكن أن يكون أيضا وسيلة لتهدئة المشاعر المؤلمة، وهو مشكلة اجتماعية لعدد من الأسباب المحيطة حوله.

لنا. طيب، علي الطماحي يقول: الشراء الاندفاعي هو استجابة عاطفية للإشباع الفوري، تريث قبل الدفع وتفحص حاجتك والتزم دائما بقائمة تسوق مسبقة لفصل رغباتك العابرة عن ضرورياتك الفعلية، وراجع رصيدك وميزانيتك قبل اتخاذ القرار. اسأل نفسك دائما: هل هذا المنتج ضروري لحياتي اليومية أم أنه مجرد رغبة مؤقتة؟ علي الطماحي.

طيب كمان معانا عبد الله بركات. طيب عبد الله بركات يقول: الشراء والتسوق دون وعي لا يملأ الفراغ كما نظن، بل قد يمنحنا شعور مؤقت بالرضا يزول سريعا، فكثيرا ما نشتري أشياء لا نحتاجها لنعالج مشاعر لا علاقة لها بها بالمشتريات يعني، ثم نكتشف أن ما نقصده لم يكن في المتجر أصلا. والنصيحة أن تمنح نفسك لحظة تفكير قبل كل شراء: هل أحتاج هذا فعلا أم أنني أبحث عن شعور مؤقت؟ فإدارة المال بحكمة لا تعني الحرمان، بل أن تجعل اختياراتك تخدم حياتك بدل أن تتحكم هي بها. أوكي، شكرا لك يا عبد الله بركات، أكيد أتفق معاكم في هذا الطرح الجميل. حاتم الكثيري، هلا وسهلا. حاتم يقول: التسوق بدون وعي من العادات التي قد تجعل الإنسان يشتري أشياء لا يحتاجها، مما يؤدي إلى إهدار المال وتراكم المقتنيات دون فائدة. لذلك من الأفضل أن نخطط قبل الشراء ونحدد احتياجاتنا الحقيقية ونبتعد عن الشراء بدافع التقليد أو العروض المغرية فقط. فالتسوق يساعدنا على إدارة أموالنا بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر حكمة. طبعا هذه المشاركة من حاتم الكثيري، حقيقي شكرا لمشاركاتكم، thank you so much على كل الجمال والتفاعل الرائع اللي قاعدين في كل حلقة يعني مو غريب عليكم أكيد، لأنه في النهاية كلنا إحنا بنستفيد من تجارب بعض أكيد. مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أراك في الليل طيفا يسبق الحلم، ولست تدري قلبي ينتشي ألما. أراك في الليل طيفا يسبق الحلم، ولست تدري قلبي ينتشي ألما. وكم لطيفك أبعاد تحيرني، فتارة يختفي أو لا يضيء سما. وكم لطيفك أبعاد تحيرني، فتارة يختفي أو لا يضيء سما. ولست أعرف من يجري بأوردتي، أصار حبك أم لا زال نبض دما. ولست أعرف من يجري بأوردتي، أصار حبك أم لا زال نبض دما. عندي حنين إذا قلبي يوزعه لكوكب الأرض يوما ما انتهى كرمه.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب